على حساب المنتخب الآخر قياسا إلى ما شاهدناه من 3 مباريات في دوري المجموعات لهذا المنتخب لذاك المنتخب. أديومندي إلى القائد كيسي. أديومندي جميلة في المكان السليم في هذا المكان. تأتي العرضية كونان كونان. الله قام بالعمل الصعب. كونان قام بالعمل الصعب وكاد أن يسجل هدف تاريخي بالنسبة له. تاريخي ليش؟ لأنه ما سجل ولا هدف في حياته مع منتخب بلاده. هو قام بعمل كبير لكن طبعا جات على قدمه الضعيفة وفيه هنا نصف فرحة. محاولة عن طريق كونان يتقدم بصورة راقية تصل كرة لأكيسي. فرانك أكيسي هو من يقوم بالعمل الأكبر في منتخب بلاده في هذه في هذا المونديال. في محاولة المرور اليوم لنا شادي ديالو. الله هي الأخطر هي الأفضل. الأخطر والأفضل كانت عن طريق منتخب كور ديفوار وعن طريق بيبي نيكولا بيبي في الكرة الماضية. العمل حلو من ديومندي الخطير الصغير 19 سنة لكنه يثير رعبا. هذه محاولة شوط أول بدون أهداف. ربما الآن كرة من جانب أوديغار تصل بعد ذلك إلى سورث. لا نشاهد في منطقة الجزاء كثيرا، نشاهد على الأطراف خطورة في منطقة الجزاء. الآن كانت كرة قريبة. هو يبحث عن هذه الكرات. ربما لا تصل الكرات كثيرا ولكن إن وصلت في هذا المكان فلما لا يحولها إلى فرحة بالنسبة لعشاق كرة القدم في بلاده النرويج. خطأ في الكرة الماضية. لدينا مباراة حتى الآن مستمرة وربما تطول وربما تستمر وربما أيضا تصل إلى مسافة أبعد من مما كان متوقعا. هنا الظهور، هذه ثانية بالمناسبة. في الأولى سهلة، في الثانية سهلة، لكن يقولون دائما الثالثة ثابتة. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح لاعب المنتخب اللي هو بيبي. يأتي بكرة كذلك تلعب وبعد ذلك يأتي الإبعاد. لا زالت قائمة هنا لكيسي يحاول. لا عفوا، هذا بوني. لا كيسي نعم متقدم لعبة في الكرة الماضية وكأنه مهاجم صريح. وهذه محاولة سريعة يراهنون على المرتدات عن طريق بيرك. لاعبهم بيرك إلى نوسا أعطى مبدأ تحت الفرصة وفر عددية أكثر لكن ربما التسديد من هذا المكان من جانب أوديغار. هجمات خطيرة لصالح منتخب النرويج في اللحظات الماضية والكرة في هذا المكان مرة أخرى تعاد من سورث للخلف إلى عن طريق اللاعب أوديغار. الشوط الأول من المباراة ربما كانت الأمنيات كانت الطموحات النشد الأفضل الأجمل لكن كما ذكرت حسابات خروج المغلوب حسابات الأدوار الإقصائية. الخاسر يودع والفائز يكمل المشوار ولا أحد يعلم كيف يكون المشوار. هذه محاولة من جانب نوسا. تأتي الكرة بعد ذلك من بيرك تذهب وتصل إلى أوديغار. يبحث عن الزميل موجود حاضر نوسا في مكان خطير. مراوغ الله ما أجمل أهداف كأس العالم وهذا واحدا منها. ما أجمل روائع وأهداف كأس العالم. كأس عالم على مستوى الأهداف الجميلة غني وكريم لا شك. ونوسا يأتي بواحدا من الأهداف الجميلة هذه المرة. يسجل منتخب النرويج بعدها أوديغار. وصلت إلى نوسا. عينك على الركنة الركنة الركنة الركنة. بالمناسبة الهدف سجل عند القرار
القرار القرار القرار على وضع الكرة بهذه الصورة تكون الأمور انتهت انتهت انتهت. نعم هنا الكرة في مقتل والكرة تعانق الشباك وتسعد سولباكن. ما كانوا الطرف الأفضل لكنهم يحتفلون أولا هنا، ونوسا أيضا موهبة لايبزيغ هنا ويحتفلون يحتفلون بالهدف الأول في المباراة الفايكنج. احنا قلنا صبورين صبورين المحاربين صبورين، هم عندهم الصبر الصبر واحدا من أفضل عاداتهم. نعم وبالتالي صبروا كثير، انتظروا منتخب. نعم كان هناك تهديدا ووعيدا من جانب منتخب الإيفواري، ولكن بعد ذلك نعم شهدنا لهم محاولتين خطيرتين بالرأس، الثالثة من نوسا اللاعب الذي سجل هنا هدف الدولي التاسع في مباراة الدولية 28 موهبة لايبزيج الألماني، وأعتقد كما أيضا تعتقدون معي بأن هو وزميلة في نفس النادي في لايبزيج، الحديث عن يومندي 19 سنة و 21 سنة لن يطال أو لن يطول بهم طبعا البقاء طويلا عندما يتعلق الأمر طبعا في نادي لايبزيج. هذا انطلاقة هدف للاشيء في المباراة لصالح المنتخب الأوروبي منتخب النرويج. هذه محاولة كرة في هذا المكان تلعب عالية وبالرأس تأتي، الله هذه كيف ضاعت، كيف أضاعها كيف أضاعها، وهو الذي لا يضيع الأهداف نادر ما يفعل ذلك. كرة جميلة من سورث، هنا التسبب غير موجود، بعد ذلك المدافع المدافع المدافع المدافع أنقذ الموقف وأنقذ هدفا ثانيا لنرويج في أقل من دقيقتين، في أقل من دقيقتين سجل الهدف الأول، كادوا أن يسجلوا الهدف الثاني. سنجاري قام بعمل كبير لأنه اللاعب الذي وضع جسمه وضع قدمه قبل أو في طريق كرة هالاند وأبعد هدف محقق، كرة خطيرة في الكرة المادية، وقد انفجر منتخب النرويج. المنتخب النرويجي اللي كان تقريبا بالنسبة لنا في الصورة مستسلم تقريبا بصورة كبيرة انفجر في الدقائق الخمس الماضية وله فرص، هذه واحدة وصافرة حكم المباراة خيسوس فالينزويلا تعني نهاية زمن شوط المباراة الأول. من سجل الهدف من أسعد النرويج حتى الآن هو نوسا الذي يبدو في الصورة. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: شوت ثاني لا شك انه حاسم تماما من اجل بلوغ الدور ال16. وكما ذكرت البرازيل طبعا مع كارلو انشيلوتي تنتظر الفائز من هذه المباراه، وبالتالي الفائز سيقابل البرازيل في المرحله القادمه في دور ال16. على ذكر البرازيل طبعا قابلت البرازيل في مونديال 2010 وخسرت بهدف 3، سجلت روغبا اسطورتهم في تلك المباراة، بينما النرويج قابلت البرازيل في مباراة واحدة في مونديال 98 كما ذكرت في الشوط الأول، وكانت أمام البرازيل في فرنسا 98 وفازوا بهدفين، وفازوا على البرازيل في ذلك المونديال منتخب طبعا بهدفين لهدف. انطلاقة كرة في هذا المكان عن طريق كونان، يأتي بالعرضية، حلوة العرضية وصلت إلى بيبي نيكولا بيبي، قدما اليسرى خطيرة جدا، يأتي بعمل جميل في الكرة الماضية، لازالت قائمة خطيرة، مرت هنا بسلام ولكن لازالت خطيرة عن طريق الظهير الأيسر الممتاز كونان. مرة أخرى جميلة الكرة الماضية، لكن التغطية بعد ذلك من المدافعين، ولدينا الكرة إلى ضربة ركنية في اللعبة الماضية، ضربة ركنية. شوف حارس المرمى، هذه محاولة كرة في هذا المكان عن طريق أولاي، نشهد بعض التحسن، هل يكون ذلك كافيا عن طريق بيبي المرور، الكرة تلعب الآن وتسدد قوية في الأولى المدافع، الثانية حارس المرمى، يا له من إنقاذ في الكرة الماضية إلى نوسا، أي نعم يا له من إنقاذ لحارس المرمى ميلاند، هذه الأولى المدافع، لكن الثانية عينك على الثانية اللي كانت من بيبي صاحب هدفي الفوز في مباراة كوراساو، هنا كاد أن يأتي بهدفه الثالث في المونديال الحالي. بالمناسبة على ذكر الهدافين في المونديال، يعني هالاند اللي عند الكرة الآن في مونديال واحد فقط سجل 4 أهداف، أصبح كبير هدافي بلاده عبر كل التاريخ في المونديال. هذه انطلاقة كرة تلعب الآن، وحكم المباراة أشار لاستمرارية اللعبة الماضية، وصلت إلى سانجاري بانتظار طبعا التبديلات، الأكيد أن التبديلات ستحضر في قادم اللحظات. هذا بس أيضا لدينا مباراة في هذه المرحلة، مباراة فرنسا والسويد، كرة تلعب الآن تعود للخلف بعد ذلك، فرنسا والسويد واحد منتخبات مع الأرجنتين أيضا اللي لا شك قالوا في مباريات المجموعات أنهم قادمون إلى المونديال من أجل الفوز. حديث عن فرنسا مع آخر طبعا محطة للفرنسي السيد ديدي شاب. كرة في وسط الملعب لمنتخب كوت ديفوار، كونان واحد من أفضل اللاعبين في المباراة، العرضية حلوة، الإبعاد تصل إلى بيبي في هذا المكان، كرة خذوها سداد، سهلة يا كيسي، سهلة يا فرانك، سهلة أيها القائد، وتحت أنظار إنفانتينو هنا. كرة تلعب الآن لصالح منتخب النرويج، فيها مرتدة عن طريق نوسا، يأتي بكرة، يريدون قتل المباراة، منتخب النرويج يعلمون بأن هدف لا يكفي ولذلك يتقدمون الأمام. أوديغار هنا، خطأ صافرة وخطأ في النرويج، بالمناسبة يقولون كذلك لا يوجد طقس سيء، بل هناك ملابس ليست جيدة، ما في طقس سيء، لا تقول والله الطقس سيء، إذا ما عندك ملابس تناسب هذا الطقس فأنت تناقض نفسك، هكذا يقولون لا يوجد طقس سيء بل ملابس ليست مناسبة لهذا الطقس، وفي ذلك طبعا الاستعداد الجيد يجعل بعض الظروف الصعبة قابلة للتجاوز. في ضربة حرة مباشرة، أوديغار يتقدم، أوديغار بالقدم اليسرى هو من يستعد الآن، عندك في الصورة أوديغار، اللاعب الذي مثل بلاده كما ذكرت أوديغار في 71 مباراة دولية، ما سجل كثير بالمناسبة، 5 أهداف فقط لهذا النجم أوديغار نجم أرسنال. بدايات تذكرون مع ريال مدريد كانوا يعتقدون بأنه موهبة قادرة على أن تحطم الكثير من الأرقام. كرة تلعب خطيرة في هذا المكان وحارس مرمى فوفانا يقول بأن منتخبي الإيفواري لا زال في أرضية الملعب ولم يفقد الأمل ولم يستسلم بعد، وأن الأفيال قادرة على العودة في أي لحظة من لحظات هذه المباراة لأنه أنقذ اللعبة الماضية. كرة في المكان السليم الآن مع طريق أكونان، جيسلان أكونان يتقدم الإيفواري ويكسب ضربة ركنية، يكسب ضربة ركنية، ضربة ركنية هذه اللقطة الماضية، وأنا استدت أيضا في لاعب خط الوسط بيرك ساندر بيرك لاعب فولام الإنجليزي. تنهيدة كبيرة من جانب ديومندي، يأتي بكرة عالية والإبعاد وضغط رهيب من جانب الله حلوة، لازالت قائمة ولازالت مستمرة، ويأتي الإبعاد من الذي يبعدها؟ إنه إيرلينغ هالاند. هنا الضغط الرهيب، هنا كرة تلعب، وهنا خروج حارس المرمى في الكرة الماضية. ياهي لحظات، ياهي لحظات، ياهي لحظات. في اللحظة الماضية كانت قريبة جدا، المنتخب الإيفواري كان قريبا جدا من تسجيل هدف، وبعد ذلك طبعا كانت مرتدة سريعة، سريعة جدا هذه اللقطة الماضية. هنا أبعدها من؟ أبعدها هالاند، وبعد ذلك كانت مرتدة في غاية الخطورة في اللحظات الماضية، مرت بسلام على مرمى النرويج في اللقطة الماضية. الدقيقة 65 من عمر المباراة، أو بالتالي 1:05 كاملة مرت الآن عن طريق ديالو، منتظر أن يعطيك الإضافة. لعب مهاري سريع مراوغ، نظرته حلوة، والكرة أيضا بقدم اليسرى لا شك بفائدة كبيرة. أنا قلت طبعا كان في انتقاد كبير من جانب جاتوزو، هذه محاولة حارس مرمى، أنا والله ليش إفريقيا بعشر منتخبات؟ إفريقيا الآن ترد على جاتوزو، 9 من منتخبات إفريقيا العشرة وصلت إلى دور 32. كرة في هذا المكان، سورث الآن وبذكاء يكسب ضربة ركنية، بذكاء يكسب ضربة ركنية. هذا المدافع أوكبادو، وهنا طبعا الفايكنج المحاربين وعشاق البحر، مروضي البحار، مروضي المحيطات، طبعا الشعب الذي تعود دائما أن يعمل وسط الظروف، أتحدث عن الظروف المناخية في المقام الأول. طبعا الضربة الركنية الآن عن طريق أوديغار، هدف ثاني للنرويج يقتل المباراة. كرة تلعب للأمام، ولكن الصافر أيضا الفنزويلية من خيسوس فالينزويلا، اسمه فالينزويلا وهو من فنزويلا. شوف من الشد والجذب الذي طبعا يحضر في مثل هذه اللقطات، وحكم مباراة قبل أن ينفذ بالمناسبة أوديغار تنفيذ ضربة ركنية، مارتن أوديغار الآن أعاد الضربة الركنية، تنفذ مرة أخرى، تلعب عالية وبالرأس، الله، ربما أجمل إنقاذ حتى الآن في كأس العالم هو في الكرة الماضية، وربما يفتح نفقا طبعا، ويفتح طبعا أملا في نفق لا يبدو مظلما حتى الآن. أسماء ثقيلة بالمناسبة، يعني نتكلم عن لعيبة منتخب كوت ديفوار، أسماء ثقيلة بكل معنى الكلمة، تلعب في أندية كبيرة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعود إلى ديالو، أماد ديالو، خذوهات، الله يا للخيال، جاء من مقاعد البدلاء لأن يذهل العالم، لأن يذهل العالم ويرقص ويرقص شعبه. يا له من هدف يا ديالو،
1: ديالو. ألم أقولها قبل قليل؟ إذا لم تبدأ المباراة فهذا لا يعني بأنك لن تكتب نهايتها. الله على النهاية. هذا البديل دخل لأرض الملعب لأن يكتب هذه النهاية، ويا لها من نهاية، ويا له من هدف، ويا لها من فرحة. الآن عند فاير، عند الشعب الإفواري، لقد عادت الأفيال ويرقصون. الأفيال ترقص في أمريكا. وديالو نعم. كان عنده إصرار كبير جدا للتعادل، وهذا ما حدث طبعا بعد ذلك، ولذلك المباراة مستمرة، كرة لازالت مستمرة. منتخب النرويج صار تقريبا 7 دقائق 8 دقائق ماسك كرة بشكل أفضل، يأتي بكرة في هذا المكان. الله هو من يسجل لهم حيث كانوا يعتقدون أنه لا حلول. والوالد جاء لأمريكا في 94، الوالد ولعب في المونديال ولم يسجل في المونديال، ابنه يسجل 5 أهداف حتى الآن. يا له من هدف، لقد انتظروه هذا الأب. هذه اللقطة، هذه اللعبة، الكرة كانت هنا ووصلت. أيترك مثل هالاند وحيدا هنا، ترك وحيدا، وهنا عاقبهم. هذا لا يترك إطلاقا في هذا المكان وحيدا بلا رقابة. وقد سجل، وقد أعطى تقدم يا كيسي، تقدمت النرويج الآن بهدف الثاني. إنهم يحتفلون كما يجب الاحتفال. وهذا يدفعون ثمن كبير، خطيرة. الله في الكرة الماضية لازالت قائمة، ومنتخب المنتخب الإفواري يحاول العودة الآن في المباراة. المباراة في الدقيقة الثانية من أصل 7 دقائق تحتسب الآن، تلعب للأمام. محاولة قائمة، كرة كذلك تعود للخلف وتأتي العالية، والكرة في المكان السليم كانت حاضرة، ولكن لدينا خطأ. صافرة تحتسب من جانب حكم المباراة الفنزويلي. حتى الآن الفوز رقم 60 لمنتخبات أوروبا على المنتخبات الأفريقية في المونديال. يتقدم، يسدد. الله، كانت في طريقها. نعم، كانت في الطريق، لولا حارس المرمى الذي قال لا وألف لا في الكرة الماضية، لقد أبعدها بهذه الطريقة وأنقذ مرمى منتخب بلاد النرويج من هدف كاد أن يكون مذهل آخر من عماد ديالو. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن في هذا التوقيت، تكون مرتدة، ولا زالت خارج أرضية الملعب. أعتقد أنها هي الأقرب للنرويج. هذه هنا حارس المرمى، هنا ارتقى، هنا وضع يده اليسرى، وهنا ديالو يقول هذه الكرة كانت قريبة من إسعاد شعبي مرة أخرى في كأس عالم مثيرة، لا شك في ذلك. خلاص باقي 10 ثواني، الكرة تلعب عالية، والفايكنج لا زالوا يستمرون في القتال، والأفيال لا زالوا مصرين على العودة، على العودة. الكرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة، الدقائق السبع وصلت الآن. فماذا عن الأمور؟ فماذا عن النهاية؟ ماذا عن النهاية يا والد، يا والد هالاند؟ الكرة لضربة ركنية، يتقدمون كل الأسماء، كل الأسماء تتقدم، وبما فيهم فوفانا الآن. هي الأخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة. فلتفعل منها، فلتأتي من الأخيرة بما ربما يحدث ضجيجا كبيرا، زلزالا كبيرا هنا في دالاس. كرة تلعب وتصل ولا زالت قائمة في اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. كرة من جانب بدوي تعاد الخلف، انتهت، انتهت. شوف فرحة الأب، شوف فرحة الأب بهدف الابن، بتأهل بلاده، ببلوغ دور 16. يا لكرة القدم ويا لكأس العالم عندما يتلاعب بأعصاب الجميع ويمتع الجميع. شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

المنتخب السنغالي يرتكب الخطأ في الكرات الماضية، وربما يريد الآن طبعا المنتخب البلجيكي، نعم يريد المنتخب البلجيكي استثمار هذه الفرصة. كرة تلعب الآن وتصل لديكتلاري، سدد، حاول التسديد، لازالت الكرة قائمة لبلجيكا، والتسديدة القوية من جانب دي بروينة، لا من جانب تروسار، من جانب تروسار، ياندرو تروسار في الكرة الماضية. هذا ديكتلاري الذي طبعا تلاعب بالكرة الماضية، في المونديال لم يحدث إطلاقا أن تعادلت السنغال بدون أهداف في تاريخها في كل مبارياتها في المونديال. هذه محاولة، كرة تلعب الآن، وصلت إلى ساديو ماني، حلوة الكرة، حلوة العرضية، الله الله الله الله الله الله، يا لبدايات الروم، يا لبدايات الروم لمنتخب السنغال. السنغال في الكرة الماضية، البداية بهذه الصورة، الكرة من ساديو ماني، العرضية بعد ذلك من جاكوب، وهنا هنا هنا هنا في الأولى، هنا في الثانية، سار سار سار إسماعيل سار، كاد أن يأتي بالخبر السار لبلاده في الكرة الماضية. أي والله ربما أقول، وإن كنت أتمنى أن أكون مخطئا، أن هي ستشهد الكثير من الأهداف. هذه محاولة، كرة في هذا المكان تلعب عالية وتصل خطيرة، ويأتي الإبعاد، وتأتي التسديدة، وتصل للحارس البلجيكي الأفضل عبر التاريخ، إنه طبعا كورتوا في الكرة الماضية طبعا في مكانه. مرة أخرى فيها محاولة التقدم مستمرة، الكرة بعد ذلك تعود وتصل لأدياتا في المكان السليم، يا له من مرور ويا لها من ثقة، كرة مستمرة، قد يأتي بالتسديد، لكن بعد ذلك مستمرة لصالح المنتخب، نعم السنغالي من ساديو ماني، كرة، الله الله الله، الأسود لا تموت واقفة، الأسود لا تموت واقفة، الأسود تسار حتى بعد ذلك تلتهم هنا، نعم يسجلون الهدف الأول، كانوا الأفضل، كانوا الأخطر، كانوا الأكثر استحواذا، ونجحوا في هدفهم، ونجحوا في التسجيل، هم الأفضل، هم الأخطر، هم الأكثر وصولا، هم الأكثر تنظيما، هذه اللعبة من ساديو ماني. بعد ذلك الله، المتابعة الأولى بالرأس، الثانية بالقدم، والسنغال تتقدم، الأولى بالرأس، الثانية بالقدم، والثالثة طبعا تكون في المرمى، وتتقدم هذه الأولى، هذه الثانية في الشباك، الشباك تهتز، ومن يتقدم لهم هنا ديارة، حبيب ديارة، خلاص يا حبيب، أنت حبيب السنغاليين. بعد ذلك للاعب بابا جيه في المكان السليم، كرة تعاد الخلف الآن، وإمكانية يسدد إدريسا جانا في الكرة الماضية الصافرة غير موجودة، لأن الكرة مستمرة عند منتخب السنغال عن طريق جاكوبس، وصلت، نقلت، الله الله، هذا الأداء الأفضل، هذا الشوط الأفضل، الشوط الأفضل في البطولة ككل للسنغال، يسجل في هذه المباراة الآن أمام منتخب بلجيكا، متقدمين بهدف، يصلون كثيرا، يهددون نقلاتهم، تنقلاتهم، وكانت آخرها براندون ميخيلي. هذه محاولة من جانب لاعب تيات، آرثر تيات، تلعب للأمام عن طريق ديكتلاري، يحاول المرور، تقدم عفوا دي بروين، وصلت سددت، الله، والتصدي
أضربت المدافع، غيرت الاتجاه وكادت أن تزور الشباك لجريمي دوكور، لكن لازال هو لازال ولمسة السحرية. وهنا هنا غيرت الاتجاه وكادت أن تصل للشباك لولا دياو الذي كان يعني صاحي لها. محاولة مستمرة الآن في وسط الملعب، طبعا تخشى بلجيكا بهدف ثاني في مرماها. إن حدث ذلك فإن الأمور تزداد تعقيدا على الشياطين الحمر. تتأخر بهدفين أمام السنغال، أمام الأسود، فالوضع لن يكون إطلاقا مريح، ولذلك يعني هم عليهم أن يجازفوا، ولكن أيضا عليهم أن لا يتناسوا بأن هناك منتخب سريع عن طريق ساديو ماني قادر على زيارة ثانية للشباك. هذه محاولة تلعب وتصل إلى ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، ونحن في الدقيقة 44 على زمن شوط المباراة الأول من هذه المباراة. كرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، يتقدم الكل في بلجيكا، يتراجع الكل في السنغال، لأن ضربة ركنية في هذا التوقيت ربما تعيد بلجيكا

سددها ما كانت قوية، صدت في الحائط البشري السنغالي، وتأتي الكرة تلعب للأمام ونحن في لحظات أخيرة من عمر شوط المباراة الأول حتى الآن، الشوط الذي يقدم بصورة راقية في هذا المونديال الراقي. في هذا المكان لصالح دي بروينة، دي بروينة يأتي بكرة أيضا للأمام، وصلت إلى جيريمي دوكو، الاستقبال المعتاد عندما يتعلق الأمر بالمهاري، يتقدم جيريمي دوكو، يأتي بكرة، الكرة في المكان السليم، ربما الآن العرضية الآن والكرة بعد ذلك والتسديدة، هذه سهلة من دي بروينة، وأعتقد أن الهندوراسي سعيد مارتينيز سيطلق صافرته. لقد تحسنت الأمور قليلا ليس كثيرا عند البلجيكيين، لكن الكلمة قالها حبيب السنغاليين حبيب ديارة، أنهى الشوط الأول بهدف ربما يسعد أمة كاملة وربما يسعد أفريقيا بأجمعها. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. الشوط المباراة الثاني بالتبديل الوحيد يبدأ الشوط الثاني، والمحاولة لمن تقدم في الشوط الأول منتخبي السنغال، كرة تلعب في الجهة الأخرى وعن طريق ساديو ماني الذي يأتي بالتسديدة في الكرة الماضية، اصطدت عادت، والسنغال كذلك تبدأ الشوط الثاني بهذه الصورة الإيجابية، محاولة المرور مرة أخرى أيضا والعرضية خطيرة ولازالت قائمة والتسديدة، ويا لها من خطورة، يا لها من خطورة، يا لها من خطورة هذا اللاعب الذي سجل أليمان أنداي، يلعب في نادي سامسون سبور في تركيا، مباراة 24 أهداف دولية، لكن لدينا عمل كبير من جانب ساديو ماني، بعد ذلك ميخيلي أبعدها، وبعد ذلك وصلت إلى أنداي الذي سددها بهذه الصورة. تصل في المكان السليم، هذه محاولة قائمة، هذه كرة تلعب في هذا المكان، وصلت إلى بالفعل ماني العرضية الخطيرة، الله، كادت أن تصيبهم في مقتل كرة ديارة حبيب ديارة في الكرة الماضية، لكن العمل كل العمل، العمل كل العمل من جانب ماني يهدي زملاء الكرات. شوف حتى هذا، حتى السنغالي هنا يعلم بأن العقاب قد يحدث وقد يأتي بعد ضياع فرصة كهذه أن تتقدم السنغال بهدفين نظيفين، فهذا ربما يقربها أكثر فأكثر من فوز وعبور، والكرة الأول، الله السنغال، تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي بعد، السنغال تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي بعد، لا ولن تنتهي، هدف خيالي في الشوط الثاني، وسار سار سار يزف الخبر السار، سار يزف الخبر السار للسنغاليين، الله على الاستقبال، الله على النهاية، الاستقبال حكاية والنهاية حكاية أخرى، وسار، نعم نعم، الاستقبال حكاية، الترويض حكاية، النهاية حكاية، وسار يأتي بالخبر السار للسنغال، إنهم يحتفلون، إنهم يرقصون، إنهم يسجلون تاريخا، نعم إنهم يسجلون تاريخا، وأي تاريخ، والسنغال تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي بعد، نحن هنا مستمرون، هنا مواصلون التحليق، نحن الأسود. مشاركة الثنائي طبعا راسكين ودودي، ولدينا كرة باتجاه لوكاكو في هذا المكان، محاولة التقدم مستمرة، لا زالت قائمة، العرضية أو التسديدة سددها ووصلت الآن من التيليمانس، من القائد التيليمانس خارج أرضية الملعب. شوط ثاني من المباراة،

0: في ضربة ركنية. المباراة رقم 82، نحن في سياتل. ويشعر الكل بالمناسبة أنه منتخب بلجيكا لو استمر في هذه المباراة لأكثر من ساعة قادمة أخرى فإنه بلا حلول كبير، إلا إذا كان هناك حالة تجلي مثلا، وهذه غير متوقعة. هذه محاولة كرة تلعب عالية وخطيرة بالرأس، تصل وكانت قريبة من الوصول للوكاكو، كانت قريبة من الوصول للوكاكو، والكرة تحضر الآن وتنقل في الجهات الأخرى. وبعد ذلك لدينا محاولة المرور عن طريق دودي، دودي يسدد، حلوة حلوة. هذه أحلى ما قام به المنتخب البلجيكي ربما في المباراة، مع كرة في الشوط الأول كانت لدي كاوبر وكانت عن طريق اللاعب، نعم، البديل دودي، سددها دودي، كانت خطيرة لدودي، لاعب بنفيكا البرتغالي الذي في الكرة الماضية. شوف شوف الجمهور البلجيكي طبعا يعلم بأن كرة في هذا التوقيت إن سجلت فإنها تقلص الفارق. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تصل الآن، تعاد من جانب المدافع تيات لميخيلي، كلاهما بدأ المباراة. في الجهة الأخرى عن طريق دودي حاول التقدم، هذا اللاعب يأتي بالكرة لبراس، وبعد ذلك طبعا مرت هكذا كذلك أيضا لأن تكون إلى ضربة مرمى لمنتخب بلجيكا في الكرة الماضية. محاولة كانت عن طريق اللعب كاستاني الذي تقدم وحاول بالرأس، لكن مرت كرته بهذه الصورة إلى ضربة مرمى. الشوط الثاني من المباراة ما تغيرت فيه الأمور، هدف يضاف في المباراة، وهذا طبعا خليدو كوليبالي نجم دفاع الهلال، وهذا الحاجي ضيوف طبعا أسطورة عندما شارك مع بلاده في كأس العالم الأولى. هذه محاولة قوية خطيرة ولكنها مرت بسلام على مرمى عن طريق تيليمانس، تيليمانس القائد سددها الكرة الماضية، حاول أن يعيد الأمور أن يقلص الفارق. شوفون الخطأ ربما كان من حارس المرمى قليل الخبرة، جاء بالكرة بهذه الصورة. بعد ذلك طبعا عادت لمنتخب بلجيكا، وصلت هنا عن طريق تروسار، نقلت، وبعد ذلك كانت من تيليمانس القائد الذي بخبرة كبيرة لعب أستون فيلا خارج أرضية الملعب. طبعا أستون فيلا بطل الدوري، دوري المؤتمر الأوروبي، أو لا، بطل الدوري الأوروبي، المؤتمر الأوروبي فاز فيه كريستال بالاس، الإنجليز فازوا ببطولتين أوروبيتين هذا الموسم، أما البطولة الأكبر فذهبت إلى باريس سان جيرمان الذي حافظ عليها العام الثاني على التوالي، وعلى حساب نادي إنجليزي أيضا أرسنال. هذه خطيرة، الله، ولا زالت، ولكن يأتي الإبعاد، الكرة مستمرة، والسنغال تريد هدف ثالث، يريدونها بالثلاثة بالثلاثة أمام بلجيكا، لكن لدينا تسلل، عندك تسلل في الكرة الماضية، نعم تسلل منتخب السنغالي، مباراة الأفضل، أعتقد تسلل غير موجود، تسلل غير موجود. استمعنا إلى كثير من الانتقادات طبعا في هذا المونديال عن طبعا ربما عن ايضا قرارات الفار في المقابل الاول، لكن لدينا محاوله من جانب دودي، يعيد الكره للخلف، خمس دقائق اخيره هي كل ما تبقى للسنغال، لان اقول لها مبروك، وهي كل ما تبقى لبلجيكا لان تحدث ما يشبه معجزه. طبعا ليس معجزة أن تسجل هدفين في خمس دقائق، لكن معجزة قياسا لأداء منتخب بلجيكا في هذه المباراة. هذه محاولة، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، الكرة الماضية لا زالت للسنغال ولكنها تبعد، تعود إلى لوكاكو، نقلت الآن للأمام في هذا المكان. محاولة المرور بصورة إيجابية للبلجيك عن طريق دييغو موريرا، بعد ذلك مستمرة لي، وكرة جميلة بالكعب كانت، لكن يأتي الإبعاد، اصطد في لاعب موريرا، عرضية خطيرة، الله، لوكاكو، ويعيد بصيص الأمل لوكاكو حتى وهو ليس في أفضل حالاته، يقول أنا منقذ بلجيكا، أنا كبير هدفي بلجيكا، أنا من سيعيد بصيص الأمل لبلجيكا في هذا التوقيت. هذه اللعبة الصعبة، لمسة صعبة، ساحرة صعبة تعيد بلجيكا في اللقطة الماضية العرضية هنا، لكن عينك على الهداف، عينك على الهداف، يعرف طريق الشباك، ليس في أفضل حالاته، لكنه يسجل هدفا لبلاده في المونديال، ويجعل مدرب رودي غارسيا يقول لقد تجدد الأمل، لقد فتحت الأبواب. لما لا الهدف يحتسب، الهدف يحتسب، والإثارة كل الإثارة الآن هو من كان وراها لوكاكو، الإثارة كل الإثارة هو من صنعها، هو من جدد الأمل. كنا نتحدث عن أمور تبدو في عداد المستحيل لمنتخب بلجيكا، ولكنه قال لا، أنا هنا، أنا لها، لقد فعلها وسجل وقلص الفارق. والآن مباراة في الدقائق الثلاث الأخيرة بانتظار وقت محتسب بدل ضايع، سيكون أيضا مثيرا جدا. هذه الكرة الماضية ذهبت هكذا لخارج أرضية الملعب ونقلت هكذا من إبراهيم مبي، طبعا مبي لاعب باريس سان جيرمان الشاب الصغير، كرة تلعب الآن وصلت إلى لوكاكو، نقلت هنا، لازال يملك الكرة، وتيليماس والمحاولة وتروسار، آهن لو فعلتها بلجيكا، آهن لو عادت بلجيكا، آهن لو بالفعل في هذه الإثارة الكبيرة، نعم لو عادت بلجيكا في هذا التوقيت من زمن المباراة بعد أن كانت متأخرة، ليس فقط بمناسبة على مستوى الأداء أو على مستوى النتيجة، وإنما تحديدا على مستوى الأداء، كرة في المكان السليم، المحاولة من جانب موريرا إلى تروسار، يأتي بكرة عالية وخطيرة، الله، يا للجنون، يا للجنون، كرة القدم، منتخب كان بعيد كل البعد، منتخب بلجيكا كان بعيد كل البعد عن العودة، فإذا به يعود، وإذا به يقول في كرة القدم لا مستحيل، طالما كان هناك إصرار، طالما كانت هناك رغبة، طالما كان هناك روح، هذه الكرة ارتقى القائد وسجل القائد، ما كان طويل القامة لكنه وضع خبرته، كل خبرته في الكرة الماضية، وسجل هدف الأغلى، هدف الأثمان، هدفه الذي أعاد الحياة لقلب كان في عداد الأموات، ذهبت، استقرت، تهادت، ومعها عاد القلب البلجيكي ينبض مجددا، وعادت الابتسامة. وخذ لك الآن رودي غارسيا، بعد أن تأخر بهدفين، بعد أن كان الاعتقاد أنه خاسر، لكن لوكاكو يعيدهم. لحظات أخيرة تترك الآن لأن تكون إلى رمي تماس، حسمت الأمور، وهذا الرجل تنفس السعادة، انتهت الأمور بتعادل مثير جدا. كنا نعتقد أننا سنهني منتخب سنغال، لكن قالوا كلمتهم بعد ذلك، منتخب بلجيكا عاد من بعيد لوكاكو، ثم بعد ذلك تيليماس إلى الاستوديو. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبديلات لم تحدث حتى الآن لأن المباراة استؤنفت في الوقت الإضافي الأول، ومباراة أخرى في هذا المونديال تصل إلى الأوقات الإضافية. كرة تلعب الآن للأمام، ولدينا الكرة من جانب أونانا، يأتي بكرة ذكية تلعب الآن عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. الله، ماذا أضعت؟ ماذا أضعت؟ نعم، ماذا أضعت يا كاستاني؟ ماذا أضعت يا كاستاني؟ فلقت أونانا جميلة، العرضية أحلى، مرت من الكل، وصلت هنا. لا والله، دودي، دودي اللي سددها، دودي أضاعها هنا، وصلت من المدافعين، وصلت إلى دودي. قدمة اليمنى ليست مفضلة، قدمة اليسرى هي المفضلة، وكادت أن تهدي هذا الرجل وكل بلجيكا فرحة عارمة. هذا لم يحدث حتى الآن، وهذه السيدة هنا البلجيكية تقول لقد كانت لنا، لقد كانت قريبة لنا، لكن دودي أضاعها، أرسلها بعيدة كل البعد وضاعت. بالتالي الفرصة الأثمن الأفضل الأسهل، هذه الأسهل في هذا التوقيت من زمن المباراة، ونحن في الأوقات الإضافية بل في الأمتار الأخيرة. المدافع بعدها مرت من أمام لوكاكو، ويندب حظ هنا تيليمانس، يقول وكأنه يقول بعض الفراس في هذا التوقيت.
1: 8 number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
0: ضرب الجزاء في هذا التوقيت، وبلجيكا، بلجيكا تصدق على بطاقة العبور، بلجيكا تصدق على بطاقة العبور. وأي عبور، تعبر حيث كان الاعتقاد أنها لن تعبر، كانت متأخرة بهدفين، فعلوها فعلوها فعلوها، عادوا من بعيد، عادوا من بعيد وأدركوها وسجلوا هدفا ثالثا وتقدموا الآن. وتيليمانس، تيليمانس أعادهم في المباراة وأعادهم للتقدم الآن، وسجل بضرب الجزاء بهذه الطريقة. لقد قطفوا بطاقة العبور. كيف تكون؟ هل تأتي بخبر سار؟ يا سار، اسمه سار، هل يأتي بخبر سار؟ لكن بعيدة، أعتقد انتهت، أعتقد انتهت، انتهت واحدة من أكثر المباريات، انتهت الأمور، فازت بلجيكا، والمنتخب اللي كنا نرشحه ونقول له مبروك، أنت من ستستمر. ورودي غارسيا ابتسامة أخيرة، الآن انتهت الأمور. أيها السيدات والسادة، دروس كرة القدم لا تنتهي، مبروك لبلجيكا ومحبيها، حرد لك كبيرة لا شك لممثل أفريقيا منتخب السنغال. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الثانية. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
0: فرنسا

0: مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل، احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى ويؤدي فوضى ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم.

0: كرة من حارس المرمى ليفاكوفيتش، يرسل كرة طويلة لكنها تتحول إلى خارج الملعب، تعود إلى رمية جانبية لمنتخب كرواتيا. كرواتيا ورفقاء مودريتش من لديهم خبرة الأدوار الإقصائية ويريدون أن يكرروا صولاتهم وجولاتهم في بطولة كأس العالم الحالية مثل ما فعلوا في روسيا في عام 2018 ومثل ما فعلوا كذلك في قطر في عام 2022. حتى لو لم يكن المنتخب يؤدي بشكل ممتاز في المجموعات، لكن فرصة كرواتية، تصويبة تأتي حارس المرمى ديوغو كوشتا، تصدى لأولى محاولات الكرات عن طريق اللاعب بوديمير. أولى الكرات الخطيرة، أولى المحاولات لمنتخب كرواتيا في اللقطة الماضية عن طريق أنتيب، عن طريق بوديمير. كرة بتعود لمصلحة البرتغال، وصلت من جانب جواو نيفيش، يلقي الكرة في الطرف الأيمن، تمريرة هنا باتجاه بيدرو نيتو إلى جواو نيفيش بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان. منقولة كرة من الطرف الأيسر باتجاه بطل أوروبي آخر هو نونو مينديش، تمريرة عن طريق الرومين دياش. دياش فيتينيا، لمسة من الجهة اليمنى البرتغالية. بداية كل فريق يعلم تماما أن بانطلاق هذا الدور، دور الـ32، يبدأ كأس عالم مختلف عن كأس العالم في مرحلة المجموعات. لدينا اليوم في فرصة عرضية تأتي والهدف في الأول يضيع. بلياتي، بلياتي لا، حارس المرمى والمدافع يتصدى. فيتينيا في التسديد، البرتغال كانت قريبة، البرتغال كادت أن تفعلها لولا حارس المرمى ليفاكوفيتش. يا لها من كرة ويا لها من فرصة عن طريق برونو، عن طريق فرنانديش. خطيرة كانت، لكن ليفاكوفيتش يرتدي قفاز الإجادة في اللقطة الماضية في كرة برتغالية كانت قريبة، كادوا أن يسافروا بأحلامهم على مستوى الدور القادم لولا الحارس ليفاكوفيتش. جواو نيفيش، البرتغال ضغطت، البرتغال حاولت، البرتغال كادت أن تسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. كرة برتغالية في اليمين عن طريق بيدرو نيتو، يلعب كرة هنا فيتينيا، لمسة في وسط الميدان لمنتخب كرواتيا، بتعود برتغالية عن طريق فيتينيا مرة أخرى. البرتغال أكثر تركيز، البرتغال في ضغط البدايات، البرتغال في محاولة استكشاف الطرق كما كان أجدادهم المستكشفين على مدار التاريخ في وقت تعلو فيه الأصوات، أصوات الجماهير الحاضرة هنا كلما لمس الأسطورة كريستيانو رونالدو الكرة في ملعب تورنتو ستاديوم. رونالدو اللي يلعب مباراة رقم 26 وأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم اللي يلعب على صعيد مباراة إقصائية. برونو فرنانديش كاد أن يفتح طريق البرتغاليين، برونو فرنانديش كاد أن يهز الشباك الكروات. دياش في وسط الميدان للمنتخب البرتغالي، نقلة باتجاه نونو على السلام والتحضير، وهذا الرافائيل لياو عند كرة عرضية فرنسية كرواتية، التغطية دفاعية والإبعاد والتأمين من حارس المرمى، المد الهجومي للبرتغاليين، المحاولات منذ البدايات للبرتغاليين، والبرتغال تقترب من إحراز هدف السبع وهدف التقدم هنا في هذا اللقاء. هذه الكرة باتجاه برونو، القادمون من الخلف، برونو فرنانديش أفضل لاعب في البريمير ليج، لاعب الفريق المانشستراوي فريق مانشستر يونايتد. ركلة ركنية ستنفذ، برتغالية ستلعب، الثانية لم تدخل، الثالثة قد تكون ثابتة. هنا عرضية فرنسية من رونالدو لم تأتي، لكن تصويبها من جواو كانسيلو، كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب كرواتيا. يا لها من بداية للبرتغال على صعيد الدقائق الماضية. مشجع كرواتيا هنا بينما عشاق البرتغال، أشعار البرتغال اليوم، اليوم يبدأ كأس العالم، يريدون إظهار شخصية مختلفة عن مرحلة المجموعات، شكل آخر عن الشكل الذي ظهروا به أمام منتخب الكونغو، ووجه مختلف عن ذلك الوجه الذي ظهروا به أمام منتخب كولومبيا. برونو في كرة، تقدم في وسط الميدان، تتحول لكرواتيا، كوفاشيتش عند كرة للكرات، انطلاقة وتمرير بعد ذلك إلى الطرف الأيمن، تقدم ستيتش لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية التماس. رمية جانبية للمنتخب البرتغالي في اللقطة الماضية. 7 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين. ذكرت بأنها أول مباراة تجمع المنتخبين تاريخيا في بطولة كأس العالم. رونالدو في كرة، دول في لمسة، برونو في نقلة، بيدرو نيتو في انتظار، بيدرو السلام، بيدرو تقدم، بيدرو في كرة مازال، بيدرو والعرضية، رونالدو ارتقى عاليا، حلق عاليا، وكاد أن يضرب، وكاد أن يفتتح أهدافه في الأدوار الإقصائية، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى خطيرة. كانت رائعة، كانت كرة بيدرو نيتو في اللقطة الماضية. هذا رونالدو وهذه الرأسية التي لم تأتي، مرت على منتخب كرواتيا إلى ركلة مرمى. رونالدو الشغف، رونالدو بيريشيتش ليلعب مباراة رقم 21، بينما هنا لوكا مودريتش يرسلها كرة طويلة لكنها طالت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس جوجو كوشتا. جوجو ما كان نجم مباراة كولومبيا في تلك المباراة التي أنقذ فيها شباك المنتخب البرتغالي من عديد الكرات. كرة من جواو نيفيش يلعب كرة باتجاه ريناتو فيغا أن يلعب في صفوف فياريال، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى. فيتينيا يلعب كرة في وسط الملعب للمنتخب البرتغالي، نقلة في الطرف الأيمن عن طريق بيدرو نيتو، يمرر كرة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الكرواتي، عادت إلى ركلة ركنية برتغالية. البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذا اللقاء. البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذه اللحظات. جماهير كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 الثالث في عام 98 مع الأسطورة دافور شوكر، وكذلك ثالث مونديال 2022. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب البرتغالي على يساري حارس المرمى ليفاكوفيتش. البرتغال من أجل أن تتحرك وأن يتحرك القطار للدور القادم من العرضية فرنسية برتغالية، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. أخطر المنتخب البرتغالي، أقرب المنتخب البرتغالي هذا ريناتو أوفيغا في اللقطة الماضية بالكرة الرأسية التي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. روبن دياش يمرر كرة من الجانب الأيمن، استمرار بعد ذلك في اليمين عن طريق بيدرو نيتو، يمرر كرة إلى الخلف، النقلة في الوسط، تمريرة بعد ذلك من روبن دياش، يمرر كرة فيتينيا، التقدم في وسط الملعب عن طريق روبن دياش، مازال دياش إلى جواو نيفيش، عنده كرة نيفيش يحاول فيها فيتينيا، التحضير بكرة فيتينيا إلى روبن دياش مرة أخرى، لمسة في الطرف الأيمن على طريق بيدرو نيتو وتمريرة لكنها مقطوعة، تتحول لكرواتيا. لوكا مودريتش، مودريتش كرة خاطئة يستعيدها منتخب البرتغال، يعني فوارق كبيرة على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى كذلك استعادة الكرة بشكل سريع من جانب لاعب المنتخب البرتغالي. منتخب البرتغالي يستعيد الكرة بسرعة، كرة منقولة من الطرف الأيسر مرة أخرى، لمسة بعد ذلك من رافائيل إلى نونو مينديش، يحاول نونو مر، نونو تقدم، رونالدو في السلام، رونالدو في تمرير، رافائيل في نقلة من الطرف الأيسر من رونالدو إلى رافائيل، لياو في كرة مازال، عودة إلى الخلف مرة أخرى، فيتينيا على انتظار من روبن دياش، عنده كرة في وسط الميدان، يرسل كرة عالية، برونو فرنانديش، العرضية هنا تأتي، جواو نيفيش يعاني على لمسة من جواو، لكن في الأخير كرة ما زالت، فرصة ما زالت، عرضية قد تأتي، خطيرة تأتي، وما زالت مستمرة، لكن دفاعات كرواتيا في الأبعاد، دفاعات الكرواتية حتى الآن تستميت أمام مرمى الحارس ليفاكوفيتش، حتى الآن تحمي مرمى منتخب كرواتيا في هذا اللقاء. بنقلات من اليسار بأخرى من اليمين بعرضيات كرواتية بمحاولة إيجاد حلول من جانب كتيبة البرتغال. لوكا عودة إلى الخلف. لوكا اللي بعد كأس العالم سنتعرف عن وجهته القادمة على صعيد الأندية. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا، محاولة قائمة، سقوط وخطأ كان موجود الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي أو الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بأربع دقائق في هذه المباراة. كرة منقولة في وسط الميدان لكرواتيا، خطيرة لكرواتيا، فرصة لكنها تتحول مرة أخرى من دفاعات البرتغال، منقولة عن طريق ماتيو كوفاشيتش. لوكا مودريتش في وسط الميدان من جديد للمنتخب الكرواتي. كوفاشيتش تقدم في اليسار، عودة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا، عودة إلى الخلف. لوكا مودريتش ينقل الكرة، يا السلام، إلى أقصى الطرف ليس، لكن متابعة من بيترو نيتو والوقت المحتسب بدلا من الضائع انتهى وصافرة الحكم تأتي. لا أهداف في القمة ما بين البرتغال وكرواتيا. ألقاكم مع انطلاقة الثاني من الشوط. شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. شوط ثاني، من سيعبر إلى الدور القادم؟ من سيتجاوز الفريق الآخر إلى الدور القادم؟ من سيلتقي منتخب لاروخا؟ من سيلعب أمام منتخب إسبانيا هناك في دالاس؟ فرصة نونو، نونو مينديش وصلت بعد ذلك من الدفاعات الكرواتية. تماس ينفذ سريعا والنقلة بعد ذلك في وسط الميدان، الكرة ما زالت، الخطورة مستمرة، التمريرة في اليمين، العرضية قد تأتي، التصويبة قد تأتي، لا هنا التمرير، سانيشيش، عرضية، ففرصة، تصويبة كرواتية، الله، فليبدأ الجنون مع الكروات، تشتعل البدايات مع الكروات، تشتعل البدايات. نعم الكرواتي هو من فعلها، الكرواتي هو من سجلها، الكرواتي هو من تقدم بها، الكرواتي هو من قال الكلمة الأولى هنا أمام البرتغاليين بكرة هدف أول، بوصول أول، بضربة أولى لمنتخب كرواتيا. كرواتيا هدف، لديهم خبرة الأدوار الإقصائية بخبرة البطولات السابقة بخبرة السنوات الماضية. إيفان بيريشيتش هو من سجل لمنتخب كرواتيا. نعم هذه الكرة وهذه الصورة من سانيشيتش وصلت إلى إيفان بيريشيتش، الظهيران هما من يتقدمان لكرواتيا. كرواتيا تقول كلمتها، كرواتيا هي من تعلن عن الكلمة الأولى في هذا اللقاء، ولا شيء يقف أمام كرواتيا حالم. رفقاء مودريتش يباغتون البرتغال، يضربون أولى الضربات في شباك مرمى ديوغو كوشتا حامي عرين البرتغال. كرواتيا هدف، البرتغال لا شيء، هكذا أصبحت الأمور. فيغا إلى روبن، دياش، دياش وتمريرة، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيمن مرة أخرى، صافرة وخطأ، خطأ كان موجود لبرونو فرنانديش. هذا لوكا هو من يتقدم، كرة بتعود عن طريق نونو، بينية إلى رافائيل، لياو، لياو، لياو، الله، الله، ما زالت، ما زالت برتغالية، فرصة فرصة بعد ذلك بتعود مرة أخرى. ياهي كرة وياهي عارضة ردت كرة البرتغال، ياهي عارضة رفضت البرتغال، لكن رونالدو في كرة لاعب حارس المرمى لفاكوفيتش من أمام الدول من أمام رونالدو. أوه يا الياو يا الياو يا الياو، يا لها من تسديدة ويا لها من فرصة ويا لها من كرة ويا لها من خطورة من جانب الرافائيل الياو في اللقطة الماضية. كرة بتعود من جديد، لوكا مودريتش ينقل الكرة من الطرف الأيسر، التمرير بكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي. ترسل هذه الكرة عالية في وسط الميدان على التحضير والاستلام، التقدم بعد ذلك لمصلحة المنتخب الكرواتي في انطلاقة سريعة من باتورينا. كرة ما زالت فرصة الثاني من أجل كرة دالاس، من أجل كرة دالاس، ولكن حارس المرمى جوجو كوشتا يتصدى. يا الله، شوط ثاني لا علاقة له تماما بشوط المباراة الأول، شوط ثاني مختلف كليا عن شوط المباراة الأول. هذه تزيدة الياو، هذه طلقة الياو، وهكذا ردت العارضة بعد ذلك فرصة كرواتية. تبديلات أربعة في تشكيلة المنتخب البرتغالي. نعم تسلل إذن كان موجود على كريستيانو رونالدو. أربعة تبديلات في تشكيلة المنتخب البرتغالي. طبعاً برونو فرنانديش يغادر أرضية الملعب، نيلسون سيميدو دخل بديلاً، لدينا برناردو سيلفا أيضاً دخل بديلاً، ولدينا كوسيساو. نونو مينديش على تنفيذ الركلة الركنية، أرضية ترسل رأسية بالتصويب لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة، التزيد لكن إلى خارج الملعب. ما بعد ركلة ركنية نفذت للمنتخب البرتغالي، وما أكثر الركنيات لكن الاستفادة لم تكتمل أو لم تحضر. هناك مطالبة بوجود مسك في اللقطة الأخيرة، روبرتو مارتينيز الكل على أعصابه منتظر ما يقرر الحكم إسبان إسكاس نسمي.
1: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
0: إذا ركلة جزاء نعم. يأتي القرار من السيد إسبان إسكاس، هناك ركلة جزاء للبرتغال. تتنفس البرتغال الآن، كل البرتغال تتنفس، وهناك ركلة جزاء رونالدو. هناك في البرتغال ينادون، هناك في البرتغال يهتفون، رونالدو رونالدو فعلها. نعم فلتنهض البرتغال، فقد انتفض قائدها، فلينصت التاريخ، فقد تحدث كاتبه، فلتخضع الأهداف في الأدوار الإقصائية، فقد حضر ملك الأهداف رونالدو. يعيد البرتغال إلى نتيجة هذه المباراة، بل يعيد البرتغال إلى المونديال من علامة الجزاء. البرتغال عادت من علامة الجزاء، البرتغال سجلت يا لوكا. نعم عادت البرتغال، عادت البرتغال في النتيجة، عادت البرتغال إلى بطولة كأس العالم، عادت البرتغال إلى الحلم، بداية القصة هنا في إعاقة وخطأ، بداية القصة هناك تدخل على فيغا، وبعدها عودة إلى تقنية الفيديو، وبعد ذلك رونالدو في تسديد، رونالدو في وسط المرمى. كرة منقولة لكن على مستوى من غادر أرضية ملعب برونو فرنانديش وفيتينيا. لدينا كرة منقولة من اليسار لمصلحة منتخبية كرواتيا، سريعة الكرة في اليسار، إيفان بيريشيتش يمرر كرة باتجاه زميلي سوتيتش، تتحول الكرة بعد ذلك لمنتخب كرواتيا، تقدم في وسط الميدان للكروات، انطلاقة للكروات، محاولة للكروات، فرصة تصويبة والهدف الثاني. الآن يضيع، ما زالت عرضية ترسل، تحضير فرصة ماتيو، ولكن حارس المرمى. أوه يا كوفاشيتش، يا كوفاشيتش، كاد أن يفعل كوفاشيتش، لكن ديوغو كوشتا تصدى للكرة الماضية. يا هي كرة خطيرة، يا هي تزيد في البداية عن طريق ماتيو كوفاشيتش القائم الأيسر، ناب عن كل البرتغاليين. ديوغو كوشتا تصدى هنا بالنيابة عن كل البرتغاليين في فرصة ثاني الأهداف، في كرة كادت أن تفعلها كرواتيا، وكادت أن تتقدم فيها كرواتيا. لوكا مودريتش على تنفيذ الركلة الركنية على يسار حارس المرمى، الحارس ديوغو كوشتا، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء بالرأس، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. يا لها من مباراة، يا لها من مباراة، ويا لها من أوقات، ويا لها من ربع ساعة أخيرة. كوسيساو في كرة لكنها مقطوعة، تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الكرواتي عن طريق لوكا مودريتش. لفو دار، مرر كرة من الطرف الأيمن. الكروات شكل مختلف تماما في الشوط الثاني. ماتيو كوفاشيتش في نقلة، الانطلاقة، المحاولة، العرضية، الفرصة الكرواتية، التصويبة قد تأتي للثاني، لكن هناك ديوغو، هناك كوشتا. البرتغال تدين لك بالكثير يا ديوغو، البرتغال تدين لك بالكثير يا كوشتا، البرتغال، كل البرتغال. نعم يا ديوغو، في لحظة تصدي، بل هي لحظة تجلي من جانب ديوغو. رونالدو واقف، لم يهدأ أبدا، دون واقف يتابع، يتفاعل مع كل لمسة، مع كل كرة. بينما رافائيل اليوم والعرضية، كرة خطيرة بالرأس، الله، حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، لقد حان حلم المونديال يا برتغال. غونسالو، يا غونسالو، يا غونسالو، غونسالو راموس، أكيد عرفتوه، دائما ما يسجل في هذا التوقيت، وكأن هذا التوقيت حكرا وحصريا بالنسبة لغونسالو راموس. نعم، غونسالو، غونسالو، غونسالو، ثاني أهداف المنتخب البرتغالي. سجلت البرتغال، تقدمت البرتغال، هذه الكرة من رافائيل، اليوم عرضية، غونسالو راسية، ولا أروع، ولا أروع. هذا هو توقيته، هذه هي أوقاته، هذه هي عاداته، هذه هي تقاليده. كلما مرت الدقائق التسعين ظهر غونسالو والسجال. تقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب كرواتيا. لا والله كفارديو تقدم، بينما كرة لكرواتيا من الطرف الأيسر، عرضية ترسل، راسية، الله الله الله، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون. لحظات كرواتيا هبات قبل أن تهب وتأتي صافرة الحكم. أي جنون، ماذا تفعل يا كأس العالم، ماذا تفعل يا مونديال، أي جنون. في لحظات أخيرة كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا، كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا، من السقوط إلى النهوض، من الانكسار إلى الوقوف، من الموت إلى الحياة. عادت كرواتيا إلى كأس العالم، عادت كرواتيا إلى كأس العالم. نعم، بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه اللقطة. لكن هل كان هناك تسلل، هل كان هناك تسلل في اللقطة الماضية؟ هل سيغتسب الهدف أم يلغى؟ كرواتيا تسجل، والله الكرة من لاعب البرتغال، الكرة كانت من فيغا لاعب المنتخب البرتغالي. كل العالم أسير شاشة الفار في هذه اللحظات، هناك قرار. نسمع
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed it to the goal for him. Final decision. Offside.
0: Oh! أتى القرار. أتى القرار التي أوقدت فيه البرتغال. الهدف لا يحتسب. الهدف تسلل. الهدف تسلل. وفرحة كرواتيا لم تكتمل. هذه اللقطة لكرة الهدف الملغي، هنا طبعا كان متسللا. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة البرتغال في لمسة، تمريرة من غونسالو، نيلسون سينيدو، تمريرة بعد ذلك هنا في اليمين، يطالبون الحكم بإنهاء المباراة، يطالبون الحكم بإنهاء المباراة، يريدون أن يسمعوا الصوت في نعم، خلاص خلاص خلاص خلاص، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دور ثمن النهائي من هذه البطولة السعودية دالاس لديربي إيبيريا، السعودية دالاس لمعركة البرتغاليين والإسبان. هات لك لوكا مودريتش، مباراة ممتعة أرجو لكم استمتعتم من خلالها، إلى اللقاء.

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
0: فرنسا

مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. يوم جديد، يوم استثنائي، يوم للتاريخ. أسود الأطلس على موعد مع مباراة للتاريخ، مباراة أخرى هنا في صفحة من صفحات كتاب المجد المغربي على صعيد بطولات كأس العالم. قبل لحظات استمعنا وإياكم إلى النشيد الوطني المغربي الخالد، هنا يسمع مرة في أمريكا من منبت الأحرار، من أرض التاريخ تشرق الأنوار وفي قلوب أبنائها كبرياء الأبرار. دائما نقولها، النشيد المغربي لحن يزرع الاعتزاز في النفوس ويذكر دائما الأجيال بأن حب الوطن شرف ومسؤولية، فهو فعلا النشيد الذي يرتفع معه الكبرياء وتتعالى معه مشاعر الحب والإخلاص للمملكة المغربية الشريفة من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. اليوم نعم كما قلت، صفحة أخرى من صفحات المونديالية مشرقة بالنسبة لمنتخب المغرب في تحدي جديد، وسنقولها جميعا لإزالة التوتر. سنقول متفائلون معكم يا أسود، أيها التاريخ دون من جديد، هنا المغرب مع الثمانية الكبار. نعم هذه حقيقة، بالأمس كان مع الأربعة واليوم مع الثمانية، والتطلع لتكرار نفس الإنجاز، مواصلة المشوار نحو نصف النهائي، لأن هنا رجال لا يعرفون إلا لغة الكبار. فسير بنا أيها المغرب إلى الأمجاد والبطولات، وحلق بنا إلى حيث لا يصل المتشائمون، فالمجد لا يمنح إلا لمن يؤمن أنه خلق له. منتخب عالمي قول وفعل، نتمنى أن يتجسد مرة أخرى فوق أرضية الميدان. فاكوندو تيلو الحكم الأرجنتيني هو من سيتكلف بقيادة هذه المواجهة، وهو الحكم بالمناسبة الذي كان حاضرا في ربع نهائي المونديال الماضي. نعم، عندما التقى المنتخب والمغربي بنظيره البرتغالي. هذه التشكيلة الفرنسية، هنا مينيو في حراسة المرمى، لوكادين 3، ويليام صليبا 17، أوباميكانو 4، جيل كوندي 5، أدريان رابي 14، مانو كولي 6، ديزيري دوي رقم 20، أوليسي رقم 11، أوسمان ديمبلي رقم 7، وكيليان مبابي القائد وحلم الهدافين في هذا المونديال، حاضر اليوم في التشكيلة الأساسية مع غياب تشواميني في وسط الميدان. هذه التشكيلة المغربية واختيارات السيد محمد وابي. ياسين بونو في الحراسة.

محور الدفاع قبل البلاء الحسن في ماتش هولندا كان أسطوري تاريخي مزراوي. نعم عدنا الفقيه وعدنا الطبيب، الطبيب هو وابي والفقيه ببركات مزراوي، الحاج مزراوي على مستوى التشكيل اليوم سيقود المحور الدفاعي إلى جانب الجنرال عيسى. إذا استوالي وستعطى ضربة البداية، كل التوفيق لأسود الأطلس من أجل العبور إلى نصف النهائي. كلنا متفائلون بعيدا عن التوتر أو بالأحرى إخفاء التوتر في مباراة الأعصاب، في مباراة يلتقي فيها الأصدقاء هنا حكيمي مع مبابي. بالأمس كانوا في نادي باريس سان جيرمان معا حبايب خارج أرضية الميدان، ولكن في المستطيل الأخضر ما تعرفني من عرفك. الكرة وأحكامها، الكرة ومقاييسها وأدائها هي اللي تعطي التأهل للأفضل، وإن شاء الله الأفضل يكون القائد أشرف حكيم. إلى ضربة البداية مغربية، الكرة تمشي مباشرة إلى التماس. نعود نقول مرة أخرى، محمد وابي يغير على مستوى التشكيل الأساسي مع الإبقاء بنفس السيستم 4-2-3-1. حكيمي على اليمين، صلاح الدين مرة أخرى يد الرسمي على اليسار، ويخلي مزراوي في محور الدفاع إلى جانب عيسى ديوب مع الإبقاء على ثنائية العيناوي وكذلك أيوب عدي. وناحي في الصناعة وفي البناء والتنشيط الهجومي على اطراف إلى الخنوس شمس الدين الطالبي لعب نادي ساندرلاند الانجليزي، بينما ابراهيم دياس يكون كمهاجم وامي في ظل الغياب الاضطراري لاسماعيل السيبري، تعرض للاصابه مع الاسف في مباراه كندا في مباراه 3-0 في مباراه التوتر الشوط الاول. لكن عنوان الشوط الثاني كان الابداع وكان الامتاع وكانت الاهداف، ومع جاءت الفرحه لترفع رايه وليكون حاضرا المغرب مع الثمانية الكبار في منافسات كأس العالم. الصافرة والخطأ، الصافرة الأرجنتينية والمخالفة لفائدة نايل العيناوي على الصورة. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع في اللقطة الماضية والصراع بين كوني يعرفان جيدا بعضهم البعض، كوني ونايل العيناوي معا في وسط ميدان فريق الذئاب نادي روما في الكالتشو إيطاليا. الكرة الفرنسية، كيف ستكون البدايات وكيف ستكون الدقائق الأولى وبأي سيناريو هجومي دفاعي يا محمد يا وابي؟ الترقب والانتظار، اللحظات الأولى سيكون فيها الاستحواذ فرنسي ولغة المرتدات ممكن تجمع انطلاقات إبراهيم والشمس الدين التاربي على أطراف وسط موناح يسلم على المرور مرمي الأول، هذا إبراهيم بالكعب حتى ممتاز يمشي مع بلال، بلال قصير اليوب. هنا بدأ المنتخب المغربي يمسك الكرة من خلال مناورة إبراهيم ولمسة أيوب، عادت إلى هنا عيسى، عيسى مع ياسين بونو. ياسين بداية قوي للمنتخب الفرنسي في هذا المونديال، انتصار تلو الآخر، فريق عنده حصص كبيرة جدا، ولكن في مباراة ثمن النهائي كاد أن يقع في مصيدة الباراغواي بشق الأنفس، هدف مبابي من علامة الجزاء. الكرة تصل على جهتها اليمنى فرنسية الآن، قلت الاستحواذ نتوقع أكثر من جانب المنتخب الفرنسي في الدقائق الأولى، شيء عادي طبيعي جدا. أنا أقول بأن وسط الميدان المركز الآن في مثل هذه المواعيد، هذا هو ديوب، عيسى ديوب وسط الميدان المركز المهم في هذا الصراع الفرنسي المغربي، يعني نقول وسط الميدان كرقعة الشطرنج، وبالتالي الترقب والانتظار من سيكسب الرهان. وأتمنى أن تكون يا وابي غاسباروف على مستوى هنا كرة القدم في كأس العالم. أنا شبهت هذه المباراة يعني باستراع الشطرنج بين ديدي ديشان ومحمد وابي من أجل كسب الرهان في هذه المباراة. الوسط الآن مع اللمسة الفرنسية والتنويع واللعب على الطرف الأيمن والانطلاقة هنا أولى للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور، التغطية ممتازة مزراوي في عملية إبعاد الكرة، رجعت مرة أخرى فرنسية لوكادين، هذا هو لوكادين يمشي بالكرة لديزيري دوي، فضل ديزيري على حساب باركورة، تسديدة، التسديدة والركنية الأولى للمنتخب الفرنسي. الاختبار هنا يأتي بالتسديدة كيليان مبابي، ولكن القراءة ممتازة والتحرك على اليمين رائع، السوبر بونو في أول

ركنية للمنتخب الفرنسي. ديمبلي يلعب بالسرعة لمبابي، مشات لي ديمبلي مرة أخرى، حذاري من العرضيات هنا في القائمة الثانية. بونو يتصدى بونو في الكرة السارية، ممتاز، البداية قوي للفرنسيين، ولكن جدار بونو يمنع الجول الأول. هنا مبابي في الأولى والراسية في الثانية، بونو في التموضع الممتاز. فرنسا تدخل مورات بشكل قوي جدا، الكرة تصل لكوندي، كوندي على اليمين، حاول فيه لاعب كوندي يغطي عليه العيناوي، كوندي والعيناوي، هنا أوليسي، والكرة تخرج بعد ذلك مباشرة إلى التماس. هذه الإعادة مرة أخرى، راسية أوباميكانو، راسية أوباميكانو، ردة فعل ممتازة من ياسين بونو، برافو، شوف ردة الفعل، الريفلكس كان حاضر من ياسين، وانطلاقة من مبابي، مبابي مشى، مبابي راوغ، مبابي طارت يا مبابي، جيبها يا مبابي، ضربة مرمى، بداية ساخنة، بداية مولعة من الفرنسيين مع انطلاقات مبابي وسرعة مبابي، لذلك الحذر واجب. برافو يا بونو، خلانا في الدقائق الأولى، هذا التصدي الثاني، قبله كان في تصدي ممتاز لكرة اللاعب مبابي. إذن تمشي كرة مرة أخرى، فائدة المنتخب الفرنسي. كنا نعرف مسبقا بأن الدقائق الأولى ستكون فرنسية والضغط سيكون فرنسي، امتصاص الحماس والضغط الفرنسي المهمة الأولى قبل المرور إلى المهمة الثانية، هو مجاراة الفرنسيين ومجاراة سيستم ديدي ديشان يا وهبي، وأنت اللي عندك ذكريات جميلة في مونديال الشباب هناك في تشيلي، كانت الراية المغربية خفاقة، هناك في تشيلي كان رفع الكاس، هناك في تشيلي كان رفع المجد، هناك في تشيلي المغرب أقصى المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح. المكان يختلف، الزمان يختلف، ولكن نتمنى نفس النتيجة، المرور مغربي بحول ليلة نصف النهائي. هي لحظات مطلوب فيها الهدوء، مطلوب فيها التركيز، كذلك بعيدا عن التوتر، لأنه مع الأسف الحكم اللي أدار مباراة المغرب كندا وزع بطاقات صفراء مجانية، كل بطاقة فعلا عندها تأثير، لذلك نتمنى أن الأمور تمشي بسلام بعيدا عن التوتر وبعيد عن التدخلات اللي ممكن تكلف بطاقات. أشرف حكيمي، حكيمي تحت الضغط، يخرج بالكرة العيناوي، وصلت بعد ذلك بلمسة هنا لبلال خنوس، لاحظ بأن بلال يميل مع البدايات في الجهة اليمنى إلى الجانب لاعب إبراهيم دياس، العيناوي، النظرة، اللمحة، اللمسة، هنا وصلت على جهتها اليسرى، هذا صلاح الدين، كيف سيكون مؤدى صلاح الدين على جهتي اليمنى مشاهدينا الكرام، في ظل طبعا دخول مزراوي في محور الدفاع، لنا الثقة في الحاج مزراوي يكون اليوم بحق أسد، بل يكون جدار، بل يكون الصخرة على مستوى الدفاع بمساعدة عيسى ديوب. الكرة لإبراهيم دياس، إبراهيم تمشي لعيسى ديوب، هنا في البناء يبدأ المشوار بلمسة المزراوي، المزراوي يتقدم، يلعب الكرة لعيسى ديوب، عيسى، لمن يا عيسى؟ زال يحتفل بها، يرجع لمزراوي مرة أخرى، النقلة في وسط الميدان في اتجاه من وصلت على الجهة اليسرى، أوناحي، عز الدين، شمس الدين الطالبي، شمس الدين هو اللي يمشي أكثر على اليسار، تحول في بعض الأحيان، وهذا هو المهم عند محمد وابي، المركزية في التحرك بين اليمين يسار بلال خنوص، ومعه كذلك شمس الدين الطالبي. إذن هذا هو عيسى ديوب، عيسى ديوب يرجع بالكرة لمزراوي مجددا، اللمسة بعد ذلك، نقلة في منتصف الميدان، استلام عن طريق أوليسي، يمشي على اليسار، اللمسة من لكاتين، تيسيري تو يحاول يمر، تيسيري يقطع عليها الكرة، برافو، يقطع عليها الكرة، برافو أيوب بوعدي، والصافرة تقول خطأ، والضربة حرة لإبراهيم دياس. أتمنى اليوم نشوفه إبراهيم دياس، المعدن الحقيقي، الذهب اللي يلمع اليوم يا إبراهيم يا دياس، وراين عليه كثيرا في مواجهة اليوم يا إبراهيم في ظل الغياب الاضطراري لإسماعيل الصيبري.
انتشار ممتاز الفرنسيين في وسط الميدان، وهذا اللي يخلي الأمور صعبة حتى لا لرفقاء أيوب وعدي في الخروج بالكرة. شوف كيف متكتلين في وسط الميدان. عزدين وناحي يمشي بها على اليمين، وصلت إلى إبراهيم دياز، دياز النظرة، دياز التمريرة، هنا الانطلاق من أشرف حكيمي، ولكنها طالت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الفرنسي. جاني إنفانتينو رئيسي الاتحادين المغربي وكذلك الفرنسي يتابعان المباراة. هنا كرة وصلت لفائدة أوباميكانو، يمشي على اليمين، هنا بين ديمبلي والكوندي، عيسى في وسط الميدان، رجعت فرنسية مرة أخرى، المحاولة للتسديد، ديزيري دوي سدد، برافو عيسى، الجدار الأول عيسى، الكرة أوت للتماس لفائدة المنتخب الفرنسي. 10 دقائق فيها استحواذ نسبي للفرنسيين، فيها فرصتين، ولكن نتمنى صادقا كما يتمنى أي شخص يتابع المباراة أن الأمور تبدأ تتغير تدريجيا. فرنسا تملك الكرة، لكن لا نريد هذا الاستحواذ يدوم بالنسبة للفرنسيين. أيوب عدي يحتفظ، يلف في دور، يرجع للخلف، أشرف حكيمي في وسط الميدان، هذا هو اللاعب عزتين، وناحي يرجع لأشرف، وناحي مرة أخرى ضاغطين كالعادة، هنا الضغط يتواصل والكرة بهدوء تصل ياسين بونو، ياسين أيوب عدي مرة أخرى وصلت الكرة لياسين بونو. لاحظ بأنه في 10 دقائق الأولى هنا الكرة محصورة تماما في الثلث الأخير الخاص بالمنتخب المغربي، صعوبات يجدها أسود الأطلس في مسك الكرة وفي الخروج بالكرة. هي دقائق، لكن لا يمكن للفرنسيين أن يبقوا بهذا الشكل، لا يمكن للفرنسيين أن يسيطروا طيلة دقائق المباراة بهذا الشكل. ستأتي لحظات حتما سنتابع فيها هجمات مغربية. الكرة وصلت إلى عزدين وناحي، أيوب أبو عدي، عزدين مرة أخرى، مرسلة ذكية ممتازة، يتحرك أشرف ولكن يغطي عليه الصليبة، لوكادين يخسرها، بلال الخنوصي مررها، هناك على اليسار من يتابع، شمس الدين الطالبي حول اللحاق بالكرة، هل كان في تدخل؟ كوندي غطي أمام الطالبي في سقوط في هذه اللحظات. الكرة فرنسية تمشي في منتصف الميدان مرة أخرى، طبعا عندهم كوني وعندهم أوليسي، الأسماء المهمة جدا في وسط الميدان لازم الانتباه إليها. هذا هو كوني يمشي لكوندي، ملعوبة الكرة بالسرعة، حذاري أيضا من ديمبلي، امشي معاه يا مصراوي، خلي المجال لصلاح الدين، حذاري من خاوية في عامرة يحاول يراوغ لكن يغطي عليه، برافو أنس كوندي. ترجع فرنسية في هذه اللحظات، الاستلام، هنا التنويع، لوكادين يطلب، مقطوع يا إبراهيم، برافو يا إبراهيم، التحول السريع، إبراهيم مشى، إبراهيم يتقدم، إبراهيم هرب، إبراهيم وسط اللاعبين، إبراهيم كان عندك وناحي يا إبراهيم، كان عندك وناحي في اليمين، مرر له يا إبراهيم، كان ممكن تمرر يا إبراهيم في نهاية المطاف، دخل في المكان الصعب، هنا تكاثروا عليه 3 لاعبين على إبراهيم، يخسر هذه الكرة، رجعت فرنسية مرة أخرى. الاستلام، التمرير البينية، ديمبلي وصلت إلى كيليان، حذاري من المرور، عيسى يراقب، هنا راقب وضعيتك، حذاري من التسديد، والكرة تبعد بعد ذلك لوكادين، كوندي في الاستلام، ضاغطين بقوة لنا الفرنسيين، وصلت على جهة اليمنى، محاولة المرور، أوليسي يمشي مرة أخرى، تمريرة قصيرة، يبحثون عن المرور في العمق الآن، وصلت بعد ذلك إلى دوي لرابيو لكادين يرفع الكرة بالرأس، مزراوي بالرأس يتدخل في اللقطة الماضية. لا يمكن المباراة أن تذهب بهذا الشكل طيلة الدقائق القادمة. الفرنسيون تحس بأنه فعلا حاكمين وسط الميدان، ضاغطين بقوة في انتظار طبعا أن تتغير المعطيات. كيف؟ الإجابة عندك يا وابي. كرة في وسط مرة أخرى، محاولة المرور في خطأ، نعم كان لصفر مخالفة لفائدة اللاعب أوليسي. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل بهذا الشكل
نعيش وإياكم تجربة أكثر من رائعة. أسود الأطلس حاليا هذه أصبحت حقيقة. بالأمس القريب كنا الحالمين نحلم وبالتالي نعيش ذلك الحلم الجميل في قطر عندما حققنا انتصارات ووصلنا إلى نصف النهائي. لكن الواقع الآن يفرض نفسه. المغرب مع الكبار ترفع هذه الكرة تغطي بها الرأس. عادت مرة أخرى كوندي لأوليسي مع كوني وصلت على الجهة اليسرى سلام من اليوكادين. لوكا يمشي لتأثير دوي عيسى ديوب يقرأ بشكل ممتاز. عيسى والطالبي رجعت إلى الخلف. ياسين يا بونو لا تتردد يا بونو. ما تترددش يا بونو في مثل هذه الكرات. تغطي بقوة لكن خروج رائع. وهذا اللي يعطيك فكرة بأنه فعلا في هدوء في تركيز في كتلة في تقارب في انسجام كبير. أوناحي بالخروج ملعوب الكرة على جهتي اليمنى. إبراهيم دياس يلعب لأوناحي. 1-2 مشى إبراهيم خاوية في عمره. إبراهيم لم تنجح. الحكم يرجع للخطأ. فعلا كان في تدخل قبل ذلك. خطأ كان موجود وبالتالي عز الدين أوناحي يتحصل على ضربة حرة في هذه الأثناء. نعم أنا كنت أتكلم عن حقيقة تتأكد في هذا المونديال بأن ما حصل في المونديال السابق لم يكن أبدا في صدفة. هل تأكدتم من ذلك أن ما وقع في قطر لم يكن أبدا صدفة؟ اليوم يتأكد بأن المغرب نعم دخل نادي الكبار، دخل مع الكبار، ينافس الكبار. أصبح الآن الطموح هو أن ينافس على لقب كأس العالم. هذه حقيقة نعم يجب أن تتأكد وتترسخ للجميع. نتيجة عمل كبير ومسار طويل كله صعاب، ولكن بالصبر والاجتهاد المغرب الآن في العلياء، المغرب الآن في القمة. المغرب راية خفاقة في كل المحافل الدولية، في فئة الشباب معك يا وهبي، في فئة الكبار لن أقول تحققون الإعجاز، ولكن الواقع والمنطق يقول بأن المغرب بالأرقام بالأسماء بالإمكانيات هو واحد من كبار القوم على الصعيد العالمي. هذه المسألة أصبحت محسومة. يمكن ربما يتهيأ للبعض بأن ما حققه المغرب في نصف نهائي كأس العالم الماضي ربما كان صدفة وسهل أن تصل إلى هذا المكان، ولكن هذه الكأس العالمية اليوم أكدت بما لا يدع مجال الشك بأنه من كانوا يقولون أن الوصول لنصف النهائي سهل ربما المغرب خلى كأس العالم سهلا، ولكن واقع الحال في أمريكا يؤكد فعلا بأنه لا شيء سهل. إذا أردت النتائج عليك بالعمل والتخطيط ووضع استراتيجية طويلة المدى، لأن ما يتحقق اليوم ليس وليد الأمس ولكنه نتيجة سنوات من العمل. التكوين في المغرب والمواهب في أوروبا متابعة ومراقبة من أجل إعلاء راية المغرب. التكوين داخليا وخارجيا من أجل نعم نداء القلب والدفاع عن القميص وراية الوطن. الكرة في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي وصلت مرة أخرى. كوني أوباميكانو على اليمين، اللمسة من كوندي في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية. البحث عن الحل من ديمبيلي يلعب على اليسار. هناك رابيو مجددا يلعب على اليسار. لوكادين يجب اللعب على جهة لوكادين لأنه نتكلم عن نقاط قوة الفرنسيين الهجوم الناري، ولكن أيضا خلف دفاع المنتخب الفرنسي هناك هفوات خاصة في جهة اللاعب لوكادين، لأن تلاحظ بأن إبراهيم دياس وأوناحي حتى بلال خنوس يميلون أكثر على الجبهة التي يتواجد فيها لوكادين. هذه كرة فرنسية مرة أخرى، محاولة المرور لكن وسط الزحمة لازالت فرنسية. وصلت إلى ديزيري توي يرفع فيها القائمة الثانية الرأسية مرة جانبا. الكرة تمر جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة التي وصلت إلى ديزيري توي إذن ضربة مرمى. ستلعب ضربة المرمى. ديمبيلي أمامنا على الصورة، كرة توصل للتماس. أنا قلتها حكيمي صحيح هو صديق مبابي، صداقة دائما حاضرة بين اللاعبين اللذين
حمل نفس الألوان الفريق نادي باريس سان جيرمان حاكم حاليا بطل دوري أبطال أوروبا، ومبابي إلى ريال مدريد ولا زال يحلم باللقب الأوروبي رفقة نادي الملكي، ولكن في أرضية الميدان يعني بالعامية المغربية ما تعرفني من عرفك، الميدان هو اللي يحكم بيناتنا، الميدان هو اللي يعرف حقيقة من هو الأجدر بالوصول إلى نصف النهائي. كرة في وسط الميدان، يعني قبل سنوات فرنسا المغرب، لما تسمع فرنسا المغرب على الورق فرنسا، لكن الآن تتساوى الحظوظ، الإمكانيات نعم تتساوى، وبالتالي نقول 50-50 في هذه المباراة، لأنه بكل بساطة أنا قلت بأن المغرب أصبح من كبار القوم عالميا وليس فقط قاريا. هذه كرة وصلت على جهتي اليمنى، فرنسية تسديدة، الجدار المغربي، الصخرة المغربية التي لا تتكسر حتى الآن وستبقى كذلك. هذه كرة وصلت، كوني يلعب لكوندي، كوندي يبحث عن كوني مرة أخرى، المنظومة الدفاعية تشتغل ما شاء الله بشكل ممتاز إلى حدود هذه الدقيقة بعد مرور 20 دقيقة، فعلا النتيجة لازالت 0-0. هذه الكرة الشيء اللي عجبني اليوم في محمد وابي، اللي جاهز يلعب، اللي جاهز بدنيا 100% يلعب، يعني حتى لو عندك شك بأن اللاعب ممكن ما يعطيش 100% تخليه في الاحتياط، وهذا ما حصل. هذه كرة عرضية ركنية، نعم، يعني الحديث عن شادي رياض، صحيح شادي خاض التمرينات، خاض التدريبات، ولكن محمد وابي لا يريد أن يغامر في هكذا مباريات. اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، وبالتالي فضل مزراوي اضطراريا أنه يكون في المحور، ومزراوي ما عندوش مشكل. مزراوي لاحظ معي تجاربه السابقة، يلعب لك في المحور، يلعب لك في الوسط، يلعب لك في الجهة اليسرى، يلعب لك في الجهة اليمنى، ما عندوش مشكل إطلاقا. هذه كرة ركنية مرفوعة، الرأسية بعد ذلك تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات. هذا هو ديدي ديشان، والمونديال الأخير مع المنتخب الفرنسي، وخلفه المساعد الدراع الأيمن كي ستيفان. وصلت الكرة لي حكيمي، حكيمي مقطوعة، رابيو، شوف هنا الضغط العالي الذي يفرضه الفرنسيون. أوليسي تمشي كرة، ديزيري دوي، دوي حاول يراقبه، حكيمي مع أيوب وعدي، ميمورشي حكيمي، برافو، خلى رابيو الآن سلم الكرة، رجعت إلى الخلف، سيرة من صاليبا، أوباميكانو، زيادة العددية من المدافعين مع صعود أوباميكانو، صعود كذلك لاعب صاليبا، ولذلك أنا أقول دائما لازم اللاعب صاليبا، ولذلك أنا أقول دائما لازم اللعب على التحولات، في أي قطع للكرة لازم يكون تحول سريع، لأن الصاليبا وأوباميكانو يصعدان. هذه الكرة ترسل طويلة الأمام إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى فعلا. إذن ستلعب ضربة المرمى مشاهدينا الكرام، ياسين بونو يسعى للتنفيذ، هذا هو ياسين، حرارة نسبيا عالية في بوسطن مشاهدي الكرام، يعني الحرارة عليهم وعلينا، الحرارة عليهم وعلينا. كرة فيها تماس، فرنسية الآن، لوكا دين يسعى للتنفيذ، لوكا لاعب لاستون فيلا، الكرة مقطوعة، ابراهيم دياس، ايوب بوعدي، يلا يا بوعدي نبغيو نشوفو بوعدي في وسط الميدان، بوعدي الممرر وبوعدي الفنان في الخروج بالكرات. الان قلت بانه الصراع هنا، الشطرنج فوق المستطيل الاخضر بين وابي وديدي ديشان، الكره في وسط الميدان، والانطلاقه من اوليسي على اليمين، ديمبلي استلم الكره، ديمبلي يلا يا صلاح الدين، ميمورش يا صلاح، برافو صلاح الدين، خلى ديمبلي اوت، والكره مغربيه بلا الخنوس. هذه التحولات اللي تكلمت عليها لازم تكون اسرع، امشي يا صلاح هنا شمس الدين مرة، لكن لم يجد المساندة شمس الدين الطالبي في بعض الأحيان يمشي لك على اليمين، يمشي لك على اليسار، هنا الطالبي في أول انطلاقة، لعب سريع جدا، لذلك فضله اليوم محمد وابي، تفتك الكرة ما فيهاش خطأ، يلا يا أناحي أسرع في البناء الهجومي، وصلت إلى إبراهيم دياز، دياز معك حكيمي جنبك، نعم وصل له الكرة أشرف،
يعطي باس ممتاز لأوناحي، أشرف حكيمي يدخل وهو الركنية مغربية ممتاز. هذا هو المطلوب الآن، نضغط في بعض الفترات على الدفاعات الفرنسية. أينك يا جنرال؟ أينك يا عيسى يا ديوب؟ ننتظر راسياتك الآن، ننتظر راسياتك يا عيسى. الكرة لإبراهيم، ارفع إبراهيم في القائمة الثاني. رابيو كان حاضر مع لوباميكانو، رجعت فرنسية. هنا على جهة اليسرى تفتك الكرة، بوعدي أنت الأول، أوناحي، بوعدي، أوناحي، إبراهيم عندك المساحة، انطلق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، مر الكرة، أوناحي يعني يفكر في التسديد، أوناحي يتريت، ينتظر، أيوب بوعدي في الاستلام، مشى معه بعد ذلك بيلا. هنا في تمريرات، هنا في تمريرات قصيرة، كرة وصلت إلى عزدين أوناحي، لمسة عيناوي بعد ذلك. سير سيرت ماركي، هكذا تتعالى الأصوات في المدرجات. حكيمي وصلت على جهتي اليمنى، إبراهيم دياز، دياز يلعب قصيرة، بوعدي وسط ثلاث لاعبين، رجعت إلى إبراهيم، إبراهيم إبراهيم إبراهيم وبوعدي، إبراهيم وبوعدي، أوه الدفاع يتدخل، الدفاع خرج كرة أمام بوعدي، حذر من المرتدات الآن. أوليسي في الانطلاق، أوليسي في الانطلاق، أوليسي يطلب اللاعب كيليان، وصلت على جهتي اليسرى من مرشي إبراهيم مزراوي، أوه جزاء، نعم ركلة جزاء يعلن عنها الحكم لفائدة المنتخب الفرنسي. خطأ أول يرتكب من مزراوي، وركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مع أول هربة لمبابي، مع أول انطلاق لمبابي، مع أول مرة تركنا فيها مساحات في الخلف، انطلق مبابي، كرات اللي حبدها مبابي، كرات اللي حبدها مبابي. لكن هنا الإعادة، هنا الإعادة. اللقطة الماضية هل كان في تدخل؟ هل كان في تدخل قبل ذلك؟ أنا أرى فيها تدخل في حق أشرف حكيمي قبل هذه الهجمة، والتدخل هنا الماضي من مزراوي. هذه إعادة من زاوية أخرى، لكن هل كان في تدخل قبل هذه الكرة؟ هل كان في تدخل؟ هل كان في خطأ لمصلحة أشرف حكيمي؟ عموما ما هو القرار النهائي؟ يبدو بأنه في طريقه لتأكيد ركلة الجزاء للمنتخب الفرنسي بعد الخطأ المرتكب من مزراوي. إذن ديمبيلي يستعد، ما رأيكم؟ سأقول بأن بونو سيتصدر، يعني خلوني، لا أقول أحلم، لكن خلوني نشوف بونو وليتصدى، ولكن الفار يشيك الآن. أنا في اعتقادي كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ أولا في حق اللاعب أشرف حكيمي. أن الفار يدخل على الخط يشيك على اللقطة، ربما الحالة التي سبقت التدخل لمزراوي. عموما هذا كيليان مبابي، إذن كيليان مبابي بونو أثق فيك، ستتصدى لهذه الكرة على يقين، إن شاء الله ستتصدى لهذه الكرة يا ياسين يا بونو. مبابي وبونو، بونو دائما أوثق فيك يا بونو. إذن لحظات، وتأتي إشارة الحكم لتنفيذ ركلة الجزاء من مبابي. يلا يا بونو، هذه إشارة تأتي الآن، عمل انتظار، ماذا هناك؟ طبعا يطلب من اللاعبين الخروج من منطقة الجزاء، ويطلب من بونو أنه يأخذ مكانه. هذه لك يا بونو، ما عرفتش، لكن بونو يتصدى إن شاء الله. إذن مبابي لحظة الاستعداد، خدنا وقت كثير، مبابي يتقدم، مبابي يا بونو يا حبيبي، قلت لكم، ما رأيكم بأن بونو سيتصدى؟ قلت لكم بأن بونو ما يحشمناش، بونو ما يخيبناش، بونو في التصدي كما ترى يا بونو، دايما لا تخيب ظني السوبر يا بونو. وأنا قلت لكم ونعود نقول لكم بأن
يعلن ما رأيكم بأن بونو سيتصدى؟ وقلت لكم بأنه أنا على يقين بأنه سيتصدى. الحمد لله بونو يتصدى لركلة الجزاء. برافو يا بونو. مثل هذه الكرات مفروض تعطي ثقة للاعبين، مثل هذه التصديات مفروض تزرع الثقة وسط لاعبي المغرب في هذه اللحظات. الله عليك يا بونو، الله عليك يا زعيم. هذا اللقب نعم يليق بك وأنت تلعب في الزعيم نادي الهلال السعودي، وأنت بزعيم بحق. ولا مرة خيب ظني فيك، ولا مرة حشمتنا، ولا مرة خيبتنا. دائما حاضر في المواعيد الكبرى. أسد كبير كبير كبير، ما شاء الله عليك ياسين يا بونو. شوف الإعادة، شوف الريفلكس، شوف التحرك، شوف القراءة السليمة. الله عليك يا بونو، الله عليك يا بونو. ليس من السهل أنك تتصدى لكرات مبابي، لكن فعلها الجراندي الكبير بونو.

عشنا وإياكم على وقع دقائق مثيرة جدا. كان بطلها ياسين بورو، يعني غير جي يكون قوة ضاربة، قوة ضاربة بالقول وبالفعل، القوة الضاربة بالقول وبالفعل هذا ينطبق على ياسين بونو، قوة ضاربة على مستوى حراسة المرمى. صدقوني ليست مبالغة، صدقوني ليست مجاملة، ياسين بونو واحد من أفضل حراس على الصعيد العالمي. لا أجاملك يا بونو، لا أمدحك مجاملة يا بونو، يا أبو إسحاق فعلا خليت المنتخب المغربي في المباراة، القوة الضاربة قوة قولا وفعلا اليوم يا ياسين يا بونو. لا نتكلم من فراغ، برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو. من خلال التصدي الماضي على مدى تحتاج يدي ديشان قضي الأمر، ركلة الجزاء تم إضاعتها من كيليان مبابي، كيليان اللي مختص في ركلات الجزاء اليوم، وقفوا بونو ما شاء الله عليه. يلا نطوي هذه الصفحة ونفكروا في الدقائق القادمة ونفكروا كذلك في الحلول، دفاعيا نسبيا ممتازين ولكن أيضا هجوميا نريد أن نشاهد أفكار حلول والوصول والجرأة، أيضا لازم الجرأة. هذه كرة عن طريق اللاعب أوليسي كوني، التمريرة هنا مبابي في الاستلام، المراوغة، البحث عن التسديدة، التسديدة وأول كرة من ديمبيلي، أول تسديدة من ديمبيلي على الصورة. شوف راوغ شمس الدين الطالبي، بعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة في نهاية المطاف، الكرة أوت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى في هذه اللحظات. طبعا اليوم كما الأمس كما المباريات السابقة، وابي يلعب بدون راس حربة، يلعب بدون قناص، يلعب بدون رقم 9 كلاسيكي، بين السيباري وشمس الدين الطالبي وكذلك رحيمي. هذه الانطلاقة من الجهة اليسرى، تغطية دفاعية ممتازة، حكيمي يمكن سنوات تعودنا على مهاجمين راس حربة، هذه انطلاقة راس حربة من أفضل المهاجمين. طبعا نتكلم على يوسف النصيري، بينما الانطلاقة التغطية ممكن نعم ناجحة التغطية، هذا أيوب بوعدي، بوعدي عدوا الكرة الآن، مش لازم أن الكرات كلها ترجع لياسين بونو، لأن تصعب عليه الأمور. ياسين بونو في بعض الأحيان لما يكون الضغط المدافع أبسط حل، أسهل حل هو أنك ترجع كرة لياسين، ولكن ياسين صعب يتحمل كل شيء. كرة وصلت، كنت أتكلم عن يعني راس الحربة اللي ملعبش به محمد وابي في هذا المونديال. احنا تعودنا على مهاجمين كبار في تاريخ الكرة المغربية على مستوى الهجوم مشاهدين الكرام، لعل أبرزهم يوسف النصيري ابن فاس، ابن المدينة العلمية فاس. لا تفوتني الفرصة لمباركة المصاوين، لتهنئة المصاوين، المغرب الفاسي باللقب المستحق، والمغرب الفاسي أكيد هو واحد من الكبار، فسلام على المغرب الفاسي وسلام على فاس مدينة العلم والعراقة، وسلام على أهلها الذين يجسدون الكرم والأصالة، وعلى شوارعها التي تحفظ ذاكرة الأجيال وتروي للعالم قصة حضارة لا تنطفئ. نعم هي فاس المدينة التي لا تزار بالعين فقط بل تعاش بالقلب. في فاس تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى عالم مليء بالجمال والإبداع، ليس فاس فقط بل كل المدن المغربية. الكرة البينية والتغطية الدفاعية بعد ذلك، وحتى لا ننسى المهاجمين الكبار الذين مروا في المنتخب المغربي والمونديال، حمان جرير وصلاح الدين بصير. وأنا أقولها بكل صراحة، الرجاء لما كسب العالمية لم يكسب فقط في مونديال البرازيل بل كسب العالمية بمهاجميه. حمان جرير اللي كان أول لاعب سجل في المونديال، وصلاح الدين بصير، بينما انطلاقة هنا كرة فرنسية. الله يا بونو، الله يا بونو، يا بونو يا بونو، النجم حتى الآن. وقف الفرنسيين، وقف الماكينة الهجومية الفرنسية، هكذا كان الخطأ في التمرير وهكذا كان البريسينج، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، ليس في كل مرة تسلم الجرة. صحيح عندنا الصمام الأمان، صحيح عندنا الحارس الكبير، صحيح عندنا الزعيم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة يا شباب. لا يمكن أن نعتمد فقط على ياسين بونو. أوليسي، أوليسي يسعى لتنفيذ هذه الركنية، تع
تقريبا 9 دقائق على نهاية الشوط. المباراة الأول 0-0. أوليسي يرفع كرة، أوليسي والرأسية، بعد ذلك تصل ياسين بونو. إذن تمشي كرة في وسط الميدان، هنا نقلة عن طريق أوليسي، البينية مقطوعة، الكرة وصلت بعد ذلك إلى ياسين بونو. وأنا كنت أتغنى بلاعبين كبار، فأكيد لمن شاهد صلاح الدين بصير، لذلك قلت الراجل مكسب العالمية ما كسبهاش من فراغ، ليس في مونديال البرازيل فقط ولكن مع أسماء الكبيرة، متعة بصير وأهداف بصير مع رفيق دربي في نجوم كاماتشو عبد الجليل حدا. يلا من ذكريات ولا يلا من أهداف عشنا مع المنتخب المغربي في مونديال 98. الكرة في الجهة اليسرى، يمكن اليوم نفتقد إلى رأس حربة، لكن أيضا انتقدنا في إبراهيم، في بلال، في أوناحي، في شمس الدين الطالبي. كرة رجعت، فرنسا كفرص أفضل، فرنسا كفرص أخطر، ولكن نقطة الضوء نعم، الجدار، الجبل كجبل توبقال نعم في المغرب، واحد من الجبال في الأطلس نعم، واحد من الجبال الشامخة. وأنت شامخ يا ياسين يا بونو، هو التنوع في المغرب، هو التنوع في المغرب. واسأل كل من زار المغرب، اسأل كل من زار المغرب، وحتى تألق المغرب في مونديال قطر خلى الكل يسأل عن المغرب، خلى الكل متشوق لزيارة المغرب. فعلا المغرب ماذا أقول عنه، هو أرض يلتقي فيها عبق التاريخ بسحر الطبيعة، كل شيء تجده في المغرب، كل شيء، كل مدينة تروي حكاية، وكل جبل واد قصيدة. هو وطن الحضارات، حيث تعاقبت الإمبراطوريات وتركت بصماتها في المدن العتيقة والقلاع الشامخة. هنا نتابع الفرصة الماضية، حتى الأسوار لا زالت شاهدة على أمجاد الماضي، تحكي على حضارة لسنين وسنين، سنين وسنين. كرة وصلت على الجهة اليسرى، وأنا شبهتك بجبل توبقال يا يا يا يا ياسين يا بونو، هذه ليست مبالغة، قمم الأطلس الشامخة بكل تأكيد. هنا الكرة فرنسية، التمريرة ممكن، المرور ممكن، التغطية الدفاعية لازالت للفرنسيين، محاولة المرور بعد ذلك التغطية كانت موجودة، والتحرك في الهجمة، برايم دياس، برايم في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ. اللي يزور المغرب صعب يخرج منه، واللي يمشي للمغرب، سحر المغرب، طبيعة المغرب، كرم ناس المغرب، أكيد صعب تخرج منه، لأن المغرب ليس مجرد بلد فقط، بل ولوحة فنية تسر الناظرين، ولوحة فنية نابضة بالحياة، تتناغم فيها الأصالة والحداثة، وتفوح من أزقتها رائحة التاريخ. هكذا يمكن وصف المغرب، والسحر الطبيعة اللي تأسر القلوب هكذا نعم، في كل مكان، في كل بقعة من بقاع العالم، هكذا هو الانطباع، وهكذا هي الشهادة، وهكذا هو الاعتزاز بمكانة المغرب وطبيعة المغرب وتاريخ المغرب وأناس المغرب. كرة وصلت، عيسى ديوم، عيسى في منتصف الميدان، سلم عن طريق بوعدي، بوعدي اللمسة، الحضور بكرة، بتمريرة في منتصف الميدان. يلا يا شباب، يلا يا إبراهيم، طريق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، إبراهيم يمر الكرة، صلاح الدين، العرضية، باميكانو يتدخل في كرة، لازالت تغط ولازالت الفرصة قائمة، لكن طارت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في أديلتنا، ضربة مرمى. الشوط أول بفرص أوضح للمنتخب الفرنسي، لكن هل ستذهب الدقائق القادمة بهذا الشكل؟ قطعا لا نريد ذلك يا وهبي. هي فترات مسك فيها الفرنسيون بالكرة، ضغط الفرنسيون وهددوا مرمى ياسين بونو، لكن أيضا لازم تكون لنا فترات تكون فيها المبادرة ويكون فيها الهجوم، لكن متى؟ متى؟ متى؟ سنصبر، سنصبر وننتظر. الكرة وصلت إلى لوكا دين، لوكا عادت إلى الخلف، متابعة عن طريق أوباميكانو،
أوباميكانو. الخمس دقائق المتبقية وأقل من ذلك على نهاية شوط المباراة الأول. الكرة تتهيأ، أوليسي محاولة المرور، برافو أنس، برافو صلاح الدين. العيناوي خرج كرة مع من هنا، عيسى ديوب مصراوي بهدوء بتركيز بدقة مرر كرة شمس الدين طالب يراقب راقب راقب راقبوا شمس الدين، وبالتالي يرجع للخلف. الكرة وصلت إلى أنس، يتقدم بها بلال خنوس. بلال، لمن يا بلال؟ في منتصف الميدان وصلت الكرة. أيوب بعدي، بعدي حول مباشرة، حكيم يدخل لوسط الميدان، وسط ميدان قلت أنا مهم جدا على مستوى الانتشار والكثافة، ضرورة ملحة لأن عندهم خط وسط ميدان حديدي الفرنسي. أيوب بعد بلوى عزين أوناحي مزراوي، وصل كرة اليسار الآن، اليسار الآن شمس الدين، بلال خنوس، بلال بلال بلال، وفي خطأ فعلا، بلال في خطأ، بلال في خطأ في هذه اللحظات. ضربة حرة، ضربة حرة في هذه الأثناء، تلعب الكرة بسرعة لعناصر المنتخب الفرنسي، استلام على طول أوباميكانو، هنا الخطأ موجود والضربة الحرة. كان في تدخل في حق اللاعب رابيو. هذه الجماهير المغربية تحية كبيرة لها، أعطت انطباع صورة جميلة. أنتم كذلك سفراء لبلدكم في هذا المحفل العالمي، صور جميلة، روح رياضية عالية، طبعا فرصة للالتقاء، فرصة للتعرف على ثقافات أخرى ومناسبة للحديث عن المغرب وللتعريف بالمغرب. أنتم دوركم كذلك للتعريف بالمغرب ومكانتي المغرب بالنسبة للجميع. رجعت الكرة للخلف، شفنا أصداءهم، شفنا تشجيعاتهم، شفنا صورهم الحضارية في كل مكان، في أمريكا، في المكسيك خاصة، وحتى في كندا. ترجع كرة لياسين بونو، عيسى ديوب، عيسى لمن يا عيسى؟ يرسل كرة طويلة للأمام، طالت عليك الكرة يا حكيمي، طالت عليك الكرة يا حكيمي، معلش. يمشي للتماس المنتخب الفرنسي، صليبة، يمرر كرة لأوباميكانو، أوباميكانو في منتصف الميدان، ضغط على أوليسي، رجعت إلى أوباميكانو من جديد. أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، ذكر بأن المنتخب الفرنسي كانت له ضربة جزاء أضاع مبابي بعد التصدي خرافي من ياسين بونو. الكرة وصلت من جديد، إبراهيم دياز، دياز، أيوب بوعدي، بوعدي يخسر كرة، انتبه يا بوعدي، ركز يا بوعدي، ليست هذه المرة الأولى اللي تخسر فيها الكرة. مرة أخرى في منتصف الميدان، سلام على طول للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور من ديمبيلي لم يجد الحل، يرتكز على أوباميكانو، طالت طالت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى، كوندي بعيد عليه تماما. لاحظتم بأن كوندي يصعد كثيرا، ليوكادين يصعد كثيرا، لكن حتى الآن لم نستغل هذا الصعود، لم نستغل المساحات التي تترك فيها الدار، لأنه تركيز المغرب على المنظومة الدفاعية، على المنظومة الدفاعية وغلق المساحات، لأنهم يعرفون بأن الفرنسيين خطيرين جدا لو تترك لهم شبر فوق أرضية الميدان، خاصة لما تكلم على مبابي ودوي وديمبيلي. ترسل كرة طويلة للأمام، رابيو مباشرة إلى الجانبية، أنطوان غريزمان على الصورة، واحد من الأسماء التي كانت حاضرة في كأس العالم الماضية، وصيف بطل العالم فرنسا أمام بطل إفريقيا المنتخب المغربي وجه لوجه في ربع النهائي. كرة في وسط الميدان وصلت إلى العيناوي، والله شيء يثلج الصدر، في ظرف سنة تتكلم على بطولة العالم للشباب، بطولة إفريقيا للأمم، ربع نهائي كأس العالم للناشئين، زيد ماذا هناك؟ كثير الكثير من المحطات البارزة في ظرف أقل من سنة. خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع، تم إضافة في هذه الأثناء. كرة فرنسية، أوليسي، البينية خطيرة، بونو
بونو مونتيز، كنت أنتظرك يا بونو في هذا المكان، أقرأ تحرك قبل أن أشاهدك يا بونو في عملية التدخل، وكأنك مدافع متأخر في قراءة ممتازة وتقدير ممتاز منك يا بونو في قطع الكرة الماضية بكل تأكيد. ديزيري دوي، لازالت فرنسية، محاولة الانطلاق من جديد، هذا أوليسي يمشي بعد ذلك، كوني حول لكوندي، كوندي مع ديمبيلي، ميمورش يا أناس، راكو يا أناس مع روبيخا ويا عمرة، هنا ديمبيلي لازال يحاول، ديمبيلي يعرضية، هنا عرض الكرة، وصلت إلى لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا. نبقاو يا شباب مركزين في هذه اللحظات، لأنه أربع دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. التسديدة، التسديدة، لكن برافو، برافو شمس الدين الطالبي، واللي خرج شمس الدين الطالبي غطي، لا زالت فوق أرضية الميدان، التحضير أوليسي يلتف في دور يبحث عن التسديد، مزراوي ما خلاش، مزراوي ما منحلوش المجال، هذه تسديدة لكادين، أطلق صاروخية باليسرى، نعم لمست العارضة، يا لا من فرصة ويا لا من كرة ويا لا من تسديدة، هذه وقف فيها الحظ إلى جانبك يا ياسين، هذه وقف الحظ إلى جانبك يا ياسين يا بونو في كرة، نعم لكادين الدائرة الأيسر، خلول المجال يسدد بهذه الكيفية، لكن الكرة تضرب العارضة وتخرج، تضرب العارضة وتخرج، نعم في كرة صعبة وفي الوقت المحتسب بدل الضايع. أوه كمية صعبة اللقطة الماضية، كمية خطيرة اللقطة الماضية، يلعب التماس مرة أخرى، الكرة وصلت لكادين في منتصف الميدان، وباميكانو ملعوبة على اليمين، هذا كوندي، كوندي مرر كرة على الجهة اليمنى، السلام على طول في منتصف الميدان، تغيير كلي على الجهة اليسرى، هذا ديزيري توي، ديزيري ميمورش، ديزيري قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، برافو أشرف، برافو أشرف، هنا بقلبه، هنا بقلبه وليس برجله، هنا تابع بقلبه، هنا غطى بقلبه، هنا قاتل بقلبه، هنا روح التحدي والإصرار في مواجهة ديزيري توي، هادو الرجال، هادو السبوعة، هادو في لقطة، نعم يدافعون عن مرماهم ويدافعون عن القميص ويدافعون عن الراية الوطنية في مواجهة يقولون عنها صعبة، يقولون أن فرنسا بنجومها، يقولون بأن فرنسا بطلة العالم في أكثر من مناسبة، يقولون بأن فرنسا دائما وسط الأضواء، ولكن ثقتنا في الرجال، هذه كرة لديمبيلي، هذه صعبة لديمبيلي، ميمورش برافو، 10 على 10، أصفق لك، أصفق لك، أصفق لك على هذا التدخل، لأنك تتكلم عن جناح كبير وديمبيلي، أصفق لهذه اللعبة وصفق لهذا التدخل، بطولي أمام ديمبيلي في كرة في وسط الميدان، العيناوي يمشيها بسرعة، حكيمي ينادي إبراهيم، ينادي إبراهيم على دي الكرة، وصلت بهدوء، بلال خنوس ينضم لهم، هذا هو حكيمي مرة أخرى، وصلت على جهتي اليمنى، إبراهيم دياز، دياز بلال خنوس، بلال برافو، لمسة جميلة، حكيمي هنا مراقب، محاصر الوانتو، الوانتو رجع لحكيمي، عودة الحكيمي، هذه العرضية، لمسة يد موجودة فعلا، لمسة يد موجودة في هذه اللحظات، هذه الكرة الأخيرة في الشوط الأول، رابيو لمسة اليد على مشارف في منطقة الجزاء، حتى الآن تحكيم نعم نقول جيد إلى حد ما، هذه الإعادة، لمسة اليد، حركة اليد اليمنى للاعب رابيو، ضربة حرة في مكان جميل، يلا يا شباب، إبراهيم دياز، أشرف حكيمي، العين على الشباك، مينيون قد تختبر لأول مرة في هذه المواجهة، حكيمي هل سيرفعها؟ حكيمي هل سيسدد؟ هنا إبراهيم دياز على أهبة الاستعداد، هو الآخر باليسرى، هل تكون في الشباك؟ هل تكون في الشباك؟ يلا الشباك تنادي يا حكيمي، الشباك تنادي يا إبراهيم، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، ولكنها مرة جانبية إلى ضربة مرمى، هذه كنت نفضل إبراهيم دياز، هذه كنت نفضل فيها إبراهيم دياز باليسرى، كنت نفضل إبراهيم، هذه الإعادة مرة أخرى حكيمي، لكن بعيدة، ثواني الأخيرة، إذن صافرة ختام شوط المباراة الأول بالتعادل 0-0، فرنسا كانت أخطر، أكثر تهديد، ضربة جزاء ضيعها مبابي، مشاهدينا الكرام ألقاكم مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هنا آخر الرسائل والتحفيز في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان بين اللاعبين. الشوط الأول كان صعب جدا, الشوط الأول كان فرنسي بامتياز من خلال الاستحواذ, من خلال فرص كانوا أفضل. ضربة جزاء ضائعة عن طريق كيليان مبابي, كرة كانت على العارضة, وبعض التسديدات الفرنسية التي تألق فيها حارس المرمى ياسين بونو الذي كان نجم بحق في 45 دقيقة الأولى. لكن هل ستكون مغامرة لو المنتخب المغربي حافظ على نفس الشكل وعلى نفس النسق وعلى نفس الحذر الدفاعي وترك الكرة أكثر للمنتخب الفرنسي؟ فهي فعلا ستكون مجازفة كبيرة وكبيرة جدا يا محمد يوابي. لكن كونك توقف فرنسا وتمنع فرنسا من التسجيل, لاحظ السكور الكبير لفرنسا في معظم المباريات, قوة هجومية ضاربة, لكن حتى الآن دفاع المغربي وقف, خاصة ياسين بونو 3 تصديات من أروع ما يكون. الأجمل كانت ركلة الجزاء. إذا لحظات سينطلق شوط المباراة الثاني, يبدو لي بأنه لن تكون هناك تغييرات في التشكيل. الفرنسيون بمينيون في حراسة المرمى, دين ساليبا وباميكانو كوندي, كوني رابيو دوي, أوليسي ديمبلي ومبابي. بالمقابل وابي لا أعتقد بأنه سيغير الآن, سيلعب بنفس العناصر. بونو على مستوى حراسة المرمى, حكيمي, هناك ديوب ومزراوي, إضافة إلى أناس صلاح الدين, بوعدي والعيناوي, وسط الميدان دياس, أوناحي والطالبي, والخنوس على مستوى الخط الهجومي. طبعا ننتظر عطاء أكبر في الشوط الثاني, خاصة الثنائي بوعدي وإبراهيم دياس, خاصة بوعدي في عملية مسك الكرة, في عملية البناء, في عملية الخروج. هذه من الأساسيات وهذه من المسلمات وهذه من الضروريات, لأن الفرنسيين لعبوا كثيرا في مناطقنا ولعبوا كثيرا في الثلث الأخير ولعبوا كثيرا على الاختراق ولعبوا كثيرا على التسديد. البداية هذه المرة فرنسية بكرة مباشرة إلى التماس. هذه صارت طريقة, هذه صارت عادة أنك تلعب الكرة للتماس إما على الطرف الأيمن أو الأيسر وتبدأ في الضغط. هذه شفناها أكثر لو تابعون دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي, شفناها أكثر مع نادي باريس سان جيرمان. الأسلوب اللي تعود عليه المتتبع والأسلوب اللي وظفه لويس إنريكي اللي فاز بالمناسبة بلقب دوري أبطال أوروبا, واحد من أشهر وأفضل مدربين ليس فقط في أوروبا بل على الصعيد العالمي, السيد الإسباني لويس إنريكي. إذن يبدأ الشوط الثاني مشاهدي الكرام, ولكن لما نشوف المسيرة والمسار لمنتخب المغرب في هذه المونديال, قطعا سنتكلم عن ذكريات تشيلي يوابي عندما تحديت الكبار بنفس الأسلوب في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي. ولو أن الزابيري كان موجود في بعض الفترات المهمة, لكن شفنا مغرب متماسك, مغرب يدافع, مغرب منظم, مغرب يعرف كيف ينتصر, كيف يقلب النتيجة من فرنسا لإسبانيا للبرازيل. هكذا كانت نعم المحطات المونديالية, مونديال الشباب معك يوابي. فهل يتكرر نفس الإنجاز, فهل يتكرر نفس الإنجاز هنا في مونديال أمريكا 2026؟ الكرة في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية الآن على الجهة اليسرى, بداية البناء الهجومي. أوليسي, أوليسي يمشي على الطرف الأيمن, الكرة وصلت مرة أخرى, كوندي يمشي مع ديمبيلي, ديمبيلي, ديمبيلي البينية لكن في مزراوي, ممتاز, تموضع رائع, خرج كرة, أوناحي في المراوغة, أوناحي يتقدم, أوناحي التمريرة المرتدة الآن, 1-2 طلاقة, أوناحي, أوناحي عندك على اليمين, عندك على اليمين, امشي يا إبراهيم, امشي يا إبراهيم, إبراهيم بيراوغ, إبراهيم يرفع الكرة.
لا زالت مغربية. هنا شمس الدين الطالبي، عندك المساندة، ممكن عندك المساندة على اليمين، ممكن تمشي على اليسار، هل فيها مراوغة حتى الكرة لأوناحي؟ ادخل أوناحي، راوغ أوناحي، ولكن بعد ذلك الدفاع يتدخل. زالت إبراهيم، شوت يا إبراهيم، والتصدي الدفاعي، شوت يا إبراهيم في كرة كان ممكن تعطينا التقدم مرة أخرى مغربية.

حارس المرمى يتصدى، حارس المرمى يتصدى، كرة في منتصف الميدان، سلام على طول في الجهات اليسرى، محاولة والتدخل كان حاضر، فرصة كان ممكن استغلالها، فرصة كان ممكن استغلالها يا إبراهيم. هذه الإعادة مرة أخرى، عموما ضربة مرمى، في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المغربي. أيوب بوعدي، بوعدي وصلت لعيسى ديوب، لاحظ أحسن ما يعدد لاعبي المنتخب الفرنسي كيف يضغطون بشكل متقدم، هنا مصعبين الأمور، يخرج بكرة، برافو نايل، نايل عيناوي، بلال خنوس، لمسة واحدة، تمريرة في المساحة ملعوبة، يلا يا شمس الدين، شمس الدين، كان ممكن تلحق بها يا طالبي، كان ممكن تلحق بها يا طالبي إصابة اللاعب كوني في هذه اللحظات. إذن كوني يتعرض للإصابة، أول سقوط، أول إصابة لكوني لاعب وسط الميدان. في كرة الماضية كان الطالبي بالقليل قليل كان ممكن يلحق بها، يعني الطالبي لاعب سريع، لاعب ممكن يمشي بالمهارة، ممكن يتوغل بالسرعة، ممكن يقترب من مينيون، ولأنه في مرتدة قبل ذلك لم تستثمر بالشكل المطلوب من رفقاء عزدين وناحي. الأصوات تعالى والنداءات، هنا المغرب سير سير، لكن هنا لازم نتجاوز مطبات الفرنسيين وعقبات الفرنسيين وقوة الفرنسيين على مستوى الحضور في وسط الميدان كما في الأطراف، لكن الجيد رفقاء ناحي مركزين متابعين متقاربين متكتلين لوجود مساحات، هذا هو المطلوب، لأن يعني تعطي مساحة هنا الصغيرة لمبابي أو ديمبيلي يغفلك بهدف. كرة لأوبا ميكانو، أوبا ميكانو على اليمين، طبعا الربع النهائي هذه القمة بلا منازع، الربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات. لو نشوفوا ثمانية منتخبات الحاضرة، نصفهم سبق لو انفاز بكأس العالم، والنصف الآخر لا زال يحلم بأول لقب عالمي. المتوجون فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، والبقية هم المغرب وبلجيكا والظاهرة النرويج، إضافة إلى السويسريين في مواجهة التانغو الأرجنتيني. إسبانيا مع بلجيكا والنرويج مع المنتخب الإنجليزي، برافو عيناوي، مر هنا، خرج بالكرة، ممتاز اللعبة في المساحة، الآن الانطلاق الآن يا ناس، عندك الطالبي، بلال ينضم، بلال في مساندة، بلال والطالبي، بلال والطالبي، لكن وصلت لأناس، الكرة تخرج أوت إلى الركنية، مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة، مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة، نعم لازم استغلاله مع الصعود المنتظر هنا لعيسى ديوب، عيسى نايل العيناوي ومن كذلك، يعني اللي يجيد الضربات الرأسية عندك هذا الثنائي نايل العيناوي وعيسى ديوب، ما نعرفش إذا كان مزراوي سيصعد، لا أعتقد ذلك. إذن هذا وعيسى، بلال ينضم، الكرة مغربية مرة أخرى، وصلت حكيمي، حكيمي هل يرفعها هنا الأناحي، أناحي مصرين على الاختراق، مصرين على الكرات الأرضية، هذا أناحي يرفعها داخل منطقة الجزاء، التغطية الدفاعية موجودة، الكرة مرة أخرى بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، يترك حارس المرمى مينيون، بل بعيدة على مينيون إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات، كرة تلعب بسرعة فرنسية الآن، هذا هو الرابيو، الرابيو يمشي لي كوندي، كوندي مع ديمبيلي، ديمبيلي تقريبا ما ظهرش في هذه الجولة الأولى، لم يظهر بعد في الشوط الثاني، كانت عنده تسديدة وحيدة في المباراة، ديمبيلي من أخطر اللاعبين، مبابي تقريبا ظهر مرة أو مرتين خاصة في ركلة الجزاء، هذه كرة فرنسية، مبابي يرجع لي من كوني، تمشي لكوندي، كوندي يقترب أكثر من ديمبيلي، ديمبيلي راقبوا يا أناس، ميمورت يا أناس، برافو أناس، برافو أناس، ظهير الأيسر حتى الآن يقوم بالتغطية، لازالت فرنسية، مزراوي يقرأ بسرعة، خرجها بالرأس، كرة مغربية، المرتدة الآن، المرتدة الآن.

ناحي مرة بسرعة، الطالبي طلبها، الطالبي طلبها، الطالبي طلبها، الطالبي مشى، الطالبي راوغ، الطالبي تقدم، هنا محاولة لا زالت والكرة عودت إلى التماس. هذه المحاولات التي يجب أن تتكرر، وهذه التحولات التي يجب أن تتكرر، خاصة البحث عن الطالبي. أسرع اللاعبين ممكن يعمل لك سبرينت ويصنع الفارق، ممكن يعمل لك سبرينت الطالبي، وممكن يتفوق على المدافع بسرعته، وممكن تجد وجه لوجه مع مينيو. هذا السيناريو يبقى قائم، لكن البحث والتركيز أكثر على طلب الكرة من جانب الطالبي في اليسار. أناس صلاح الدين يمرر كرة لبوعدي، بوعدي في وسط الميدان، عيسى يتقدم الآن، لازم التقدم بهذا الشكل، مسك الكرة أكثر تدريجيا لكن بحذر بتوازن كبير في الارتداد. لازم تكون العودة، نحذر من ترك المساحات خلف الدار لأنه فيه الخطير والسريع والماكر مبابي. إذن ضربة حرة، رابيو في استلام الكرة، 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، النتيجة لا زالت سلبية 0-0 هنا في بوسطن في أولى مباريات دور الربع النهائي. أوليسي مع كوني يخسر وسط الميدان، توس ترجع من كوني والانطلاق من مبابي، الآن مبابي عيسى يراقبه وسط اليسار، دوي سداد وبونو في الموعد، بونو في الموعد، دائما صمام الأمان، ما شاء الله تبارك الله يا بونو، التموضع كان ممتاز وإن كانت قوية لكن هنا في التصدي كان غاية في الروعة يا بونو. وهذا ليس بغريب عن حراسة المرمى المغربية، الحراسة والأساطير من فاس إلى كازا إلى المحمدية، نتكلم عن علال ونتكلم عن الهزاز ونتكلم كذلك عن الزاكي ونتكلم عن فهامي ونتكلم كذلك عن ابن المحمدية مدينة الزهور الرعد، ولكن أيضا عبد اللطيف العراقي اللي كان واحد أيضا من الأسماء ومن الحراس المميزة واللي حضرت لسنوات مع المنتخب المغربي وغيرهم الكثير من تألقوا على مستوى حراسة المرمى المغربية. الكرة في وسط الميدان، هنا تمشي مرة أخرى فرنسية في مراوغة وفي دخول وفي لقطة خطيرة جدا، في لقطة اخترق في مبابي الدفاعات المغربية ولكن الكرة أوت. هذه راحت لباريس يا مبابي، هذه راحت لليون ومارسيليا يا مبابي، في لقطة نعم ليسي بمهارة مر وبمهارة مرر، ولكن هنا وضعية التسلل موجودة عليك يا مبابي بصرف النظر، هذه في الشباك كاملة ولكن مبابي في وضعية التسلل في اللقطة الماضية. هذه مرة أخرى مرت بسلام مبابي الكرات اللي حبدها، ولكن شفنا أوليسي بمراوغة هنا صنع الفارق، خلى مبابي وجه لوجه مع الحارس بونو، انطلاقة مرة أخرى فرنسية، تتكرر الهجمات وتتكرر نفس الانطلاقات، هذه المرة مبابي مع دوي عادت إلى الخلف لكادين رابيو على مشارف منطقة الجزاء، مبابي في محاولة المرور، حكيمي الميدان هو اللي يحكم، صديقان هنا في فترة زمان مع الباريزي، مبابي وحكيمي وجه لوجه ولكن الميدان اللي يحكم، حكيمي حاكم الجهة اليمنى الآن يضبط أموره أمام مبابي، كرة في وسط الميدان، أوبا ميكانو على الجهة، أوبا لي ديمبلي يتحرك الآن، أوليسي يتابعوا بوعدي أوباميكانو، نسخة طبق الأصل اللي مشاهدناه في الشوط الأول، الاستحواذ والمبادرة فرنسية وكرة في عملية التحرك الآن، حكيمي غطي حكيمي والعرضية، لكن هنا مرت إلى ضربة مرمى. مبابي صار خطير الآن، مبابي صار خطير أكثر فأكثر في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة هنا بين اللاعبين، مبابي في عملية المراوغة يرفع كرة، جاوز حكيمي، رفع كرة على حكيمي، هذه الجماهير المغربية طبعا، وشفنا الأصداء وشفنا الانطباعات وقلت عنكم بأنكم سفراء كذلك في هذا البلد، سفراء تعرفوا بالمغرب وثقافة المغرب وتقاليد المغرب والإرتل والموروث المغربي مشاهدينا الكرام، في كل شيء، في الطبخ، في اللباس، في التراث، في الخزف، في الزليج، في الثقافات على مستوى الأطباق كذلك وعلى مستوى اللباس التقليدي، لأن كل هذه وكل هذا الموروث يبقى يعني ماركة مسجلة باسم المغرب
والثقافة نعم الأصل، الأصل دائما والموروث دائما في هكذا أصناف هو للمغرب، وماركة مسجلة باسم المغرب، لذلك تعريب ثقافة المغرب وتقاليد المغرب كذلك من الأشياء الأساسية اللي ركز عليها كل مغربي هنا حاضر في بقاع العالم كما في المونديال، يعرفون بالثقافة المغربية وغنى الثقافة المغربية والتقاليد المغربية العريقة. كرة في وسط الميدان هنا لفائدة المنتخب الفرنسي، المباراة عنوانها وصيف بطل العالم مع بطل إفريقيا المنتخب المغربي، فلمن ستكون الكلمة؟ فرنسا لازالت تهاجم، فرنسا لازالت تضغط، الكرة من جديد هنا أوليسي يمرر على جهتها اليسرى، سلام على طول لوكا دين يصعد، لوكا دين لمن يا لوكا؟ هنا كرة تقطع مرة أخرى، لازالت مغربية، إبراهيم حاول يناور وفي في ماذا؟ في كرة عرضية، مزراوي ممتاز، المزراوي ممتاز يخرج الكرة، خرج كرة إبراهيم، قاتل يا إبراهيم، لا داعي للمجال والخطأ والهدف، والهدف عن طريق كيليان مبابي. إذن مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول، ضيع ضربة جزاء ولكن بتسديدة يسجل، هل كان في خطأ؟ هل كان في خطأ قبل ذلك؟ هل كان في لمسة يد قبل ذلك؟ إذا النتيجة تتغير 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي. هنا الاحتجاج على الحكم الأرجنتيني فاكوندو، سنرى الإعادة، فاكوندو تيلو إذن يقول هدف، شوفوا الإعادة بشكل أوضح، هنا الإعادة في لقطة جوية، مبابي في الزاوية البعيدة، صعب على ياسين، صعب على ياسين، ولكن هات الصورة من البداية، هات اللقطة من البداية، أوه صعب على ياسين، صعب على ياسين، صعبة جدا على ياسين، هنا مبابي في الزاوية المستحيلة يركنها بشكل ممتاز. إذن 1-0 للمنتخب الفرنسي، كان هناك احتجاج على الحكم بداعي وجود خطأ قبل وصول الكرة لكيليان مبابي، هذا هو مبابي يضع ضربة جزاء ينافس على لقب الهداف في هذا المونديال، يعني تراجع المنتخب المغربي بهذا الشكل ودفاعه بهذا الشكل منذ بداية المباراة، كان لابد أن تأتي لحظات سيكون فيها التهديد، وأنا قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد كثيرا على تصديات ياسين بونو، لأنه المسكين قام بمجموعة من التصديات وكان لزاما، كان لزاما من التحرك، وربما بداية التحرك الآن من طرف محمد وهبي سيقدم على التبديلات. أمرابط بوعدي تقريبا ما كانش في مباراة على مستوى الخروج والبناء، مرابط إذن ورحيمي معا يدخلان، أعتقد بلال خنوس نعم يخرج في هذه الأثناء، النتيجة تتغير 1-0 بعد السيل من الفرص خاصة في الجولة الأولى، الآن جاءت الفجوة، مبابي سدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن يتواصل اللاعب مشاهدة كرام، لازال هناك وقت، لازال هناك نصف ساعة تقريبا، الآن نبدأ نشاهد المجهودات للاعبي المنتخب المغربي، مرابط لإعطاء توازن كبير في الوسط، ورحيمي على مستوى التحركات الهجومية، نايل العيناوي، إصابة كيليان مبابي في هذه اللحظات، وصلت الكرة لمرابط، مبابي على الأرض، أوناحي وصلت على جبهتي اليمنى، سلام على طول عزدين أوناحي يمرر كرة مرة أخرى، أشرف حكيمي طبيعي الآن، طبيعي بعد استقبال هدف أمور تزاد في التغيير، الأمور تبدأ في التغيير، المغرب سيبادر ولكن المرتدات ستكون خطيرة وخطيرة جدا، كارت أصفر، كارت أصفر يحضر الآن، التدخل في حق اللاعب مبابي، عيسى ديوب لازم اللاعبين يحذروا من البطاقات، الكارت الأصفر لعيسى إثر التدخل الماضي في حق كيليان مبابي، هذه الإعادة مجددا، يعني هل أقول لازم المنتخب المغربي الآن يغامر؟
تغامر كذلك ستكون مخاطرة كبيرة. تهاجم لكن بتوازن، تبني لكن بحذر، لأنه يعني فرنسا أكيد مع سرعة هذا اللاعب واحد ضد واحد ممكن يمشي وينفرد بياسين بونو. الآن فرنسا ممكن توجد المساحات مع تقدم نسبي للمنتخب المغربي اللي هو المطالب أنه يفرض لعبه. هذه مباراة خروج المغلوب، تالي مطالب أنه يفرض اللعب للعودة في النتيجة. كرة في وسط الميدان، المرور من أوليسي مشيها رابيو يلعب بسرعة، هنا الانطلاقة من تيسيري دوي ورابيو والعرضية، ولكن عيسى موجود، ديوب يتدخل والكرة تمشي مباشرة إلى التماس. إذا الرمية الجانبية الآن، مبابي 8 أهداف، الصراع متواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي هالاند. الكرة في وسط الميدان، صحيح يتساوون في الأهداف لكن الإبداع، الاستمتاع، اللمسات الساحرة، الأهداف الجميلة ستراها حتما، نعم، من لاعب أيقوني ومن لاعب خرافي ومن لاعب فعلا لطالما أمتع ولا زال يمتع. أنت تكتشف كل شيء في كل مرة شيء جديد، إنه بكل بساطة بولغا ليونيل ميسي. الكرة تصل على الطرف الأيمن، المتابعة هنا عن طريق من أوليسي لازالت عنده، كوندي في المساندة أو كوني ولا ردت فعل بعد الهدف، ولا ردت فعل بعد هدف اللاعب كيليان. فرنسا تستحوذ، الخطأ هنا والانطلاقة في المرتدة، ولكن طارت إلى رمية جانبية. أول لمسة لرحيم. هذه الإعادة، عيسى في وضعية، هل كان بإمكانه أنه يدخل على مبابي، يغطي أكثر على مبابي؟ هنا ترك له تقريبا متر، وهذه مسافة كانت كافية بالنسبة لمبابي أنه يسدد في الزاوية التي يراها مناسبة. تالي أعطاه مساحة عيسى ديوب، هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني، ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديدة على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو. وأنا قلت صعب أنك تواصل بهذه الطريقة أمام الفرنسيين، إذا النتيجة تتغير 2-0 لفائدة المنتخب المغربي، والمسجل هنا ديمبلي. إذا 2-0، المهمة تزداد تعقيدا لرفقاء أشرف حكيمي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. لما يكون عندك لاعبين بهذه الجودة، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، رغم محاولة ياسين بونو للتصدي، لكن طريقة اللي سدد بها ديمبلي، معروف ديمبلي بهذه التسديدات، معروف ديمبلي لاعب نادي باريس سان جيرمان. إذن يضاعف الحصة ويعقد الحسابات لمنتخب المغرب فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة. 2-0، كرة تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الفرنسي. بعيدة الكرة على سفيان الرحيمي، هل من تغييرات أخرى في هذه اللحظات؟ طبعا دقائق منتظرة من جانب المنتخب المغربي من أجل فعل شيء، فعل ردة الفعل بعد الهدف الذي سجله لاعب ديمبلي. 2-0 فرنسا.

إذن هذا هو ملعب بوسطن الذي يحتضن أولى مباريات دور الربع النهائي فرنسا المغرب. نتيجة تغيرت في هذا الشوط 2-0 ثنائية مبابي لبولتي نيفس على لقب الهداف مع الثنائي إيرلينغ هالاند وكذلك لميسي. والهدف الثاني ديمبلي استغل أفوى وتغرى السدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن سندخل تقريبا 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. المغرب لثاني مرة على التوالي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. الآن المستويات تزداد أكثر مع اقتراب المباراة النهائية. طبعا المنطق هكذا نقول، المنطق على الورق الأرجنتين وفرنسا في النهائي. ربما الكثير يعتقد بأنه ممكن نهائي يتكرر بين فرنسا والمنتخب الأرجنتيني، لكن الأرجنتين لازم في طريقة منتخب شرس جدا. يتعلق الأمر بالنرويج في قمة كبيرة، قمة منتظرة بين إنجلترا والنرويج. إذن زاير إمري على الصورة يستعد للدخول، باريسي آخر مكان كوني على مستوى وسط الميدان. ونذكر بأن محمد وابي قام بتغييرين، الدخول لسفيان مرابط مكان أبو عدي وسفيان رحيمي مكان بلال الخنوس. إذن تلعب ضربة المرمى، هذا هو مينيون يرسل كرة طويلة للأمام، يترك أنس صلاح الدين جهة اليسرى. وأنا قلت في الشوط الأول صعب أنك تدافع وتراقب وتنتظر في مناطقك، مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وركلة الجزاء بسلام. الفرنسيين دائما عندهم تنوع في الحلول، تعطيهم الكرة وقت أكثر، معناه أنك تعطيهم فرصة للاقتراب من ياسين بونو. وهذا الشيء الذي حصل، يعني في لحظة تحرك فيه لاعبو الفرنسيين بسرعة وجدوا المنفذ نحو مرمى ياسين بونو. تسترجع كرة مرة أخرى، سوفيان مرابط، مرابط يرجع، ياسين يتابع الكرة لحكيمي في وضعية صعبة، خرج بشكل ممتاز، يلا يا حكيمي انطلق، يلا يا حكيمي. هنا لحظة سيمرر فيها، مرر مرر مرر مرر، هنا تأخر في التمرير، عادت الكرة من جديد مباشرة، رمية جانبية، حكيمي على التنفيذ، عيناوي في الاستلام، عيناوي نقلة في منتصف الميدان، مرابط يغير تماما على جهة اليسرى، هذا الاستلام من الطالبي، طالبي خلفك صلاح الدين، طالبي غلقوا عليه، غلق عليه المجال كوندي، يرجع مرة أخرى لمن وصلت لأنس أوناحي، ينقل كرة في المنتصف، مرابط يمشيها، العيناوي تابعها، غير تماما، لا شيء انتهى، لا شيء حسم، ننتظر ردة فعل قوية من المنتخب المغربي. يعني لا شيء مستحيل في الكرة، تقولي بأن الأمور انتهت، نقول لك أنا لا، لا شيء مستحيل في الكرة. والمغرب نعم لا يعرف المستحيل، بالعزيمة والإصرار وبالأداء وبالتحدي وبالجرأة ممكن المنتخب المغربي يوصل لمرمى مينيون. هذه الكرة العرضية، فيها ركنية، نعم أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي بإمكانه يوصل، بإمكانه يهدد. هذا شمس الدين الطالبي، اللحظة اللي يرفع فيها الكرة، تغطية كانت سيئة من أوباميكانو، كاد يسجل بالخطأ، كاد يسجل بالخطأ، رحيم يمشي معاه لكن بعيدة. ركنية مغربية في هذه اللحظات، يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فيها جول، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول. ستلعب الركنية، حكم يعطي إشارة التنفيذ، مراقبة لصيقة، تحركات هنا في منطقة الجزاء. سترفع الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، لا زالت مغربية، عندك أوناحي حاول يضبطها، حاول يحصرها، الحكم يقول جوزات الخطية أوناحي، جوزات الخطية أوناحي، الكرة في التمس. يعني نكونوا منطقيين، فرنسا في جميع الأحوال كانت تستحق التقدم، المنطق بعيدا عن العاطفة، فرنسا كانت تستحق التقدم يعني بالعدد الفرص اللي خلقتها. صلاح الدين دياس يتركان أرضية الميدان،
هذا طبعا البديل جسيم وزكريا الواحدي في أول ظهور لزكريا الواحدي في المونديال، أول ظهور للاعب الشاب زكريا الواحدي يدخل الأجواء المونديالية من خلال مباراة الربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. فيها خطأ، حكام يعلن عن تدخل من جانب جسيم. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل الواضح من جسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة في هذه الأثناء مشاهدي الكرام. وصلت لي أوباميكانو كوندي السلامة لمن يكون دي في وسط الميدان، السلامة عن طريق أوباميكانو من جديد. فرنسا أول تغيير من ديديا ديشان، دخل زاير إمري مكان كوني بعيدة إلى التماس، رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. يلعب التماس سفيان مرابط، يمشي بالكرة لمن؟ مزراوي مرابط. حكيمي، سفيان مرابط، رجعت إلى مزراوي في وسط الميدان. عزدين وناحي يمشي بالكرة للطالبي، رجعت إلى مزراوي مجددا. طبعا كان لزاما اليوم البحث عن بديل في محور الدفاع في ظل طبعا عدم جاهزية شادي رياض. أنا نشوف لو كان شادي رياض في الفورمة في الجاهزية التامة كان ممكن يكون الحال أفضل على مستوى التغطية الدفاعية، يكون شادي في المحور ومزراوي يعطي الإضافة في الجهة اليسرى. لكن أنا أعتقد بأن إصابة اللاعب شادي رياض من أسباب، لا أريد أن أجد المبررات، ولكن من الأسباب المؤثرة جدا في طريقة التغطية أمام خاصة مبابي. إذن واضح سيكون في تبديل قادم في صفوف المنتخب الفرنسي. هل مبابي سيخرج أم لاعب آخر؟ واضح أن مبابي يعاني سقطة ثانية لمبابي. مبابي واصل أم لا؟ لكن واضح أن ديديا ديشان يهيئ لي البديل المقبل. مع دخولنا فعليا الربع الساعة المتبقية في ربع نهائي، مع تواجد المغرب مع الثمانية الكبار في هذا المونديال، المغرب بالأرقام مميز جدا في هذا المونديال، أكثر فريق إفريقي سجل في كأس عالم، وأكثر فريق إفريقي أو منتخب إفريقي يحضر كعدد مباريات في المونديال، إضافة للأرقام التي تحققت خاصة أهداف السيبري. إذن مبابي يترك أرضية الميدان. هذا هو التبديل، مبابي دوي، باركولا دخل، باريسي آخر في التشكيل مع ماتيتا. إذن هذا هو باركولا، لا يقل قيمة عن بقية الأسماء دوي ومبابي. ماتيتا على الصورة يسجل حضوره كذلك بديل. إذن باركولا ماتيتا الأسماء على مستوى الهجوم. يشوف فرنسا يعني عنده تقريبا فريق ثاني في الاحتياط، عنده منتخب ثاني. يعني فرنسا صراحة اللاعبين الاحتياطيين لا يقلون قيمة عن اللاعبين الأساسيين، البدائل موجودة في كل المراكز. لذلك لم يكن مخطئ من قال بأن فرنسا المرشح الأقوى للتتويج باللقب العالمي. كرة في وسط الميدان، سفيان مرابط يمشي على اليمين، الهجمة المغربية الآن في كرة يحاول فيها، لكن المرتدة الآن، هذه الكرات لينتظر الفرنسيون، هذه الانطلاقات اللي ينتظر الفرنسيون، والكرة بالعرض لكن عودة موفقة، العودة ممتازة في الكرة الماضية. الطالبي يقطع، جسيم في المتابعة، جسيم يتأخر والصافرة تنصف جسيم. الضربة الحرة بسرعة، حكيمي في التنفيذ، مرابط عيناوي يمشي بيالي، طالبي يحاول
طالب يدخل وسط الميدان، ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي. شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغلقوا المنافذ، كيف يخلوا البناء الهجومي صعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان. العيناوي مرة الكرة مرة أخرى لفائدة حكيمي. جسيم يمرر في وسط الميدان، هذا السلام عن طريق العيناوي. مرابط غير على اليمين، يلا يا شباب، يلا شوية جرأة شوية جرأة. المراوغة ممتازة وحكيمي في العرضية، لازالت رحيمي داخل منطقة الجزاء. رحيمي حاول يمرر مغربية في محاولة المرور، رابيو يغطي والمرتدة الفرنسية الآن. شوف سريعين جدا الفرنسيين. باركولا ينتظر، أوليسي باركولا، واحد اثنين باركولا، دخل باركولا إلى أين. أول اختراق من باركولا في الجهة اليسرى، أول اختراق لباركولا من الجهة اليسرى. شوف الإعادة، طلب الكرة في الطار، مرت هذه على مرابط، مرابط بطيء في اللقطة الماضية، خلى باركولا يمشي لوحده، هي العرضية لكن بعد ذلك تتحول إلى الركنية ديمبلي في التنفيذ. ديمبلي يلعب الركنية، أوليسي تمشي لرابيو، رابيو يراوغ يمرر من جديد، كرة فرنسية. أوباميكانو تحضير بعد ذلك، زاير إمري يمشي للكادين، يرفع كرة لوكا ياسين بعد ذلك. ياسين، هذه نفس النتيجة اللي سجل المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. طبعا هناك لازلت أتذكر تلك المباراة في ملعب البيت الأيقوني. كرة في وسط الميدان، تمشي مرة أخرى، ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي، حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام، مراوغة أولى مراوغة ثانية. أوناحي لمن يلعب الكرة لمرابط، افتح على اليمين، مرر على اليمين، بالفعل وصلت حكيمي. جسيم عادت إلى أوناحي، جسيم في الاستلام، جسيم يتقدم، جسيم هل يراوغ؟ جسيم لازال يحتفي بها، عندك أوناحي، نعم استلمها أوناحي، جسيم مجددا، جسيم هل يرفع؟ نعم، العرضية لازالت الكرة، يتغير مسارا مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العدل العكسي لنهاية المباراة، 2-0 للفرنسيين، 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نحاولوا يا شباب، نحاولوا تقليص الفارق. هذه الكرة توصل لزكريا الوحيد البديل والصافرة، نعم تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في هذه الأثناء. تقول المباراة حسمت، أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول، المغرب سيهاجم، المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق بينما الإعادة. طبعا أنت يا عيسى ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي، خليت مسافة بينك وبينه، وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يسدد في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذن يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. هادي أشرف. دفاع يتدخل، الدفاع يخرج كرة، لازلت مغربية. أوناحي مرابط، مزراوي حكيمي مشى على اليسار، مراقب من كوندي، حكيمي راوغ، حكيمي مرر، أوناحي في وضعية تسديد، أوناحي غلقوا عليه المجال، لازالت يا أوناحي، والحكم صفر خطأ بالفعل، حكم رجع للتدخل، يمكن فعلا كان في تدخل من رابيو، في تدخل من الرابيو في حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة، نعم تدخل واضح، وهذه فيها أعتقد بطاقة صفراء لرابيو. حكيمي إذن يسعى للتنفيذ، ستكون مرفوعة، تسدد المباشرة. أشرف يمرر كرة، أوناحي سدد، مينيو يتصدى لكرة عز الدين أوناحي. هذه الإعادة، هذه في وسط المرمى تالي توقع مينيو. أوناحي ضغط قوي لا للمنتخب المغربي، أوناحي حاول فطريقة للركنية، ركنية مضربة مرمى، حكامي صفر ركنية.
ركنية من جديد للمنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه التسديدة الماضية. طبعا تذكر نصف نهائي الماضي الفرص كانت أكثر للمنتخب المغربي لو تتذكرون، خاصة من قصية اليامايك اللي ضربت في القائم، لكن هنا فرص أقل. ركنية من جديد للمنتخب المغربي. إذن إشارة القيادة وإشارة العمادة تمنح لمينيون الآن، أو ترجع لمينيون. إذن ستلعب ركنية، وأشرف حكيمي يعلي كرة. أشرف مرفوعة راسية مرة جانبا. العينوي كان قريب قلص الفارق. نفذت بشكل ممتاز يا حكيمي في القائم الأول، لمسة الشباك من الخارج. هذه الكرة يا العينوي، شوف الإعادة الرأسية الماضية، يبدو بأنه في تغيير آخر. نعم، شمس الدين الطالبي يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات، يدخل أمين السباعي كذلك. ما قلنا على زكريا الواحد ينطبق على أمين السباعي، يظهر كذلك لأول مرة في هذا المونديال. أنا نقول لو شادي رياض كان جايز اليوم في الدفاع كنا نشوفه تغطية أفضل في المحور، في كرة ديمبيلي وحتى في كرة مبابي. كرة في الجهة اليسرى مغربية، أوناحي مزراوي، عزدين أوناحي مجددا، يفتح اللعب، غير تماما في اتجاه عيسى ديوب. عيسى مشي كرة، أشرف حكيمي يقترب منه سفيان. نعم سفيان مزراوي يصعد، لمن يا مزراوي؟ الوقت يمر. هذه كرة مغربية وصلت إلى هنا الجهة اليسرى، محاولة العرضية، لكن مينيون سالة. أول لمسة من أمين السباعي في اليسار، أول عرضية من السباعي في الجهة اليسرى. كرة فرنسية الآن، محاولة المرور، باركولا يتقدم، باركولا يمرر. هذه صعبة مرة جانبا. شوف السهولة الكبيرة التي يجدها باركولا وأوليسي وماتيتا، ثلاثي اللي صعد في اللقطة الماضية. هذه عملية التمرير، أوليسي حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية بصراحة. يعني ياسين بونو، أنت لا تلام لا في الهدف الأول ولا في الثاني، لا أريد أن أخرجك من حساباتي من السبب، لكن في جميع الأحوال نتكلم على مسؤولية للجميع. لكن الوصول إلى ربع النهائي شيء كبير. جوستو يدخل الآن. أنا فخور بكم كما الجمهور المغربي فخور بما تحققونه في هذا المونديال. حسب معي يعني البرازيل، سكوتلندا، هولندا، انتصار كبير أمام كندا، فعلا فخورين جدا بما تحققوا في هذا المونديال. الكرة في وسط الميدان، فرنسية الآن. أوليسي عمل فرق، أوليسي في الوسط عمل فرق، أوليسي لا زالت عنده الكرة، مرر بهذا الشكل. شوف النقلات السريعة والتمركز الجيد للاعبي المنتخب الفرنسي. يقطع هذه الكرة المدافع مرة أخرى، جسيم يحاول مررها، حكيم يدخل لوسط الميدان، حكيمي ملعوبة على اليمين الآن، مقطوعة بعد ذلك، عادت فرنسية. شوف الأخطاء في التمرير والعقاب ممكن، هذه عملية المرور، هذا باركولا. برافو ياسين يتصدى لكرة باركولا. رائع ياسين، بغض النظر عن النتيجة أنت رائع اليوم كما كنت رائعا في كل المباريات، بل في كل المنافسات يا ياسين يا بونو. ستلعب الركنية. طبعا نسأل عن مدى خطورة الإصابة لمبابي، في انتظار طبعا تأكيد مدى جاهزيته ومدى طبعا خطورة الإصابة من عدمها بالنسبة لكيليان مبابي. عموما ستلعب هذه الركنية، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. مقوس الكرة الرأسية مرت عالية بعيدة إلى ضربة مرمى، أول فرصة لماتيتا. يعاد مجددا، كرة الماضية تلعب بسرعة، زكريا الواحدي مباشرة، سباعي رجعت إلى الخلف، مزراوي، عيسى ديوب،
في منتصف الميدان، السلام على طول من طرف اللاعب مزراوي جهتي اليسرى، السلام رحيمي والسباعي والوحيدي وجاسيم الأسماء التي دخلت في هذا الشوط الثاني مشاهدي الكرام. تمشي لحكيمي، ملعوبة لجاسيم، جاسيم وناحي في الاستلام، عندك مرابط في وضعية جيدة، وناحي مرر الكرة، استلام واحد اثنين، دخول في العمق، مينيو على فكرة اختبر في كرة واحدة في المباراة، لو تحسب عدد الفرص فرنسا كانت فرصها أكثر، حتى الإحصائيات اللي تظهر بين الفينة والأخرى تأكد التفوق الواضح للفرنسيين على مستوى الفرص. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، زكريا الوحيدي، عز الدين وناحي، وناحي مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سالة بعد ذلك لحارس المرمى مينيون. يعني النسخة الماضية نصف نهائي، النسخة الحالية ربع نهائي، وأنت الخامس على الصعيد العالمي، وأنت تصل إلى كأس العالم، وأنت بطل إفريقيا، مكتسبات عديدة بالنسبة للكرة المغربية. لا أحد يناقش بأن المغرب فعلا أصبح اسم كبير على الساحة العالمية كرويا. نعم، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ، صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة المنتخب الفرنسي. إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضايع مشاهدي الكرام، الوقت البديل كم قدره الحكم. إذن فعلا 6 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء، 6 دقائق وقت بدل الضايع. المغرب فعلا شيء محير على مستوى الهجوم، لأنه فرصة وحيدة خلقها في المباراة تسديدة أوناحي، غريبة بصراحة أنك تشوف المغرب هذه الأسماء يهجم مرة واحدة، يهدد مينيو مرة واحدة بتسديدة من عز الدين أوناحي. كرة رجعت إلى الخلف، وصلت إلى الحارس مينيو يرسل الطويل الأمام مباشرة إلى التماس، سيلعب التماس، ربما كانت الانتظارات أكبر خاصة على مستوى الأداء الهجومي اللي تقريبا كان شبه غايب. ستلعب الجانبية بسرعة، مرابط، مزراوي مجددا، وصلت إلى زكريا الواحدي، زكريا يحاول مرة الكرة، عزدين أوناحي، هنا السلام من رحيمي مرة الكرة، مراوغة، أوناحي يدخل، أوناحي أين هو التموضع نايل، كرة تمشي مباشرة إلى ركنية، فعلا الدين يتدخل، الدين يخرج إلى الركنية. لا، مفروض اليوم تكونوا كلكم فخورين، ولو أن اليوم صراحة كنا ننتظر الأداء أكبر. سباعي يرفع كرة، سباعي الرأسية، والدفاع رابيو خرج كرة، عادت مرة أخرى، هنا تمشي لعزدين أوناحي، عزدين مرر على مشارف منطقة الجزاء، حكيمي، لازالت الكرة مغربية، دخول جسيم، والدفاع خرجها، دفاع يخرجها، والمرتدة الفرنسية صاليبة، ومن قطع الكرة تتحول إلى هجمة مرتدة، دائما يكون وراءها باركولا، منقولة في منتصف الميدان، عادت من جديد كوندي، وصلت إلى أوليسي، لمن يا أوليسي، الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. يعني بصراحة المنتخب الفرنسي نقولها بأمانة يستحق الانتصار، كنا نتمنى العكس لكن هو يستحق الانتصار المنتخب الفرنسي. هنا التغطية الدفاعية، لازالت مغربية، العيناوي، مزراوي، كرة في منتصف الميدان، رحيمي، يلا يا شباب، على الأقل هدف، وصلت لي جسيم يغير تماما، لمسة يد يا السباعي، الكام يقول لك لمسة يد يا السباعي. ثاني ضربة حرة لفائدة المنتخب الفرنسي، فرنسا بصراحة منتخب مرعب، منتخب أنا نقول بأنه يعني إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم، إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم.
مينيون وصلت الكرة لأوباميكانو في منتصف الميدان. شوف الآن المساحات صارت أكبر طبيعي جدا مع اقتراب نهاية المواجهة. الكرة فرنسية يبحثون عن الهدف الثالث. ماتيتا ماتيتا ماتيتا ماتيتا بونورايا, يعني اليوم 10 على 10 بون صراحة. يعني نقطة الضوء البارزة في تشكيلة المنتخب المغربي هو هو هو هو بونو, هو بونو طلاقة من أناحي سباعي. أناحي كان عندك السباعي في اليسار, كان عندك السباعي معلش. أنتم في أعيننا أبطال, أنتم في أعيننا نجوم, بلغتم مستوى كبير على الصعيد المونديال. بالأمس نصف نهائي واليوم ربع نهائي, ممثل الإفريقية الوحيد في نعم نادي الكبار في الثمانية الكبار. ارفعوا رؤوسكم, شرفتمونا في هذه البطولة كما تشرفون دائما في الملتقيات الدولية الكبيرة, لذلك نحن فخورون بكم كثيرا. هذه الكرة فيها مباغتة لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. العمل سيتواصل, المسألة لا تتوقف على نتيجة مباراة, لأن المشروع هو مشروع كبير, مشروع كبير سيتواصل في الفترة القادمة من أجل مغرب مونديالي بشكل أفضل في 2030, لأن المغرب سيكون من البلدان المستضيفة لكأس العالم 2030 إن شاء الله. كرة ترجع لياسين بونو. ياسين, مشروع متواصل, عمل متواصل في كل الفئات السنية إن شاء الله. تمشي كرة, طبعا منتخب المغربي عنده استحقاقات كبيرة قريبا بكل تأكيد. تحضير من الآن, هذه كرة تتغير أو يتغير اتجاه ناحية لاعب أستين. أناحي أناحي على اليسار مباشرة إلى السباعي. السباعي يرتكب خطأ بالفعل, هناك مخالفة. إذن الضربة الحرة التواني الأخيرة على نهاية المواجهة. مشاهدي الكرام, ستلعب الضربة الحرة فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة المتأهل عن مباراة إسبانيا وبلجيكا, مواجهة أوروبية منتظرة في نصف النهائي, بينما المتأهل عن النرويج إنجلترا سيواجه الأرجنتين أو سويسرا. كنا نشوف إذا لم تحدث مفاجآت ممكن فرنسا الأرجنتين في النهائي. هذا هو ديدي ديشان يريد أن يختم مشواره مع المنتخب الفرنسي بلقب عالمي. كرة في وسط الميدان فرنسية, زاير إمري, زاير إمري يبحث عن التسديد, وصلت إلى باركولا, باركولا والتسديد لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. الصافرة ستأتي بكل تأكيد. نعم, نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي, تأهل فرنسا إلى نصف النهائي. شكرا لكم يا أسود, شكرا لكم يا أبطال, رفعتم رؤوسنا وشرفتمونا في هذه البطولة العالمية, والقادم أفضل بحول الله. مشاهدينا الكرام, شكرا لكم على المتابعة, ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم هنا في هذه المواجهات التي تجمع ما بين إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي من منافسات المونديال. مملكتان تبحثان عن مكان في الدور القادم لمواجهة فرنسا. إسبانيا بطلة العالم في عام 2010 أمام المنتخب البلجيكي بتلك الذكريات التي كانت حاضرة عام 1986 في ربع نهائي المونديال في ذلك التوقيت، عندما فازت بلجيكا بجيلها الذهبي على المنتخب الإسباني بفارق ركلات الترجيح وتأهلت لمواجهة مارادونا ورفاقه في نصف نهائي المونديال. لامين، رودري، فابيان رويز، أويرزابال، وفي الجانب المقابل راسكن وكيفن دي بروين وديكتلار والتروسار، وجها لوجه في هذه المواجهات التي يقودها الإنجليزي مايكل أوليفر. اثنين من أقوى المنتخبات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى كرة القدم، بلدين، مملكتين في أوروبا، تاريخ مع أسر حاكمة وتاريخ مع الحروب في سنوات وسنوات. كلا البلدين تشتهران بالمهرجانات الشعبية وبالكثير من المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي لليونسكو وبالسياحة والمعالم التاريخية. ما بين باينا وراباس الأسبان وشوكولاتة ووافل البلجيك، ننتظر بداية أحداث هذا اللقاء وانطلاقة هذه المواجهة التي تجمع إسبانيا والتي تبدأ مباراة اليوم ربما بتغيير وحيد فقط على مستوى التشكيلة. فابيان رويس هو من يبدأ أساسيا بديلا للاعب بيدري في اختيارات المدرب لويس دي لافوينتي، بينما في الجانب المقابل رودي غارسيا يعود مرة أخرى للاعتماد على كيفن دي بروين وجيريمي دوكو في التشكيلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المواجهات الماضية، ويبدأ مرة أخرى أيضا باللاعب ديكتلار أساسيا في مباراة اليوم. ونذكر أيضا بأن القائد يوري تيليمانس كان قد استبعد عن التشكيلة الأساسية في اللحظات الأخيرة قبل بداية أحداث هذا اللقاء، وجاء الاعتماد على لاعب كلوب بروج هانس فانكن. هكذا هي الأمور في ميدان ملعب المواجهة لوس أنجلوس ستاديوم، أحد أجمل ملاعب الدنيا وأغلى ملعب في تاريخ البشرية، ملعب الذي كلف 500 إلى 600 مليار مو مليون، مليار دولار من أجل بنائه. وهنا حاضرا شاهدا على هذا اللقاء، دقيقة حداد على ضحايا الحرائق التي شهدتها إسبانيا خلال الفترة الماضية أو في الساعات القليلة الماضية.

0: It's time for the countdown to kick off, powered by Aramco.
1: إذن كما ذكرت دقيقة حداد على الحرائق التي اندلعت في مقاطعة ألميريا جنوب شرقي إسبانيا. وقف الفريقين قبل بداية اللقاء.

تواجدا في تاريخ المونديال بعد مانويل نوير اللي عنده 23 مباراة. أمام كورتوا هنالك براندون ميتشل وناتان انجوي، كاستاني في الجهة اليمنى وماكسيم ديكيبر في الجهة اليسرى كاختيار حاضر للمدرب رودي غارسيا. في المنتصف نيكولاس راسكن وهانز فانكن اللي دخل في التشكيلة في اللحظات الأخيرة بديلا لتيليمانس. أمامهم الثلاثي لياندرو تروسار وكيفن دي بروين وجيريمي دوكو، وفي المقدمة ديكتلار. هكذا هي الأسماء الحاضرة على مستوى تشكيلة بلجيكا الواصلة بعد انتصار كبير على حساب أمريكا. بالجانب المقابل أسبانيا تبدأ بأوناي سيمون، نعم اعتدنا على ذلك منذ المونديال الماضي، يبحث عن كلين شيت آخر يضاف إلى رقمه القياسي المسجل بستة مباريات متتالية دون أن يستقبل هدف. أمام يتواجد إيميريك لابورت، باو كوبارسي، بيدرو بورو في الجهة اليمنى، وفي الجهة اليسرى مارك كوكوريا. في المنتصف فابيان رويس ورودري، أمامهم أليكس باينا، تاني أولمو ولامين يامال، وفي المقدمة هنالك أويارزابال. بنفس طريقة اللعب بنفس الأسلوب الاثنين، لكن هنا انطلاقة للمنتخب الإسباني عرضية عن طريق كوكوريا اصطدمت، وهنالك راية تأتي وقرار من الحكم المساعد الأول بوجود التسلل. هذا لوكاكو دخل بديلا في المباريات الماضية وفي ثلاث مباريات متتالية سجل للمنتخب البلجيكي على مستوى أحداث هذه البطولة، وكان حاضرا في مباراة أمريكا والسنغال وفي المجموعات على مستوى مباراة نيوزيلندا. يبحث عن يواصل أيضا حضورا ويدخل بديلا ويضيف هدفا آخر يضاف إلى أهدافه في هذا المونديال، نعم وفي أهدافه مع منتخب بلاده بلجيكا باعتباره الهداف التاريخي، لكن إلى الآن لا يبدأ يجلس على مقاعد البدلاء بانتظار متغيرات. بكل تأكيد ربما حسب نتيجة المواجهة سنشاهد في شوط المباراة الثاني كرة للمنتخب البلجيكي. هذا المدافع ناتان انجوي مدافع نادي ليل صاحب 23 سنة، رجل الذي يبدأ دائما أساسيا على مستوى أحداث هذه البطولة. واليوم الثنائي براندون ميتشل أو براندون ميخلا وناتان انجوي يتواجدون، ونعلم تماما ذلك الحضور الكبير في فترة من الفترات بثنائي كان رائعا جدا في كرة القدم البلجيكية ما بين فيرتونخن وآلدر فايلد، الثنائي الذي لعب العديد من المواجهات مع المنتخب البلجيكي. داني أولمو من الجهة اليسرى، نعم هي كذلك وصلت إلى أليكس باينا، باينا الحاضر على مستوى التشكيلة الأساسية، يلعب كرة إلى رودري، تغيير الاتجاه اللعب في الجهة اليسرى، وصلت عن طريق كوكوريا، عادت عن طريق فابيان رويس، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج الملعب. رمي التماس، منتخب الإسباني دائما ما يسيطر ويستحوذ ويمتلك الأفضلية. هجوميا سجل 9 أهداف لكن ليس ذلك الرقم الكبير قياسا بالخصم أو بقية المنتخبات المشاركة. دفاعيا مميز جدا، لم يستقبل أي هدف في هذه النسخة بعد مرور 5 مباريات متتالية، وهذه كما ذكرت يبحث من خلالها أوناي سيمون لأن يحافظ على نظافة شباكه مرة أخرى في هذه المباراة، ويعلم تماما بأن هذا السبيل من أجل التأهل إلى الدور القادم والوصول إلى نصف النهائي لمواجهة فرنسا. كرة بمحاولة أمامية مرت من أمام الجميع، تدخل يأتي من ناتا، إبعاد في التوقيت المناسب، المحاولة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإسباني عن طريق القائد رودري، أمامية إلى داري أولمو في الجهة اليمنى. الآن محاولة تأتي عن طريق لامين يامال، يبحث عن التقدم، هدف وحيد في 5 مشاركات هذه النسخة لامين يامال، حتى هذه اللحظة لم يظهر بتلك الصورة المطلوبة. يعلم الجميع بأنه بدأ البطولة مصابا، ويدرك الكثير أيضا بأنه بالإمكان أن يقدم الشيء الكبير في مواجهته أمام المنتخب البلجيكي. الأمال معقودة عند واحد من أبرز نجوم المنتخب الإسباني إن لم يكن النجم الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الحالية. كرة إلى براندون ميتشل، عودة إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، لمسة تصل إلى ناتان انجوي، يلعبها في الجهة اليمنى انجوي، أمامية للمنتخب البلجيكي، تعود وسرعان ما تقطع كرات بلجيكا وتعود لمصلحة الأسبان. رودري

الذي استعاد كثيرا من ذلك المستوى المعهود عندما حقق لقب أمم أوروبا 2024 وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالفوز بالكرة الذهبية، يعود مرة أخرى ليسجل حضورا رائعا جدا في وسط الميدان مع المنتخب الإسباني. كرة عن طريق فابيان رويز، لمسة وصلت في الجهة اليمنى، باينة إلى الهداف أويارزابال، عودة من جديد وصلت إلى فابيان رويز، لمسات متبادلة، كرات متقنة، تمريرات حاضرة، محاولة بتغيير اتجاه اللعب، تصل إلى لامين يامال، وابعدت الكرة من أمام لامين إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإسباني هنا في الدقيقة 7 على بداية الأحداث في شوط المباريات الأول. هذا بيدرو بورو، هدف دولي وحيد فقط سجل هنا في نهائيات كأس العالم، وكان في مرمى النمسا في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للمنتخب الإسباني في رحلة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ومن خلال مشاركاته السابقة في 21 مباراة دولية اللاعب بيدرو بورو سجل هدفا وحيدا كما ذكرت، وهذا الهدف كان هدفا مونديالية هنالك في مرمى النمسا. تعود المحاولة الآن للمنتخب البلجيكي، ماكسيم ديكيدر اللاعب الحاضر في بطولة الدوري الإنجليزي في البريمير ليج مع نادي برايتون، يلعب كرة أمامية لجيريمي دوكو، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا دوكو يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن أساسية مباراة الولايات المتحدة التي حققت من خلالها بلجيكا انتصارا مريحا جدا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت أبرز النتائج وأسهل الانتصارات في الدور ثمن النهائي. أمامية الآن سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، أربع مباريات في مونديال قطر وهذا اللقاء السادس في هذا المونديال، 10 مباريات على مستوى المونديال للحارسي أوناي سيمون حارس المنتخب الإسباني. في 9 مباريات سابقة حافظ على نظافة شباكه، في 6 مباريات رقم كبير، و6 مباريات متتالية هو رقم تاريخي على مستوى هذه البطولة، إذ لم ينجح حارس مرمى أو منتخب بالحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية. أوناي سيمون يفعل ذلك وأمامه يتواجد لابورتو كوبارسي، كرة تعود من جديد تصل إلى نغوي، عودة إلى حارس المرمى، الحارس تيبو كورتوا يلعبها في الجهة اليسرى الآن، أمامية تصل إلى كيفن دي بروين، لم تكن بالصورة المطلوبة، يعود مرة أخرى لقيادة المنتخب البلجيكي ولارتداء إشارة القيادة. كما نعلم القائد تيليمانس لا يبدأ، استبعد عن التشكيلة الأساسية في اللحظات الأخيرة بعد عمليات الإحماء، وبالتالي يأتي الاعتماد على هانكن، كرة في الجهة اليسرى الآن، انطلاقة لمصلحة إسبانيا، تدخل موجود وخطأ يأتي بقرار حكم المباراة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر الذي يعلن عن وجود خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الإسباني. هذا لامين يامال في اللقطة الماضية يسقط في أرضية الميدان وحكم المباراة يعلن عن وجود الخطأ، خطأ لمصلحة إسبانيا الآن، ودائما وأبدا الكرات الثابتة والاعتماد عليها ربما يؤتي بالثمار، نعرف ذلك تماما وندرك ذلك جيدا، ونعلم أيضا بقدرة إسبانيا في استغلال كل الكرات سواء العرضية أو المحاولات عن طريق الاختراق، ونعلم بأن هنالك جدارا حاضرا في مرمى المنتخب البلجيكي، كرة بمحاولة ملعوبة وصلت إلى فابيان رويز، عرضية من رويز تسديده وبعدت ولا زالت مستمرة وقائمة، كرة القائد رودري تصطدم في دفاعي وفي جدار المنتخب البلجيكي وتبتعد أول المحاولات، ويبتعد المنتخب الإسباني من أول الأهداف، لكن ضغط كما جرت العادة وبالطريقة المعتادة. هذا هي أو هذه هي إسبانيا يا سادة يا متابعين، دائما بالاستحواذ والسيطرة والوصول وبالتالي الضغط على الفريق الآخر، الأمر الذي يجعل إسبانيا مرشحة دائما للفوز والذهاب بعيدا على مستوى هذه البطولة. كرة إذن ومحاولة خطيرة في الدقائق الأولى كانت عن طريق رودري، تسديدة اصطدمت في المدافع ناتان نغوي وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. تعود من جديد
إلى حارس المرمى تيبو كورتوا. كورتوا يلعبها إلى نتان نغوي. نغوي إلى كورتوا مرة أخرى إلى براندون ميخل. مثل أو ميتشل بالهولندية بالبلجيكية أو بالفرنسية أو باللغة التي نطق من خلالها اللاعب نفسه بهذه الطريقة الاسم. لكن احنا خلونا على ميتشل. ميتشل لاعب كلوب بروج، الرجل الذي تأخر كثيرا في الالتحاق بمنتخب بلاده المنتخب على البلجيكي، كما ذكرت، نظرا لأن هذا المركز كان محجوزا لفترات طويلة للثنائي فيرتونخن وألدر فايلي. كرة تعود من جديد الآن، محاولة عن طريق نيكولاس راسكين أمامية من أجل الوصول إلى ديكي كلارن. وبعدة الكرة من أمام ديكي كلارن إلى حارس المرمى أوناي سيمون. عادة إسبانية مرة أخرى، يصل عن طريق القائد رودري. قبل بداية هذا اللقاء، الأرقام والترشيحات كلها لمصلحة المنتخب الإسباني، يعني على أساس ما تكون في مبالغة في الموضوع، نقول معظمها 90% ممن تواجههم أو تسألهم أو تجلس معهم وتتحدث يضع إسبانيا مرشحة للتأهل إلى الدور القادم ومواجهة المنتخب الفرنسي. والكثير يرى أيضا ملامح النصف النهائي، محاولة في منطقة الجزاء، لمسة يد، لكن حكم المباراة يقدر المسافة، يقدر المسافة ويعلم تماما بأن الكرة الماضية كانت قريبة جدا، قريبة جدا. لمسة اليد موجودة، نعم، التسلل غير موجود. الآن نذهب إلى تقدير المسافة ما بين التسديدة التي كانت عن طريق بايانا والمدافعين تالينغوي. ويبدو بأن تقنية الفار أكدت على قرار حكم المباراة مايكل أوليفر بعدم وجود ركلة جزاء. ليستمر اللعب الآن، كرة تعود في أجهاته اليسرى، البحث عن التقدم والمرور. أمامية للمنتخب البلجيكي، عرضية سهلة عند أوناي سيمون، سهلة عند أوناي سيمون. سلسلة مذهلة بالمناسبة للمنتخب البلجيكي مع المدرب رودي غارسيا. هذه السلسلة، تعود إلى أن يكون الحاضر الوضع بأن بلجيكا، مع رودي غارسيا لعبت 19 مباراة، خسرت فقط أول مباراة. كانت البلاي أوف الخاص بدوري الأمم، خسرتها أمام أوكرانيا في ذلك التوقيت 3-1، ثم عادت وفازت إيابا وتأهلت. يعني أو خسارة أولى فقط بالنسبة لرودي غارسيا أمام المنتخب الأوكراني. بعد ذلك 18 مباراة متتالية، 18 مباراة متتالية لم تخسر بلجيكا مع المدرب رودي غارسيا وصولا إلى مباراة اليوم. هذا رقم مذهل رائع جدا، رقم الأكبر في الجانب المقابل، سنتحدث عنه بعد هذه المحاولة. أمامية للمنتخب الإسباني، عادت من جديد، تحولت بعد ذلك إلى كيفن دي بروين. دوكو مصدر الخطر الأول، أمان البلجيك في هذا اللقاء من أجل الوصول والتوغل والتقدم والتمرير والتسديد. ديكتلاري يلعب كرة لكن تصطدم، كرة ديكتلاري، عادت مرة أخرى، وصلت إلى الجهة اليمنى، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس. الرقم الأكبر عند هذا الرجل دي لا فوينتي، يحمل رقما كبيرا جدا، حيث أن آخر خسارة مسجلة لمنتخب إسبانيا تعود إلى أكثر من عامين، وتحديدا في مارس من عام 2024 أو عفوا 24، نعم، في الملعب لندن الأولمبي في مباراة ودية كانت أمام المنتخب الكولومبي. وبعد ذلك 35 مباراة من دون أي خسارة، 35 مباراة من دون أي سقوط. طبعا كان السقوط الوحيد بركلات الترجيح أمام المنتخب البرتغالي في نهائي دوري الأمم. استثناء ذلك ف 35 مباراة، يا له من رقم، توقف رصيد المنتخب المغربي في مواجهة فرنسا. إسبانيا الآن تسعى داخل منطقة الجزاء. داني أولمو يحاول لكن أبعدت كرته وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى رمية التماس، أو ركلة مرمى، ركلة مرمى
هذه اللقطة، هذه المحاولة، 500 مليار، لا 5 مليار، 5 إلى 6 مليار، من 5 إلى 6 مليار هي تكلفة بناء الملعب، مش 5 مليار، 5 إلى 6 هي تكلفة بناء الملعب. كرة تعود الآن إلى حارس المرمى أوناي سيمون، يلعبها تصل إلى باو كوبارسي، 19 سنة لكوبارسي و18 سنة للاعب لامين يامال، ولأول مرة في تاريخ منتخب أوروبي يبدأ مباراة إقصائية بلاعبين مراهقين تحت العشرين، 18 و19، أمر لا يتكرر كثيرا حتى في تاريخ كأس العالم. كرة طالت بعيدة شوي، هذه المحاولة عن طريق بيدرو بورو إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة إلى رمية ركلة مرمى. هذا أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد، رجل الذي حقق مع فيا ريال لقب بطولة الدوري الأوروبي، وفي قبل عامين بالمناسبة كان مع ديلا فوينتي عندما فازت إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا، وبعد البطولة راح كمل مع المنتخب الأولمبي وحقق لقب بطولة دورة الألعاب الأولمبية، فاز بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده منتخب إسبانيا على حساب فرنسا في النهائي، وسجل في النهائي اللاعب أليكس باينا. إمكانيات رائعة جدا للاعب صاحب 24 سنة لاعب أتلتيكو مدريد. كرة عرضية في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة صافرة موجودة، وخطأ خطأ في الكرة الماضية يأتي على ماكسيم ديكيبر، ماكسيم ديكيبر لاعب صاحب 25 سنة لاعب برايتون في الكرة الماضية، يحاول لكن أيضا القرار يأتي من مايكل أوليفر، يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. كرة في الدقيقة رقم 18 على بداية أحداث هذا اللقاء، ولا زلنا عند نتيجة التعادل السلبي في المواجهة الثالثة تاريخيا ما بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم. لعبوا 86 في الدور ربع النهائي، بلجيكا في ذلك التوقيت مع إيريك جيريتس أحد أبرز الأسماء التاريخية مع المنتخب البلجيكي، فازت على إسبانيا بفارق ركلات الترجيح يا ديلا فوينتي، ثم تقابلوا بعد ذلك في عام 90 إيطاليا وفي دور المجموعات، مباراة انتهت بمصلحة إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم اللقاء الثالث في نهائيات كأس العالم و23 تاريخيا ما بين المنتخبين. كرة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، أعتقد شخصيا وأرى بأن بلجيكا تجاوزت دقائق الضغط الأولى خصوصا في الربع ساعة الأولى، وبدأت تدريجيا الدخول إلى أجواء المواجهة، مما يعني بأننا سنشاهد دقائق أفضل في اللحظات القادمة. كرة بمحاولة مرور صافرة موجودة، وخطأ يأتي على لامين يامال، مباراة السادسة في نهائيات كأس العالم على الصغير الذي سيحتفل بعيد ميلاده رقم 20 أو رقم 19 عفوا، عيد ميلاده 19 سيكون بعد 3 أيام من الآن، 13 من شهر يوليو الحالي سيحتفل، ويتمنى بكل تأكيد أن يكون الاحتفال حاضرا بمواجهة المنتخب الفرنسي، ويتمنى بأن يكون الاحتفال بالتأهل إلى المباراة النهائية. نعم المباراة القادمة لو تأهلت راح تكون يوم 14 أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، المتأهل من هذا اللقاء يواجه فرنسا على مستوى منافسات بطولة كأس العالم في الدور نصف النهائي، بينما النصف النهائي الآخر ما بين الفائز من إنجلترا النرويج والفائز من الأرجنتين سويسرا. يرى الكثير من المتابعين بأن الأمثل لهذه البطولة فرنسا إسبانيا إنجلترا الأرجنتين في المباراة النهائية، من يذهب بعد ذلك فالأمر سيئ. كرة بمحاولة أمامية وبعدت من أمام أويارزابال، عاد مرة أخرى إلى لامين يامال، تسديدة تأتي مرت بجوار القائم، بجوار القائم كرة لامين يامال بالقدم اليسرى سدد
ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى. كما يرى حكم المباراة مايكل أوليفر هذه اللقطة لمين يطالب بركلة ركنية، وحكم المباراة يعلن عن وجود ركلة مرمى. تلعب الكرة تعود لمصلحة المنتخب البلجيكي، مباراة من العيار الثقيل، مباراة من العيار الثقيل، لكن أيضا تاريخيا إسبانيا لها حضور كبير جدا في مواجهاتها أمام المنتخب البلجيكي. يكفي بأن آخر خمس مباريات جمعت ما بين المنتخبين شهدت خمس انتصارات إسبانية، سجلت في إسبانيا 13 هدف مقابل هدف وحيد فقط لمنتخب بلجيكا. لكن آخر مباراة كانت ودية عام 2016، نعم آخر لقاء كان وديا عام 2016 في بروكسل، انتهى بهدفين نظيفين عن طريق ديفيد سيلفا. إسبانيا تتفوق تاريخيا في مواجهاتها أمام بلجيكا، لم تخسر آخر 11 مباراة، آخر خمس مباريات سجلت انتصارات متتالية، وبالتالي أرقام كبيرة جدا. الناس تغيروا والأسماء تغيرت والفريقين تغيروا والتشكيلات تغيرت كثيرا جدا أيضا، وبالتالي من كان حاضرا في ذلك التوقيت غير موجود في مباراة اليوم، ولا لاعب من الموجودين في أرضية ملعب تشكيلة إسبانيا كان حاضرا في لقاء 2006. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى الآن أو عفوا 2016، تعود عن طريق إلى مين يامال مر، لكن أبعدت الكرة من أمامه، وصلت إلى ماكسيم ديكيدن، يلعب كرة في الجهات اليسرى إلى جيريمي دوكو يبحث عن التقدم، يعيد الكرة والمحاولة الهافية إلى المدافع ناثان إنغوي، أمامية طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس هنا بعد انتصار في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس، لتأتي فترة الاستراحة ولا زلنا عند نتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين.

0: يكسبه لرودي غارسيا. حتى هذه اللحظة من الترشيحات التي كانت تضع ذلك الاحتمال الكبير لمنتخب إسبانيا بدأت تتلاشى تدريجيا في اللحظات الماضية منذ بداية شوط المباراة الأول. نعم أفضلية السيطرة موجودة، لكن غابت الكرات الخطيرة في مرمى تيبو كورتوا، وبدأ المنتخب البلجيكي تدريجيا الدخول إلى أجواء المواجهة قبل فترة التوقف. رودي غارسيا بالرغم من أن فقد القائد تيليماس قبل بداية إحداث هذا اللقاء، لكنه دائما ما يقدم أداء مرضيا. بلجيكا لم تكن مقنعة خصوصا في أول مباراتين، نعم خصوصا في أول مباراتين سجلت هدف واحد في آخر ثلاث مباريات. آخر ثلاث مباريات بلجيكا سجلت 12 هدف، 5 على نيوزيلندا، 3 على السنغال، و4 على الولايات المتحدة الأمريكية، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي. واجهت صعوبة كبيرة نعم أمام السنغال، لكن مباراتها الأخيرة أمام المنتخب الأمريكي كانت حاضرة بالكثير من الأريحية، سجلت من خلالها أحد أبرز النتائج وأكبر النتائج في الدور ثمن النهائي بالتأهل المريح إلى الربع النهائي لمواجهة منتخب إسبانيا. 25 دقيقة إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين في المواجهة التاريخية رقم 23 في كل المناسبة. لعبوا يورو وتصفيات كأس عالم وتصفيات أوروبا، ولعبوا وديا ولعبوا نهائيات كأس عالم بكل المناسبات والبطولات. بلجيكا واجهت إسبانيا، إسبانيا لها أفضلية كبيرة على مستوى لقاءات الفريقين، لكن في نهائيات كأس العالم، في نهائيات كأس العالم لقاءين فقط، ذكرنا ذلك وتحدثنا بأن بلجيكا تأهلت على حساب إسبانيا في ربع نهائي 86، وإسبانيا فازت على بلجيكا في نهائيات 90 هنالك في إيطاليا. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة حارس المرمى أوناي سيمون، يلعبها تصل بعد ذلك إلى القائد رودري، لمسة عن طريق كوبارسي، بيدرو كورو أمامية من بيدرو مرت من أمام الجميع، سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا ثاني أكثر حارس مرمى تاريخيا مشاركة في المونديال بعد مانويل نوير برصيد 21 مباراة، ولو تأهل إلى الدور نصف النهائي فأعتقد بأنه سيعادل رقم نوير ب 23 مباراة، لأن على أقل تقدير نعلم تماما بأنه سيلعب نصف النهائي ثم بعد ذلك مباراة أخرى إما تحديد مركز أو مباراة نهائية. كيرني دوكو وبعدت الكرة من أمامه، عادت عن طريق لامين يامال، لازالت مستمرة إسبانية عند القائد رودري، يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب رودري، كرة تصل لمصلحة فابيان رويس من جهة اليسرى، انطلاقة تأتي عن طريق لاعب ريال مدريد، نعم المنتقل حديثا وبعد نهاية الموسم إلى تشكيلة الريال قادما من تشيلسي، رجل الذي اعتاد على الملاعب الأمريكية وحقق لقب العالم للأندية هنا في ملاعب أمريكا، عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا، سيطر عليها كورتوا بالشكل المطلوب. المحاولة الماضية كانت عن طريق لامين يامال بطل بطولة الدوري والكأس هنالك في أو عفوا بطل الدوري والسوبر في إسبانيا في هذا الموسم. كرة أبعدت إلى خارج الملعب، حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة تيموتي كاستاني، عادت عند ناتان إنغوي، لمسة تصل إلى براندون ميتشل بالجهة اليسرى إلى دوكو، دوكو يلعب المحاولة، ميتشل المتقدم من أجل المساندة الهجومية، لازالت مستمرة وقائمة ما بين أقدام دوكو، عادت بعد ذلك تصل إلى راسكن لاعب اسكتلندا أو لاعب الفريق الاسكتلندي رينجرز يلعب في بطولة الدوري الاسكتلندي اللاعب نيكولاس راسكن مع المنتخب البلجيكي حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء، 2 فقط حاليا في التشكيلة الأساسية يلعبون في الدوري المحلي باستثناء ذلك، فمعظم الأسماء تتواجد في الدوري الإنجليزي وفي الدوريات الكبرى سواء في إيطاليا أو في النادي ريال مدريد بالنسبة لتيبو كورتوا. إنما في الجانب المقابل تشكيلة أسبانيا كلها في دوري بلادها، عندنا بيدرو في توتنهام، فابيان رويز في باريس سان جيرمان. هذول الاثنين اللي يلعبون خارج الديار. كرة إلى لامين يامال يلعب المحاولة إلى كودرو، كورة عرضية خطيرة جدا هي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم يأتي الهدف الأول عن طريق فابيان رويز بعد عرضية مثالية ومتابعة من داني أولمو. يسجل فابيان رويز أول أهدافه المونديالية هنا في هذه النسخة ويتقدم لمصلحة الأروخة بهدف يأتي بعد ردة فعل من كورتوا. لكن المتابعة من فابيان رويز، هذه الكرة هنا، المحاولة هنا، الانطلاقة، شوف التمريرة، لا وجود في عن التسلل سليمة 100%. بورو إلى أولمو إلى رويز، رويز رويز يسجل فابيان ويتقدم لمصلحة منتخب بلاده بأول الأهداف. يأتي هدف المباراة الأول عن طريق فابيان رويز، اصطدمت في كاستاني لكن تحولت إلى المرمى، تحولت إلى المرمى وأعلنت عن أول الأهداف هنا في دقائق شوط المباراة الأول. يأتي الهدف الأول عن طريق فابيان رويز، يسجل ويتقدم ويعلن عن أول الأهداف ليضيف هدفا آخر إلى أهداف إسبانيا. 10 أهداف إسبانيا في هذه النسخة دون أن تستقبل، دون أن تستقبل 6 مباريات، يعني 540 دقيقة، وأضف إليها 30 دقيقة أخرى، يعني 570 دقيقة، والمنتخب الإسباني لم يستقبل أي هدف حتى هذه اللحظة، وبالتالي يواصل أرقامه المميزة وحضوره الكبير على مستوى أحداث هذا اللقاء. يضع الآن فريقه في المقدمة فابيان. سلامات، سلامات لتيموتي كاستاني الرجل الذي سقط في أرضية الميدان، يبدو بأن النزيف أثر على استمرارية، لكن هذه هي قصة هدف في المباراة الأول، هذه قصة هدف في المباراة الأول من البداية، من تمريرة لامين يامال، من تمريرة لامين يامال إلى متابعة بيدرو إلى تسديدة داني أولمو، العودة من حارس المرمى، وبعد ذلك الحضور الكبير يأتي من فابيان رويز، والهدف الأول يسجل، الهدف الأول يسجل على مستوى أحداث هذا اللقاء ليتقدم المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء. 1-0 عند الدقيقة 31. كرة عن طريق أليكس باينا، وبعدت الكرة من أمام باينا، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للمنتخب الإسباني. الآن كرة تعود إلى بيدرو بورو، يبحث عن التقدم بورو، لامين يامال، لامين، هذه قوة المنتخب الإسباني، هذه ميزة المنتخب الإسباني، هذا حضور المنتخب الإسباني، القدرة على تسيير المواجهة والسيطرة. نعم لم يسجلوا كثيرا، لا يتواجدون ضمن التوب 5 على أقل تقدير من المنتخبات المسجلة لأكبر عدد من الأهداف. هذه المباراة السادسة في المونديال، 10 أهداف فقط لمنتخب إسبانيا. عرضية، محاولة من الجهة اليمنى مستمرة وقائمة، رودري يلعب الكرة لكن أيضا تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد الآن في التوقيت المناسب. تعود المحاولة من جديد للمنتخب الإسباني مرة أخرى عن طريق لامين يامال. الله على المرور، الله على المرور، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، يجب يدوق في اللقطة الماضية لوهلة، لوهلة أدرك بأن هنالك لاعبا يمتلك من المهارة ما لا يمتلكه. شوف شوف شوف شوف شوف جيرمي دوكو اللاعب المهاري السريع المراوغ، أدرك الآن بأن هنالك لاعبا آخر يحمل سحرا أكبر، نعم يحمل سحرا أكبر مما يحمل لامين يامال أو مما يحمل دوكو، فاضطر إلى ارتكاب الخطأ من أجل إيقاف لامين يامال في الكرة الماضية. خطأ الآن قريب جدا من منطقة الجزاء، محاولة للمنتخب الإسباني من أجل الثاني الأهداف. أولمو، يامال، باينا، مين بعد، أويرزابال، كل هذه الأسماء تستعد لتنفيذ الكرة، والمحاولة القادمة ابتعد وربما سيتركونها لامين يامال بالقدم اليسرى، ربما يتركونها لامين يامال بالقدم اليسرى الان، محاوله لمنتخب اسبانيا. كورتوا في المرمى، كورتوا في المرمى ينتظر الكره والمحاوله، لامين يسدد. الله الله الله الله، تصدي تصدي وابعاد ياتي عن طريق كورتوا، خطيره جدا المحاوله الماضيه، لكن حارس المرمى تيبي كورتوا في المكان المناسب. شوف شوف اللقطه، شوف المحاوله والتسديده من لامين يامال، وبعد ذلك التصدي ياتي من كورتوا الى خارج ارضيه الميدان، ابعدت الكره وصلت الى ركله ركنيه. أليكس باينا على التنفيذ لمنتخب اسبانيا الان، محاوله تلعب بشكل قصير الى فابيان رويس، لمسه على مشارف المنطقه، اصطدام ما بين داني اولمو وحكم المواجهه مايكل اوليفر. مايكل اوليفر يعتذر من داني اولمو، يعني سيعيد استئناف اللعب باسقاط لمصلحه اسبانيا. هذه الكره هنا الاصطدام، هنا الاصطدام، وفي الكره الماضيه يوقف اللعب حكم المواجهه الانجليزي مايكل اوليفر، وسيعيد استئناف اللعب باسقاط الكره لمصلحة المنتخب الإسباني، بحكم أن الكرة كانت تحت سيطرة داني أولمو قبل وقوع الاصطدام. هنا مجموعة من لاعبين المنتخب البلجيكي الذين يجرون عمليات الإحماء في هذه المواجهة بانتظار الدخول في اللحظات القادمة على مستوى أحداث هذا اللقاء. ونعلم تماما بأن الإجراء الحاضر بالنسبة للمدرب رودي غارسيا بالاعتماد دائما على أقل تقدير على روميلو لوكاكو. أمامية تصل عن طريق أويان سابا داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، لكن راية موجودة أو لمسة يد، لمسة يد وخطأ يأتي على اللاعب الحاضر أمامنا الآن أليكس باينا. هذه اللقطة، هذه لو تسجلت ستكون فيها عودة لتقنية الفيديو. نعم ستكون فيها عودة لو تسجلت، لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ثم جاء قرار حكم المباراة مايكل أوليفر باعتبار وجود الخطأ، باعتبار وجود الخطأ على اللاعب أليكس باينا. كرة لمصلحة المنتخب الإسباني، لا زال الطرف الأفضل الأكثر سيطرة الأكثر استحواذ. نعم، وبالتالي شوف حتى المحاولة، ست محاولات لإسبانيا، ثلاثة على المرمى، محاولة وحيدة فقط المنتخب البلجيكي، لم تكن ما بين القائمين والعارضة للحارس أوناي سيمي. سيطرة كبيرة جدا على أجواء المواجهة، سيطرة كبيرة جدا على أجواء المواجهة. هذه ميزة من المميزات التي تسجلها إسبانيا، هي قوة دفاعية، التنظيم الكبير، السيطرة والحضور، الحضور. كرة تعود من جديد الآن، عادت مرة أخرى للمنتخب الإسباني، تصل إلى الجهات اليسرى من جديد الى داني اولمو، لا زالت مستمره وقائمه بالكعب، لكن لم تمر، حولت في الجانب المقابل، عادت مره اخرى، ابعدت في التوقيت المناسب، وصلت الى كوكوريا. كوكوريا يضم فابيان رويس الى قائمه الاسماء المسجله للمنتخب، 10 أهداف عن طريق 6 لاعبين، يعني أويارزابال الوحيد اللي سجل اكثر من هدف، أويارزابال الوحيد اللي سجل أكثر من هدف لمنتخب إسبانيا. يامال هدف، باينا هدف، كورو هدف، ميكل ميرينو هدف، واليوم سجل فابيان رويس، وهدف كان عن طريق تنبكتي في شباكه بالخطأ. وبالتالي هذه 6 لاعبين سجلوا 10 أهداف، 10 أهداف في نهائيات كأس العالم للمنتخب الإسباني، دلالة أيضا على التنوع الموجود للمدرب لويس دي لا فوينتي. اليوم فابيان رويس يسجل هدفه الأول في نهائيات كأس العالم، بعدما كان قد سجل هدفين ساهم أيضا من خلالهما بفوز منتخب بلاده بنهائيات الأمم الأوروبية. إسبانيا الآن محاولة تصل عن طريق لامين يامال، ملعوبة في الجهات اليمنى، وصلت إلى بيدرو بور، إلى لامين يامال، يبحث عن التقدم والمرور. لامين، عودة من جيريمي دوكو من أجل التغطية الدفاعية والمساهمة لعدم الاقتراب ومضاعفة النتيجة بالنسبة للمنتخب الإسباني. كوكوريا إلى داني أولمو، لمسة إلى القائد رودري، وصلت إلى لامين، مر لامين، تقدم لامين. الله الله على شوف المرور، جيب جيب جيب اللقطة وشوف كيفية المرور. قبل هذه قبل هذه الاستلام اللي كان بمثابة مراوغة، الاستلام اللي كان بمثابة مراوغة، وبعد ذلك تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمنتخب بلجيكا. معدوم الحلول في مباراة اليوم، معدوم الحلول المنتخب البلجيكي، فهل ينجح في ذلك جيريمي دوكو؟ كرة عن طريق اللاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، انطلاقة من الجهة اليسرى، عرضية في منطقة الجزاء، محاولة لازالة مستمرة وقائمة، وصلت إلى لياندرو تروسار، تروسار يلعبها في الجهة اليمنى، داخل المنطقة الآن، تغطية وإبعاد، حسن صعب جدا أنك تخترق هذا الحضور، كرة رأسية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجال لشباك نظيفة، لن تصمد أكثر، سنعود سنعود لتعود بلجيكا براسية ديكتلار، عادت براسية ديكتلار، يسجل هدفه الثالث في المونديال بعد هدفين في شباك أمريكا. يا ديكتلاري، هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهي المحاولة الأولى. سليم سليم سليم الوضع، سليم الوضع، سليم الوضع، مية مية مية مية مية مية إلى الآن، لا وجود للتسلل، لا وجود للتسلل، لا وجود للتسلل. سننتظر من أجل تأكيد، وسنعود من أجل تأمين، وسننتظر قرار الحكم المساعد الفيديو من أجل تأكيد هدف ديكتلار. سجل برأسه ووضع الكرة في شباك سيمون، وأعاد بلجيكا في ظروف لم يكن أحد ينتظر العودة. اعتمد الهدف ليأتي هدف التعادل لتغتز شباك إسبانيا للمرة الأولى في هذا المونديال، للمرة الأولى تهتز شباك إسبانيا في هذا المونديال. 1-1 الآن، عادت بلجيكا عن طريق ديكتلار، نعم عادت عن طريق ديكتلار، وسجلت هدف التعادل لتصبح بلجيكا المنتخب الأول الذي يسجل على منتخب إسبانيا منذ اليابان في دوري المجموعات هنالك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. بلجيكا يعني تمثل عقدة حقيقية لإسبانيا، سنوات سنوات، والإسبان كانوا يشتكون من المنتخب البلجيكي منذ أن عرفت كرة القدم. بلجيكا كانت سببا رئيسيا لخسارة إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية عام 20، حرمت إسبانيا من التأهل لكأس العالم 70، أقصت إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 80، وأقصتها 86 من ربع نهائي كأس العالم، تشكل عقدة عقدة للمنتخب الإسباني. لكن هل تنجح في كسر هذه العقدة الآن في هذا اللقاء؟ صافرة موجودة وخطأ يأتي على اللاعب باو كوبارسي، خطأ على باو كوبارسي، وبطاقة صفراء على لاعب برشلونة كوبارسي في الدقائق الأخيرة المتبقية، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، وعلى أقل تقدير أعتقد بأن هنالك 4 دقائق أخرى ممكن أن يضيف مايكل أوليفر. هدف يعطي الكثير من الثقة للمنتخب البلجيكي هنا في هذا اللقاء، بعدما كانت إسبانيا مسيطرة بالطول والعرض على أجواء هذه المواجهة، وما كان في أي دلالة لعودة بلجيكا. جاء هدف التعادل عن طريق ديكتلار، كرة إسبانية أو بلجيكية الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، برافو رودي غارسيا، برافو رودي غارسيا على ما يقدمه في هذه البطولة مع المنتخب البلجيكي. بلجيكا تأتي إلى هذا المونديال أقل جودة عما كانت عليه في النسخ الثلاث الماضية 14 18 و22، لكن إلى الآن في الدور ربع النهائي حاولت مرورا، صافرة موجودة وخطأ، خطأ ربع النهائي الثالث لبلجيكا في النسخ الأربع الأخيرة. 2014 خرجت أمام الأرجنتين، 2018 وصلت إلى نصف النهائي، 22 ودعت، والآن مرة أخرى المرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة تصل إلى الدور ربع النهائي، وهي التي لم تفعل ذلك إلا مرة واحدة قبل هذه المرة أو قبل عام 2014. كرة تعود في الجهة اليمنى الآن، يصل إلى لامين يامال، يبحث عن التقدم لامين، يعيد كرة إلى باينا أليكس، إلى بيدرو بورو، تسديدة تأتي من بورو إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس تيبو كورتو. هذا المدرب تيلا فوينتي لم يخسر أي مرحلة أو مباراة إقصائية في مسيرته كمدرب للمنتخب الإسباني. هنا يجد نفسه متعادلا الآن بهدف ديكتلار، رأسية ديكتلار سجل في المباراة الماضية أيضا من كرة الرأسية في شباك منتخب أمريكا، واليوم يسجل مرة أخرى من كرة الرأسية أيضا هنا في شباك أوناي سيمون ليوقف رقم سيمون عند 580، 6 مباريات ب 90 دقيقة، 9 في 6 45 540 دقيقة، واليوم 580 دقيقة. والآتي الآن ديكتلار اللي يهز الشباب، أمامية لإسبانيا أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الإسباني في لحظات الوقت بدل الضايع. مايكل أوليفر أشار إلى وجود 5 دقائق كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني. ركنية للمنتخب الإسباني الآن على يمين حارس المرمى تيبو كورتوا، هنا في هذه الأثناء يبحث بكل تأكيد عن التقدم من جديد واستعادة المواجهة مرة أخرى قبل نهاية أحداث الشوط الأول. كرة من ركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عودة من كيفن دي بروين إلى خارج الملعب، كيفن دي بروين يبعد الكرة إلى ركلة ركنية أخرى من جديد على يمين حارس المرمى، ملعوبة المحاولة الرأسية والإبعاد مستمرة وقائمة، تسديدة من فابيان لكن تصطدم، تحولت في الجانب المقابل المرتدة عن طريق ديكتلاري، ديكتلاري ديكتلاري أمامية، أوهوهو خلصها داني أولمو، أعادها للمنتخب الإسباني، حولها في الجهة اليسرى، لازالت مستمرة وقائمة، البحث دائما وأبدا عن انطلاقة، البحث عن من يجد هنالك لامين يامال، الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني في لحظات الوقت بدل الضايع، لمسة تصل إلى أليكس باينا، باينا من الجهة اليسرى عرضية عرضية عرضية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، وهنا أيضا التسديدة القوية اللي كانت عن طريق فابيان رويز، لا أعتقد يعني واضحة واضحة خلاص هذه الأمور صارت واضحة، حتى وإن كانت لمسة اليد موجودة على راسكر لكن هي ارتدت من الصدر إلى اليد، وبالتالي بكل تأكيد لن يحتسب ركلة جزاء، لذلك قرار سليم باستمرارية اللعب. وكما ذكرت يعني هذه الأمور صارت واضحة بالنسبة للمتابعين، ومفهوم مفهوم مفهوم لمسات اليد زمان، أي لمسة يد في منطقة الجزاء كانت تعتبر ركلة جزاء يعني للفريق الآخر، وهذا أمر ربما يكون في نوع من الظلم، لكن بعدين الأمور صارت مطاطية شوي تقديرية أكثر، حكم مباراة يقرر، مسافة هي اللي تحدد، ردة فعل هي اللي ترسم ملامح ركلة الجزاء. الأمر زمان كان صار 100%، الآن أصبحت الأمور مطاطية وفيها معايير لمسة اليد داخل منطقة الجزاء تحتكم إلى عدة معايير لأجل احتساب ركلة الجزاء. دقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس، والتعادل الإيجابي ما بين المنتخب البلجيكي ومنتخب إسبانيا هنا في المباراة الثانية للدور ربع النهائي، الفائز يذهب لمواجهة المنتخب الفرنسي، وستنتظر بعد انتصار صريح ليلة البارحة على حساب المغرب وهدفين. جيريمي دوكو لبلجيكا الآن، داخل منطقة الجزاء يحاول التقدم والمرور. لا زالت الكرة ما بين أقدام دوكو، عرضية مرت من أمام الجميع تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى عند الحارس أوناي سيمون في الدقيقة الأخيرة من لحظات الوقت بدل الضايع. نعم نلعب في الدقيقة الأخيرة، نلعب في الدقيقة الأخيرة من لحظات الوقت بدل الضايع على مستوى أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بهدف لهدف. كرة فيها صافرة، نعم صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ. احتساب مجموع الدقائق أيضا على آخر مواجهة مع المنتخب الياباني. 649 دقيقة، 649 دقيقة هي مجمل دقائق التي لم يستقبل فيها أوناي سيمون أي هدف في منافسات بطولة الكأس. صافرة مع الشوط واحد واحد، التقي بحول بعد ذلك إلى اللقاء.
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، شاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في أرضية ميدان لوس أنجلوس ستاديوم، الملعب الذي يتسع لسبعين ألف متفرج والذي يودع منافسات المونديال. هذه الليلة بعد السبع أو هذه المباراة الثامنة نعم التي تلعب على أرضية ميدان لوس أنجلوس ستاديوم، الملعب الذي افتتح قبل خمس سنوات من الآن والذي احتضن ست مباريات في دوري المجموعات ومباراة في دور 32، وهذه المواجهة الآن في الدور ربع النهائي. إسبانيا هزمت النمسا في هذا الملعب بثلاثية نظيفة، وهنا بلجيكا تعادلت مع المنتخب الإيراني سلبيا في مباراة كانت حاضرة على مستوى دوري المجموعات. اليوم آخر المباريات في لوس أنجلوس ستاديوم، هذا الملعب الرائع، هذا الملعب الجميل، هذا الملعب الأيقوني في كرة القدم الأمريكية، لكنه اليوم مخصصا للمونديال وسط حضور جماهيري كبير جدا، أيضا يبدو بالسعة الإجمالية الكاملة لهذا الملعب. صافرة البداية من الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر تعلن انطلاق شوط المباراة الأول، يبدو بأن لا تغييرات حتى هذه اللحظة على تشكيلة المنتخبين، فالإسباني لويس دي لا فوينتي يبدأ بنفس الأسماء التي كانت حاضرة في الشوط الأول من دون أي تغيير على ال11 لاعب. أوناي سيمون استقبل أول أهدافه أخيرا بعد فترة الصمود استمرت لأكثر من 640 دقيقة أمام لابورت وباو كوبارسي، بيدرو بورو في اليمين وكوكوريا في الجهة اليسرى، في المنتصف فابيان رويز ورودري، وفي أمامهم الثلاثي كرة بمحاولة صافرة وخطأ على كوكوريا، خطأ على لاعب ريال مدريد صاحب 27 سنة مارك كوكوريا بطل العالم للأندية هنا في الأراضي الأمريكية مع تشيلسي، واليوم يسعى لتفعيل ذلك مع منتخب بلاده منتخب أسبانيا. أولمو لامين يامال وباينا، وفي المقدمة هداف المنتخب أويارزابال برصيد أربعة أهداف. هنا ديكيت لاري أحد أبرز نجوم المنتخب البلجيكي خصوصا في المباراة الماضية ومسجل هدف التعادل في هذا اللقاء، من يقود خط الهجوم بالنسبة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا، خلف ثلاثي من دوكو كيفن دي بروين وتروسار، ثنائي الارتكاز راسكن وفاناكن ورباعي خط الدفاع هنالك براندون ميتشيل ناتان انغوي كاستاني وديكيبر، وفي خط حراسة المرمى التاريخي بكل تأكيد والحديث عن تيبو كورتوا أكثر من لعب لبلجيكا في نهائيات كأس العالم. دوكو يلعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، لكن أوناي سيمون يخرج في التوقيت المناسب يتصدى للكرة والمحاولة الماضية. أوناي سيمون هذه اللقطة اللي كانت عن طريق اللاعب يبدو جيريمي دوكو، لكن بعد ذلك التصدي يأتي من أوناي سيمون، تستمر بهدف لهدف ما بين الفريقين في كأس العالم 86، تعادلوا وراحوا ركلات ترجيح بذلك اللقاء الكبير ما بين الفريقين كان في الدور ربع النهائي، واللقاء بلجيكا اللي يعني أفضل إنجازاتها في نهائيات كأس العالم الدور نصف النهائي. كرة بمحاولة أمامية يعني يحاول لامين يامال، لكن تيبو كورتوا راية وتسلل، قرار يأتي من الحكم المساعد الأول بوجود التسلل على اللاعب لامين يامال. نعم تأخر، لكن هذه اللقطة هذه المحاولة هنا التمريرة، القرار سليم جدا من حكم المباراة المساعد الأول، والتمريرة كانت عن طريق اللاعب باو كوبارسي، ثم بعد ذلك التصدي يقول له شوي تأخر، لو من بدري شوي كانت الأمور ربما تكون بشكل أفضل. عموما دقيقة رابعة على بداية الشوط الثاني، التعادل لا زال مستمرا هنا في هذا اللقاء. نعلم تماما بأن إسبانيا بدأت المنافسات بتعادل سلبي أمام كاب فيردي قبل الانتصار على الأخضر السعودي، ومن ثم بعد ذلك تأمين صدارة المجموعة أمام أوروغواي،
وفي الدور 32 ثلاثية في مرمى النمسا، وفي الدور الماضي الانتصار في الدقيقة الأخيرة أو في لحظات الوقت بدل الضايع بهدف ميكيل ميرينو في شباك المنتخب البرتغالي. هكذا كان المشوار دون استقبال أي هدف وصولا إلى الدقيقة 41 في هذا اللقاء عندما سجل ديكتلارا. كرة تعود إسبانية الآن، صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. كيفن دي بروين لاعب فريق نابولي، واحد أساطير كرة القدم في مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، وأكثر إلا أحد أكثر اللاعبين لعبا للمباريات الدولية، يلعب كرة في الجهات اليمنى تصل إلى كيفن دي بروين، يبحث عن التقدم أو هذا جيريمي دوكوب عدت من أمامه وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى يبدو ركلة ركنية للمنتخب البلجيكي. هذه الكرة شوف جيريمي دوكو، محاولة تقدم لكن أيضا اصطدمت في أميريك لابورت وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أوناي سيمون لمصلحة المنتخب البلجيكي. الآن محاولة عن طريق كيفن دي بروين كما ذكرت أحد أكثر اللاعبين لعبا للمباريات في تاريخ منتخب بلاده، يلعب الكرة وبعيدة الكرة الماضية عادت من جديد، راية موجودة وخطأ بقرار مايكل أوليفر، هذا الإنجليزي صاحب الواحد والأربعين سنة هو من احتسب الخطأ في اللقطة الماضية، يبدو على اللاعب نيكولاس راسكن بعد هذا التدخل. تعود المحاولة من جديد تصل لمصلحة كوبارسي، يتقدم المنتخب الإسباني في رحلة البحث عن هدف التقدم. نعم، ويعود لاعبو المنتخب البلجيكي بغية الحفاظ على هذا التعادل، يدركون جيدا لأنهم يملكون حارس مرمى قادر لو ذهبت الأمور إلى ركلات الترجيح. أمامية الآن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تدخل يأتي من إنغوي حولها إلى رمي التماس، وصلت إلى اللي هو لامين يامال، لازالت مستمرة، غير فيها اتجاه اللعب بطريقة مثالية جدا من جديد بأقدام أليكس باينا، باينا إلى فابيان رويس، لمسة إلى رودري، بحث عن تغيير آخر لاتجاه اللعب، بورو يلعب كرة تصل إلى لامين يامال، دخل لامين، تقدم لامين، مرر لامين، رودري الآن يلعبها إلى كوكوريا، كوكوريا على مشارف منطقة الجزاء بال11 لاعب يدافع المنتخب البلجيكي حتى مع ديكتلار الذي يعود أيضا هو الآخر بالقرب من منطقة الجزاء لتقديم المساندة الدفاعية. محاولة إسبانية تعود من جديد عن طريق لامين يامال، يبحث عن مساحة عن مسافة عن مكان عن تقدم أليكس باينا، وصلت إلى كوكوريا على مشارف المنطقة، تسديدة تأتي اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج الملعب ركلة ركنية على يسار تيبو كورتوا. صراع ريال مدريد برشلونة حاضرا في أرضية الميدان. نعم، لعب ريال مدريد الوحيد في تشكيلة بلجيكا تيبو كورتوا، بينما في الجانب المقابل هناك كوبارسي.

خلال اللحظات القليلة القادمة. كرة تعود الآن، محاولة تأتي عن طريق فابيان رويز. رويز يبحث عن مساندة، ينتظر التقدم من الجهة اليسرى عن طريق باينا، يضطر إلى العودة بعد ذلك بأقدام القائد رودري إلى كوكورية أمامية تأتي، مرت على رويز إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، سيطر عليها تيبو كورتوا هنا في هذه اللقطة. بلجيكا تسجل هدفها رقم 14 في هذه النسخة، معادلة رقم المنتخب الأرجنتيني ب 14 هدف. الأرجنتين سجلت 14 هدف، نعم، في نهائيات كأس العالم حتى الآن. بلجيكا 14 هدف، ثاني أقوى خط هجوم في البطولة بعد المنتخب الفرنسي. فرنسا التي سجلت 16 هدفا حتى هذه اللحظة وصولا إلى مباراة أو 6 مباريات. كرة تعود من جديد إلى براندون ميتشل، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، يحاول جيريمي دوكو سيطر على كرته قبل أن تتجاوز خط التماس، عادت عند القائد كيفين دي بروين، ثاني هداف في تاريخ منتخب بلجيكا، لكن مفارق كبير جدا عن صدارة الهدافين لروميلو لوكاكو. تخيل يعني الفارق تقريبا تتكلم عن 55 هدف ما بين عدد الأهداف التي سجلها دي بروين وروميلو لوكاكو. كرة إلى جيريمي دوكو، كيفن دي بروين إلى جيريمي دوكو، محاولة خطيرة جدا، الله الله الله، ضربت في الشباك الجانبية عن طريق دي كابر، دي كابر سدد لكن كرته في الشباك الجانبية، خطيرة جدا المحاولة الماضية للمنتخب البلجيكي وبالقدم اليسرى لكن إلى خارج أرضية الميدان. الآن تأتي التبديلات، فابيان رويز وأليكس باينا يتركون أرضية الملعب، فيران توريس هو اللاعب الذي يدخل إلى أرضية الميدان بالإضافة إلى زميله في برشلونة بيدري، بيدري أيضا هو الآخر يدخل إلى أرضية الملعب، ليأتي المدرب ديلا فوينتي الآن بتبديلين على مستوى تشكيلة المنتخب الإسباني، تبديلين لمنتخب إسبانيا، بيدري وتوريس مكان رويز وباينا. لا زالت الأمور في أرضية الملعب، 10 دقائق فقط انقضت منذ بداية شوط المباراة الثاني. كرة تصل عند لامين يامال، لمسة إلى بيدري أمامية الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى عن طريق باو كوبارسي، كوبارسي ينتظر من، لمسة إلى القائد رودري، عودة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، تعود إسبانيا للسيطرة لكن المحاولة الأخطر كانت للمنتخب البلجيكي في الدقائق الأولى لشوط المباراة الثاني. داني أولمو يبحث عن التقدم، يلعبها إلى كوكوريا، عودة من الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني عن طريق داني أولمو، تعود بعد ذلك إلى بيدري، هل يجد الحلول المناسبة بيدري من خلال توليفة حاضرة في أرضية الميدان لمجموعة أسماء تلعب في البارسا، ممكن أن تشكل الكثير من التفاهم في لحظات قادمة تنقذ إسبانيا المرشح الأبرز. أرضية الكرة اصطدمت، نعم اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، لا والله لم تصطدم، هي إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، الكرة عن طريق بيدرو بورو إلى خارج الملعب. يستعد الآن القيدوم فيكسل فيتسل أو أكسل فيتسل، أكسل فيتسل هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء، واحد من الأسماء التاريخية أيضا على مستوى كرة القدم للمنتخب البلجيكي، الرجل الذي لا ينشط حاليا في أي نادي، أكسل فيتسل صاحب 37 سنة، كان قد لعب في الموسم الماضي مع نادي جيرونا في كرة القدم الإسبانية، حاليا من دون أي عقد من دون أي نادي، لكن حاضرا في نهائيات كأس العالم، ينتظر من أجل الدخول في اللحظات القادمة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد بعد ما خلص كورتوا، خلص كورتوا، خطيرة جدا المحاولة الماضية والتصديات عن طريق تيبو كورتوا، تصل بعد ذلك المحاولة عن طريق القائد إلى أولمو، أولمو يعيد المحاولة إلى بيدري، يبحث عن التقدم والمرور، يضطر للعودة من جديد إلى رودري،

رودري بكرة تصل إلى إيميريك لابورت، لابورت إلى بيدري، بيدري إلى كوبارسي في الجهات اليمنى، لامين يامال، لامين يامال، التغطية من دي كيبر، التغطية من دي كيبر، والمحاولة ما بين أقدام لاعبين المنتخب الإسباني، والكرات لا زالت مستمرة والإصرار لا زال حاضرا، وفي الجانب المقابل الاعتماد دائما على الكرات المرتدة. هنا التدخل يأتي من لامين يامال، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة جيريمي دوكو، خطأ لمصلحة جيريمي دوكو. هذه الكرة هنا الخطأ من لامين يامال على لاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو. صافرة وخطأ للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. أيضا هنالك مورييرا، مورييرا أيضا اللاعب الصغير لاعب نادي ستراسبورغ، هو من يستعد للنزول. كرة بلجيكية عادت عند حارس المرمى أوناي سيمون، أبعدت فيها التوقيت المناسب، داني أولمو مرة أخرى، طلاقة مثالية جدا عن طريق أولمو، كوكورية في الجهة اليسرى، وفي الوسط بيدري ورودري والخيارات الأخرى المتاحة بالنسبة لداني أولمو. يعيد الكرة عند أميريك لابورت، أمامية الآن، وصلت في الجهة اليسرى إلى كوكورية، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن ناتان نغوي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس للمنتخب الإسباني، تبديلات المنتخب البلجيكي في هذه الأثناء، لياندرو تروسار يترك أرضية الملعب لأكسل فيتسل، فيتسل هو من يستعد للنزول إلى الميدان. هذا هو التبديل الأول، هل يغادر ديكتلارا ويدخل روميلو لوكاكو، واحد من البدلاء الأنجح على مستوى هذه البطولة، يترك أرضية الميدان فاناكن، نعم فاناكن وديكيبر وتروسار هم من يتركون أرضية الملعب، والدخول للوكاكو وفيتسل واللاعب رقم 18. وهنا الحديث عن يواكيم سيس، يواكيم سايس لاعب كلوب بروج يدخل إلى أرضية الملعب. هذه هي التبديلات الثلاثة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا. انطلاقة لمصلحة إسبانيا عن طريق القائد، أو هذا يامال، تسديدة تأتي، الله الله على كرات يامال، لكن هنالك حائط وجدار في مرمى المنتخب البلجيكي. هذا كورتوا صاحب 34 سنة، أعتقد بأنه يمتلك فرصة أخرى للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة، أمر طبيعي في ظل الأعمار الكبيرة التي نشاهدها في هذا التوقيت. إسبانيا الآن أبعدت من أمام اللاعب البديل فيران توريس، تحولت في الجانب المقابل الآن جيريمي دوكو، دوكو دوكو يلعبها خطيرة، يصلت إلى راسكن، راسكن داخل منطقة الجزاء، أوهو، مطالبة بلمسة يد وتسديدة تأتي، لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون لمسة اليد موجودة. مرة أخرى نعود لنذكر بالاعتبار، لا لا لا لا لا لا لا، لا تحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسب أبدا أبدا، لا وجود فيها لشيء، تعود لمصلحة المنتخب الإسباني. بلجيكا ما بين فترة وفترة خطيرة جدا، خطيرة جدا المنتخب البلجيكي ما بين فترة وفترة، نعم على استحياء بين فترات، لكنه خطير. وخطورة إسبانيا هنا بين أقدام لمين، بين أقدام لمين، بين أقدام لمين، الله الله الله على كرة وتمريرة إلى أوير زابال، وتسديدة زابال تصدى لها كورتوا، تسديدة أوير زابال تصدى لها، شوف شوف شوف شوف التمريرة، الله الله على كرة في غاية الروعة كانت عن طريق لامين يامال، ثم بعد ذلك إلى خارج الملعب. الآن كرة تصل إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية تلعب بشكل سريع، عادت إلى داني أولمو، بيدرو بورو إلى داني أولمو،
على مشارف المنطقة، طلب الكرة في الجهة اليسرى بأقدام من وصلت إلى فيران توريس. توريس يتقدم، يتوغل، يدخل إلى منطقة الجزاء، يلعب المحاولة، تعود عن طريق القائد رودري، وصلت مرة أخرى إلى بيدري. بيدري ضغط كبير جدا، محاولات مستمرة، ولكن التعادل الإيجابي لا زال قائما في هذه المواجهة. فهل تنجح بلجيكا في لحظات قادمة؟ كرة تعود من جديد إلى لامين يامال، لامين يامال إلى جيريمي دوكو، إلى لامين يامال إلى داخل المنطقة، إلى إبعاد، وكرة تحولت في الجانب المقابل للبحث عن مرتدة، لكن أيضا التغطية. الله على استرجاع، شوف الاسترجاع، شوف الثقة في النفس، شوف الحضور في وسط الميدان، شوف يعني المنظومة التي يعمل من خلالها المنتخب الإسباني في هذه البطولة وفي مباراة اليوم على وجه التحديد. أود ونذكر دائما بأن الفريق يعتمد بشكل كبير جدا على حرمان المنافس من الكرة، وهذا أمر طبيعي يبقيك دائما بأفضلية. بأفضلية كرة فيها جاءت اليمنى الآن، وصلت إلى لامين يامال، يترك المدافع إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل هذا البديل يوكيم سايس أو سيس، لعب كلوب روج 21 سنة، مباراة الدولية السادسة، نعم مباراة الدولية السادسة. كرة عند حارس المرمى أوناي سيمون، شوف عدد التمريرات أكثر حتى من الطرف، أكثر حتى من الطرف. تغيير الاتجاه اللعب، وصلت مرة أخرى عن طريق أويرزابال، يلعبها في الجهة اليسرى هنا كوكوريا إلى بيدري، البحث عن التقدم والمرور فيران توريس، لازال يسيطر على الكرة في الجهة اليمنى، انطلاقة تأتي عن طريق لامين يامال، لكن هنالك تغطية والبديل يوكيم سايس، وبعد ذلك خطأ لمصلحة جيريمي دوكو. هذا جيريمي دوكو، لكن واحد من الأشياء التي عمد فيها رودي غارسيا من أجل أن يبدأ أساسيا دوكو هو القدرة على المساندة الدفاعية والانطلاق من مناطق إلى مناطق الفريق المنافس، مما يشكل حضورا إضافيا دفاعيا وهجوميا بالنسبة للمنتخب البلجيكي. لذلك استمرارية جيريمي دوكو راح تكون ضرورية. سلامات لتيبو كورتوا، سلامات لتيبو كورتوا ساقطا في أرضية الميدان، 34 سنة، 114 مباراة دولية. الجيل البلجيكي اللي مر في السنوات الماضية هو اللي شكل الحضور الأبرز لكرة القدم البلجيكية. نعم لم يحقق إنجاز، لكن بيرتونخن، أكسل فيتسل، لوكاكو، ألدرويلد، هازارد، دي بروين، كورتوا، ميرتنز، كيلمان، سيمونز، كل هذه الأسماء التي لعبت للمنتخب البلجيكي كان لها حضور كبير جدا على مستوى عدد المباريات الدولية وتواجدها في قائمة الأكثر حضورا. نعلم تماما بأن فيرتونخن هو أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المنتخب البلجيكي، بينما حارس المرمى تيبو كورتوا اللي يلعب مباراة الدولية رقم 115 في هذا المساء هو سابع أكثر لاعب ارتداء لقميص المنتخب البلجيكي.

ملعبي لوس أنجلوس ستاديوم، كما ذكرنا أحد أغلى ملاعب كرة القدم وأجملها من خلال هذه الإطلالة الرائعة. 5.5 مليار عيد ونكرر ونقول 5 مليار ميزانية دول يبنى من خلالها، لكن المردود من وراء هذه الملاعب كبير في كرة القدم الأمريكية، والحضور أكبر دائما وأبدا، ملاعب ممتلئة، وبالتالي يعني الملعب أساسا بني للعبة الشعبية الأولى ربما في الولايات المتحدة. نعلم تماما بأن كرة القدم هي في المرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى أكثر الألعاب شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر ربما يتغير خلال سنوات قادمة بحكم أن أمريكا الآن تفكر جديا من خلال بطولة الدوري وأيضا استضافتها لهذا الحدث العالمي الكبير في زيادة شعبية كرة القدم. ممكن أن يتغير الأمر في السنوات قادمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. 1-1 تستمر المواجهة ما بين بلجيكا وإسبانيا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، والتعادل الإيجابي لا زال يسيطر على أجواء هذا اللقاء منذ هدف ديكتلاري في الشوط الأول. الآن رودي غارسيا دفع بمهاجم آخر بجوار ديكتلاري مع أبقاء جيريمي دوكو وأيضا إسنادي وسط الميدان بشكل أكبر للبديل أكسل فيتسل. عموما ما يمكن أن يحدث من متغيرات، ننتظر لنتعرف معكم عبر لحظات قادمة ودقائق قادمة هنا في هذا اللقاء. إسبانيا نعم بالسيطرة والاستحواذ، لكن لازالت غير قادرة على الاقتراب من مرمى كورتوا. كرة بتغيير كامل اتجاه اللعب للجهة اليسرى، وصلت إلى كوكوريا، عودة من جديد عن طريق بيدري إلى رودري داخل منطقة الجزاء، المحاولة ملعوبة رأسية، لكن راية وتسلل، راية وتسلل على كوكوريا. نعم هنالك تسلل، بينما تستعد بلجيكا لإجراء تبديلا اضطراريا. للآن يبدو بأن اللاعب اللي هو حارس المرمى كورتوا غير قادر على إكمال المواجهة، وبالتالي تأتي الفرصة الآن لومينز حارس مرمى مانشستر يونايتد للدخول إلى أرضية الملعب كبديل رابع حاضر في تشكيلة رودي غارسيا. كورتوا يترك أرضية الميدان مصابا في هذه الأثناء، أكثر لاعب في تاريخ بلجيكا لاعبا لمباريات كأس العالم، والثاني أكثر حارس مرمى في تاريخ هذه البطولة يترك الملعب ويتيح الفرصة للظهور المونديالي الأول للحارس لومينز حارس مرمى مانشستر يونايتد. يدخل الآن في مباراته الدولية الثالثة والمونديالية الأولى نعم صاحب 24 سنة. لومينز يدخل إلى الملعب كبديل حاضر في تشكيلة غارسيا. كرة للاعب ناتان نجوي أمامية عن طريق نجوي، عادت مرة أخرى، وصلت إلى كوكوريا إلى بيدري في وسط الميدان، لم تكن بالصورة المطلوبة. العودة لحارس المرمى لومينز، أمامية تأتي عن طريق لومينز، عادت من جديد إلى القائد رودري، عودة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، يلعبها تصل إلى إميريك لابورت. يمكن أن تزداد الأمور صعوبة، أمر طبيعي جدا مع تقدم اللحظات والدقائق من أحداث هذه المواجهة. الآن نلعب في 18 دقيقة أخيرة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني نعم، وننتظر بعد ذلك معرفة لحظات الوقت بدل الضايع. الإمكانيات حاضرة، القدرة موجودة عند إسبانيا عن طريق الآن لامين يامال، عرضية من يامال بعيدة تماما إلى خارج الملعب، ركلة مرمى في كرة عن طريق لامين يامال. لم يبدأ المواجهات الأولى أمام منتخب كابو فيرد. هنا الحديث ما بين تروسار و تيبو كورتوا.
بينما المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي كما ذكرت يقدم سلسلة رائعة جدا مع المنتخب البلجيكي خلال الفترة الماضية والمباريات الـ18 الأخيرة لم يتعرض إلى أي خسارة، خسارة وحيدة فقط في 19 مباراة. بينما في الجانب المقابل أيضا رقم رائع جدا بالنسبة لديلا فوينتي الذي خسر مرتين فقط في 47 مباراة، مرتين في 47 مباراة. كرة بمحاولة الآن لمصلحة المنتخب الإسباني على مشارف في منطقة الجزاء وبعيدت في التوقيت المناسب، ثم عاد بعد ذلك كوكوريا لإبعاد الكرة والمحاولة وصلت من جديد عن طريق بيدرو بورو. بورو يلعبها في الجهة اليمنى إلى لامين يامال، إلى بورو، كرة بعد ذلك إلى فيران توريس، ثم بعد ذلك التغطية تأتي عن طريق براندون ميتشل، يبعد الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. هذا أوير زبال بأربعة أهداف، نوعا ما بعيد عن صراع الهدافين، لكن كل الأمور لا زالت واردة في هذا المونديال الكبير. محاولة إلى داني أولمو، لمسة بعد ذلك عن طريق من؟ كرة بتسديدة تأتي بأقدام لامين يامال، أبعدت في التوقيت المناسب. كوبارسي من أجل استعادتها وإعادتها. بورو إلى القائد رودري، رودري إلى كرة أمامية، توريس بالكعب، أوير زبال أبعدت من أمام الكرة. أربعة أهداف لهداف المنتخب في بطولة كأس العالم. عندنا طبعا ميسي ومبابي بثمانية أهداف، هالاند بسبعة، هاري كين ستة، ديمبلي خمسة، أوير زبال مع أربع لاعبين آخرين. حتى أوير زبال صاحب الأهداف الأربعة عنده فينيسيوس وبيلينغهام وكونيونيس وإسماعيل ساب. محاولة لمصلحة المنتخب الإسباني الآن، تصل إلى لامين يامال داخل منطقة الجزاء، يعود بعد ذلك من جديد إلى بيدرو بورو. عرضية المحاولة لا زالت مستمرة وقائمة، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت لمصلحة المنتخب الإسباني. كوكوريا طالت على بيدري إلى خارج الملعب، رمي التماس، هذا لويس ديلا فوينتي، لكن يبدو بأن هنالك قرار بوجود خطأ على روميلو لوكاكو. فول هاوس ملعب ممتلئ 70,492 متفرج، ملعب مكتمل العدد، هذا ما ذكرنا. وللمرة الثانية خلال منافسات بطولة كأس العالم بعد مباراة إسبانيا والنمسا، وبالمناسبة الملعب فيه قابلية لزيادة عدد المدرجات لتصل إلى 100,000 متفرج. السقف اللي موجود شفاف بحيث يسمح لأشعة الشمس بالدخول ويمنع الحرارة. ملعب يعني شيء شيء شيء يا ولد. كرة في الجهات اليمنى الآن لامين يامال داخل منطقة الجزاء بالكعب مثالية، رسالت مستمرة وقائمة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. حولت لجيريمي دوكو، انطلاقة عن طريق دوكو، يعيد الكرة من جديد للمنتخب البلجيكي الآن، لمسة في الجهة اليسرى، نيكولاس راسكين، تدخل وقرار من حكم المباراة مايكل أوليفر، خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي. هذه الكرة اللي سقط من خلالها راسكن في أرضية الميدان، أشار فيها حكم المباراة إلى وجود الخطأ. تعود من جديد عن طريق براندون ميتشل، يلعبها إلى ناتان إنغوي، إنغوي إلى الجهة اليمنى، تيموتي كاستاني لاعب فولام 30 سنة، 68 مباراة دولية، حضور مونديالي آخر يضاف إلى الحضور اللي كان موجود في النسخة الماضية بالنسبة للاعب كاستاني. كرة في الجهة اليسرى الآن إلى جيريمي دوكو، عادت للمنتخب الإسباني، وصلت إلى بيدري، بيدري يلعبها في الجهة اليمنى عند لامين يامال، لامين إلى رودري، تغيير إلى اللاعب كوكوريا، عودة إلى بيدري، إلى القائد رودري، حصار كحصار لاعبي كرة اليد، ودفاع كدفاع 6-0. كرة إلى بيدري الآن، لعبة تصل إلى لامين يامال،
نبيل يمتلك الحلول، لكن أنا أرى بأن بحاجة إلى أن يكون أكثر جدية في مسألة التعامل مع الكرات التي تصل له في الجهة اليمنى. أيوه. ليس هذا لمين البارسا وليس هذا لمين أمم أوروبا، أمر طبيعي مشاهد ملاحظ. مباراتها السادسة إلى الآن مساهمة تهديفية واحدة لنجم كان يتوقع الكثير بأن يكون نجم هذه البطولة الأول. كرة تعود من جديد الآن لمحاولة على مشارف في منطقة الجزاء من أجل الرد، من أجل الرد، من أجل الرد، لكن أيضا أبعدت الكرة الماضية. عادت المحاولة من جديد، وصلت إلى جيريمي دوكو، دوكو يحاول المرور وقرار مايكل أوليفر يأتي بوجود خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي. تبديل، ويليامز راح يأخذ مكان أويردمان في اللحظات المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. المهاجم لاعب أتلتيك بلباو نيكو ويليامز ياخذ مكان أويردمان. ممكن فيران توريس يدخل الى العمق، وبكل تاكيد ويليامز راح يلعب على الاطراف. هكذا استأنف او لا زال يمتلك تبديلين المدرب لويس دي لا فوينتي، لا زال يمتلك تبديلين دي لا فوينتي في الدقائق القادمه. ننتظر ما هي الاسماء التي قد يعتمد عليها. تعود الكره عند رودري، يلعبها تصل إلى لامين يامال، عودة بعد ذلك إلى بيدرو بورو، بورو إلى لامين من جديد في الجهة اليمنى، عادت مرة أخرى لظهير توتنهام، لمسة تصل إلى بيدري، تغيير في الجانب المقابل، تحولت إلى نيكو ويليامز، ويليامز يبحث عن دخول عن عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت أو لا لم تصطدم، تحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى كانت من الجماهير البلجيكية الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة هنا في هذا اللقاء، بينما جالب أيضا من الحضور في المنصة الشرفية في ملعب لوس أنجلوس ستاديوم الذي يحتضن آخر مبارياته وداعية لوس أنجلوس ستاديوم. هذا من يحدث الكثير من التغيير، عليه الكاميرا، الرجل الذي دخل وغير بكل تأكيد نتيجة مباراة البرتغال وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي على حساب كتيبة كريستيانو رونالدو ورفاقه، وتأهل إلى هذه المواجهة أمام المنتخب البلجيكي. سلامات لكيفين دي بروين، هنا الحديث أيضا مع ديك كلارا. مدرجات ملعب المواجهة في لوس أنجلوس ستاديوم الذي يحتضن أحداث هذا اللقاء، والتعادل الإيجابي لا زال مسيطرا ما بين إسبانيا وبلجيكا. نتيجة ظهرت على مستوى لقاءات الفريقين قبل ذلك في أكثر من مرة، لكن أهمها بكل تأكيد عندما انتهت مواجهة الفريقين في ربع نهائي 86 بالتعادل 1-1. كوكوريا ينجح في الوصول قبل أن تغادر الملعب ويحافظ على الكرة في أرضية الميدان، عادت من جديد في الجهة اليسرى، وصلت إلى نيكو ويليامز، لمسة تصل إلى القائد رودري، تغيير في الجانب المقابل عن طريق لامين يامال، كرة ملعوبة لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى جيريمي دوكو، بيدرو أوبورو في التغطية. المواجهة تكررت أيضا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ما بين بيدرو بورو وجيريمي دوكو بكل تأكيد في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة. كرة تصل إلى لامين يامال، إلى بيدرو بورو، تغيير لاتجاه الكرة، ويليامز من أجل السيطرة والاستحواذ الآن، عودة إلى بيدري داخل منطقة الجزاء أمامية، لكن أيضا هنالك ناتان إنغوي، إنغوي يتركها إلى خارج الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى. بينما تستعد بلجيكا لإجراء تبديل آخر في اللحظات المتبقية هنا في هذه المواجهة قبل نهاية شوط المباراة الثاني، والأمور لا زالت مستمرة بالتعادل الإيجابي بهدف
كل مباراة لها ظروفها، كل مباراة لها متغيراتها، كل مباراة لها حساباتها، هذا أمر طبيعي جدا. لكن قياسا هذا منظور العين، منظور العين فرنسا راح تخطف على المتأهل من هذه المباراة على طول، يعني هذا واضح منظور العين. لكن كما ذكرت لكل مباراة ظروفها ولكل مباراة سيناريو مختلف عن الآخر. إسبانيا تمتلك الجودة داخل منطقة الجزاء الآن، وحاولت تأتي لكن لم يكن الاستلام بالصورة المطلوبة، لم يكن الاستلام بالصورة المطلوبة. بينما يستعد المنتخب البلجيكي لإجراء آخر تبديلاته، والبديل هو سايلي ميكرز لاعب الميلان. سايلي ميكرز هو من يستعد للنزول، الكرة عن طريق كيفن دي بروين. أوناي سيمون يخطئ في مسألة الخروج في اللقطة الماضية، وكيفن دي بروين كان بالإمكان أن يلعب كرة بشكل أفضل، لكن بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة رمية التماس. رمية التماس 7 دقائق أخيرة قبل نهاية الأحداث، لازلنا بنتيجة التعادل الإيجابي. مباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب والمنتظر، ربما هذا الأمر كان حاضرا بالنسبة لبلجيكا أن تلعب بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بحكم بأنها الفريق الأقل في مباراة اليوم. لكن في الجانب المقابل إسبانيا لم تظهر الصورة المطلوبة منها في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء. محاولة لمصلحة المنتخب البلجيكي، يصل في وسط الميدان الآن، تغيير في الجهة اليمنى، تيموتي كاستاني يبحث عن التقدم، يلعب الكرة أمامية أبعدت، تحولت في الجانب المقابل من أمام ديكيتلاري، ثم بعد ذلك التدخل والخطأ والبطاقة الصفراء على كيفن دي بروين، انذار على دي بروين، وقرار حكم المباراة مايكل أوليفر يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. ويستعد أيضا كيفن دي بروين لمغادرة أرضية الميدان، وكما ذكرت البديل هو اللاعب سايلي ميكرز. سايلي ميكرز يلعب مباراة الدولية رقم 28 لاعب الميلان الذي يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء. هذا أيضا في الجانب الآخر داني أولمو سيترك الملعب على مستوى تشكيلة المنتخب الإسباني، وميكيل ميرينو هو اللاعب البديل. ميكيل ميرينو لاعب أرسنال يبحث مرة أخرى عن إنقاذ منتخب إسبانيا في مباراة اليوم كما فعل في المباراة الماضية. كرة عن طريق فيران توريس لازالت مستمرة وقائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت، عادت بأقدام كوكوريا، وصلت إلى نيكو ويليامز، تعود من جديد عن طريق بيدري إلى محاولة بأقدام القائد بيدرو، تحولت لازالت مستمرة داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة يامال إلى خارج الملعب، أبعدت الكرة من أمام لامين يامال، حولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى أو رمية تماس إلى نيكو ويليامز الآن داخل منطقة الجزاء، لكن هنالك أيضا تدخل في التوقيت المناسب، يأتي عن طريق براندون ميتشل، أبعد الكرة والمحاولة الماضية، ثم من كوبارسي إلى حارس المرمى أوناي سيمون، كرة إلى إيميريك لابورت، في الوسط تأتي عن طريق ميكيل ميرينو، لمسة إلى بيدري، انطلاقة في الجهة اليسرى بأقدام كوكوريا، عادت من جديد عند بيدري، كوبارسي، كوبارسي وتسديدة قوية جدا. عندما تعصعصي على إسبانيا ميرينو هو الحل، ميرينو هو الحل. نعم مرة
الفريق يأتي هذا الرجل يبلاء. نزل هذا الرجل على فرق كأس العالم ميكل ميرينو بعد إقصاء البرتغال، يقضي على أحلام بلجيكا، يقضي على أحلام بلجيكا. يا لها من متابعة، يا لها من متابعة بتسديدة في غاية الروعة، كانت عن طريق باو كوبارسي. هذا كوبارسي، تقدم كوبارسي، سدده. سقطت من حارس المرمى لومانس أمام من لا يرحم ولا يخطئ، وصلت إلى ميكل ميرينو بطل إنجلترا يبحث عن تتويج على مستوى العالم، يسجل ويضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم إسبانيا. إسبانيا تتقدم بثاني الأهداف عن طريق ميكل ميرينو. ميرينو يسجل ويتقدم الآن لتصبح الأمور بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 في الدقائق الأخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. هنا يأتي ميكل ميرينو في الدقيقة 88، استغل خطأ الحارسي لومس، حقيقة يتحمل جزء من مسؤولية الهدف. طريقة الإبعاد لم تكن أبدا بالصورة المطلوبة، سقطت الكرة أمام المهاجمين الأسبان وتقدم ميكل ميرينو في المتابعة، وضع الكرة في الشباك ليكون هو الآخر هدفين كبديل في نهائيات كأس العالم. لوكاكو 3 أهداف كبديل في نهائيات كأس العالم، هذا أمر لم يحدث قبل ذلك. يعني لوكاكو سجل في آخر 3 مباريات جميع أهدافه كانت كلها كبديل، لم يفعل ذلك إلا روجيه ميلا. روجيه ميلا سجل 3 كلها أيضا كانت كبديل. اليوم ميكل ميرينو أيضا يثبت بأن دائما البديل البديل يأتي بقراءة فنية وبحضور من المدرب لويس دي لا فوينتي، ويسجل ويتقدم. 7 دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوطي المباراة الثانية. انتهى الوقت الأصلي، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع. كل ما سيطرت على الكرة، كل ما استحوذت على الكرة، كل ما كانت لك فرص أكثر وفرصة الفوز كانت أكبر. هذا ما يحدث وما نشاهد. نعم رغم عدم وجود الكثير من الفرص، لكن دائما فرنسا أو إسبانيا عفوا كانت حاضرة استعدادا بكل تأكيد لمواجهة المنتخب الفرنسي في الدور القادم وفي الدور نصف النهائي. الدور نصف النهائي المباراة الجاية راح تكون بحول الله 14 يوم الثلاثاء القادم، النصف النهائي الأول في نهائيات كأس العالم. جافي، وفي الجانب المقابل تيبو كورتوا، رجل الذي أصيب وترك أرضية الميدان بعد أداء رائع مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم، قد يقف عند حاجز 21 مباراة متجاوزا رقم أوغو لوريس ومقتربا أيضا، إلا إذا كان هنالك رأي آخر. خطيرة جدا، خطيرة جدا، لكن أبعدت في التوقيت المناسب، أبعدت في التوقيت المناسب. إيميريك لابورت يعود ويبعد الخطأ، لاعب نادي أتلتيك بلباو، الرجل اللي كانت له تجربة بالمناسبة لمدة 2 موسم مع نادي النصر قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي، ويعود إلى كرة القدم الإسبانية مع نادي أتلتيك بلباو. لا زال محتفظا بمكانته أساسيا في تشكيلة المنتخب الإسباني. كرة لمصلحة بلجيكا الآن، جيرمي دوكو، تحركت بلجيكا بعد هدف التقدم الإسباني، صافرة وخطأ لمصلحة منتخب بلجيكا، وبطاقة صفراء على إيميريك لابورت. انذار هذا التدخل على دوكو، والبطاقة الصفراء تأتي على إيميريك لابورت. دقيقة 3 من الوقت بدل الضايع من أصل 7 دقائق.
أضاف حكم المباراة مايكل أوليفر على أحداث هذا اللقاء كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة أمامية ملعوبة لكن لم تكن بالصورة المطلوبة. البديل يواكيم سيس يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس لمصلحة المنتخب الإسباني. هذا بيري عنده 12 هدف دولي مع منتخب بلاده المنتخب الإسباني، 2 منها في كأس العالم، وعنده هدفين أيضا في الدوري الأمم، وعنده هدف مهم وتاريخي وأيضا أعتقد بأن سجل كبديل في ربع نهائي اليورو في شباك المنتخب الألماني عندما ذهبت المباراة إلى وقتين إضافيين، كان قد سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي في شباك منتخب ألمانيا. أعتقد بأنه نزل بديلا أيضا في ذلك التوقيت، واليوم مرة أخرى يسجل هدفين في غاية الأهمية، واحد في مرمى البرتغال نقل منتخب بلاده إلى ربع النهائي، وآخر هنا في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة ينقل بلاده إلى الدور نصف النهائي. كرة فيها تدخل من أكسل فيتسل وبطاقة صفراء يشرى حكم المباراة مايكل أوليفر صاحب 41 سنة، الرجل الذي يدير المونديال الثاني بعد ما شارك في مونديال قطر 2022، يأتي الآن ويكون حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة، المواجهة الرابعة له في هذه النسخة. أدار هولندا السويد وأدار النرويج فرنسا، في دور 16 أدار مواجهة المنتخب المغربي مع كندا، وحاضر في ربع النهائي. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، تلعب رمية التماس بشكل سريع، وصلت إلى سايلي ميكرز إلى عرضية داخل منطقة الجزاء، تغطية وإبعاد عن طريق القائد رودري، محاولة تعود تصل إلى لامين يامال، أبعدت تحولت في الجهات اليمنى نيكولاس راسكين، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن راية أو قرار حكم المباراة مايكل أوليفر يعلن فيه عن وجود خطأ على روميلو هداف التاريخي للمنتخب البلجيكي برصيد 93 هدف، يقترب من حاجز 100 هدف، إلا هم اللاعبين في العالم اللي تجاوزوا حاجز 100 هدف مع منتخبات بلدانها، يعني دايو كريستيانو ميسي لوكاكو يقترب الآن، حضور كبير جدا بالنسبة لروميلو لوكاكو. هل يستمر؟ ربما تكون هذه مباراة الأخيرة مع المنتخب، لا زال ب33 سنة بالمناسبة، يعني قادر على الأقل على العطاء إلى بطولة أمم أوروبا القادمة إن لم يكن حاضرا أيضا في نهائيات كأس العالم 2030. ميكل ميرينو الآن في الدقيقة الأخيرة، خلاص الدقيقة 7 من لحظات الوقت بدل الضايع، والمنتخب الإسباني يتقدم، محاولة عن طريق كوكوريا سددت في أحضان حارسي المرمى لومنس سيطر على كورته، يلعب المحاولة أمامية لكن أيضا يتدخل إيميريك لابورت، يعيد الكرة من جديد للمنتخب الإسباني، كرة عن طريق رودري، لمسة تصل إلى ميكيل ميرينو، ملعوبة في الجهة اليمنى إلى بيدرو بورو، بورو يبحث عن التقدم والمرور، ينطلق بيدرو بورو يواصل حضوره، عرضية في منطقة الجزاء بعيدت من أمام نيكو ويليامز وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، معها انطلقت صافرة مايكل أوليفر تعلن تأهلي وترشح إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. نلتقي بحول الله في مواجهة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: الدنيا. الأرجنتين نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية فرنسا انجلترا مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

المنتخب الكولومبي تفوق على أوزبكستان ب3-1 وعلى الكونغو ب1-0 وتعادل مع البرتغال 0-0. أولى الكرة غالية من هنالك على الجهة اليمنى تلعب فيها الوسط من هنالك مع بارت يرجع مرة ثانية في اتجاه سينايا. التوزيعة خطيرة أول لعبة وخامس رودريغيز رجعها التسديدة أول كرة من توماس بارتي كاد يفتح مجال التسجيل للمنتخب الغاني في الكرة الأولى من هذه المباراة. بداية تقريبا مثيرة بالنسبة للغانيين في الثواني الأولى من عمر المباراة. أثر بشكل كبير مارفين سينايا اللي خرج من دوحين وخلى مكانه لسيدو. طبيعي أنك تتأثر، أنت لاعب تحلم بالمشاركة في المونديال وتخلي رفقائك بعد مرور أقل من ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الأول. تغيير بتغيير، خرج من هنالك جون كوردوبا ودخل لويس واريز، وخرج مارفين سينايا ودخل علي دو سيدو. كرة بعيدة من هنا، البحث عن سيمينيو لم يتمكن منها، راح التماس للغانيين لصالح منسا. سيمينيو يقترب، تلعب لآيو يغطيها آيو، تدخل من سانشيز، لعبت من هنا من مينيوس، مينيوس في الوسط في اتجاه بويرتا. لوكومي خروج بطيء بالكرة بالنسبة للكولومبيين. ذكر بأن الفائز بهذه المباراة سيواجه سويسرا في الدور الثمن النهائي. سانشيز، خامس رودريغيز، لوكومي، مدافع بولونيا الإيطالي جون لوكومي. ترجع وتبقى تمشي الكرة ليرما ورودريغيز لوكومي، ومن هنا سانشيز، وسانشيز لخامس، خامس رودريغيز لمينيوس، مينيوس في الوسط غلقين مليح واقفين مليح لاعبين الغانيين. هاي هربة، هاي هربة من فارغاس خطيرة العرضية، مازال الكتورة، الكرة خطيرة. جول يا سلام فارغاس، وجول أو أرياس يفتح مجال التسجيل. جون أرياس لمنتخب كولومبيا في القائمة الثانية، لعبة خد وهات رجعت له، أضربها في القائمة الثانية. جون أرياس يسجل أول جول لكولومبيا في الربع ساعة الأول من عمر الشوط الأول. فرحة عارمة كبيرة للكولومبيين بألوانهم الصفراء، للكولومبيين بأعدادهم الغفيرة والكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. 1-0 لكولومبيا على غانا من إمضاء جون أرياس في القائمة الثاني. هاي اللي انطلقت من مينيوز هذه الكرة، واستلمها من هنالك لويس واريز، خل لويس ضربها، لويس رجعت له، لويس واريز وزعها مرة ثانية. با با با با با با با با با با با با با با با با با نسي نسي الغنيون. أرياس في القائمة الثاني بوجه رجله اليمنى ضربها في الزاوية اليسرى وافتتح مجال التسجيل لكولومبيا. جول 1-0 لكولومبيا أمام غانا. الكرة في جهة وأصاري في جهة أخرى، وهدف أول لصالح المنتخب الكولومبي اللي كان في الربع ساعة الأول هو المبادر وهو المستحوذ. ياس ماي سام ياس. صفر حكم المباراة لصالح أنطوان سيمينيو. الغانيون في منطقتهم، أيو كاد يلحق، خروج موفق من فارغاس يرسلها بعيدا من هنالك لويس دياس. سيدو في التغطية، لويس دياس فوق من أمام سيدو، لعبة بينية راح لويس دياس، تسترجع في الخلف من هنالك مع ليرما. على الجهة اليمنى موجود بويرتا، بويرتا ويرتا، ممتاز الكرة، التسديدة، لويس دياس، استلام رائع بالدوران من لويس دياس، توجيه للكرة أو استلام موجه للكرة من لويس دياس، ضربها أصاري، استلم هذه الكرة التي لم تكن قوية ولا خطيرة بعيدة من أصاري. نقدر نقول بعد 20 دقيقة سيطرة كولومبيا، ولا مرة وصلوا الغانيين للحارس كاميلو فارغاس. لوكومي من عند فينسون سانشيز، يخرج جيفرسون ليرما، لوكومي مرة ثانية، سانشيز، مينيوز،
دافع أيمن سجل هدفين في هذا المونديال. سانشيز غير تماما هنالك للويس دياز على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة بشكل رائع، لويس دياز للتوزيع أو مخيكا، كرة مخيكا بعيدة. للصالحي جوردن آيو في الركنية لمنتخب غانا، الخاسر 1-0 لحد الآن في آخر مباريات الدور الثاني. آيو كرة خارجة صعبة، دفاع الدخل خرجها وصلت من هنا راح التماس للغانيين يقول الحكم. كرة لمنسا قريب منه يلينكي، تلعب مع سيمينيو، تدخل قوي من مينيوس، تماس لغانا التي تحاول أن ترجع وتحاول أن تعود وتحاول أن تعدل. بارتي في الخلف من هنالك غير تماما للسيدو على الجهة اليمنى، السيدو يبحث عن كرة في الرجل، يمر السيدو من الأول والثاني الثالث لم يقدر عليه، استرجعت من هنالك الكولومبية، انطلق لويس دياز راح على الجهة اليسرى، لويس راح دياز، لويس دياز يواصل يلحق عليه سيبو، لويس يدخل منطقة عمليات، لويس يرجع، لويس مازال، لويس يلعب من هنا كرة خطيرة لمنتخب الكولومبي عن طريق بويرتا. لا لا لا لا لا لويس دياز، فرصة أخرى ضاعت لكولومبيا هنا، مينيوس المدافع مررها للويس دياز، اضربها على الطائر خرجت برا جانبيه على المرمى الحارس أتيزيغي. لم يكن متسللا لويس دياز في الكره هذه اللي جاته من عند المدافع، اضربها جانبيه والا كاد سيكون الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي. رجعوا الغانيين بسرعه، 45 دقيقه مرت. جيفرسون ليرما، لوكومي، مخيكا من هنالك على الجهة اليسرى، جيفرسون ليرما كأنهم اكتفوا اللاعبين الكولومبيين. خامس رودريغيز، شوفوا خامس يمشي، 35 سنة يمشي ولكن يمشي. مخيكا 6 دقائق من وقت بدل الضايع، تغييران زي 3 دقائق الوقت المستقطع. جيفرسون ليرما، كرة من هنالك لويس دياس على الجهة اليمنى خطرة لمينيوس، مينيوس والتوزيعة، مينيوس مرفوعة هيدا قائمة تاريخ خطيرة، مخيكا جولو، با با با با با با با با دفاع الحارس، مخيكا سجل وأتيزيغي أخرجها. الكرة بأعجوبة ينقذ منتخب غانا من كرة جول ثاني في القائمة الثانية عن طريق الجوان ميوان. مخيكا ارتقى فوق المدافعي غانا وكاد يسجل الهدف الثاني في لحظات مهمة جدا وحساسة وحاسمة. ماذا حدث هنالك؟ ما زال ساقط أحد المدافعين الغانيين على أرضية الميدان. الوقت اللي نشوفه فيه الإعادة هنا والكرة من مينيوز على الجهة اليمنى في القائمة الثانية. شوف كان وحده وحده وحده مخيكا، ارتقى مخيكا وضربها بالرأس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أتيزيغي أخرجها بأعجوبة هذه الكرة وأنقذ مرماه من كرة جول ثاني.

عادي جدا ولا واحد دخل بخشونة. شوف هنا مفيش خطأ هنا يعني تقريبا. إذا احتسب خطأ يحتسب ليسيبو، ولكن مش حاجة متعمدة تستحق البطاقة الصفراء أو تستحق كل هذه الإثارة والاحتجاج على حكم المباراة صراحة. كل لاعبين فوق أرضية الميدان يحاولون التأثير على حكم المباراة حتى ولو لم يصفر خطأ في الكرة الماضية، فإنه الضغوطات على الحكم تخليه ممكن في كرة لاحقة يحتسبها لهم. هنا الحكم احتسب خطأ لدفاع المنتخب الغاني. الوقت الرسمي والوقت بدل الضائع انتهى يا آخر كرة ربما في المباراة. صراحة المنتخب الغاني الخاسر 1-0، تلعب الكرة السيمينيو من هنا على الجهة اليسرى، السيمينيو يدخل.

الشوط الأول خرج المهاجم كوردوبا متأثر بالإصابة ودخل في مكان لويس سواريز، وخرج سيدو عنيدو سيدو من جانب غانا المدافع الأيمن متأثر بالإصابة ودخل في مكانه خرج السينايا ودخل عنيدو سيدو. منتخب غانا دخل الشوط الأول، والآن بيل لورنس أتيزيجي في حراسة المرمى، سيدو على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى مينسا، وسط الدفاع لوكاسن وأوبوكو، وسط الميدان كواسي سيبو يرينكي وبارتي، ثلاثي الخط الأمامي جوردن أيو سيمينيو وويليامز. في الجهة المقابلة منتخب كولومبيا بلباسه الأصفر يصير الآن على الجهة اليمنى من الشاشة، كاميلو فارغاس في حراسة المرمى، مينيوز على الجهة اليمنى، موخيكا على الجهة اليسرى، لوكومي مع سانشيز في وسط الدفاع، بويرتا رفقة ريتشارد ريوس مكان خمس رودريغيز وجيفرسون ليرما، أرياس جون أرياس رفقة لويس دياس ولويس سواريز الذي أخذ مكان جون كوردوبا. في الوسط ناحية بويرتا دافينسون سانشيز، قريب منه جيفرسون ليرما، تلعب من هنا للوكومي، لوكومي في الوسط في اتجاه بويرتا، يخرج بويرتا، ينطلق بويرتا، يزيد بويرتا، يلعبها بويرتا، كرة صعبة لمنتخب كولومبيا، مازال خطورة، الكرة في الركنية بعد هذا التدخل من ديريك لوكاسن. شفتوا الشراسة اللي عنده، شوف الشراسة اللي عنده لويس سواريز. أوه لا لا لا لا. كرة صعبة بويرتا، الحارس يصد، رائعة تسديدة من بويرتا، ثم جيفرسون ليرما من هنالك على الجهة اليمنى يغطي كورتو، ليرما مازال خطأ يصفر الحكم أو تماس يقول الحكم، تغطية كانت من مينسا. بويرتا رائع، عشر دقائق لعب، ما زالت 1-0، ما زلت أصر على أن كولومبيا ستتلقى هدف التعديل إذا لم تسجل الثاني. كرة عرضية بعيدة تماما على الطائر من قبل المدافع سانشيز، جيرومو بوكو، ديريك لوكاسن، لويس دياس ما شفناه كثير في هذه المباراة، سيدو، لوكاسن، بارتي يخرج له سيمينيو، بارتي ضيعها، لويس سواريز، لويس سواريز، الخطورة ما زال، والجول والجول والجول والجول والجول والجول والجول والجول، لويس سواريز وجول، اللعبة ولا أروع أمام أنظار الحارس الشهير. أي أي أي أي أي أي أي، البطاقة الرايعة ترفع من هنالك، وضعية تسلل من لويس سواريز. أوه لا لا.

اختفى لويس سواريز وانطلق ومررها. هاي اللعبة وهاي الكرة لم يكن هناك خطأ. لويس سواريز هل هناك وضعية تسلل في الكرة هذه؟ متسلل لويس سواريز. متسلل لويس سواريز.

ما زالت 1-0. إيجيتا أسطورة حراسة المرمى الكولومبي ملقب بالحارس المجنون اللي اشتهر بأسلوبه الجريء في اللعب. طبعا كمدافع أخير ترك حركة صدة العقرب التاريخية عام 1995 إضافة إلى إسهاماته في تغيير قوانين الاتحاد الدولي المتعلقة بقاعدة إعادة الكرة لحارس المرمى. كرة أخرى كولومبية تلقى هنالك البحث عن الجول الثاني. ما زال خطورة أو الثاني يسوار زوال بابا دفاع يصد الحارس بروعة. تيزيجي يصد هذه الكرة. فرصة ثانية للكولومبيين الأولى متسلين والثانية تيزيجي أنقذها وضاعت فرصة ثانية. هل سيندم الكولومبيون على تضييع كل هذه الكرات والفرص في هذه اللحظات ويرجع المنتخب الغاني المستفز أندري أيو مستفز والمستفز مستفز والمستفز فنيا مش شخصيا إنسانيا لا. أيو مرة ثانية يلعب بعيد. أيو زوج لاعبين أمامه. أيو مع مدافعه منسا يرجع للخلف لأوبوكو. من هنا موجود لوكاسن سيدو وكذلك ويليامز من أمام موخيكا. ويليامز أوي سيمينيو المباراة ولعت. سيمينيو وسيمو الدفاع يخرجها ثم لويس واريز وخطأ لصالحه. والله انت غول يا لويس واريز. بعدين مدافعين غانيين بكل قاماتهم وقيمتهم وبنيتهم ولياقتهم انت تنازحهم وتقاومهم وتفوق عليهم وتمرر كرة هنا للويس واريز الذي فوت على كولومبيا فرصة إضافة هدف ثاني انقذها أتيزيجي بأعجوبة. ووسو دخل منذ حين ووسو في مكان سيبو. ديريك لوكاسن لأوبوكو. أوبوكو والكرة البعيدة البحث عن جوردن أيو. الدفاع يدخل. سيمينيو استرجع لعبها لبارتي. بارتي يرجع للخلف في اتجاه أوسو. بعيدة كرة أوسو في اتجاه مينسا. الحقها يرجع لأوسو مرة ثانية في الخلف. جيروم أوبوكو لوكاسن سيدو أوبوكو. ما زلت عند رأي إذا لم يسجل الثاني منتخب كولومبيا سيعود الغانيون. تلعب من هنا في اتجاه لوكاسن عن الجهة اليمنى ناحية فتاو. سريع جدا فتاو على الخط. فتاو من أمام مخيكا. فتاو يراوغ. فتاو يدخل. فتاو التوزيع القائمة الأول. الدفاع صد من هنالك عن طريق لوكومي. ما زالت الكرة في صراعات. سيمينيو خطيرة مرة سلامات من بارتي. التسديدة راح ضربة مرمى من الأول والثاني والثالث. صد الدفاع ثم بارتي كرة جانبية. حقنا للوقت المستقطع في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. ما زالت النتيجة 1-0 لكولومبيا 3 في الجهة المقابلة في المنتخب الكولومبي. كرة بعيدة من لوكومي. تغطية دفاعية هنا ممتازة على الجهة اليمنى بواسطة سيدو. ترجع لسيدو تمشي الكرة. لويس دياز هرب. راح لويس دياز أوي تضرب الدفاع. تسديد مباشرة لويس دياز بحثا عن ثاني أهدافه في هذا المونديال. ضربت في الدفاع وراحت ركنية. جهد بدني كبير مبذول. كينتيرو في الركنية من هنالك لمنتخب كولومبيا. قليل الوقت الضايع في المباراة في مباريات هذا المونديال بسبب القوانين الجديدة للفيفا. كينتيرو هيل الكرة خطيرة راسية. الحارس خطيرة الكرة هذه والراسية من دافينسون سانشيز ولكن الحارس تمكن منها. كانت سهلة شوية. لوكاسن
لوكاسن أمام لويس سواريز لحارس أتيزيجي. لوكاسن مرة ثانية يفضل الكرة البعيدة، لا بعيدة ولا قريبة، مخيكة بالرأس. جيفرسون ليرما في المراوغة، ليرما في التضييع، ليرما في الاستلام، النواما، نواما لبارتي، بارتي لنواما، نواما مازال دخل منذ حين، نواما عنده كرة الآن، نواما يغير تماما عن جهة يسرى من هناك في اتجاه مينسا، مينسا ونواما، عرضية الكرة من مينسا ولا واحد، بعيدة كثير يا مينسا، راحت ضربة مرمى للحارس كاميلو فارغاس في وقت مخيكة يطالب من جماهير كولومبيا أنها تقف معهم في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة. بوكو يفضل الكرة البعيدة، سهلة الكرة هذه على الجهة اليمنى، توصل لأطو لفتو، فتو يحاول يمر، فتو مازال، فتو يبحث عن الجول. استرجعت كولومبيا مع مخيكا هنا. لويس دياز لم تصله، لويس سواريز لم يلحقها. بارتي تفوق على مرتين، لعبها في الوسط من هنا عن طريق أوسو على الجهة اليمنى لفتو، فتاو والتوزيعة، فتاو بعيدة بعيدة، وسائل الكرة هذه بين أحضان بارغاس. لوكومي سبع دقائق قط، لويس سواريز ضيعتها وضاعت منك، وراح التماس لأليدو سيدو. تلعب من أوسو، راحت مباشرة في اتجاه اللاعب أدو على الجهة اليسرى من هنالك. أدو ونواما، نواما يدخل سيمينيو، ضاعت منه العرضة في هجمة معاكسة من هنالك عن طريق كينتيرو، يوصلها من هنا لويس سواريز. لويس سواريز ينتظر لويس دياز، يراقب الكرة، يتريث لويس سواريز في الخلف. أوي سيمينيو كاد يتفوق. لعبة كولومبيا من هنالك من جيفرسون ليرما، وصلت لكينتيرو، انطلق على الجهة اليمنى، راح كينتيرو، تعب الكولومبي، كينتيرو، كينتيرو، با با با با با با با با با با با رائعة كرة كينتيرو، ولا أروع تسديد على يسار أتيزيجي. شوف الاستلام هنا، خلاها ريوس لكينتيرو من هذه الزاوية، تسديد رائع. شوف أوه لو لو عدد الأهداف المسجلة والتي ستشكل رقم قياسي من دون شك، خاصة بسبب زيادة عدد المباريات اللي بلغ 104. كرة ثنائية في صراع وانطلاقة من لويس سواريز، عنده كرة الآن، ما زال يقاوم لويس سواريز، يستعد الكولومبيون للاحتفال بالتأهل للدور ربع النهائي. تمشي الكرة، الحكم خلي اللعب، وصلت مرة ثانية، رجعت لويس، خدوهات كولومبية، الحكم لم يصفر. مخيكا مخيكا مخيكا، كومباس كومباس في الوسط، ضيعت الكرة، استرجعت غانية في الخلف عن طريق لوكاسن، يرسل الكرة بعيدة من هنالك، والتغطية الدفاعية توصل لمينيوز، والحكم يصفر معلنا تأهل كولومبيا للدور الثمن النهائي وخروج غانا من المسابقة بعدما خرج كاب فيردي قبل هذه المباراة. أشكركم على المتابعة، صبحكم الله بالخير، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

0: كرة من حارس المرمى ليفاكوفيتش، يرسل كرة طويلة لكنها تتحول إلى خارج الملعب، تعود إلى رمية جانبية لمنتخب كرواتيا. كرواتيا ورفقاء مودريتش من لديهم خبرة الأدوار الإقصائية ويريدون أن يكرروا صولاتهم وجولاتهم في بطولة كأس العالم الحالية مثل ما فعلوا في روسيا في عام 2018 ومثل ما فعلوا كذلك في قطر في عام 2022. حتى لو لم يكن المنتخب يؤدي بشكل ممتاز في المجموعات، لكن فرصة كرواتية، تصويبة تأتي حارس المرمى ديوغو كوشتا، تصدى لأولى محاولات الكرات عن طريق اللاعب بوديمير. أولى الكرات الخطيرة، أولى المحاولات لمنتخب كرواتيا في اللقطة الماضية عن طريق أنتيب، عن طريق بوديمير. كرة بتعود لمصلحة البرتغال، وصلت من جانب جواو نيفيش، يلقي الكرة في الطرف الأيمن، تمريرة هنا باتجاه بيدرو نيتو إلى جواو نيفيش بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان. منقولة كرة من الطرف الأيسر باتجاه بطل أوروبي آخر هو نونو مينديش، تمريرة عن طريق الرومين دياش. فيتينيا، لمسة من الجهة اليمنى البرتغالية. بداية كل فريق يعلم تماما أن بانطلاق هذا الدور، دور 32، يبدأ كأس عالم مختلف عن كأس العالم في مرحلة المجموعات. لدينا اليوم في فرصة عرضية تأتي والهدف في الأول يضيع، بلياتي بلياتي لحارس المرمى والمدافع يتصدى. فيتينيا في التسديد، البرتغال كانت قريبة، البرتغال كادت أن تفعلها لولا حارس المرمى ليفاكوفيتش. يا لها من كرة ويا لها من فرصة عن طريق عن طريق فرنانديش، خطيرة كانت لكن ليفاكوفيتش يرتدي قفاز الإجادة في اللقطة الماضية في كرة برتغالية كانت قريبة، كادوا أن يسافروا بأحلامهم على مستوى الدور القادم لولا الحارس ليفاكوفيتش. جواو نيفيش، البرتغال ضغطت، البرتغال حاولت، البرتغال كادت أن تسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. كرة برتغالية في اليمين عن طريق بيدرو نيتو، يلعب كرة هنا فيتينيا، لمسة في وسط الميدان لمنتخب كرواتيا، بتعود برتغالية عن طريق فيتينيا مرة أخرى. البرتغال أكثر تركيز، البرتغال في ضغط البدايات، البرتغال في محاولة استكشاف الطرق كما كان أجدادهم المستكشفين على مدار التاريخ في وقت تعلو فيه الأصوات، أصوات الجماهير الحاضرة هنا كلما لمس الأسطورة كريستيانو رونالدو الكرة في ملعب تورنتو ستاديوم. رونالدو اللي يلعب مباراة رقم 26 وأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم اللي يلعب على صعيد مباراة إقصائية. برونو فرنانديش كاد أن يفتح طريق البرتغاليين، برونو فرنانديش كاد أن يهز الشباك الكروات. دياش في وسط الميدان للمنتخب البرتغالي، نقلة باتجاه نونو عن السلام والتحضير، وهذا الرافائيل لياو عند كرة عرضية فرنسية كرواتية، التغطية دفاعية والإبعاد والتأمين من حارس المرمى، المد الهجومي للبرتغاليين، المحاولات منذ البدايات للبرتغاليين، والبرتغال تقترب من إحراز هدف السبع وهدف التقدم هنا في هذا اللقاء. هذه الكرة باتجاه برونو، القادمون من الخلف، برونو فرنانديش أفضل لاعب في البريمير ليج، لاعب الفريق المانشستراوي فريق مانشستر يونايتد. ركلة ركنية ستنفذ، برتغالية ستلعب، الثانية لم تدخل، الثالثة قد تكون ثابتة. هنا عرضية فرنسية من رونالدو لم تأتي، لكن تصويبة من جواو كانسيلو، كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب كرواتيا. يا لها من بداية للبرتغال على صعيد الدقائق الماضية. مشجع كرواتيا هنا بينما عشاق البرتغال، أشعار البرتغال اليوم، اليوم يبدأ كأس العالم، يريدون إظهار شخصية مختلفة عن مرحلة المجموعات، شكل آخر عن الشكل الذي ظهروا به أمام منتخب الكونغو، ووجه مختلف عن ذلك الوجه الذي ظهروا به أمام منتخب كولومبيا. برونو في كرة، تقدم في وسط الميدان، تتحول لكرواتيا، كوفاشيتش عند كرة للكرات، انطلاقة وتمرير بعد ذلك إلى الطرف الأيمن، تقدم ستيتش لكن الكرة طالت وتحولت رمية تمس، رمية جانبية للمنتخب البرتغالي في اللقطة الماضية. 7 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين. ذكرت بأنها أول مباراة تجمع المنتخبين تاريخيا في بطولة كأس العالم. رونالدو في كرة، دون في لمسة، برونو في نقلة، بيدرو نيتو في انتظار، بيدرو السلام، بيدرو تقدم، بيدرو في كرة مازال، بيدرو والعرضية، رونالدو ارتقى عاليا، حلق عاليا، وكاد أن يضرب، وكاد أن يفتتح أهدافه في الأدوار الإقصائية، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى خطيرة. كانت رائعة، كانت كرة بيدرو نيتو في اللقطة الماضية. هذا رونالدو وهذه الرأسية التي لم تأتي، مرت على منتخب كرواتيا إلى ركلة مرمى. رونالدو الشغف، رونالدو بيريشيتش ليلعب مباراة رقم 21، بينما هنا لوكا مودريتش يرسل كرة طويلة لكنها طالت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس ديوغو كوشتا. ديوغو من كان نجم مباراة كولومبيا في تلك المباراة التي أنقذ فيها شباك المنتخب البرتغالي من عديد الكرات. كرة من جواو نيفيش، يلعب كرة باتجاه ريناتو فيغا أن يلعب في صفوف فياريال، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى. فيتينيا يلعب كرة في وسط الملعب للمنتخب البرتغالي، نقلة في الطرف الأيمن عن طريق بيدرو نيتو، يمرر كرة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الكرواتي، عادت إلى ركلة ركنية برتغالية. البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذا اللقاء. البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذه اللحظات. جماهير كرواتيا تصيف كأس العالم 2018 الثالث في عام 98 مع الأسطورة دافور شوكر، وكذلك ثالث مونديال 2022. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب البرتغالي على يساري حارس المرمى ليفاكوفيتش. البرتغال من أجل أن تتحرك وأن يتحرك القطار للدور القادم من العرضية فرنسية برتغالية، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. أخطر المنتخب البرتغالي، أقرب المنتخب البرتغالي، هذا ريناتو فيغا في اللقطة الماضية بالكرة الرأسية التي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. روبن دياش يمرر كرة من الجانب الأيمن، استمرار بعد ذلك في اليمين عن طريق بيدرو نيتو، يمرر كرة إلى الخلف، النقلة في الوسط، تمريرة بعد ذلك من روبن دياش، يمرر كرة فيتينيا، التقدم في وسط الملعب عن طريق روبن دياش، مازال دياش إلى جواو نيفيش، عنده كرة نيفيش يحاول فيها فيتينيا، التحضير بكرة فيتينيا إلى روبن دياش مرة أخرى، لمسة في الطرف الأيمن على طريق بيدرو نيتو وتمريرة لكنها مقطوعة، تتحول لكرواتيا. لوكا مودريتش، مودريتش كرة خاطئة يستعيدها منتخب البرتغال، يعني فوارق كبيرة على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى كذلك استعادة الكرة بشكل سريع من جانب لاعب المنتخب البرتغالي. منتخب البرتغالي يستعيد الكرة بسرعة، كرة منقولة من الطرف الأيسر مرة أخرى، لمسة بعد ذلك من رافائيل إلى نونو مينديش، يحاول نونو مر، نونو تقدم، رونالدو في استلام، رونالدو في تمرير، رافائيل في نقلة من الطرف الأيسر من رونالدو إلى رافائيل، لياو في كرة مازال، عودة إلى الخلف مرة أخرى، فيتينيا على انتظار من روبن دياش، عنده كرة في وسط الميدان، يرسل كرة عالية، برونو فرنانديش، العرضية هنا تأتي، جواو نيفيش يا عيني على لمسة من جواو، لكن في الأخير كرة ما زالت، فرصة ما زالت، عرضية قد تأتي، خطيرة تأتي، وما زالت مستمرة، لكن دفاعات كرواتيا في الإبعاد، دفاعات الكرواتية حتى الآن تستميت أمام مرمى الحارس ليفاكوفيتش، حتى الآن تحمي مرمى منتخب كرواتيا في هذا اللقاء. بنقلات من اليسار بأخرى من اليمين بعرضيات كرواتية بمحاولة إيجاد حلول من جانب كتيبة البرتغال. لوكا عودة إلى الخلف، لوكا اللي بعد كأس العالم سنتعرف عن وجهته القادمة على صعيد الأندية. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا، محاولة قائمة سقوط وخطأ كان موجود. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي أو الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بأربع دقائق في هذه المباراة. كرة منقولة في وسط الميدان لكرواتيا، خطيرة لكرواتيا، فرصة لكنها تتحول مرة أخرى من دفاعات البرتغال، منقولة عن طريق ماتيو كوفاشيتش. لوكا مودريتش في وسط الميدان من جديد للمنتخب الكرواتي. كوفاشيتش تقدم في اليسار، عودة في وسط الملعب، التمرير هنا في وسط الميدان لمنتخب كرواتيا، عودة إلى الخلف. لوكا مودريتش ينقل الكرة، يا السلام، إلى أقصى الطرف ليس، لكن متابعة من بيدرو نيتو. والوقت المحتسب بدلا من الضائع انتهى، وصافرة الحكم تأتي. لا أهداف في القمة ما بين البرتغال وكرواتيا. ألقاكم مع انطلاقة الثاني من الشوط. الشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. شوط ثاني، من سيعبر إلى الدور القادم؟ من سيتجاوز الفريق الآخر إلى الدور القادم؟ من سيلتقي منتخب لاروخا؟ من سيلعب أمام منتخب إسبانيا هناك في دالاس؟ فرصة نونو، نونو مينديش وصلت بعد ذلك من الدفاعات الكرواتية. تماس ينفذ سريعا والنقلة بعد ذلك في وسط الميدان، الكرة ما زالت، الخطورة مستمرة، التمريرة في اليمين، العرضية قد تأتي، التصويبة قد تأتي، لا هنا تمرير ساني شيش، عرضية، فرصة، تصويبة كرواتية، الله فليبدأ الجنون مع الكروات، تشتعل البدايات مع الكروات، تشتعل البدايات. نعم الكرواتي هو من فعلها، الكرواتي هو من سجلها، الكرواتي هو من تقدم بها، الكرواتي هو من قال الكلمة الأولى هنا أمام البرتغاليين بكرة هدف أول، بوصول أول، بضربة أولى لمنتخب كرواتيا. كرواتيا هدف لديهم خبرة الأدوار الإحصائية، بخبرة البطولات السابقة، بخبرة السنوات الماضية. إيفان بيريشيتش هو من سجل لمنتخب كرواتيا. نعم هذه الكرة وهذه الصورة من ساني شيتش وصلت إلى إيفان بيريشيتش، الظهيران هما من يتقدمان لكرواتيا. كرواتيا تقول كلمتها، كرواتيا هي من تعلن عن الكلمة الأولى في هذا اللقاء، ولا شيء يقف أمام كرواتيا حالم. رفقاء مودريتش يباغتون البرتغال، يضربون أولى الضربات في شباك مرمى ديوغو كوشتا حامي عرين البرتغال. كرواتيا هدف، البرتغال لا شيء، هكذا أصبحت الأمور. فيغا إلى روبن دياش، دياش وتمريرة، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيمن مرة أخرى، صافرة وخطأ، خطأ كان موجود لبرونو فرنانديش. هذا لوكا هو من يتقدم، كرة بتعود عن طريق نونو، بينية إلى الرافائيل، لياو، لياو، لياو، الله، الله، ما زالت ما زالت برتغالية، فرصة بعد ذلك بتعود مرة أخرى. ياهي كرة وياهي عارضة، ردت كرة البرتغال، ياهي عارضة رفضت البرتغال، لكن رونالدو في كرة لاب حارس المرمى لفاكوفيتش من أمام الدون، من أمام رونالدو. أوه يا الياو يا الياو يا الياو، يا لها من تسديدة، ويا لها من فرصة، ويا لها من كرة، ويا لها من خطورة من جانب الرافائيل الياو في اللقطة الماضية. كرة بتعود من جديد، لوكا مودريتش ينقل الكرة من الطرف الأيسر، التمرير بكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي. ترسل هذه الكرة عالية في وسط الميدان، التحضير والاستلام، التقدم بعد ذلك لمصلحة المنتخب الكرواتي في انطلاقة سريعة من باتورينا. كرة ما زالت، فرصة الثاني من أجل كرة دالاس، من أجل كرة دالاس، ولكن حارس المرمى جوجو كوشتا يتصدى. يا الله، شوط ثاني لا علاقة له تماما بشوط المباراة الأول، شوط ثاني مختلف كليا عن شوط المباراة الأول. هذه تزيدة الياو، هذه طلقة الياو، وهكذا ردت العارضة. بعد ذلك فرصة كرواتية، تبديلات أربعة في تشكيلة المنتخب البرتغالي. نعم، تسلل إذا كان موجود على كريستيانو رونالدو. أربعة تبديلات في تشكيلة المنتخب البرتغالي. طبعاً برونو فرنانديش يغادر أرضية الملعب، نيلسون سيميدو دخل بديلاً، لدينا برناردو سيلفا أيضاً دخل بديلاً، ولدينا كونسيساو. نونو مينديش على تنفيذ الركلة الركنية، عرضية ترسل، رأسية بالتصويب، لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة، التسديدة لكن إلى خارج الملعب. ما بعد ركلة ركنية نفذت للمنتخب البرتغالي، وما أكثر الركنيات لكن الاستفادة لم تكتمل أو لم تحضر. هناك مطالبة بوجود ماسك في اللقطة الأخيرة، روبرتو مارتينيز، الكل على أعصابه. بانتظار ما يقرر الحكم إسبان إسكاس نسمي.
1: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms, declaring final decision penalty.
0: إذا ركلة جزاء، نعم، يأتي القرار من السيد إسبان إسكاس، هناك ركلة جزاء للبرتغال. تتنفس البرتغال الآن، كل البرتغال تتنفس، وهناك ركلة جزاء رونالدو. هناك في البرتغال ينادون، هناك في البرتغال يهتفون، رونالدو رونالدو. تحدث كاتبه، فلتخضع الأهداف في الأدوار الإحصائية، فقد حضر ملك الأهداف رونالدو، يعيد البرتغال إلى نتيجة هذه المباراة، بل يعيد البرتغال إلى المونديال. من علامة الجزاء البرتغال عادت، من علامة الجزاء البرتغال سجلت. يا لوكا، نعم، عادت البرتغال، عادت البرتغال في النتيجة، عادت البرتغال إلى بطولة كأس العالم، عادت البرتغال إلى الحلم. بداية القصة هنا في إعاقة وخطأ، بداية القصة هناك تدخل على فيغا، وبعدها عودة إلى تقنية الفيديو، وبعد ذلك رونالدو في تسديد، رونالدو في وسط المرمى. كرة منقولة، لكن على مستوى من غادر أرضية ملعب برونو فرنانديش وفيتينيا، لدينا كرة منقولة من اليسار لمصلحة منتخب كرواتيا سريع الكرة في يسار إيفان بيريشيتش يمرر كرة باتجاه زميلي سوتيتش تتحول الكرة بعد ذلك لمنتخب كرواتيا تقدم في وسط الميدان للكروات انطلاقة للكروات محاولة للكروات فرصة تصويبة والهدف الثاني يضيع ما زالت عرضية ترسل تحضير فرصة ماتيو ولكن حارس المرمى يا كوفاشيتش كاد أن يفعلها كوفاشيتش لكن ديوغو كوشتا تصدى للكرة الماضية يا هي كرة خطيرة يا هي تزيدة في البداية عن طريق ماتيو كوفاشيتش القائم الأيسر ناب عن كل البرتغاليين ديوغو كوشتا تصدى هنا بالنيابة عن كل البرتغاليين في فرصة ثانية الأهداف في كرة كادت أن تفعلها كرواتيا وكادت أن تتقدم فيها كرواتيا لوكا مودريتش على تنفيذ الركلة الركنية على يسار حارس المرمى الحارس ديوغو كوشتا عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء بالرأس لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى يا لها من المباراة ويا لها من أوقات ويا لها من ربع ساعة أخيرة كوسيساو في كرة لكنها مقطوعة تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الكرواتي عن طريق لوكا مودريتش لفودار مرر كرة من الطرف الأيمن الكروات شكل مختلف تماما في الشوط الثاني ماتيو كوفاشيتش في نقلة الانطلاقة المحاولة العرضية الفرصة الكرواتية التصويبة قد تأتي للثاني لكن هناك ديوغو هناك كوشتا البرتغال تدين لك بالكثير يا ديوغو البرتغال تدين لك بالكثير يا كوشتا البرتغال كل البرتغال نعم يا ديوغو في لحظة تصدي بل هي لحظة تجلي من جانب ديوغو رونالدو واقف لم يهدأ أبدا الدول واقف يتابع يتفاعل مع كل لمسة مع كل كرة بينما رافائيل اللي أول عرضية كرة خطيرة بالرأس الله حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال لقد حان حلم المونديال يا برتغال غونسالو راموس أكيد عرفتو دائما ما يسجل في هذا التوقيت وكأن هذا التوقيت حكرا وحصريا بالنسبة لغونسالو راموس نعم غونسالو ثاني أهداف المنتخب البرتغالي سجلت البرتغال تقدمت البرتغال هذه الكرة من رافائيل إلياو عرضية غونسالو راسية ولا أروع هذا هو توقيته هذه هي أوقاته هذه هي عاداته هذه هي تقاليده كلما مرت الدقائق التسعين ظهر غونسالو وسجل تقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب كرواتيا لا والله غفارديول تقدم بينما كرة لكرواتيا من الطرف الأيسر عرضية ترسل راسية الله الله الله ما هذا الجنون لحظات كرواتيا هبات قبل أن تهب وتأتي صافرة الحكم أي جنون ماذا تفعل يا كأس العالم ماذا تفعل يا مونديال أي جنون في لحظات أخيرة كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا من السقوط إلى النهوض من الانكسار إلى الوقوف من الموت إلى الحياة عادت كرواتيا إلى كأس العالم عادت كرواتيا إلى كأس العالم نعم بهذا الشكل بهذه الصورة بهذه اللقطة لكن هل كان هناك تسلل في اللقطة الماضية هل سيحتسب الهدف أم يلغى كرواتيا تسجل لا والله الكرة من لاعب البرتغال الكرة كانت من فيغا لاعب المنتخب البرتغالي كل العالم أسير شاشة الفار في هذه اللحظات هناك قرار نسمع
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed it to the goal corner offside
0: أتى القرار أتى القرار التي أنقذت فيه البرتغال. الهدف لا يحتسب، الهدف تسلل، الهدف تسلل، وفرحة كرواتيا لم تكتمل. هذه اللقطة لكرة الهدف الملغي، هنا طبعا كان متسللا. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة البرتغال في لمسة، تمريرة من غونسالو، نيلسون سينيدو، تمريرة بعد ذلك هنا في اليمين، يطالبون الحكم بإنهاء المباراة، يطالبون الحكم بإنهاء المباراة، يريدون أن يسمعوا الصوت في نعم، خلاص خلاص خلاص خلاص، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دور ثمن النهائي من هذه البطولة. السعد يا دالاس لديربي إيبيريا، السعد يا دالاس لمعركة البرتغاليين والإسبان. هات لك لوكا مودريتش، مباراة ممتعة، أرجو لكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم اهلا وسهلا.
2: لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون قلب.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: فرنسا، إنجلترا، مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت، حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس و بي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
0: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، اهلا وسهلا بكم هنا من أرضية أتلانتا ستاديوم، الملعب الذي يحتضن نصف نهائي آخر بانتظار الفائز والمتأهل إلى نيويورك. من يغادر هذا الميدان متجها لمواجهة الماتادور الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم بعد 4 أيام من الآن؟ هنالك عندما يحين موعد المباراة النهائية، قطار كأس العالم الذي انطلق قبل 35 يوم من الآن يصل اليوم إلى المحطة قبل الأخيرة من أجل مباراة

بعد أن سيطرت القوات الأرجنتينية على الجزر المتنازع عليها، وبعد حرب امتدت 74 يوم قبل أن تستعيد بريطانيا السيطرة، وانتهى النزاع في ذلك التوقيت بمقتل أكثر من 900 شخص من الطرفين. ورغم انتهاء الحرب منذ أكثر من 4 عقود، ألا أنها لا زالت تترك ذلك الأثر العميق في ذاكرة الشعبين. كلما تعلق الأمر بمباريات كرة القدم يأتي في ذلك التاريخ تلك الذكرى، لذلك تكتسب كل مواجهة كروية ما بين الطرفين طابعا يتجاوز حدود الرياضة. نعم، الذاكرة تعود إلى 40 عام هنالك، عندما كان حاضرا دييغو أرماندو مارادونا عام 86 في المكسيك، وعندما سجل في أرضية ميدان مكسيكو في ذلك الملعب الشهير في مباراة إنجلترا هدفين، بكل تأكيد لن يغادر ولن يبرح ذاكرة كل متابعي كرة القدم بحكم ذلك الحضور الكبير في ذلك التوقيت بهدف جاء عن طريق محاورة من نصف الميدان إلى شباك مرمى الإنجليز، ومن ثم بعد ذلك هدف اليد الشهير والفصول التي ازدادت في السنوات الماضية وصولا إلى هذا اللقاء الذي يجمع ما بين المنتخبين في الدور نصف النهائي، حضورا إلى اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع ليونيل ميسي مع منتخب إنجلترا. لم يسبق لليونيل أن واجه الإنجليز قبل ذلك، فهذه هي المباراة الرسمية الأولى حتى وديا لم يلعب ليونيل ضد إنجلترا منذ أن التقيا لآخر مرة، وبالتالي يأتي هذا الظهور الأول لليونيل ميسي أمام الإنجليز كما هو الظهور الأول لبيلينغهام وكل الأسماء الإنجليزية في أرضية الميدان أمام منتخب إنجلترا.

انتهى العد التنازلي لمعرفة من هو الفريق الصاعد إلى المباراة النهائية والمتاهل إلى نهائي كأس العالم لمواجهة منتخب إسبانيا. الأرجنتين تلعب في الجهة اليمنى بألوانها الاحتياطية هذا المساء، وفي الجانب المقابل يبدأ المنتخب الإنجليزي كما اعتدنا ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، إذ يبدأ ريس جيمس أساسيا في الجهة اليمنى، يبدأ جون ستونز أيضا بقلب الدفاع بجوار جيهي، سبينس دائما الاعتماد في الجهة اليسرى. خلف كل هؤلاء يأتي الحارس جوردان بيكفورد الذي يواصل حضوره الكبير ومبارياته الكبيرة ورقمه القياسي باعتباره أكثر لاعب تاريخ لعبا للمباريات في المونديال بقميص انجلترا. في الوسط هنالك اندرسون وديكلان رايس العمودان الثابتان في التشكيلة، جوردون كما جرت العادة، وفي الجانب المقابل اليوم يبدأ روجرز اساسيا ايضا هو الاخر كما لم تكن الامور حاضرة في المباريات الماضية، والاعتماد بشكل كبير على بيلينغهام وهاري كين من سجل 12 من اصل 13 هدف لانجلترا في المونديال. في الجانب المقابل تشكيلة المنتخب الأرجنتيني اليوم فيها الحارس إيميليانو مارتينيز أساسيا أيضا كما جرت العادة أمام ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، مولينا في اليمين وتاليا فيكو في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك رباعي ماكاليستر وليأندرو باريديس، يبدأ اليوم يوليانو سيميوني بمكان رودريغو دي بول، ويبدأ كما جرت العادة إنزو فرنانديزو في المقدمة الثنائي كوليان ألفاريز واللاعب الكبير والأسطورة الكبيرة اللاعب ليونيل ميسي أكبر اللاعبين لعبا لمباراة في الدور نصف النهائي، يأتي حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء، والرجل صاحب معظم الأرقام القياسية المسجلة في نهائيات كأس العالم، يواصل كتابة الأرقام بحضوره رقم 33 في المونديال، يبتعد كثيرا عن أقرب الأسماء التي لعبت كأكبر لاعب وأكثر لاعب لعبا للمباريات في تاريخ نهائيات كأس العالم. يسعى بكل تأكيد لنهائي ثالث في نسخة الرابعة.

اعمل بكل تأكيد لهدف آخر يعزز مكانته هدافا تاريخيا لهذه البطولة. كل المعطيات قبل بداية اللقاء بانتظار مواجهة كبيرة حاسمة ما بين الطرفين في أرضية الميدان. كرة فيها صافرة من إسماعيل الفاتح، رجل الذي يدير هذا اللقاء ويدير هذا النهائي هنا في هذه المواجهة، يأتي من خلال أحداث هذا اللقاء ويسجل حضوره الكبير في هذه المواجهة، ومن خلال مباراة اليوم يأتي أيضا لأن يكون حاضرا على مستوى مباراة كبيرة جدا منتظرة هنا في هذه المباراة في الدور نصف النهائي. وبالتالي ننتظر معكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان حضورا رائعا جدا على مستوى مواجهات كبيرة منتظرة هنا في أرضية ميدان أتلانتا. صافرة موجودة وخطأ يأتي في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هذا ليونيل ميسي 10 أسيست 21 هدف، دائما هو الأكثر، و22 انتصار في نهائيات كأس العالم دائما هو الأكثر، و32 مباراة أيضا هو الأكثر. كل هذه الأرقام تعزز المكانة التاريخية لمصلحة ليونيل ميسي في تاريخ نهائيات كأس العالم باعتباره أحد أبرز الأساطير، بل أن هنالك من ينتظر بأن يفوز بهذه النسخة ليتوجه في المكانة الأبرز والأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم. كرة تصل إلى المدافع جون ستونز، يبدأ أساسيا أيضا هو الآخر اليوم، واحد من أبرز الأسماء في تاريخ إنجلترا في المونديال. نعم جون ستونز يلعب اليوم مباراته رقم 17 معادلا رقم الحارس شيلتون، معادلا رقم الحارس شيلتون، وهو في المركز الثالث كأكثر اللاعبين في تاريخ إنجلترا في المونديال. سبينز من الجهة اليسرى، انطلاقة عن طريق ظهير توتنهام وابعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك عن طريق اللاعب سيميوني، لمسة بعد الآن، محاولة في الجانب المقابل لانتظار انطلاقة، لكن تغطية تأتي عن طريق ماركيهي وعودة إلى حارس المرمى جوردان بيكفورد اللي سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يلعبها إلى ديكلان رايس، تعود المحاولة من جديد، وصلت عند بيكفورد، تغيير في الجهة اليمنى إلى ريس جيمس، تحولت عن طريق ماكاليستر، لمسة أمام مشتقة الجزاء، لكن تغطية تأتي عن طريق كيهي، عادت بأقدام اللاعب إليوت أندرسون، الضغط يأتي على مرمى المنتخب الإنجليزي والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة برمية التماس. هنا الرمية عن طريق الياندرو باريديس، عودة إلى حارس المرمى إميليانو مارتينيز، تمريرات ما بين لاعبين المنتخب الإنجليزي، مواجهة السادسة في نهائيات كأس العالم ما بين المنتخبين، 5 مباريات سابقة سنتحدث عن تفاصيلها لاحقا بحول الله على مستوى أحداث هذا اللقاء، والخمس لقاءات السابقة كانت تحكي الكثير من تاريخ كرة القدم ما بين الفريقين. إسماعيل الفاتح الآن يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي ولمصلحة اللاعب إليوت أندرسون، الرجل الذي يقدم مونديالا في غاية الروعة مع المدرب توماس توخيل، ويظهر بشكل رائع جدا مع ديكلان رايس في وسط الميدان، ويسعى لاستمرارية ربما لنهائي آخر للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا تنتظر من اللحاق بإسبانيا، إسبانيا لعبت نهائي واحد وفازت باللقب، إنجلترا لعبت نهائي واحد وفازت باللقب، اليوم إسبانيا في النهائي، هل تذهب إنجلترا إلى النهائي الثاني تاريخيا؟ عرضية داخل منطقة الجزاء والإبعاد يأتي، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، أم الأرجنتين تذهب إلى النهائي السابع في تاريخها؟ هل تذهب الأرجنتين إلى النهائي السابع في تاريخها؟ سنتحدث بشكل تفصيلي عن النهائيات السابقة والمباريات السابقة، لكن هنالك رقم رائع جدا للأرجنتين في نصف نهائي المونديال، وربما تحدث عنه الأخوان كثيرا وسنتحدث عنه أيضا في قادم اللحظات. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى إميليانو مارتينيز، ولمصلحة المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس هو من سيلعب الكرة القادمة
ملعوبة داخل منطقة الجزاء صافرة إسماعيل أو حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب. تصل الكرة والمحاولة بعد ذلك مرتدة للمنتخب الأرجنتيني، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة. هذا إسماعيل الفاتح مغربي أمريكي هو من يدير هذا اللقاء، الرجل صاحب 44 سنة والحكم الدولي منذ عام 2016 والمونديال الثاني لإسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويدير مباراة الدور نصف النهائي. بالمناسبة هنالك الحديث من الأقاويل التي ترجح ربما أقول حكما عربيا مرة أخرى بعد 98 لإدارة المباراة النهائية. كرة تعود عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، يلعبها تصل إلى ليساندرو مارتينيز في الجهة اليسرى، المحاولة والانطلاق عن طريق لاعب ليون تاليا فيكو، عادت من جديد صفرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ولمصلحة اللاعب تاليا فيكو في هذه اللقطة بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين لاعب تشيلسي ريس جيمس في اللقطة الماضية، ليأتي قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ لمصلحة اللاعب اللي هو تاليا فيكو. كرة عن طريق إنزو فرنانديز، لعبها إلى كريستيان روميرو، ليونيل ميسي في الجهة اليمنى، الانطلاق عن طريق مولينا، عادت المحاولة، تمريرات ما بين لاعبين المنتخب الأرجنتيني. إنجلترا تبدأ بالضغط، ربما أمر يحقق ما كان حاضرا قبل بداية أحداث هذا اللقاء من إحصائيات وأرقام وتوقعات وترشيحات التي تعطي إنجلترا أفضلية نسبية للتأهل إلى الدور القادم والمباراة النهائية على حساب الأرجنتين، لكن ليس بذلك الفارق الكبير، الحديث عن أفضلية بسيطة جدا لإنجلترا حسب أوكتا تجعل المنتخب الإنجليزي حاضرا في مواجهة في إسبانيا. لكن ما دام ميسي في أرضية الميدان فالكل مقتنع تماما بأن الأرجنتين قادرة على العبور والتأهل للمباراة النهائية السابعة في تاريخها. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هنالك أيضا حضورا على مستوى الفرنسي أرسن فينجر في المنصة الرئيسية لأرضية أو لميدان أتلانتا ستاديوم الذي يحتضن هذا اللقاء والملعب الذي يحتضن المباراة الثامنة له في هذا المونديال. بالمناسبة إنجلترا هنا قلبت تأخرها أمام الكونغو وتأهلت من دور 32 إلى ثمن النهائي، والأرجنتين أيضا قلبت تأخرها أمام المنتخب المصري ونجحت في التأهل من الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي في هذا الملعب. في هذا الملعب إنجلترا لعبت مباراة واحدة فازت على الكونغو، والأرجنتين لعبت أيضا مباراة واحدة هزمت من خلالها المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن هذا اللقاء الأخير الذي يقام في أرضية ميدان أتلانتا، نعلم ذلك تماما لأن المباراة القادمة هي مباراة تحديدي المركز الثالث ستلعب في أرضية الهارد روك هنالك في ميامي، وبعد ذلك النهائي سيقام في أرضية ميدان نيويورك ستاديوم ملعب المباراة النهائية. دائما الحضور على مستوى المشاهير في ميدان بطولات كأس العالم يأتي دائما وأبدا في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، النسخة الاستثنائية من هذا المونديال. كرة بمحاولة تقدم وبعيدة في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل. أي التحامات تلك التي سنشاهدها في مباراة اليوم، وأي قوة بدنية تلك التي ستظهر في هذا اللقاء، وأي عداوة قد تترجم إلى أرضية الميدان كروية طبعا في تاريخ كأس العالم. يأتي هذا اللقاء الكبير ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وتأتي هذه المواجهة التي تحمل طوابع غير كرة القدم خارج الميدان عادت إليها الصحافة في الفترة القليلة الماضية وفي الأيام القليلة الماضية بعد أن تأكدت فعليا مواجهة الأرجنتين إنجلترا في الدور نصف النهائي. كرة فيها صافرة موجودة
وخطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هذا حكم المباراة إسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء. كما ذكرت مغربيا حصل على منحة دراسية عندما كان في 18 من عمره في جامعة تكساس، وذهب للدراسة في تكساس وقرر بعد ذلك الاستمرار والاستقرار في أمريكا. حصل على الشارة الدولية قبل 10 سنوات من الآن نعم، واليوم هو حكما دوليا يمثل الولايات المتحدة والكونكاكاف مونديالها الثاني بعدما شارك في مونديال قطر عام 2022 مهندسا ميكانيكيا. رجل الحاضر، فهل يستطيع إدارة هذه المواجهة وهندستها فنيا في أرضية الميدان بعيدا بكل تأكيد عن كل ما كان يدور قبل أحداث هذا المباراة؟ صعبة جدا جدا جدا على أي حكم، صعبة جدا على أي حكم. كرة تصل إلى كريستيان روميرو يبحث عن التقدم. إلى الآن لم نشاهد حارسي المرمى جوردان بيكفورد عند 13 دقيقة مرت، حتى في الجانب المقابل لم يتعرض إيميليانو مارتينيز لتلك الاختبارات. هنا محاولة أمامية لكن راية موجودة، والقرار يأتي من المساعد الثاني في هذا اللقاء بوجود ركلة حرة غير مباشرة وتسلل على يوليانو سيميوني، الرجل الذي يبدأ مباراة اليوم أساسيا واللاعب الذي لعب في هذا المونديال فقط مواجهة الأردن، اليوم يعود إلى أن يكون حاضرا أساسيا ويعيد إلى الأذهان عودة الابن بعد رحلة الأب في نهائيات كأس العالم. أمثلة كثيرة سجلتها وسطرتها بطولة كأس العالم لتواجد الأبناء والآباء، الآباء بكل تأكيد، وبعد ذلك يأتي الابن لمواصلة المشوار والمسيرة. هنالك العديد من الأبناء ممن تفوقوا على مسيرة آبائهم في المونديال، وهنالك الكثير أيضا من الأبناء الذين لم يصلوا ولو لربع مسيرة. كرة تعود إنجليزية، محاولة على مشوار في منطقة الجزاء وابعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ماكاليستر وصلت إلى سيميوني في الجهة اليمنى، لمسة لازالت مستمرة وقائمة، انطلاقة من ماكاليستر يلعبها في الجهة اليسرى تأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت بعد ذلك إلى يوليان ألفاريز، لمسة إلى سيميوني، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، مرت لكنها لازالت مستمرة وقائمة، تأتي عن طريق إيتاليا فيكو إلى باريديس أو لياندرو باريديس، نعم من جديد لمسة لمنتخب الأرجنتين. الآن يعتمد المنتخب الأرجنتيني على الكرات المرتدة في هذا اللقاء، عودة بعد ذلك إلى إنسو يلعبها في الجهة اليمنى عن طريق مولينا، محاولة تصل إلى سيميوني، عودة كل لاعبين المنتخب الإنجليزي لتغطية النواحي الدفاعية والاعتماد فقط على المرتدات أمامية تأتي، لكن جيهي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تلعب سريعة عن طريق سيميوني لمصلحة إنزو فرنانديز، عودة للكرة المافية بأقدام باريديس يبحث عن التقدم والمرور، لازالت مستمرة وقائمة. ليونيل ميسي إلى من؟ إلى إنزو، أبعدت الكرة، عادت من جديد، دخول قوي جدا من باريديس وإبعاد في التوقيت المناسب، يعلم تماما بأن قوة إنجلترا ممثلة في هاري كين، بيلينغهام 12 هدف من أصل 13 سجلتها إنجلترا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، تخيل 12 من أصل 13 هدف سجلتها إنجلترا في نهائيات كأس العالم، الأمر الذي يعني بأن هنالك لاعب واحد فقط من غير هالاثنين، راشفورد سجل في مرمى كرواتيا، غير ذلك 6 لبيلينغهام 6 لراشفورد، 6 أهداف للاعب خط وسط يقدم موسما استثنائيا، لا يوجد لاعب في تاريخ المونديال لاعب وسط سجل أكثر من 6 أهداف في نسخة واحدة، حدث ذلك مع خامس رودريغيز عام 2014 هنالك في البرازيل وأمام بيلينغهام مباراة اليوم ومباراة أخرى هنالك إما أمام فرنسا أو إسبانيا ليحطم هذا الرقم. كرة تعود بأقدام جون ستونز يلعب كرة في الجهات اليمنى إلى ريس جيمس، عودة بعد ذلك إلى إليوت أندرسون، لمسة تصل إلى ماركيهي لاعب مانشستر سيتي إلى سبيرز في الجهات اليسرى لاعب السبيرز توتنهام، عودة من جديد إلى ماركيهي
البحث عن التقدم لكرة تصل عند القائد هاري كين، وحاول فيها كرة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد لسيلة مستمرة وقائمة. سبنس ينجح في التقدم والمرور لكن إنزو يتدخل، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى عند الحارسي إميليانو مارتينيز. ركلة مرمى عند إميليانو مارتينيز. 18 دقيقة على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول، لازلنا على نتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. وللتذكير فقط، فلا توجد مباراة من المباريات الخمس السابقة في نهائيات كأس العالم انتهت بتعادل سلبيا ما بين الفريقين في نهائيات كأس العالم. خمس مباريات بدأت في مونديال تشيلي عام 62 وانتهت في مونديال كوريا واليابان عام 2022. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس الآن لمصلحة مورغان روجرز والمنتخب الإنجليزي. هذا الرجل ساقطا في أرضية الملعب. هنا التدخل كان عن طريق تاليا فيكو، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى رمي التماس تلعب بشكل سريع، تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي في الجهة اليسرى. جوردون مونتيال جيد جدا بالنسبة لجوردون. عادت المحاولة من جديد عن طريق اللاعب ماركيهي، لمسة بأقدام جوردون الآن، مرة أخرى يعيدها من جديد لمصلحة ماركيهي. تعود الكرة بعد ذلك بأقدام جون ستونز، ومباراة رقم 17 في المونتيال، المونتيال الثالث لجون ستونز اللي بالمناسبة من غير أي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وبالتالي سيكون محظوظا ذلك الفريق الذي يحصل وينجح في الحصول على خدمات جون ستونز في الموسم القادم. بكل تأكيد أرى بأنه سيبقى على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي. أندرسون إلى ماركيهي، إلى محاولة ملعوبة أمامية إلى جوردون، وصلت بأقدام هاري كين، تغيير لاتجاه اللعب، المحاولة عن طريق روجرز، عرضية في منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى إميليانو مارتينيز. سيطر عليها إميليانو مارتينيز، هذا ريس جيمس. شوف التمريرة رائعة جدا من جوردون، ومن ثم بعد ذلك عرضية جيمس في أحضان حارس المرمى إميليانو مارتينيز، لتستمر الأمور حتى هذه اللحظة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين في نصف نهائي المونديال. كرة عن طريق إليساندرو مارتينيز، يلعبها تصل إلى ليونيل ميسي. ميسي الآن وبعدت الكرة من أمامه عن طريق أندرسون، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عند حارس المرمى إميليانو مارتينيز. 62 كانت أول مباراة فازت إنجلترا 3-1، التقوا في ربع نهائي 66 فازت إنجلترا بهدف جوف هيرست، هدف 1-0 قاد الإنجليز إلى نصف النهائي ومن ثم بعد ذلك إلى المباراة النهائية واللقب الوحيد. كرة عن طريق ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة راية موجودة والتسلل حاضرا. 86 ربع نهائي المكسيك، المباراة الأشهر ربما في تاريخ نهائيات كأس العالم، مباراة مارادونا، وهدف إنجلترا كان عن طريق جاري لينيكر، هدف في القرن وهدف في يد الرب كما أطلق عليه دييغو أرماندو مارادونا هنالك في الأزتيكا عام 86. ثم بعد ذلك جاء اللقاء، واحد من اللقاءات الشهيرة عام 98 في الدور 16 في فرنسا، 2-2 في الأوقات الأصلية، شيرر وأوين لإنجلترا، باتيستوتا وزانيتي للمنتخب الأرجنتيني، ومن ثم بعد ذلك ركلات الترجيح هي من وضعت الأرجنتين في الدور ربع النهائي في مباراة قرد فيها بيكم، واحدة من أشهر مباريات كرة القدم. ثم بعد ذلك عاد بيكم للانتقام عام 2000 في دوري المجموعات عندما سجل ركلة جزاء قادت إنجلترا للفوز وإقصاء الأرجنتين من الدور الأول في ذلك التوقيت. محاولة عن طريق ليونيل ميسي إلى ماكاليستر، تعود الأرجنتين الآن لتشكل أفضلية في اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء بعد البداية المميزة للمنتخب الإنجليزي.
في أول 17-16 دقيقة في هذه المواجهة. تغيير لاتجاه اللعب وصلت إلى كوليان الفاريز يبحث عن التقدم. المحاولة تأتي لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس للمنتخب الأرجنتيني. الآن عودة عن طريق ليساندرو مارتينيز، يلعبها إلى لياندرو باريديس، إلى مارتينيز، إلى الجهة اليسرى تاليا فيكو، يبحث عن من يعيدها من جديد لمصلحة ليساندرو مارتينيز. لمسة تصل عن طريق باريديس، تمريرات متبادلة ما بين لاعبين المنتخب الأرجنتيني. هنا ماكاليستر، عودة كل لاعبين المنتخب الإنجليزي بدنيا. من سينتصر في هذه المواجهة؟ الأرجنتين عانت أمام كابو فيردي، ذهبت إلى وقتين إضافيين، عانت أمام المنتخب المصري، نجحت في حسم الأمور في اللحظات الأخيرة والوقت بدأ للضائع، عانت أمام سويسرا، ذهبت إلى وقتين إضافيين. بالجانب المقابل المنتخب الإنجليزي عانى أمام الكونغو وقلب الأمور في اللحظات الأخيرة، ثم المعاناة أيضا كانت أكبر أمام المكسيك هنالك في الأزتيكا، ونجح في الانتصار بشق الأنفس رغم حالة الطرد. وبعد ذلك آخر المواجهات بدنيا بشكل كبير أمام النرويج في وقتين إضافيين ظهر بيلينغهام. كرة عن طريق سيميوني الآن، سيميوني الآن يتقدم، يلعب كرة اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية. هذا أغويرو أحد الأسماء التاريخية، وماكسي أيضا، وهنالك مستر ماسكيرانو أيضا حاضرا بجوار أغويرو على مستوى هذه الصورة التي كانت حاضرة في اللحظات القليلة الماضية هنا في هذه المواجهة، ومن خلال المنصة الرئيسية لأتلانتا ستاديوم. الأسماء التاريخية في كرة القدم الأرجنتينية حاضرة في المدرجات، ونبحث الآن عن فرصة جديدة ومحاولة جديدة قبل التوقف لفترة هايدريشن، تبريد شرب المياه. من يتنفس الآن؟ ركلة ركنية على يسار حارس المرمى بيكفورد، اليونيل على التنفيذ، يلعبها داخل منطقة الجزاء، راية أو خطأ، يأتي بقرار إسماعيل الفاتح، ويأتي بعد ذلك القرار بوجود خطأ، بينما يبحث جوردان بيكفورد عن فترة الاستراحة بكل تأكيد في هذه الأثناء، ويرى بأن الأفضلية الأرجنتينية يجب أن تتوقف عند هذا الحد، ويأتي قرار إسماعيل الفاتح بإيقاف المواجهة لفترة الرحل.

0: الفرص في الربع الأول من هذه المواجهات التاريخية التي تعود بعد غياب 21 سنة، حيث التقى المنتخبان وديا في جنيف عام 2005 في ذلك اللقاء الذي انتهى لمصلحة انجلترا بثلاثة اهداف مقابل هدفين. 2005 لم يكن ميسي حاضرا في ذلك التوقيت، ليونيل ميسي لم يكن حاضرا في تلك المواجهة. آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين كان لقاء موديا في جنيف، يومها كانت الأرجنتين متقدمة بهدفين مقابل هدف واحد، إلى أن جاء مايكل أوين في اللحظات الأخيرة وسجل هدفين ونجح في قلب الأمور لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بالمناسبة إنجلترا تتفوق تفوقا ساحقا على الأرجنتين في تاريخ المواجهات. الأرجنتين فازت في مباراتين، إنجلترا فازت في ست مباريات. إنجلترا فازت في ست مباريات من المباريات الـ 14 التي جمعت ما بين الفريقين، والست مباريات انتهت بنتيجة التعادل ما بين المنتخبين. تفوق إنجليزي في تاريخ لقاءات الفريقين، خصوصا في البدايات في الخمسينيات والستينيات عندما كانت المباريات حاضرة. كرة إنجليزية الآن وبعدها تحولت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لازالت مستمرة وقائمة، لكن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس جوردان بيكفورد، تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة رقم 28. غابت الفرص في هذه المواجهة حتى هذه اللحظة بانتظار ما يمكن أن يكون حاضرا في الدقائق القادمة لمواجهة كبيرة منتظرة ما بين المنتخبين. نرى من خلالها ذلك الاستعداد الذهني والبدني بالنسبة لكلا المنتخبين على مستوى الدقائق الأولى في شوط المباراة الأول، خصوصا من الناحية الدفاعية، الأمر الذي كان يؤرق الكثير قبل بداية هذا اللقاء. اليوم المنتخب الأرجنتيني صاحب أقوى خط هجوم ينتظر، 3 على الجزائر، 2 على النمسا، 3 على الأردن، هذه 7 أهداف في الدور أو في مرحلة دوري المجموعات، 3 على كابو فيردي، 3 على مصر، 3 على المنتخب السويسري، وبالتالي استمرارية بحضور 17 هدف في هذه النسخة حتى هذه اللحظة، أمر يعني قوة هجومية كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في هذا المونديال. في الجانب المقابل 13 هدف لإنجلترا، تنوعت الأسماء في الجانب الآخر، نعم أكثرها كان بالنسبة لليونيل ميسي بثمانية أهداف، واتفقت إنجلترا على بيلينغهام وهاري كين فيما يتعلق بموضوع التسجيل في هذه البطولة. إن سجلت إنجلترا فستكون إما عن هاري كين أو عن طريق جود بيلينغهام، بينما الخيارات حاضرة للمنتخب الأرجنتيني. كرة فيها تدخل وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى أن تكون حاضرة برمية تباس للمنتخب الإنجليزي الذي يواجه منتخبا لم يخسر تاريخيا في الدور نصف النهائي، معلومة لا يمكن أن تجدها عند أي فريق آخر. الأرجنتين لم تخسر تاريخيا في مباراة في الدور نصف النهائي، 78 ما كان في نصف نهائي، لكن 30 نجحت في التأهل على حساب أمريكا، 86 مارادونا بهدفين في مرمى بلجيكا، 1 في عام 90 ركلات ترجيح في ملعب سان باولو نابولي مارادونا يقودهم أمام الطليان، 2014 على حساب المنتخب الهولندي في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، والنسخة الماضية يوليان ألفاريز هدفين وميسي هدف في مرمى كرواتيا، وتأهلت الأرجنتين لم تخفق أبدا في الدور نصف النهائي، رقم كبير جدا. فهل يصمد ويستمر في مباراة اليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه في قادم لحظات هذه المواجهة. كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق باريديس، يلعبها أمامي الآن، طالت على الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى عند جوردان بيكفورد. هل ينجح توماس توخيل في التأهل للمباراة النهائية؟ هذا كابل العامل المشترك ما بين الاثنين، إن الاثنين قادوا إنجلترا في نهائيات كأس العالم، نعم الاثنين قادوا انجلترا في نهائيات كأس العالم. كابيلو كان مدربا للمنتخب الانجليزي مونديال 2010 في جنوب افريقيا وودع من دور 16 في ذلك التوقيت. توخيل في الدور نصف النهائي الان يتقدم بيلينغهام، تدخل وصافرة موجودة وخطأ لمصلحة جود بيلينغهام الان هنا في هذا المكان بالقرب من منطقة الجزاء، واحد من أبرز لاعبين هذه البطولة، واحد أبرز المرشحين بكل تأكيد لجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي، مع كيليان مبابي، مع رودري أيضا لاعب المنتخب الأسباني. أرى شخصيا بأن الجائزة لن تخرج من هؤلاء الأربعة، وستنحصر بشكل كبير ما بين رودري والمتأهل اليوم إلى المباراة النهائية. نعم رودري، نعم رودري، رودري، نعم هكذا تبدو الأمور فيما يتعلق بجائزة الأفضل. نعم ستنحصر بشكل كبير ما بين رودري والمتأهل. هذا بيكام عنده حضور تاريخي أمام الأرجنتين، مونديال 98 طرد ومونديال 2002 طرد الأرجنتين من دور المجموعات وتأهل هو إلى الدور الثاني. كرة إلى صافرة وخطأ على تنفيذها ديكلان رايس، يلعبها داخل منطقة الجزاء الرأسية، تأتي مرت بجوار القائم عن طريق جون ستونز وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل والكرة الرأسية عن طريق جون ستونز، لكن يبدو بأن هنالك صافرة قبل ذلك وخطأ، نعم ربما حاضرا على مورغان روجرز لمصلحة نادي أو منتخب الأرجنتين. كرة تعود الآن، هذه والله فيها خطورة شوي من مارتينيز ما بينه وما بين فاريديس. الآن تكررت في أكثر من مرة، نعم تكررت في أكثر من مرة، كرة في مثل هذا المكان بهذه الطريقة أمر يعني خطورة خطورة خطورة. سيميوني يحاول التقدم، يرتكب خطأ، يأتي قرار إسماعيل الفاتح بإغلاق الكرة الماضية وإعلان وجود خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنت أو لمصلحة الإنجليز، خطأ لمصلحة إنجلترا. نعم حكم بإمكانيات رائعة جدا، أحد أبرز حكام الكونكاكاف، أحد أبرز حكام الكونكاكاف، نعم إسماعيل، وبكل تأكيد واحد من أبرز حكام هذه النسخة. اليوم مباراتها الرابعة في بطولة كأس العالم، أداء هولندا اليابان 2-2، إسبانيا 1-0 على الأوروغواي، وانتصار النرويجي الكبير والتاريخي أيضا على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في دور 16، واليوم يتواجد في الدور نصف النهائي. تعود المحاولة بكرة عند حارس المرمى جوردان بيكفورد، لازال يمتلك فرصة مشاركة في نسخة قادمة في نهائيات كأس العالم. أمامية الآن، تصل الكرة والمحاولة عن طريق اللاعب اللي هو جوردن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، مرت من أمام الجميع، وصلت بأقدام يوليانو سيميوني، يبحث عن التقدم سيميوني الآن، محاولة فيها ضغط يأتي عن طريق سبينس، ينجح سبينس في استخلاص الكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق أنتوني جوردون، لمسة إلى بيلينغهام، صافرة وخطأ لمصلحة بيلي، خطأ لمصلحة جود من جديد على مشار في منطقة الجزاء، محاولة جديدة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل من مولينا، وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي بوجود خطأ على مولينا لاعب أتلتيكو مدريد ولمصلحة بيلينغهام لاعب ريال مدريد. ديربي يتكرر في كل سنة ما بين الاثنين في بطولة الدوري الإسباني، ويظهر أيضا على مستوى منافسات بطولة كأس الملك والسوبر الإسباني. اليوم يلتقون في نهائيات كأس العالم بيلينغهام ومولينا في هذا اللقاء، ومن خلال هذه المواجهات الكبيرة ما بين المنتخبين. 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. هنا محاولة فيها خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي على تنفيذها، أريس جيمس هو اللي راح يلعب الكرة، يلعبها مباشرة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة وقائمة، رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب، إبعاد يأتي في التوقيت المناسب من الحارس إيميليانو مارتينيز، والكرة تحولت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي على مستوى التقدم والمرور، إبعاد لكن يأتي المرور، مر وتقدم، حاول الله على هذا التقدم والله على هذا المرور، يتقدم في كل شيء إلا في العمر، يتقدم في العطاء، يتقدم في الإبهار، يتقدم في المتعة، ولا يتقدم في العمر. اللقطة الماضية ميسي يثبت كل تلك الإمكانيات، والحديث الكبير عن قدرته على أن يكون حاضرا هنا في هذه المواجهة. حكم المباراة يتدخل وينذر من؟ طبعا نعلم تماما أن كل اللاعبين أسقطت منهم البطاقات الصفراء بعد غياب بلك عن نهائي كأس العالم 2002 بسبب تراكم البطاقات. استحدث نظام مختلف أن البطاقات تسقط، طبعا باستثناء الإيقاف اللي عليه انذارين يوب واللي عليه طرد يتم، لكن اللي عليه انذار يسقط الانذار في الدور نصف النهائي، وبالتالي اليوم اي لاعب يحصل انذار تأكد تماما بانه لن يغيب عن المباراة القادمة ولن يغيب عن المباراة النهائية. كرة الى صافرة موجودة وخطأ، هنا ينذر إليوت أندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي، رجل المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي قادما من نوتنغهام فورست، يبدأ على البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء. كرة الآن فيها خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، وعلى التنفيذ دائما ليونيل ميسي هو اللي راح يلعب الكرة، يلعبها إلى إلياندرو باريديس، عادت من جديد عن طريق ميسي، يتقدم ميسي الآن، يسدد اصطدمات الكرة، رسالة مستمرة تسديد، الله على الكرة الماضية والمحاولة الماضية، وبالتالي يأتي القرار الآن بوجود ركلة مرمى. إنزو يطالب بركلة ركنية، إنزو يطالب بركلة ركنية، هذه الكرة والمحاولة قوية جدا عن طريق إنزو فرنانديز، لكن بعد ذلك علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، عادت عن طريق جوردان بيكفورد، محاولة تصل من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. كريستيان روميرو يلعبها إلى ليساندرو مارتينيز، مارتينيز إلى وسط الميدان مرة أخرى عن طريق لياندرو باريديس، هنالك في الجهة اليمنى مولينا ينتظر ويبحث عن انطلاقة جديدة، وهنالك في الجهة اليسرى تاليا فيكو هو الآخر ينتظر ويبحث عن مساندة جديدة. باريديس يعيد الكرة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، تشعر أن باريديس لاعبا في خط الدفاع أقرب مما يكون لاعبا في وسط الميدان، دائما تجده ما بين ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو في الدقائق 39 الأولى التي مرت منذ بداية شوط المباراة الأول، وبالتالي تشعر أن الأرجنتين تلعب بثلاثة في قلب الدفاع. كرة أمامية الآن من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، إبعاد في التوقيت المناسب، تدخل يأتي بعد ذلك ورأسية من ماكاليستر، عادت مرة أخرى يوليانو سيميوني يلعبها تصل عن طريق ليونيل ميسي، لازالت مستمرة وقائمة، تحولت للجهات اليمنى، ولكن ديكلان رايس يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمي التماس، رمي التماس باللقطة والكرة والتي أبعدها ديكلان رايس إلى خارج أرضية الملعب. تعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تبدو الأرجنتين الآن بأفضلية على مستوى الدقائق القليلة الماضية بعد البداية الجيدة اللي كانت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني أو الإنجليزي عفوا. هوليان ألفاريز يلعب كرة تصل إلى إنزو فرنانديز، سيميوني في الجهة اليمنى، ميسي دائما في الانتظار يبحث عن مساندة، الآن عادت المحاولة مرة أخرى، تصل في الجهة اليسرى عن طريق إيطاليا فيكو، لمسة إلى ليساندرو مارتينيز. ألفاريز بالمناسبة عنده 5 أهداف في منافسات بطولة كأس العالم، سجل 4 هنالك في مونديال قطر، 2 في الدور نصف النهائي، ويسجل هدفا في هذه النسخة، كان حاضرا في المباراة الماضية بطريقة رائعة جدا في مرمى المنتخب السويسري. كرة في الجهة اليمنى الآن عن طريق سيميوني، يلعبها إلى إنزو، إنزو مرة أخرى إلى ليونيل ميسي، البحث عن كرة أمامية لكنه بعيدت، تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. التدخل يأتي من ليساندرو مارتينيز والبطاقة الصفراء تظهر على لاعبي مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز لوجود الشد، وجود الشد هذه الكرة، هذه المحاولة. شوف حكم المباراة قريب جدا، وبالتالي يعلن عن خطأ لمصلحة ليساندرو أو على ليساندرو مارتينيز ولمصلحة مورغان روجرز. مورغان روجرز ربما خيار مفاجئ بالنسبة للمدرب توماس توخيل في هذا اللقاء أساسيا في مباراة اليوم. ريس جيمس كان قد بدأ المونديال أساسيا أمام كرواتيا أمام غانا، غاب بعد ذلك للإصابة في مباراة بنما في الدور الثاني أمام الكونغو، ثم أيضا غاب أمام المكسيك قبل أن يعود في المباراة الماضية. ريس جيمس أيضا على مستوى مواجهة النرويج ويدخل في الدقائق الأخيرة من أحداث ذلك اللقاء. محاولة لمنتخب الأرجنتين الآن في وسط الميدان تصل عن طريق إنزو، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، تحولت في الجهة اليمنى لمولينا، عادت مرة أخرى في الوسط عن طريق ليونيل ميسي، يبحث عن التقدم ميسي، أندرسون في التغطية. كثير من الأخطاء في وسط الميدان، معركة في وسط الميدان، لقاء يعيد إلى الأذهان تلك المعركة الشهيرة فوكلاند كما تعرف ما بين إنجلترا والأرجنتين أو بريطانيا العظمى والأرجنتين. لكن الآن احنا في معركة كرة قدم، معركة كرة قدم. لذلك اليوم عام 82 900 روح زهقت ما بين الجانبين الأرجنتيني والبريطاني. اليوم ما في أرواح، ما في أرواح، لكن اليوم في كرة قدم، في متنفس، في روح مونديالية. ولن تقف عند حاجز 900 ولا 900,000 ولا 90 مليون، لا لا لا لا لا لا لا لا. عشاق الأرجنتين المنتشرين في العالم، كل العالم يفوقون ذلك، وإنجلترا ومحبيها أيضا على مستوى كرة القدم العالمية ومن يناصر المنتخب. لأن اليوم إنجلترا مو بس إنجليز، لا، اليوم إنجلترا عبارة عن مجموعة من المشجعين اللي ممكن أن يقفون بجانب المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم. نعم، هذا أمر طبيعي جدا، طبيعي جداً. كل محبين البرتغال كريستيانو رونالدو راح يقفون مع المنتخب الإنجليزي، كل مشجعين ريال مدريد. ليش؟ لأن عندهم جود بيلينغهام في الجانب الآخر، ربما ما أقول الكل إلا الأرجنتيني منهم طبعا، لكن الأغلبية ستقف مع جانب المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء. وبالتالي مباراة فيها الكثير من التفاصيل، فيها الكثير من التفاصيل. سبينس الآن يلعب كرة أمامية، لكن هنالك تغطية من ليساندرو مارتينيز وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تعود عن طريق إليوت أندرسون، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، طالت، نعم طالت على جيمس وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمي التماس الآن على تنفيذها. الحاضر أمامنا الآن والحديث عن تاليافيكو، لاعبي نادي ليون، صاحب 33 سنة، الرجل الذي يلعب مباراة الدولية رقم 83 بقميص منتخب بلاده المنتخب الأرجنتيني، هو اللي يلعب رمية التماس الماضية واللقطة الماضية. تعود المحاولة أرجنتينية مرة أخرى، غابت الفرص حتى هذه اللحظة في هذه المواجهة. شوف الباريزوين، هذه دلالة على صعوبة اللقاء، دلالة على صعوبة اللقاء. كما غاب أيضا الوقت البدل ضايع، لأننا أمام 3 دقائق فقط، هي دقائق الهايدريشن بريك التي أقام فيها حكم المباراة الفاتح هذا اللقاء من أجل الاستراحة في منتصف هذا الشوط. 3 دقائق فقط ستضاف كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. كرة تعود في الوسط الآن عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن ديكلان رايس إلى ريس جيمس، يبحث عن التقدم جيمس، لمسة إلى ديكلان رايس وبعيدت، اصطدمت في الباريس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تلعب الكرة الآن، محاولة عن طريق إليوت أندرسون، لمسة إلى أمار كيهي، إلى أندرسون مرة أخرى، محاولة تصل عن طريق ديكلان رايس بالجهة اليمنى، ريس جيمس إلى ديكلان رايس، جيمس من جديد، لازالت مستمرة وقائمة ما بين أقدام لاعبين منتخب إنجلترا. بالجهة اليمنى الآن عن طريق مورغان روجرز، روجرز يعيد المحاولة إلى جيمس، لمسة تصل بعد ذلك إلى جون ستونز، إلى حارس المرمى جوردان بيكفورد. شوف انعدام يعني المساحات، انعدام المساحات، انعدام الحلول. تأتي الكرة الآن بمحاولة أمامية، لكن أيضا هنالك راية موجودة وركلة حرة غير مباشرة للتسلل على جود بيلينغهام. بيلينغهام متسللا في اللقطة الماضية، وقرار حكم المباراة المساعد الأول يأتي بوجود الخطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. فاريديس على تنفيذ الكرة والمحاولة، وتوماس توخيل يدون الملاحظات، يبحث بكل تأكيد عن تسجيل التاريخ، ولو نجح في فعل ذلك سيكون أول مدرب يحقق لقب بطولة كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده، لو نجح في فعل ذلك. لكن يجب أن يتأهل اليوم للمباراة النهائية، وبعد ذلك يجب أن يحقق انتصارا على حساب المنتخب الإسباني في المباراة النهائية هنالك في نيويورك ستاديوم. هكذا هو الأمر، هل يكون توماس توخيل أول مدرب أجنبي يحقق لقب بطولة كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده، وثالث مدرب أجنبي يصل إلى المباراة النهائية؟ نعم، ثالث مدرب أجنبي، لأنه قبل ذلك سبق وأن فعل ذلك رجلين فقط على مستوى بطولة كأس العالم، نجحوا في التأهل مع منتخبات غير منتخبات بلدانهم إلى نهائي كأس العالم. فعل ذلك الإنجليزي مع منتخب السويد عام 58 جورج رينور، وفعل ذلك إرنست هابل النمساوي مع منتخب هولندا عام 1978. انتهى شوط المباراة الأول بتعادل سلبي، مباراة مغلقة ما بين الجانبين. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء.
1: فرنسا، إنجلترا، مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعنا معكم هنا في أتلانتا ستاديوم، الملعب الذي يتسع لقرب 68,000 متفرج، والذي يحمل المباراة رقم 8 أو يستضيف المباراة رقم 8 في هذا المونديال، والمباراة رقم 102 في مجمل مباريات المونديال التي انطلقت في 11 من الشهر الماضي. مباراة في شوطها الأول انتهت بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. شوط ثاني الآن على وشك البداية والانطلاق. وصافرة إسماعيل الفاتح تعلن بداية أحداث الشوط الثاني. لا تغييرات تذكر على مستوى تشكيلة الفريقين، بنفس الأسماء يدخل توماس توخيل هذه المواجهة، ويحلم كما ذكرت في نهاية شوط المباراة الأول أن يكون ثالث مدرب أجنبي يقود منتخبا إلى نهائيات كأس العالم غير منتخب بلاده، ويحلم أيضا بأن يكون أول مدرب في تاريخ بطولة كأس العالم يحقق اللقب مع منتخب غير منتخب بلاده. بينما ليونيل سكالوني في الجانب المقابل يبحث عن أن يكون أول أرجنتيني يحقق اللقب مرتين، وثاني مدرب تاريخيا يحقق اللقب مرتين أيضا متتاليتين. كرة فيها بداية وصافرة الفاتح الآن على مستوى شوط ثاني. نذكر بتشكيلة الفريقين، مارتينيز في حراسة مرمى الأرجنتين، أمام مارتينيز وريميرو، مولينا وتاليا فيكو في المنتصف، ماكاليستر وباريديس، السيميوني الابن وفرنانديز، وفي المقدمة غوليان ألباريز وليونيل ميسي. الجانب المقابل جوردان بيكفورد برقم قياسي آخر كأكثر لاعب إنجليزي حضورا في نهائيات كأس العالم، يلعب اليوم مباراة رقم 19 متفوقا على شيلتون. واليوم أيضا في الجانب المقابل هاري كين يلعب مباراة رقم 18 ويصبح ثاني أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص إنجلترا في المونديال. خلف كاري كين وأمام بيكفورد هنالك خطين، سبينس ماركي، جون ستونز، وريس جيمس، إليوت، وديكلان رايس، غوردون، وبيلينغهام، ومورغان روجرز. هذه هي أسماء لاعبين المنتخب الإنجليزي. شوط المباراة الأول شهد بطاقتين باللون الأصفر، واحدة كانت على لاعب منتخب إنجلترا إليوت أندرسون، والأخرى كانت على لاعب المنتخب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز. وكما ذكرت أيضا لا وجود للإيقاف في هذا النصف نهائي، ولا وجود لأي لاعب مهدد في هذا النصف نهائي، فكل لاعب سيكمل. كرة إلى ألباريز داخل منطقة الجزاء، تسديده جوردان بيكفورد، حصن إنجلترا وحامي عرينها لا زال تحت الضغط، ملعوب المحاولة والكرة، والتهديد الحقيقي الأول، التهديد الحقيقي الأول في هذا النصف النهائي يأتي الآن، يأتي الآن في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الثاني. غابت الكرات الخطيرة لكن جاءت عن طريق ألفاريز. ألفاريز رجل مباراة كرواتيا في نصف نهائي قطر 2022، ورجل المباراة التي سجل فيها هدفين في ذلك التوقيت، يسعى لأن يكون حاضرا من جديد. ركني على يسار حارس المرمى بيكفورد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني الآن، ركلة ركنية على التنفيذ. ليونيل ميسي يلعب المحاولة، تصل تعود من جديد عن طريق ليونيل، يبحث عن التقدم، عرضية وبعدت عن طريق المدافع جون ستونز، عادت المحاولة بعد ذلك، تحولت في الجانب المقابل لكن لا زالت مستمرة وقائمة، لا وجود فيها للتسلل، لكن راية وتسلل. نعم هنالك راية موجودة والتسلل حاضرا، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة لا والله ما فيها شيء، لو استمرت لو راحت لو اكتملت هي لا وجود فيها للتسلل بالمناسبة. وفعلا حكم المباراة المساعد في هذه اللقطة لم يرفع الراية، وبالتالي استمرت المحاولة من دون وجود أي خطأ إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. تعود المحاولة في وسط الميدان لإنجلترا الآن عن طريق ديكلان رايس، لمسة تصل إلى إليوت أندرسون، تقنيات رائعة جدا في وسط الميدان بالنسبة لأندرسون، لاعب قدم موسم جيد مع نوتنغهام فورست، قيمة انتقال غالية نعم، لكن نعلم تماما بأن سيكون لهذا الرجل حضورا كبيرا على مستوى الموسم القادم مع مانشستر سيتي بجوار رودري، ربما مع تغير أسلوب اللعب مع المدرب الجديد.
1: أندرسون للمواعيد الكبيرة دائما لا يتأخر، رجل المواعيد الكبرى. ميسي الآن يتقدم للأرجنتين الرقم 10 قد يظهر الآن، ميسي يستعد، ميسي، ولكن أيضا كرة اصطدمت في الحائط، ترجع المحاولة مرة أخرى، ما زالت قائمة هنا من الجهة اليسرى، أرجنتيني يتعود للتانجولا للألبي سيليستي، كرة واصلة هنا من اليسار للمنتخب الأرجنتيني، تمرير أمامية ماكاليستر، بعد ذلك إلى ليو، أرجنتينا في الهجوم، سويسرا تتراجع، عودة إلى الوراء مرة أخرى هنا في نص الملعب، كرة في نص الملعب، لعب أرجنتيني يسقط في أرضية الملعب بينما كرة وصل باتجاه المادة، غونزاليس يعاني من إصابة، يتحمل على نفسه ويعود غونزاليس، كرة هنا من جديد أرجنتينية وصل باتجاه ليو يتقدم، ليو يحاول، ليو واحد على اثنين، لمسة عن طريق ماكاليستر، كرة ملعوبة وين؟ بعيدة جدا، بعيدة مرة، خلاص انتهى الإضافة الأول تقريبا، سنتابع كم سيضيف. تدخل كان موجود من خلال اللقطة الماضية من يشاري من أمام غونزاليس، يشاري من أمام الجناح اليساري، تدخل بقوة، حكم المباراة قال لا شيء من خلال اللقطة الماضية.

ليو يمر، ليو يعدي، ليو بكرة عرضية خطيرة أرجعت ليو بالرأس ولكنها تمر من أمام الجميع. مرت الكرة، دقيقة واحدة إذن نلعب في آخر 30 ثانية. كرة في الجهة اليمنى، محاولة مرور الآن ما زالت أرجنتينية، محاولة من ريميرو من بعيد الآن، لمسة في الجهة اليمنى، مونتييل، مونتييل والعرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة، ثم ليساندرو، ليساندرو يا ليساندرو يا ليساندرو، عادت مرة أخرى باتجاه غونزاليس بكرة عرضية لكنها تمر إلى ضربة ركنية مرت، وأعتقد أنه سيصفر أم ينتظر التنفيذ. الدعم يتواصل وميسي يحصل على ركنيه

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: ميسي ويامال وجها لوجه في النهائي الكبير.
1: يمشي ضربة جزاء جابها لامين. Strikes first for Spain. A glimpse, just a glimpse.
2: ميسي مازال ميسي يدخل ميسي وزع القائمة الثانية العصية
1: للتاريخ. وهل هنالك من يكتب التاريخ غير ليونيل؟
0: مواجهة تدريبية منتظرة بين سكالوني وديلافونتي.
1: بارو الثاني بيدرو بارو كجول.
2: ليونيل على مشارك في منطقة الجزاء التسديد. الله الله الله الله الله الله الله الله.
0: أهلا بكم في الكلمة الأخيرة.

0: الصوت يعلو على صوت كرة القدم.
1: إلى القمة، إلى معركة الأبطال، إلى معركة كسر العظام، لافوريا الروخا.
0: الأرجنتين أبطال العالم 3 مرات.
2: ترسو استعمل عطا كنترول، يمشي ضربة جزاء، جابها لامين.
3: ميسي يدخل، ميسي وزع القائمة الثانية الرأسية، با با با با با با با با با با با با با با أرجنتينا أرجنتينا أرجنتينا،
4: نحن الأرجنتين
2: للتاريخ. وهل هنالك من يكتب التاريخ غير اليونان؟
5: سبين، سبين the European champions and Argentina the world champions are going to the 2026 final.

0: يا أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث الكلام لا ينتهي ومستمر في كل تفاصيل هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل ما جاء فيها من كأس العالم فيفا 2026. كما نذكركم أن تغطيتنا الاستثنائية لكم مستمرة على مدار الساعة عبر قنوات بين سبورتس المختلفة. نرحب سريعا في نخبة من الصحفيين المميزين، بدر الدين الدريسي، نبيل التليلي، مساعد الغراوي، مساعد لصيمي، وصابر الغراوي، اسمين باسم مساعد وصابر بس. حياكم الله ومساء الخير.
1: مساء الخير يا مشاهدي، تحياتي لك وللأصدقاء الأعزاء وللمشاهدين الكرام. وصلنا إلى الأمطار الأخيرة وباحت البطولة الكبيرة بمعظم أسرارها، ولكن السر الأكبر والأهم لم تبح به البطولة حتى الآن، وفي انتظار التعرف على من هو البطل ومن هو الهداف ومن هو أفضل لاعب. الأسرار الأقل عددا ولكنها الأكثر قيمة في انتظار معرفتها إن شاء الله في الساعات المقبلة.
0: بس حلو الاسم ساعد وصابر، وهني بدر وتليلي، بدر ونبيل، كيفكم عاد؟ حنا اليوم حنا ترى متعمدين أساس يكون الشكل جميل من الجهة اليمين ومن الجهة اليسار، لكن الأهم والأجمل أنا الطريق إلى النهائي في هذه النسخة الممتعة المثيرة. بداية من مواجهة في تحديد المركز الثالث والرابع، مواجهة فرنسا وإنجلترا، تأتيكم هذه المواجهة السبت 12 صباحا بداية من يوم الأحد في مدينة ميامي، مواجهة كذلك منتظرة رغم قلة أهميتها، لكن فيما يخص النهائي الكبير المواجهة المنتظرة إسبانيا والأرجنتين وجها لوجه، مواجهة ما بين ميسي ولامين يامال في مدينة نيويورك، إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. انتظرونا في تغطية خاصة واستثنائية عبر بين سبورتس.

0: إسبانيا. Vamos Argentina.
1: بما أن نهائي كبير منتظر، نهائي أكبر البطولات ما بين إسبانيا والأرجنتين، كذلك هناك معركة تدريبية منتظرة كبيرة في كل تفاصيلها ما بين سكالوني ودي لافونتي. دعونا نتابع بداية معكم ونتعرف عن كل هذه القصة بين مدربين كبار في نهائي كبير منتظر من خلال هذا التقرير.

0: بين الظل والأضواء مدربان يستعاني المجد بعيدا عن العناوين. فهناك من يملأ الشاشات بالجدل والتصريحات، وهناك من يترك النتائج تتحدث عنه. ولعل الإسباني لويس ديل فوينتي والأرجنتيني ليونيل سكالوني أبرزوا مثالين على ذلك. ديل فوينتي لا يملك الهالة الإعلامية التي أحاطت بآخرين، لا يثير الجدل ولا يصنع العناوين بتصريحاته، ولا يقدم نفسه كنجم فوق خط التماس، لكن ما يقدمه داخل الملعب يتحدث بصوت أعلى من أي مؤتمر صحفي. منذ تولي قيادة المنتخب الإسباني أعاد لاروخا إلى منصات التتويج، ونجح في بناء منتخب يجمع بين شخصية البطل وجمال الأداء، ليقود المنتخب الإسباني دون ضجيج إلى 3 نهائيات في 2 سنين فقط، بين تتويج اليورو ونهائي دوري الأمم الأوروبية ونهائي جديد في كأس العالم 2026. أما مع المنتخب الأرجنتيني فالقصة مختلفة لكنها متشابهة في النهاية. ليونيل سكالوني يحقق إنجاز نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعد تتويجه بنسخة قطر 2022. إنجاز تاريخي لا يحقق سوى قلة من المدربين، ومع ذلك تبقى معظم الأضواء مسلطة على النجم العالمي ليونيل ميسي. قد يرى البعض أنه أمر مفهوم ومنطقي، فميسي ظاهرة استثنائية، لكن خلف هذا البريق يقف مدرب خلق مجموعة متماسكة وحافظ على قدرته التنافسية مهما كان اسم المنافس. سكالوني لم يكتفي بالاستفادة من موهبة ميسي فحسب، بل نجح في اتخاذ قرارات حاسمة في أصعب اللحظات. قد يختلف مسار ديل فوينتي عن ليونيل سكالوني، لكنهما يلتقيان في نقطة واحدة، كلاهما يحقق الإنجازات دون أن يكون بطل المشهد الإعلامي. الإسباني يعمل بعيدا عن البهرجة، أما الأرجنتيني المحظوظ بوجود ميسي فهو يعيش ربما في ظل أعظم لاعب في التاريخ. ببساطة مدربان لم يبحث عن الأضواء فصنع التاريخ.
1: سؤال جميل في نهاية التقرير، هل أخفت نجومية اللاعبين أحقية وإمكانيات تدريبية بحجم سكالوني وديل فوينتي؟ من خلال هذا التقرير نشكرك على العزومة بالأمس مع الزملاء المميزين عصام الشوالي وعلى سيد الكعبي والكثيرين، شكرا يا مساعد، يعني جمعتنا وكان ودنا الكل يكون حاضر، لكن الشيء بالشيء يذكر، ونشكرك على هذه العزومة. الله يسلمك، الله يسلمك، كثر خيرك،
2: بارك الله.
1: سعد الغراب تفضل. النجومية أخفت.
2: الله يسلمك. شرف أنا بالكبر. جميل صابر. بصفة عامة أنا بتكلم عن النجومية.
1: نعم.
2: أنت تضع مدربين على قمة الهرم الكروي الآن في العالم، هم من يستحق. الكل يعني تحدث عن الإمكانيات، حتى من أخفقوا قالوا أشاروا لهم، حتى النقاد وحتى اللاعبين القدامى وغيرهم أشاروا لهم. لكن بصفة عامة هناك استنتاج دائما نأخذه إحنا. استنتاج انه اذا كان اذا بلغ فريقان القوه والمهاره والامكانيه والقدرات الفنيه العاليه، كلاهما يملك هذا الشيء وتواجه هنا، يكون الفيصل دائما بالمدرب الذكي القادر اللي يملك الدهاء، القادر على تغيير المجريات او اعطاء لاعبيه افضليات افضل، او انه تحجيم افضليات للمنافس، كما شاهدنا في فرنسا واسبانيا، وشاهدنا في انجلترا
1: والأرجنتين.
2: والأرجنتين هنا ظهر دور المدرب. إذا تحدثت إذا سألت أنه نجوميتهم، نعم كانوا هم من يملك الإشادات الأفضل، حتى أنه إلى درجة سكالوني بالتغيير اللي حصل في الأخير أنه كان يوازي مدحا ميسي بالقيمة العالية ميسي، وهكذا كان بالنسبة لفونتي القدرة على السيطرة على أعظم فريق في البطولة.
1: نعم.
2: هذا الأمر هو ما يعطينا التوجه الأكبر للمدربين.
1: شكرا مساعد العسيني.
2: أشكرك حبيبي.
1: بدر الدين، السؤال اللي انتهى من خلال التغرير سؤال منطقي اليوم، والكل يتساءل في جوانب كثيرة من خلال ما تابعنا في هذا التغرير، هل أسماء والنجوم اليوم تخطت وتتحكم في أمور تكتيكية حتى على حساب المدربين؟
3: مشاري، هذا بعد من الأبعاد الجميلة اللي في سلوك وفكر المدربين معا، أنهم يتركان المجموعة تتكلم عنهم. ليس هناك مدرب يسيطر بالكامل على أداء فريقه، بل يترك أداء الفريق وأداء المجموعة هو اللي يتكلم عنه. مدربان أعتقد على أنهم يصلان إلى المباراة النهائية وهم يستحقان هذا الأمر، هذا أول شيء. مدربان يصلان إلى نهائي كأس العالم وهم الأقل بين كل المدربين الذين مروا على المونديال، الأقل تعرضا للانتقاد بسبب تصريحات طائشة أو غير معقولة، وهم أيضا أكثر مدربين هدوءا في تصريحاتهم الإعلامية وأقل استعراضا على المستوى الإعلامي. هذا يؤكد شيء واحد، على أن نقط الالتقاء والتشابه ما بين المدربين معا قوة الشخصية، الهدوء، وأيضا إعطاء المجموعة كل القدرة على إبراز الفكر التكتيكي للمدرب وتنزيله على أرضية الملعب.
1: تملك القدرة في التعبير وكذلك القدرة في الأمور التكتيكية. هناك قصة جميلة حدثت قبل 10 أعوام. هذه القصة الجميلة بدر، قبل 10 أعوام كان لويس ديلوفانتي استادا لليونيل سكالوني خلال دورة إعداد المدربين التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهناك أصبح صديقين مقربين، إذ يتشاركان الإيمان بأهمية إدارة اللاعب والمجموعة بما يتجاوز الجوانب التكتيكية. لم يسبق لأي منهما تدريب فريق في الدرجة الأولى، لكنهما سيتواجهان في يوم الأحد في نهائي كأس العالم، حيث يقود ديلوفانتي منتخب إسبانيا بينما يقود سكالوني منتخب الأرجنتين. من كان أستاذا في دورة تدريبية على سكالوني، اليوم الواقع النهائي الكبير المنتظر فرض علينا أنهم سيكونون وجها لوجه سكالوني وديلوفانتي.
3: يا بشاري، بعدما تألقت الكرة الإسبانية في التتويج باللقب العالمي سنة 2010 ومات لها أيضا من حضور قوي للأندية الإسبانية على المستوى الأوروبي، بدأ العديد من المدربين يقصدون إسبانيا تحديدا ليتلقوا دورات تكوينية، وكان بين هؤلاء ليونيل سكالوني الذي هو على الرغم من فكره الأرجنتيني، عقليته الأرجنتينية، بيئته الأرجنتينية، إلا أنه ورأى أنه من الأفضل أنه يتربى تكتيكيا على المدرسة الإسبانية، وقد أخذ من المدرسة الإسبانية شيء الكثير، ويمكن سنتحدث فيما بعد على نقطة التشابه.
1: لكن أن يكون هو أستاذ في دورة تدريبية ويتشاركون كثير من الأمور والاستشارات الفنية والتكتيكية، واليوم وجه لوجه، قصة جميلة مؤثرة حدثت قبل 10 أعوام، لكن التلميذ والأستاذ في وجه لوجه، وسيكون هناك فائز واحد.
3: على اعتبار ديلافوينتي، لويس ديلافوينتي يا مشاري، هو يعتبر عضو فاعل داخل الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني، وبالتالي هو يشرف على عديد من الدورات التكوينية التي يؤطرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
1: نبيل، نبدأ في ديلافوينتي، أرقام مميزة لهذا الرجل، أرقام دائما ما تكون حاضرة، حامل اللقب في بطولة اليورو، وصولا إلى نهائي أكبر البطولات. الأرقام نبيل تثبت أن عدد كبير من مباريات فاز في 37 مواجهة من أصل 49 مباراة، تعادل في 10، خسر في مواجهتين، الأهداف نسبة عالية، وكذلك نسبة الفوز كما نشاهده 76%، خصوصا أن هذا الرجل حامل لقب بطولة كبيرة ولها أهمية في أوروبا، بطولة أمم أوروبا المنتخبات، واليوم هو في أكبر بطولات العالم، كأس العالم في النهاية.
4: تفوق ملحوظ، والأرقام تختزل كل يمكن كل ما يمكن أن نقوله. ديلافوينتي رغم أنه يعني لم يكن عليه إجماع خلال تعيينه لإدارة المنتخب الإسباني، لم يكن هناك إجماع كبير من طرف الفنيين.
1: شعرت أنك تبي الأرقام، الرقم راح تكون معك عشان نفس الأمر، تفضل.
4: نعم. فهذا المدرب إضافته موجودة، إضافته يعمل في صمت، يعمل في هدوء، تحس شخصيته على الأداء، تحس شخصيته خاصة وقوته في التبديلات، وهذا قيمة المدرب. أحيانا مدرب من خلال تبديل يربحك مباراة، وأحيانا من في مدربين من خلال تبديلات تكون المباراة في يدك يخرجك من المباراة. ديلافوينتي وسكالوني يعني أكثر من قاسم مشترك بين هذا الثنائي. بين الأستاذ والتلميذ في ورقة الامتحان الأخير يوم الأحد. القاسم المشترك في أنه الثنائي لم يكن يحظى بإجماع
1: عند الأرقام. حاضرة وياك، شوف أرقام كبيرة. اترك الأرقام، الرجل حامل لقب بطولة أمم أوروبا للمنتخبات، الأرقام تثبت أنه في عمل كبير، في تطور كبير. نعم كانت هناك انتقادات في هذه النسخة المونديالية، لكن تطور وأصبح أكبر وأصبح أعمق وأخطر وأثقل كذلك في البطولة.
4: رغم أنه لم يدخل البطولة ببداية جيدة، لم يدخل من البطولة من الباب الكبير ربما مثل بعض المنتخبات التي فازت به، لكن مع هذا كانت ثقته في اللاعبين، كانت ثم ثقة متبادلة. الثقة اللي موجودة بينه وبين اللاعبين تحسها على الملعب. أنا نقول بالنسبة، عندي نقطة نحب نقولها بالنسبة للثنائي هذا للمدربين، أنه كلمة السر بالنسبة للثنائي هي الرأس الأخضر، لأنه كل مدرب عانى أمام الرأس الأخضر. وأعتقد أنه ربما لو تتيح 5 دقائق مكالمة هاتفية لكل مدرب، كلاهما سيتصل بمدرب الرأس الأخضر ليأخذ رأسه.
1: ديلافونتي درب منتخب إسبانيا تحت 19 عام، وكذلك تحت 21 عام وتحت 23 عام. هذا التدرج أهميته في وصوله اليوم للمنتخب الأول، تحقيق لقب كبير وكذلك وصوله لهذه البطولة، لأي درجة مهم صابر؟
5: وده من ضمن القواسم المشتركة ما بين المدربين، لأن سكالوني كمان درب 20 سنة المنتخب الأرجنتين تحت 20 سنة ليونيل سكالوني. ده من ضمن القواسم المشتركة ما بين المدربين. صحيح الفارق العمر كبير جدا، انت بتكلم عن ديلا فونتي مواليد 61 وسكالوني مواليد 78، الفارق العمر كبير، ولكن في تشابهات كبيرة جدا ما بين المدربين. أما السؤال اللي انت بدأت به اللي هو هل أخفت نجومية الموجودة في الفريقين أسماء المدربين، أنا لا أتفق على الإطلاق، لأنه الاسم ديلا فونتي بيتردد بقوة، اسم سكالوني بيتردد بقوة، رغم أنه موجود معاه لاعبين بحجم ميسي، وده موجود معاه لاعبين بحجم يمين يمال. وكمان هقول لك على شيء، كان في استطلاع تقريبا في منتصف البطولة عن المدربين الأشهر في البطولة واللي وصلوا للأدوار
1: المتقدمة. أسماء النجوم في هذه النسخة في اليورو بطلا قد تكون ليست بالحجم الكبير، وهذا يثبت كلامك أن ديلا فونتي أظهر إمكانيات لأسماء، وعاد كذلك أسماء لم تكن حاضرة إلا في هذه البطولة وتوج كأبطال.
5: رغم أنه هو كان ديلا فونتي ونفس القصة لسكالوني، كان لاعب مغمور، كلاهما كان لاعبا مغمورا لم يقدم. ديلا فونتي لم ينضم للمنتخب الأسباني الأول في تاريخه، وسكالوني لعب 7 مباريات فقط مع المنتخب الأول الأرجنتين ولم يسجل أي هدف، وبالتالي كلاهما كان لاعبا مغمورا، كلاهما بدأ في المراحل السنية. ديلا فونتي حقق نجاحات كبيرة جدا، وبالتالي كان يستحق هذه الفرصة. أقول لك بس على الاستطلاع بسرعة من المدربين الأشهر، ده افتكرته وتذكرته لما طرحت سؤالك المنطقي جدا، هل أخفت نجومية اللاعبين الأسماء المدربين؟ كان من ضمن على رأس قائمة المدربين الأشهر في العالم ديلا فونتي وسكالوني، وبالمناسبة كان مدرب النرويج اللي هو ستولا سولياكين احتل المركز الأخير، رغم أنه شوف وصل مع لدور الثمانية مع المنتخب النرويجي، ولكن اسم هالاند واسم أوديجارد وبقية الأسماء أخفت نجومية المدرب، وبالتالي هذا السؤال يصلح لمدرب النرويج أكثر. إنما ديلا فونتي قدم عطاءات أكثر من رائعة. ديلا فونتي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 19 وبطولة أمم أوروبا تحت 21، نجاحات كبيرة جدا أهلته للتواجد مع المنتخب الأول. وكمان المدرب اللي يمكن يكون جيب الصدفة أكتر اللي هو سكالوني، بقى جاء بعد فترة إخفاقات، ولكنه تألقه ونتائجه المتميزة طرحت اسمه على الساحة بشكل كبير.
1: ذكرت سكالوني، أرقام سكالوني حاضرة لهذا الرجل حامل لقب أغلى البطولات وأكبر بطولات كأس العالم، وكذلك حقق كوبا أمريكا. أرقام سكالوني مساعد كما نشاهد، المباريات عدد كبير، تخطى 100 مباراة، فاز في 76 مباراة، تعادل في 18 مناسبة، خسر في 9. الأهداف بنسبة عالية تخطت 200 هدف. الأهداف المستقبلة 56. نسبة الفوز أقل من ديلا فونتي، لكن المدة أطول مع سكالوني في 74%. قد يكون سكالوني من المدربين الذي من الصعب أن يلام، أو قد تكون هناك انتقاد، خصوصا أنه كان بطل النسخة السابقة، وكذلك وصوله إلى هذا النهائي في هذه النسخة. مساعد، ماذا تعني هذه الأرقام وسكالوني مع الأرجنتين؟
2: يعني الأرقام هذه تعبر عن إيش؟ إنه لدى المدربين سكالوني ولافونتي رصيد كبير، حضر إلى المباراة النهائية ليس من قبيل الصدفة ولا شيء، رصيد كبير أنجزاه من خلال مشوارهم التدريبي. كلا المدربين.
1: نعم، هنا نستذكر النسخة السابقة، أولى ألقاب سكالوني، أولى ألقاب الأسطورة ميسي، صحيح. وهنا البشت الشهير من صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الخليفة أمير دولة قطر، وجياني أنفنتينو في هذا المنظر الجميل الرائع قد يخلد. نعم، كما تابعنا فيما شاهدنا في هذا الأمر، في هذا الأمر، وهنا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجياني أنفنتينو في هذه الصورة الجميلة لميسي، وهنا قد تكون لحظة تاريخية لسكالوني كما تابعنا.
2: صحيح، لحظة تاريخية لا تنسى، تاريخية تخلد أولا بالقيمة العالية أنك تحصل على كأس العالم، أنه أنت يعني حتى وجود ميسي هذا يدفعنا أن نتكلم بعد أنه عن أشياء ثانية، أنه كلا المدربين مدجج بالنجوم بشكل كبير، لذلك هما قد يكونان محظوظان بعض الشيء، لكن إطارهم الفني، قدراتهم العالية على جعل الفريق يعني بقدرة عالية على التنافس والوصول لمباراة النهاية هو ما يصنع الفارق. إذا تحدثنا عن سكالوني
1: ما اللي يميز سكالوني؟
2: قربه من اللاعبين أكثر، وحتى العمري تفاهمه مع أول ما تنتهي المباراة الكل يشاهد. من يحتضن سكالوني أول واحد؟ ميسي. إذن عملية التمازج مع اللاعبين، الوصول إلى إلى إلى قلوب اللاعبين، تنفيذ المهام اللي ميز سكالوني، في ميزة ثانية أنا ودي أتحدث عنها بطريقة. جميعنا شاهدنا الأرجنتين من أول مباراة المجموعة إلى آخر منافسة اللي لعبوها مع إنجلترا. هناك صفة في الأرجنتين قد تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى شيء من لماذا منتخب الأرجنتين دائما في العشر دقائق الأخيرة يغير المباراة، يتغير أسلوبه، تتغير طريقته. لن نقول أنها استثناء في مباراة مباراتين، جميع المباريات ارجع لها كل المباريات. أنا حاولت أني أقنع نفسي أنه قد تكون محل يعني شيء خروج عن المألوف، ولا لا، كل المباريات الدقائق العشر، إذن هذا عمل فني كبير. الدقائق العشر الأخيرة يتجلى فيها اللاعبين، تجلى فيها مسألة، تتغير طريقة اللعب. من خلف هذا؟ خلفها مدرب عظيم. إذا تحدثنا عن هذا الموضوع يجب أن نعطي هذا المدرب ما يستحقه.
1: ماذا يستحق كما ذكر مساعد؟ أمور كثيرة إيجابية لسكالوني.
3: يستحق شيء كثير، ولقد قلنا قبل قليل لأنه أول من لقنا درس كرة الاستحواذ الإسباني، لكن أخذ فلسفة الاستحواذ وكيفها مع العقلية الأرجنتينية، فلذلك بدأ منتخب الأرجنتين صورة من مدربه على مستوى أولا البراغماتية، على مستوى المرونة في الانتقال بين أساليب اللعب. إن اقتضى الأمر أنه يلعب بالكتل المنخفضة لعب بالكتل المنخفضة، إن اقتضى الأمر أنه يلعب بالضغط العالي بيلعب بالضغط العالي، ما معناه أنه ترك فريقه يتأقلم مع كثير من الوضعيات لتفرضها المباراة. وأعتقد هذه نقطة الاختلاف الموجودة بين ليونيل سكالوني وما بين لويس دي لافوينتي. لويس دي لافوينتي مخلص لفلسفة الاستحواذ، لكن الاستحواذ العقلاني والاستحواذ الإيجابي وأيضا الاستحواذ المنظم. أنا أريد أن أتساءل، يعني يوم سيحرم المنتخب الإسباني من الاستحواذ؟ غادي يكون هذا هو السؤال الأكبر، هل يستطيع المنتخب الأرجنتيني أن يضع المنتخب الإسباني في هذه الوضعية التي لم يؤلفها؟ ثم أيضا قوة المنتخب الأرجنتيني في أنه عنده القدرة على العودة دائما في النتيجة، وأعطانا أمثلة على هذا في كل المباريات التي تشاهدنا على النقيض.
1: هذه العلاقة اللي ذكرها مساعد وأهمية العلاقة ما بين ميسي وسكالوني تثبت أن دائما خلف المجموعة والمجموعة خلفهم فرحين، وكذلك في مظهر لتأهل انعكس في هذه العلاقة ما بين سكالوني وميسي.
3: أنا أقول لك على علاقة تجاذب وعلاقة إيجابية رائعة جدا ما بين ليونيل سكالوني وليونيل ميسي. ليونيل سكالوني كانت عنده الجرأة على أنه يأخذ من ميسي أحلى ما فيه، وجرأة أيضا ليونيل ميسي أن وجد في المدرب ما يمكن أن يساعده في عمر 39 سنة على أن يقدم مونديال خيالي كهذا، بمعنى أنه جعله مرتكز للفلسفة، فلسفة لعب، لكن مع ذلك حماه بشكل كبير جدا من طرف 10 لاعبين يحيطون به ليقدموا له كل العون على إتمام المباريات.
1: بدأنا معك نبيل فيما يخص المدربين، ونختم معك خصوصا أن سكالوني واحد المدربين الذي فرض نفسه، لم يكن بالاسم الكبير لكن اليوم هو أحد أكبر الأسماء في أكبر البطولات في نهائي المنتظر كبير، نهائي كأس العالم.
4: أنا لو كنت مثل دي لافونتي نطلب من اللاعبين يناموا مباراة كاملة ويصحوا نحط لهم منبه في دقيقة 79. 11 هدف من منتخب الأرجنتيني، 9 منها بعد دقيقة 79.
6: صحيح.
4: مثل ما قال مساعد، يعني العشر دقائق الأخيرة أخطر ما يمكن في الأرجنتين هم العشر دقائق الأخيرة. يعني لو مدرب ذكي يركز كل تركيزه على 10 دقائق الأخيرة، يخلي اللاعبين يناموا طيلة مباراة ويصحيهم، يحط لهم منبه في دقيقة 79 يصحي للمجموعة كلها.
1: يشاركون استشارات التدريبية والتكتيكية، قد يكون الأمر هذا يعني حاضر وفي تنبيه داخلي شخصي لديلافونتي.
4: أكيد
1: بما
4: أكيد
1: أنه هو أكيد كان أستاذ في دور
5: تدريبية. رب ديلافونتي ما يقولش علمته الرماية فلما اشتد ساعده ورماني في النهائي.
1: هو هذا السؤال. هذا السؤال.
4: نعم. أكيد طبعا. شوف قوة المدرب هذا، أنا لو كنت رئيس اتحاد ويجيني مدرب يفوز لي بكأس العالم وبعد يرشح لي للنهائي
1: كوبا أمريكا،
4: يتوقع له على طول. ما فيش يعني، شو تنتظر يعني؟ لا عقد
1: حتى المردود المادي يعني احنا عرضناه في حلقات سابقه، مليونين تقريبا،
3: 2 مليون
4: هم
3: مقارنه
1: بتخل 6.5.
4: سكالوني جاي مدرب مؤقت، يعني لما تحط من الأول كان مدرب مؤقت، ما حدش كان يتوقع إنه سكالوني سيصل وسيستمر مع المنتخب الأرجنتيني إلى حد. لكن هذا مدرب قوته وذكائه في إنه ما تقمصش النجومية. أنت أول سؤال طرحته على قصة النجومية. سكالوني نفسه لم يعني لو مدرب آخر كان يختار 20,000,000,000 تصريح، جاته الفرصة يعني خرج وجه لوجه مع الشباب 20,000 مرة، وكان في كل مرة قادر أنه يلبس هو ثوب البطل، لكن مع هذا كان دايما يرجع البطولة للاعبين ويبعد هو عن
1: كل مرة يردد يقول المجموعة هي الأهم. نعم. مجموعة مذهلة. نعم. من اللاعبين والنجوم حاضرين.
4: نعم.
1: والشيء بالشيء يذكر بما أنكم ذكرتوا نجومية اللاعبين ونجومية المدربين، في مدرب كذلك كان مغمور كلاعب واليوم هو واحد من أشهر المدربين وأكبر المدربين، جوزي مورينيو.
4: نعم صحيح.
1: جوزي مورينيو واحد من أشهر المدربين. صحيح. بالأرقام نبدأ مع حراسة المرمى مقارنة في كل المراكز ما بين منتخبي الأرجنتين وكذلك إسبانيا. صابر حراسة المرمى أوناي سيمون وإميليانو مارتينيز، الأرقام تثبت أن نسبة التصديات الناجحة أعلى لسيمون وكذلك مارتينيز في مسألة استقبال أهداف أكثر. سيمون استقبل هدف واحد طوال البطولة حتى الآن وفاز مع إسبانيا باليورو الماضية، رأيك فيه والمقارنة ما بين الحارسين؟
5: شوف كل واحد فيهم عنده مقاومات شخصية ومقاومات فنية بتخليه يختلف عن الآخر. أوناي سيمون طبعا حارس ممتاز جدا، هادئ في الملعب، عنده قدرة على بناء اللعب، وده بيتناسب مع الفلسفة اللي بيعتمدها ديلافونتي بشكل كبير جدا. لو أي حارس آخر غير سيمون هيشكل خطورة على الخط الخلفي، لأنه ده بيقدر يلعب برجليه كويس، بيقدر يباص كويس، يمرر كويس، يتحرك كويس مع خط الدفاع ومع المنظومة بشكل عام. في المقابل طبعا مارتينيز،
1: قبل المقابل احنا بناخذ راي الجميع حارس في حارس حارس.
5: نعم.
1: ثم نفرض المقارنه وفق. نعم. الارقام وفق معطياتكم وشرح لكل
5: اسلوبه
1: حارس.
5: اسلوبه بيتناسب تماما مع الاستحواذ اللي بيستلزمه الاداء الاسباني بشكل عام، فبالتالي هو مناسب للمنظومه وبيقدر يتحرك مع خط دفاعه بشكل جيد، وكمان خط دفاعه بيقدر يعتمد عليه في الاوقات الحرجه لما بيكون في ضغط عليهم، بيقدروا يمرروا الكره كانه مدافع احتياطي موجود في الفريق.
1: أوناي سيمون حارس إسبانيا، ماذا تقول عنه؟
6: حارس ممتاز، واللي يعني اللي تشوف هذا الحارس يلعب بقدميه بطريقه رائعه جدا، الى درجه انه يعني هو لاعب يكمل الفريق. والان من اهم مميزات الحراس اللي اللي اللي, اللي ابتدعها غوارديولا، اللي اظهرها واصبحت مهمه، انه لابد ان يكون الحارس جيدا في قدميه. شوف هذا سيمون ترى تعرض لحمله قبل المونديال وقبل واثناء التصفيات وحتى على ديلافونتي، لانه فضل هذا الحارس على رايا
1: بطل الدوري الانجليزي،
6: بطل الدوري، حارس متميز. نعم. وقيمه، لكن يرى في هذا الحارس انه مكمل كاليبرو
1: وكذلك افضل حارس في الدوري الاسباني خوان غارسيا حارس برشلونه.
6: بس اذا جيت انت للتميز الاكثر انه تجد انه المقارنه بين رايا وبين
1: قد سيمون. يكون فكر المدرب ديفانتينا يستمر، انا فايز مع سيمون اكمل مع سيمون
6: قبل المدرب.
1: لا هو فايز معاه في اليورو.
6: صحيح.
1: اي يقول انا اكمل على نفس المجموعه.
6: كلامك صحيح. هذه من اساسيات المدربين اللي يرى انه المجموعه تكاملت بهذا الانتصار إذن أنا أعطي المجموعة أن تستمر. بالنسبة لسيمون أنا أعتقد أنه حارس ممتاز خاصة في المواجهات والأشياء الأمامية، لذلك تصديات كثيرة.
1: بدر، في من المدربين أنا خلاص المجموعة أنا فايز معاه، المجموعة فيها انسجام، ليش أنا أغير الحارس؟ والحارس كذلك بإمكانيات، والدليل الأرقام. سيمون استقبال هدف واحد وخرج في هذه النسخة بست مواجهات، ست مباريات بشباك نظيفة كما نتابع.
3: يا مشاري، هناك قاعدة ذهبية تقول لا نغير الفريق الذي يفوز، وبالتالي لا نغير الحارس الذي يتألق. ما الذي فعله أوناي سيمون حتى يذهب دي لابوينتي إلى تغيير
1: الأرقام؟ تؤكد كلامك، يعني استقبال هدف واحد وست مواجهات في هذه النسخة،
3: حتى في وجود رايا حارس ممتاز، أنا أجزم، وأيضا الحارس ثالث حارس نادي برشلونة حارس جيد، لكن أوناي سيمون يوجد فيه ما يتلائم مع فكر دي لابوينتي. أولا أنه تعرف أن قوة المنتخب الإسباني في منظومته الدفاعية وفي عملية إخراج الكرة من المنطقة، بوجود أوناي سيمون يضمن ضمانة عالية لجودة إخراج الكرة من المنطقة.
1: ولا تنسى الانسجام والتفاهم باستمرار مباريات مع المدافعين
3: مع لابورت، مع لابورت وأيضا مع كوباخسي وأيضا مع كوكوريا وأيضا
1: مع لاعبي الوسط
3: بورتو بورو للمفاجأة، نعم. نعتبر مفاجأة هدف
1: سنصل
3: إليه، نعم. لكن أوناي سيمون حارس كامل الأوصاف، أعتقد أنه نجاح المنتخب الإسباني في الوصول إلى النهائي يعود الفضل فيه أيضا إلى أوناي سيمون.
1: نبيل،
4: أكثر مدرب ممكن أن ينجح معه سيمون هو دي لافونتي، لأنه حارس يتكامل مع المنظومة، لأنه دي لافونتي يؤمن بالمنظومة والأسلوب الجماعي، الأسلوب الجماعي يلزم يتماشى معه حارس مثل هذا، والأرقام تقول هذا حارس من ست مباريات قابل هدف واحد خلاص،
1: إيه من سبع مباريات،
4: إيه يعني هذا حارس
1: ست مباريات نظيفة ومباراة إيه
4: مباراة وحيدة يعني قبل فيها هدف واحد، يعني من كل المباريات قابل هدف واحد. في أنا نشوفه أنه حتى القفاز الذهبي أفضل حارس في بطولة كأس العالم بنسبة فوق 90%.
1: سنصل للمغارنة وإجاباتكم، وإن كنتم صريحين أم لا. إيميليانو مارتينيز، ماذا تقول عنه؟ نبدأ معك نفس الأمر في 30 ثانية، ونتوجه إلى جميع
4: حارس اللحظات الصعبة، يعني حارس التصديات الصعبة، أكثر من تصدي قام به في خلال كأس العالم قاعد لليوم في الذاكرة. إذا المنتخب الأرجنتيني إلى اليوم مازال موجود هنا، وإذا كان المنتخب الأرجنتيني مدين لشخص في كأس العالم يعني إلى جانب ميسي بطبيعة الحال، فهو إلى الحارس
1: التصدي الشهير في نهائي 2022،
4: يعني إلى اليوم هذا في الذاكرة. فإذا المنتخب الأرجنتيني
1: لن ينسى ميسي ولا أشتغ ميسي
4: طبعا، يعني في أحيانا تصديات أكثر
1: ولا سكالوني
4: أحيانا بعض التصديات أقوى وميزانية أكثر من أهداف،
1: نعم. في هذه النسخة في 9 تصديات، خرج في مباراتين فقط مواجهتين في شباك نظيفة، لكن بإمكانيات عالية سواء مع أستون فيلا ونفس الأمر مع الأرجنتين. يا بدر،
3: قد يكون إيميليانو مارتينيز مقارنة بأوناي سيمون قد استقبل أكثر من أهداف،
1: صحيح.
3: 7 أهداف مقارنة مع هدف واحد استقبله المنتخب الإسباني، هذا دليل على أن قوة المنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني كما هي المنظومة الهجومية أكبر عند عند المنتخب الأرجنتيني. لكن خليني أقول لك على أن إيميليانو مارتينيز يعتبر واحد من الثوابت الأساسية في منظومة لعبه وفي فلسفة، وأيضا في سر من أسرار نجاح المنتخب الأرجنتيني. ثم ذكرته اللقطة التي لا زالت ماثلة ويتحصر عليها الفرنسيون، لقطة كولومواني في آخر دقائق المباراة، أيضا في هذا المونديال،
1: نعم.
3: أي في هذا يعني في مونديال 22، في هذا المونديال أيضا يا مشاري أنقذ المنتخب الأرجنتيني من كثير من
1: لأي درجة مؤثر مارتينيز.
6: أنا أختلف مع الزملاء بصراحة الاثنين في شيء واحد، أنه اللي يتحدث عن مارتينيز في كأس العالم 22 أنه ما زال يحافظ على تلك السمة والقوة والتركيز، يعني من أفضل الحراس تركيز، يعني وصفوه أنه ينظر الكرة ويعرف أين تتجه قبل أن تنطلق. مارتينيز خلال السنتين اللي مضت يعني لم يكن بذاك الحارس، كثرت الأخطاء حتى في هذه البطولة، أهداف سجلت في مرمى كانت من أخطاء من الحارس نفسه، كانت سهلة الصد. مارتينيز قد يقول قائل أنه المشكلة الأساسية اللي صارت لمارتينيز أنه كان انتقاله لمانشستر قبل عامين، أنه كان تم الانتقال خلاص بيتوقع الأوراق الأخيرة، وفجأة تنازل مانشستر وأحبط هذا الحارس ولم يطلبه أي نادي. هذا الأمر أثر عليه وأنا أعتقد أنه من الأسباب اللي تراجع مستوى.
1: هذه اللقطة الشهيرة اللي طلبوها الزملاء في نهائي كأس العالم.
6: هذه من حقق
1: في آخر ثواني الوقت بدل الظهر.
6: هذه اللي حققت كأس العالم والفضل لله ثم طبعا ثم لمارتينيز بتحقيق، لأنه كانت فرنسا متوجهة لخطف الهدف في آخر الثواني، ولذلك يظل مارتينيز اسم وعلامة كبيرة في منتخب الأرجنتين.
1: حارس مميز، حارس فرض نفسه مارتينيز.
5: أنا مش هتكلم فنيا، الشباب اتكلموا في الجوانب الفنية، بس أنا أتكلم على جوانب شخصية. مارتينيز كاريزما، عنده هيبة مرعبة داخل أرض الملعب، طبعا بيكون حاضر في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحرجة، إنما الكاريزما اللي عنده أعتقد حتى بتأثر على المهاجمين اللي بيواجهوه، محتاجين تعامل خاص. هو بيعرف يستفز المهاجمين بشكل جيد جدا، بيعرف يتعامل معهم، عنده مقومات شخصية بتضاف إلى مقوماته الفنية. يمكن ما بنتكلمش كتير عن بعض الحراس أو بعض اللاعبين مقومات شخصية، بنتكلم دايما عن المقومات الفنية فقط، إنما ده يستحق الإشارة إلى المقومات الشخصية. زي ما بقولك عنده كاريزما داخل أرض الملعب بتعمل له ألف حساب.
1: طيب نختم من الأفضل ما بينهم صابر عشان نروح لأرقام، وأنت تبدأ بأرقام ما بين سيمون مارتينيز.
5: والله يمكن
1: بدون شرح، لا احنا استمعنا لكم وخلاص، الحكم للمشاهد.
5: يبقى سيمون.
1: سيمون
6: 50-50.
1: لا لا لازم إجابة، احنا بدأنا في الكلام. سيمون.
3: أنا يمكن أسلوبي اللي بعشقه هو
1: ارتبكت ولا أول مرة عشان الشباب قالوا لي لازم اسم، يعني اسم
3: سيمون.
1: نعم سيمون. إذا الجميع مع سيمون، الأرقام الدفاعية ما بين منظومة دفاعية للأرجنتين ونفس الأمر لإسبانيا حاضرة أمامك يا صابر. في التفوق في الصراعات الهوائية، في نسبة التفوق في الصراعات الثنائية تكاد تكون متساوية، وكذلك نسبة التفوق في الصراعات الهوائية قد تكون كل مصلحة إسبانيا قطع الكرات أكثر للأرجنتين، نسبة النجاح في قطع الكرات أعلى لإسبانيا، التصدي للتسديدات أعلى للأرجنتين، التعرض للمراوغة أعلى للأرجنتين، وتشتيت الكرات أكثر للأرجنتين وأقل لإسبانيا. إذن هذه إحصائية في أرقام اجتهد فريق العمل أن تكون حاضرة في جميع الجوانب الدفاعية لكلا المنتخبين. على المستوى الدفاعي تفوق كبير لمنتخب إسبانيا صابر.
5: طبعا المنتخب الأسباني هنا بقى لما هتسألني بعد ما تخلص بتاع مين الأفضل، أنا هختار إسبانيا لانه
1: بديت على طول خلاص
5: لعيبه كوره. لما اصلنا السؤال
1: في الحلقه 42
5: سؤال سيمون، سؤال سيمون ومارتينيز، سؤال سيمون ومارتينيز ترددت فيه شويه لانه فيها صعوبه. في الدفاع انا اعتقد على طول الكفه بتميل بسهوله نسبيه، مش بسهوله كبيره طبعا عشان ما اكونش ببالغ، بسهوله نسبيه لصالح المنتخب الاسباني.
1: شغل ارقام في الصراعات الهوائيه وقطع الكرات تفوق لإسبانيا.
5: لعيبة كورة يا مشاري، الأهم إن هم لعيبة كورة. أنت بتتكلم عن الرباعي سواء بورو أو كوبارسي أو لابورت أو كوكوري، لعيبة كورة، لعيبة تقدر تحت الضغط.
1: رددتها ثلاث مرات. أنا ما بحطك مع المشاهدين وعشاق الأرجنتين لعيبة كورة إسبانيا.
5: لما يعني هقول لك على المقاومات بعد كده.
1: لما نوصل. رددتها ثلاث مرات يا صاحبي.
6: لما نوصل. تنس.
1: لما نوصل. خليك واحد من الناس يقول لعيبة التنس. أنت اللي تفضل.
5: لما نوصل للأرجنتين هقول لك عندهم المقاومات الأفضل. لعيبة كورة. كلهم لعيبة كورة، ولكن في نسب. يعني في الشراسة والقوة والاندفاع الأرجنتين أكبر. مش معنى كده ان التانيين مش شرسين ووديعين وسهلين،
1: لا الارقام تثبت كلامك.
5: احنا بنتكلم على مقومات فنيه وشخصيه داخل ارض الملعب. يا راجل انت بتتكلم على كوبارسي، موهبه كوبارسي وذكاء لابورت داخل ارض الملعب، مهما كان الضغط بيقدروا يراوغوا، بيقدروا يمرروا، بيعملوا تمريرات بينيه بكل هدوء، بتحس ان الكره سلسه معاهم، الكره بسيطه معاهم، السهل الممتنع بيأدوه، بيعرفوا يطلعوا بالكره تحت الضغط وبيعرفوا يبنوا الهجمات من من من من الخلف، ودي امور كلها بتحسب للمنتخب الاسباني. نعم. وكمان متناسبين مع حارس مرماهم.
1: جميل. بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريا، خط دفاع استقبل المنتخب الاسباني هدفا واحدا فقط في مشواره في كاس العالم 2026، لم يتاخر بالنتيجه طوال البطوله. رايك في خط الدفاع، تميزهم كما ذكر صابر وكما اثبتت الارقام، وكذلك استقبالهم لهدف واحد في هذه النسخه.
6: المميز الاكبر في اسبانيا اللي تتفوق فيها ليس خط الدفاع جميعا، ظهيره الجنب عنده ظهيري جنب على أعلى مستوى في قيمة مهارية فنية عالية، إلى درجة أنه كلا الظهيرين أنه يستطيع القيام بمهامه الهجومية بإتقانه للمهام الدفاعية
7: كوريا وبدربورو
6: هذا شفناها. يعني كأنك تصف مثلا الأثنين أنه كل واحد منهم ثلاث رئات وليس برئتين، قدرات فنية عالية.
7: إذا صار شيء بالنهاية معناته الموضوع
6: رسالة عبر المحيط.
7: رسالة عبر المحيط.
6: إحنا شوف في لقطة حتى كانت لدي كوريا كان يشارك في هجمة وارتدت الكرة إلى مبابي، وكان مبابي يهم بالتسديد من اللي حضر وأتى من بعيد
7: صد لها.
6: هذه الأمور تجعل شوف. أما بالنسبة لسه ترى الأثنين، أنا أقول لك إنه قدراتهم جيدة لكن ليست على مستوى، يعني مثلا مع احترامي ليس كروميرو مثلا. نعم. كوباس
7: جميل. دفاع إسبانيا في تميز واضح، في أرقام تثبت، في استقبال هدف وحيد، في تميز الأظهرة، في تفاهم وانسجام ما بين كوبارسي ولابورت. لابورت اللاعب في سن قد يكون ومجهود وكذلك تحرك بطيء، لكن في ذكاء دائما ما يكون حاضر مميز في قطع الكرات وبناء الهجمة.
3: أنت تتكلم على فعالية الأظهرة، وتتكلم أيضا على التفاهم الكبير الحاصل ما بين متوسطي الدفاع، ما بين لابورت وما بين كوبارسي، بينهم تفاهم على أعلى مستوى. أنا سأذهب إلى مؤشر أعتقد هو اللي يحسم الجدل أو النقاش فيما يتعلق من هو الأفضل على مستوى المنظومة الدفاعية. اذهب إلى تشتيت الكرات، ستجد على أن المنتخب الأرجنتيني شتت الكرات في 7 مباريات يعني 161 مرة، فيما المنتخب الإسباني شتتها
7: 161
3: 111.
7: الإسباني أقل.
3: لماذا؟
7: يبني هجمة.
3: لأن المنتخب الإسباني عنده جودة عالية في إخراج الكرة من المنطقة، وهذه واحدة من نقط تفوق منظومة الاستحواذ ومنظومة عدم التفريط في الكرة. وهنا فين قلنا الفرق الموجود بين الأرجنتين وإسبانيا، إسبانيا لا تصبر على أن الكرة لا توجد عند لاعبها، لكن منتخب الأرجنتين

0: هذه الأسماء والمجموعة المميزة من لاعبي خط دفاع الأرجنتين كما هو ظاهر أمامكم. خط دفاع مولينا وروميرو ومارتينيز، ونفس الأمر ينطبق على تلافيكو.
1: تقلية فيكو
0: في تنطق من غير الغين ومع تلافيكو كما ذكرها ونطقها عصام الشوالي. وإذا عندك تعليق مع عصام.
1: أنا وصل.
0: أيوه. فنروح إلى خط دفاع الأرجنتين. تفوق بالأرقام تثبت أن قطع الكرات أعلى بخمس كرات من خط دفاع إسبانيا، ونفس الأمر التصدي للتسديدات بنسبة أعلى، لكن مجملا بالأرقام خط دفاع إسبانيا يثبت أن استقبل هدف واحد وكذلك خرج في ست مواجهات بشباك نظيفة. إذن أمام خطين دفاعين ماذا يعطيك انطباع ما بينهم، خصوصا أن خط دفاع الأرجنتين لا ننسى أن قد يكون الخبث الكروي حاضر وكذلك الجرينتا والروح القتالية حاضرة، وخصوصا ما بين روميرو مارتينيز.
2: قلت كل شيء.
0: لا نتقى عشان تشرح.
2: ما شاء الله اللي في مخي الكل حكيته. شوف منتخب الأرجنتين أكثر ميزة نضيف على اللي قلته أنت تعجبني في دفاع المنتخب الأرجنتين أنه بعد قبوله الهدف ما يتأثرش، ما تحسوش يتأثر. في أكثر من دفاع في منتخبات كثيرة شفناها في المونديال إنه أول ما تقبل هدف خلاص تتدردع تصير. منتخب الأرجنتين حتى بعد قبوله الهدف ما يتأثرش ذهنيا. منتخب إسبانيا هو منتخب يدافع بالاستحواذ، لأنه دفاع، لأنه منتخب يملك الكرة أكثر من اللازم. منتخب إسبانيا يدافع ليهاجم ويدافع بطريقة الاستحواذ. طريقة الاستحواذ تخلي المدافعين يلعبوا بأكثر راحة، وطريقة دفاع ديلافونتي اللي يعتمدها المنتخب الإسباني تعتمد على لاعبين ومدافعين يحفقوا اللعب بالكرة.
0: من الأفضل خط دفاع إسبانيا من الأرجنتين؟
2: الأرجنتين.
0: الأرقام تقول إسبانيا.
2: حكينا على خط دفاع.
0: لا أنا بس أنا أذكر. طيب. وأذكر المشاهدين المدافع
2: الدفاع الدفاع لازم تكون عنده صلابة. نحن سنختبر دفاع إسبانيا اللي هو أفضل دفاع في البطولة بالأرقام مع أفضل هجوم.
0: ممتاز. هو أنت الأرجنتين. دفاع الأرجنتين. نعم. أنت ذكرت سيمون كحراسة المرمى. نعم. لكن ذكرت
2: مدافع الأرجنتين. نحكي مدافع.
0: نعم. خط دفاع.
1: شوف دفاع المنتخب الأرجنتين بسرعة عنده مشكلة أقل جودة في إخراج الكرة من المنطقة. ثم أيضا عند الضغط العالي يرتكب الكثير من الأخطاء ديال التموضع، بدليل هدفي منتخب مصر فضحوا هذه الهشاشة. نعم. الدفاعية. أنا أفضل دفاع المنتخب الإسباني.
0: نعم إسبانيا.
1: أيه طبعا.
0: إسبانيا والأرجنتين مساعد.
3: أي خط دفاع إسبانيا لماذا؟ لأنه في تنظيم عالي، تنظيم وتفاهم، إضافة إلى نقطة مهمة يملكها المنتخب الإسباني رودري قاطع الكرات الأول اللي يصل اللاعب إلى دفاع.
0: نوصل خط.
3: لا بس أقصد إنه خط دفاع.
0: أوكي خط دفاع مع أي منتخب؟ مع إسبانيا. إسبانيا إسبانيا ونبيل الأرجنتين صابر.
4: أنا قلت من الأول إسبانيا.
0: إسبانيا.
4: أول ما ابتدينا تكلمنا جاوبتك على السؤال بشكل مبكر.
0: بما أنك ذكرت إسبانيا ونبدأ مع صابر. إسبانيا خط وسط منتخب إسبانيا خط متزن، خط مرن من الناحية الفنية التكتيكية. صابر رودري وروز وأولمو كما نشاهد. منتخب إسباني ثاني أكثر منتخب كمالا للتمريرات الناجحة في البطولة. عندما نتحدث عن خط وسط إسباني لابد أن نبدأ برودري الجندي المجهول في خط الوسط، خصوصا أن رودري من الأسماء التي كانت هناك في مرحلة وكذلك في شك لكثيرين أن يظهر بهذه الصورة، لكن رد على كل المشككين ورد على كل المنتقدين. فنبدأ فقط منكم جميعا الحديث عن رودري.
4: رودري رودري ما نشاهده الآن هو رودري ما قبل الصليبي، قبل الإصابة. رودري دلوقتي اللي بنشوفه بتاع مانشستر سيتي اللي كان بيأدي وكان شايل خط وسط الفريق بشكل عام وكان أفضل خط وسط لاعب خط وسط في الفترة دي.
0: إثبات لكلامك بعدك تحت فرصة. أكمل رودري 655 تمريرة في كأس العالم 2026 وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم. ثالث أكثر لاعب أكمل تمريرات في نصف الملعب الخصم في تاريخ كأس العالم برقم كبير. ثالث أكثر لاعب قدم تمريرات كاسر الخطوط في تاريخ كأس العالم. بلغت نسبة دقة تمريرات رودري 92.3% في كأس العالم الحالية.
4: انت عارف والأهم كمان المقارنة ما بين آخر مباراة في البطولة دي في كأس

0: رودري، ورودري نفسه في اول مباراه بيتحسن بشكل كبير جدا وبشكل سريع من اول مباراه، حتى وصل للمباراه الاخيره امام فرنسا كان في قمه مستواه وقمه تالقه. وما شاهدناه زي ما بقول لك هو رودري ما قبل الاصابه كان في تخوفات كبيره جدا، لان رودري واحد من اهم نقاط القوه في المنتخب الاسباني. بتتكلم عن تدوير اللعب، بتتكلم عن السيطره، بتتكلم عن الاستحواذ، كل ده الدور الاكبر بيقع على عاتق رودري. لذلك احنا بنشوف رودري زي ما ذكرت في البدايه ما قبل الصليب.
1: نعم، قائد في الملعب وامكانيات عاليه والارقام تثبت كمان. الشاهد
2: هو العلامة الفارقة أو القيمة الأعلى، يعني شوف احترام الأمين لملك القيمة الأعلى شوفه بالأداء الإسباني هو رودري. رودري لا يقدم كرة وتمريرات جميلة، بل يمنع كرات كثيرة عن مرمى فريقه. رودري كأنه تشوف، أنا لم يعني أشوف لاعب، ما شاهدت لاعب في كأس العالم بالمرونة اللي يملكها، تغير تحولات الجسد وتغييرات الوضع من نقطة إلى نقطة لا يملك أحد
1: مثل تخيل أن لغاية الحين يعني هو قد يكون متاح لجميع الأندية.
2: نعم.
1: رودري.
2: نعم صحيح صحيح.
1: تخيل بهذا العمر. نعم. يعني المفروض عينها على طول تخلص وياه.
2: شوف أنت، شوف كل الصفات اللي ذكرناها، أنه كيف مهام محور الارتكاز أو المحور الدفاعي، يعني يمثلها ويجسدها بشكل كبير. الأساس في هذه البطولة أنه اللي دعم فرنسا، دعم إسبانيا بشكل كبير، هو وجود رودري كقائد عمل. قائد العمل هو من يحرك، هو من يوجه الكرة، هو من يصنع، ولذلك هو الأفضل تمرير، الأفضل سيطرة على الكرة. قيمة أعلى وتميز كبير، حتى إلى درجة أني أنا، هناك من يقول لك لا أنه يا إلا مال ولا ميسي، لكن أنا أرى فيه أنه قد يكون هو لاعب أو أفضل لاعب في البطولة.
1: ماذا تريد أن تعنون عن هذا الرجل البطل القائد؟
3: أنا أعتقد لأن وصل رودري إلى أن يكون صورة من جمالية الأداء الإسباني وأيضا الأداء المبهر للمنتخب الإسباني. لماذا؟ لأن هذا الرجل يتمثل عصب الفلسفة الكروية للمنتخب الإسباني، عملية الاسترجاع والاستحواذ. لكي تستحوذ يجب أن تكون عندك القدرة على الاسترجاع يا مشاري، والمنتخب الإسباني مثلا في مباراة فرنسا أظهر يعني عملية الاسترجاع تتم بمنطقة 13 ثانية، وهذا يعود في الفضل أساسا لمن؟ لرودري. أولا رودري ذكاء تكتيكي مبهر، ثم أيضا تغطية رائعة للظهيرين عند الحاجة، الاسترجاع، البناء، ربح التحامات، كما يقال عنه رمانة ميزان وسط ميدان المنتخب الإسباني. ثم أيضا أنت أدليت بمؤشر نسبة كسر الخطوط بالتمريرات، واحد بوسط الميدان عندما يستطيع أنه يكسر لك الخطوط بتمريرة واحدة
1: 92%،
3: النسبة عالية حتى بالدقة. هذا رجل مبهر، مش العمل ليس فقط على العمل الاسترجاع، لكن في عملية البناء أيضا.
1: كان الله في عونك يا نبيل. ماذا تريد أن تقول من كلمات يعني اختصرها وذكرها قبلك صابر ومساعد وبدر؟
4: إذا أنت أوقفت رودري فإنك لا توقف لاعب فقط، فإنك توقف كامل أسلوب لعب منتخب إسباني. هذا اللاعب هو أول مدافع وأول لاعب يتحول إلى صانع لعب لما تكون الكرة مع المنتخب الإسباني. بالإضافة لكل الأرقام اللي مدونا بها الزملاء، نقول إنه الناس عندها عقل في رأسها، ورودري عنده عقل بين قدميه،
1: كأنه مدرب داخل الملعب. يعني إذا كان هناك مدرب خارج الملعب. نعم. فهو من نوعية. نعم. المدربين، يعني ديشام، ماتيوس، لاعبين قد يكون في وسط الملعب، هو واحد من اللاعبين، فييرا، كثير من اللاعبين،
4: يعني بهذا الشكل
1: هذا شغل ريال مدريد،
3: وسط مودريتش وكروس
1: وغيره من اللاعبين، جيراردو، لامبرد، وسكولز، عشان بس هو واحد من اللاعبين المميزين.
4: مميزين ومهمين. قلت لك أنا الناس عنده عقل في رأسها، ورودري عنده العقل،
1: اللي عنده عقل في الرأس
2: يعرف خلاص،
1: عنده يسجل في الكراس،
4: يسجل
1: في الكراس. ما راح أترك الفرصة لهم. ستبدأ أنت مع اسم آخر في خط الوسط يا نبيل بعد رودري، إلى أولمو تحديدا، واحد من الأسماء المميزة، بطل الدوري الإسباني مع برشلونة. أولمو باسم مميز وبإمكانيات عالية، بسلاسة في خط الوسط، في حضوره في داخل المنطقة، وكذلك استخلاص واستقطاع الكرة ومساهمته التهديفية، وكذلك اتزان الدفاعي.
4: هو الجندي المجهول. ما يقدمه هذا اللاعب لو تركز معاه تلقاه يعمل في أشياء خرافية. إذا كان رودري العقل فهذا اللاعب هو القلب، يعني القلب النابض، يعطيك أشياء ويعطيك تمريرات ما تقدرش تتخيلها، ومع هذا دائما يعمل في هدوء. هذه قيمة اللاعبين، اللاعب اللي يعرف يكسر الخطوط الكل، يعرف وين يتمركز في جميل. كل كرة تلقاها موجود.
1: نعم بشكل سريع عشان الكل إذا بتاخذوا الكل ولا نروح اثنين باثنين.
3: شوف أولمو في جملة واحدة يمنحك تأشيرة عبور إلى صناعة المجلس.
1: جميل بشكل سريع أولمو.
2: أولمو أكثر لاعب يستنفذه المدرب بالالتحامات والقوة والجري واسترجاع الكرة.
0: معدلات التفاهم بينه وبين بقية زمايله عالية جدا، بيعرف يتعامل، بيعرف إمتى زمايله بيتحركوا وفين، وبيقدر يمرر لهم وبيتعامل معهم بشكل جيد جدا.
1: فابيان رويز، رغم أن البداية في هذه النسخة كانت مع بدري، لكن رويز لاعب تكتيكي، لاعب مهم، شهدناه حقق بطولة باك تو باك دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان. اليوم هو واحد من الأسماء الذي يثق فيها ديلوفونتي في البداية بشكل أساسي، وكذلك باسم إمكانيات مميزة.
0: عنصر مهم جدا من عناصر المنظومة والاستحواذ والسيطرة ولعب الكرة وتدوير الكرة، بيؤدي بشكل جيد جدا. ومعدلات التفاهم كمان زي ما كنا بنقول على الألمو، معدلات التفاهم بينه وبين زمايله كمان عالية جدا، وروحه واجتهاده داخل أرض الملعب واضحين للجميع.
1: كما تألق في اليورو الماضية فابيان رويز يتألق فيها النسخة الحالية من كأس العالم.
2: صحيح. وبعدين وفي ميزة إضافية رويز، أنه من أكثر لاعبين يسمونها سرقة للكرات الهاربة من حارس المرمى أو المدافعين ويسجلها. لكن أنا وجهة نظر أنه لن يتنازل المدرب عن بدري في المباراة القادمة،
1: يعني ما راح يجلس رويز.
2: أنا أتوقع جميل. ليش؟ لأن المباراة تحتاج إلى المهارة.
1: رويز باختصار،
3: صدقا فبي أن رويز أخفض بدري،
1: سيبدأ أساسي.
3: لا أخفض بدري
1: سيبدأ أساسي في النهاية.
3: طبعا سيبدأ أساسي.
1: ماذا تقول فيه باختصار عن رويز؟ لاعب ذكي صح؟
3: لاعب ذكي يعني متعدد الاختصاصات، متعدد الحضور وحضور وازن في وسط الميدان،
1: وقد يكون بدنيا أمر مهم. صح؟
3: أقوى أقوى. بيدري مهاري ما فيش أي كلام، لكن بالنسبة لفابيان رويز يجمع بين القوة بين الجسدية والأداء أيضا. نعم.
4: قوته أنه يشكل مع رودري ثنائي متميز ومتكامل. إذا في قرار يحسب لدي لافونتي وقرار أكثرهم جرأة فهو اختياره لفابيان رويز على حساب.
1: نبدأ معك في خط وسط منتخب الأرجنتين، في عقلية كبيرة وكذلك في تركيز عالي ومؤثر، خط وسط بأسماء ونجوم: إنزو فرنانديز، ماكريستر، إنزو فرنانديز نجم تشيلسي، ماكريستر كذلك نجم ليفربول، وباريديس يلعب أين يلعب هذا السؤال؟ أين يلعب باريديس؟
2: يلعب الظاهر بالبرازيل أو
1: في الأرجنتين.
2: في الأرجنتين
1: هو قائد
3: في الأرجنتين. بوكاجينيو.
1: السلام عليك.
3: بوكا.
1: يا سلام عليك.
2: أنا بجنبه يعني. أنا رحت
1: خط وسط الأرجنتين. خط وسط الأرجنتين نبيل من أين تبدأ؟
4: خط وسط الأرجنتين هو خط مثالي لأنه عنده كل العناصر اللي متوفرة أنهم يكونوا هما في خدمة ميسي. هذه قوة منتخب الأرجنتين، إنه هذا الثالوث ثالوث متميز. إذا قلت تسجيل أهداف تلقاهم حذرين، إذا قلت أنت الاندفاع البدني تلقاهم حذرين، إذا كنت مساعدة الدفاع تلقاهم حذرين، إذا كان تغطي على الأظهرة تلقاهم حذرين، إذا كان تحويل وتحذير لميسي، وهذا أهم ما الأدوار اللي يقوموا بها موجودين.
1: أنزو فرنانديز صاحب هدف التعادل أمام إنجلترا.
3: على عندما تملك
1: هدف جميل وهدف كان مهم وتوقيته مميز، وهو دائما ما يتميز في التسديد وحل التسديد بإجادة وجودة عالية،
3: ويسجل في الأوقات الحرجة، في الأوقات التي يحتاج فيها المنتخب الأرجنتيني، لما تغلق الأبواب وتصد الممرات تجد على أن إنزو فيرناندي عنده هذه القدرة على التسديد من بعيد. سجل اليوم هدفين في كأس العالم هذه. أنا أتصور على أنه أكثر عنصر جاذبية على مستوى الأداء وعلى مستوى البناء وعلى مستوى خدمة ليونيل ميسي هو إنزو فيرنانديز. طبعا ماكاليستر عنده أدوار دفاعية رائعة جدا. باراديز يعني يمكن نقول لاعب الأقل جودة على متوسط ميدان المنتخب الأرجنتيني، فلذلك ليونيل سكالوني يعمد أحيانا إلى تغييره عندما يحس بأنه فيه هبوط على مستوى الأداء.
1: إذن بهذا الهدف الجميل لإنزو فرنانديز قد يكون واحد من الأسماء التي فرض في موسم تذبذب إمكانياته، نعم عالية، لكن مع تشيلسي مع البلوز قد يعود الأمر من جديد، ويتفاءل عشاق البلوز مع تشافي ألونسو. لكن الأمر لهذا النجم أنزو كان متردد، لكن في النسخة هذه بهذا الهدف يدل أن لاعب بإمكانيات عالية، وكذلك عاد من جديد في هذه البطولة وفي المواعيد الكبرى.
2: أنزو فرنانديز ينتمي لوسط ميدان يعتمد بشكل كبير على الصراعات والقوة البدنية، الالتحامات الجسدية. شفنا كل مباريات الأرجنتين، يعني مثل هذا اللاعب في الصراعات البدنية والاحتكاكات، وأنا أتوقع أنهم سيبدون هذا الوسط سيعملون يبدأون كما بدأوا أمام إنجلترا وبدأوا قبلها، يعني مثلا لأنه هذا الثلاثي الأساس عنده الأساس الافتكاك كلهم. الجانب الثاني أنهم دائما يعملون على إيش؟ وسط يتحكم في كراته، الخاصة أنهم عندهم القدرات على السيطرة بالمهارة العالية. هم دائما تجد أنهم يتبادلون الأدوار بالقرب من ميسي لأجل فك إيش؟ الحصار عن هذا اللعب.
1: باريدس من اللاعبين اللي قد حجز مكان دي باول في هذه النسخة، أين؟ لكن الأمر الحتمي لهذا اللاعب هو قائد في تحضير بالخلف، لكن من الأسماء المميزة قد يكون الاسم الأبرز والتأثير الأكثر هو إنزو فرنانديز صاد.
0: وبيشكل المميزات اللي موجودة عموما في المنتخب الأرجنتيني بشكل عام وفي خط الوسط بشكل خاص، الشراسة والقوة والاندفاع والروح القتالية العالية وكمان التحولات السريعة، ودي أهم حاجة من ضمن أهم مميزات المنتخب الأرجنتيني، التحولات السريعة دي كلها مميزات. ولكن كمان في بعض العيوب اللي من الممكن أنها تكون تأثر بشكل كبير جدا على المنتخب الأرجنتيني. بنتكلم هنا عن الاندفاع البدني المفرط، هم عندهم اندفاع بدني مفرط أحيانا ممكن يجبرك على الحصول على البطاقات الصفراء، وكمان ارتكاب الأخطاء في المناطق الخطرة حوالين حدود منطقة الجزاء. دي من أبرز العيوب.
1: الأبرز الأرقام اللي حاضرة لأنزو فرنانديز، بلغت دقة تمريرات أنزو فرنانديز في هذه النسخة 93.9، يعني 94%،
0: رقم رهيب، رقم كبير جدا. انما زي ما بقول لك بيشوب الاداء القوه البدنيه المفرطه، ومش كل مره زي ما بنقول مش كل مره بتسلم الجره، احيانا انت بتفلت من العقوبه من الحكم. انما في النهائي
1: طلع صوت يعني حلو
0: في النهائي الوضع صعب، لان هو فعلا
1: في قوة.
0: لو تلاحظ المنتخب الارجنتيني بشكل عام من خط الهجوم باستثناء ميسي، بقيه اللاعبين كلهم عندهم قوه بدنيه مفرطه والتحامات روح عاليه بيأدوا بيها.
1: نبدا معك، اي خط وسط تفضل بعيدا عن الأرقام، بعيدا الأفضل بالنسبة لك؟
0: كمان مرة هختار خط وسط المنتخب الإسباني،
1: يعني أنت سيمون وخط دفاع إسبانيا ووسط
0: فوارق ضئيلة جدا.
1: طيب لا بس
0: فوارق ضئيلة جدا، بس لأن مضطر أختار
2: إسبانيا.
1: إسبانيا
3: أختار إسبانيا، ولكن أضيف له إنزو.
1: لا ما في إضافة، لا ما
3: أضيف لي،
1: ما في فترة انتقالات.
3: لو تضيف إنزو فرنانديز لوسط ميدان إسبانيا كيف
1: يصير؟ إذن إسبانيا في مسألة الاختيار. إسبانيا الأرقام الهجومية لمنتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين، الهجوم وتسجيل الأهداف من نستمتع من خلالها. نبدأ معك نبيل في أهداف وأرقام هجومية، كما تابعنا في تسديدات أعلى 120 تسديدة مقابل 112 تسديدة منتخب الأرجنتين، التسديد على المرمى في 44 للأرجنتين مقابل 42 لإسبانيا. الأهداف المتوقعة في نسبة متساوية نوعا ما، تفوق للأرجنتين. الأهداف في مسألة التسجيل أعلى للأرجنتين، نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف أعلى للأرجنتين، نسبة التمريرات الناجحة أعلى للأرجنتين في 0.2 جزء بالمية، وكذلك الاستحواذ الأكثر لإسبانيا. هجوميا المنتخب الأرجنتين سجل أكثر، والأهداف المتوقعة أكثر، ويتفوق بكل شيء تقريبا إلا في نسبة الاستحواذ.
5: يعني الأرقام مش بعيدة، لكن التفوق لمنتخب الأرجنتين، منتخب الأرجنتين اللي هو أكثر فريق، يعني فريق هجومي في هذه البطولة في كأس العالم. عندما تصل إلى النهائي وأنت الفريق أكثر طرف من منافسك في على مستوى الهجوم، هذا يلعب لصالحك. لهذا السبب نشوف أنه أفضل لاعب في منتخب الإسباني في مباراة النهائي هو المدافع، هو خط دفاع المنتخب الإسباني، كيف سيواجه هجوم المنتخب الأرجنتيني.
1: في هذه الأرقام القوة الهجومية تريد أن تبدأ في أي طرف؟
3: طبعا هي للمنتخب الأرجنتيني واضح، وكيف لا تكون المنتخب الأرجنتيني ويملك بين صفوفه ميسي. من يملك ليونيل ميسي؟ يملك على الأقل قدرة تصل إلى 70% من نسبة أو من احتمالية التهديف، في بمقارنة مع المنتخب الإسباني أعتقد نسبة تكون أضعف. إذا كنت تملك ميسي مشاري فأنت تملك الكثير من الحلول، تمتلك عبقرية التسجيل، الرجل هو أكبر من سجل حتى الآن 8 أهداف.
1: إن كنت تملك ميسي فأنك تبدأ قبل أن تبدأ،
3: تبدأ قبل وتنتهي قبل أن تبدأ.
1: أيوة.
3: أحيانا تنتهي قبل أن تبدأ لأن الحكاية أوكي مخلصة منتهية. غدا أو يوم الأحد منتخب إسبانيا كله غتكون عينه على اليوم الميسي.
1: الهجوم أرقام تفوق نسبي للأرجنتين وما أثبتت الأرقام كما شاهد.
2: في علامة فاصلة أو نقطة فاصلة في المباراة، إذا ترك ميسي بحرية يتنقل بحرية فازت الأرجنتين، إلى درجة أن المنتخبات اللي تعمل على ميسي نشوف جهد الفريق، جهد فريق كامل اللي هو الأرجنتين لتحرير ميسي.
1: يعني أفضلية الأرقام الهجومية لميسي كما ذكرت في أفضليته في وجوده.
2: نعم إيه؟ أفضلية بحريته. إذا ابتعد ميسي عن الرقابة زي ما عمل في مباراة إنجلترا، صار عند ميسي لاعبين اثنين اللي إبعاد الضغط عنه لكي يستلم الكرة بحرية وبسلاسة. إذا ترك ميسي يعمل كذا ستخسر إسبانيا.
1: هل قوة المنتخب الأرجنتيني الرئيسية في هجومه؟
0: والله شوف أنا عندي تألم، الأرقام دي كمان عندي ملاحظات عليها. يعني هي مش دايما الأرقام هي المؤشر الوحيد في الحكم.
1: إذا إن أنت أسبانيا مش مؤشر، ليش أنت تكلم عن المؤشر الوحيد إسبانيا في حراسة المرمى وخط الدفاع والوسط؟
0: اسمع جملة كمان، اسمع جملة كمان، مش المؤشر الوحيد. أيوه. جملتي كانت كده على بعضها. أيوه. ليه؟ لأنه أسبانيا واجهت مين في المراحل الإقصائية؟ أسبانيا واجهت البرتغال، واجهت فرنسا. لا يمكن أن تقارن هذه الأرقام بمنتخب الأرجنتيني اللي واجه مثلا رأس الأخضر، واجه سويسرا. فبالتالي المنتخبات الأقوى اللي واجهها أسبانيا يكون أنه تفوق عليها الهدف في البرتغال أو في فرنسا أهم من 3 أو 4 أهداف في الرأس الأخضر مثلا.
1: حاضر.
0: فالأرقام مؤشر طبيعي لا يمكن أن نتجاهله، ولكن ليس هو المؤشر الوحيد أو المؤشر البارز. لذلك أنا شايف أن التفوق الرقمي للمنتخب الأرجنتيني لا يعني أن خط هجوم الأرجنتين أفضل. رغم أن أنا لو سألتني هنا النهاردة هتختار مين، هختار هجوم الأرجنتين فقط لأنه فيه ميسي. بطبيعة الحال اختار الهجوم الأرجنتيني فقط لأنه بسبب وجود ميسي، مش بسبب الأرقام اللي أنت اتكلمت عنها.
1: جميل. ذكرنا وشرحنا الأرقام وأهمية الأرقام في مقارنة ما بين الأرقام لمنتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. أسماء المنظومة الهجومية في إسبانيا، صابر نبدأ معك ثم مساعد مرورا ببدر ونبيل. لامين يامال، أوريزابال وكذلك بينا. لامين يامال العيون كلها عليه في هذا النهائي وفرصة بأن يكون نجم بلاده بسن 19. سجل منتخب إسبانيا 13 هدف في كأس العالم، مجموع تسديدات على المرمى لمنتخب إسبانيا ب 42 تسديدة، أرقام كبيرة وكذلك إمكانيات عالية في مسألة أن استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.
0: يا أخي خليني أشكر فريق الإعداد، بصراحة جاب لنا شوية أرقام والله العظيم. يعني أطلب تلاقي الأرقام، أنت ممكن رقم واحد تقعد تدور عليه ساعة عشان توصل للرقم ده، هم موفرين.
1: طيب هم طالبين منك أنك تتكلم عن لامين يامال.
0: حيوية وسرعة مذهلة.
1: أيوه
0: على لامين يامال بسرعة.
1: أيوه
0: خلص في 30 ثانية. يعني الحيوية والسرعة المذهلة اللي بيمتاز بها خط الهجوم بشكل عام الإسباني ولامين يامال بشكل خاص بتشكل عبء كبير جدا، لأن أنت عندك حلول في أي وقت وفي أي زحمة تقدر تفك طلاسم اي دفاع في العالم ما بتقدرش تسيطر او تتحكم فيه او تتعامل معاه.
1: بس ما عنونت لامين يامال.
0: لامين يامال اخر جمال.
1: خلاص ممتاز. صعب. مساعد
2: اخر جمال.
1: لا بس نبي تشرح عنه ب 30 ثانيه. لامين يامال
2: المتوقع يامال انه سيواجه شراسة وخشونة من بداية.
1: أنت قلت يمال راح يزعل عليك بدر لأن لمين جمال.
2: جمال.
1: إيه جمال. إيه
2: جمال.
1: أيوة.
2: شوف حبيبي الفترة.
1: تفضل حبيبي.
3: سمي.
2: الفترة. سم. شوف. سم هذه في الدارجة. شوف المتوقع إنه الأمين جمال إنه سيلاقي شراسة كبيرة من الدفاع، وهذا اللي عهدناه من المنتخب الأرجنتيني في كل مبارياته مع نجوم الفريق المنتخب اللي يقابلهم. غير ذلك هو نقطة تحول كبيرة في أداء إسبانيا، لا سيما إنه القائد الوحيد اللي يستطيع إنه يتخطى.
1: يمتعك يطربك.
2: يطربني على مستوى عام.
1: يطربني بصوت عالي تدل إنه أنت مع إسبانيا. التوقعات راح نصل لها.
2: راح نصل
1: بكرة إن شاء الله راح نصل لها. لكن لامين جمال غيرت على طول معك. لامين جمال. أيوة.
3: جمال شكل آخر للجمال إيه؟ شكل آخر للخيال، لأنه لاعب الذي يفترض اليوم على أنه هو اللي يصنع الحدث، لاعب مهاري. ربما البعض يبحث عن لامين جمال أنه يسجل أهداف، لكن قوة لامين جمال في أنه يصنع الأهداف. اليوم أتصور على أن لامين جمال لم يصل بعد إلى قمة مستوياته كحال مثلا ظهوره خلال بطولة أوروبا الأمم، لم يسجل سوى هدف واحد، لكن لاحظنا في آخر مباراتين أن جمال بدأ يستعيد بالفعل قوته فعاليته
1: نضج
3: وسيكون
1: نضج بسن 19
3: طبعا
1: في مسألة التأثير، في مسألة الدفاع، في مسألة الحيوية، في مسألة كذلك الأرقام كما نتابع بعده. يعد لمين جمال شاب الأكثر تسديدا في 23 تسديدة، وتسديدات على المرمى في 10، ولمسات في منطقة الجزاء ب 51 في كأس العالم. سيكون ثالث أصغر لاعب يظهر في كأس العالم في سن 19 عاما وست أيام، أكثر لاعب شاب يقوم بمراوغات ناجحة في نسخة واحدة في 22 مراوغة صنع لامين جمال 6 فرص للتسجيل في كأس العالم. أرقام وشخصية ونضج في 19 عام،
3: وجينات مغربية أيضا لا تنسى. أيوه. طبعا ابن مغربي
1: ولا بلا شك،
3: وينتمي نعم. ينتمي إلى البلد الذي أعطى في السابق الأسطورة العربي مبارك. إذا كان تاريخ كرة قدم وتاريخ العباقرة في كرة قدم فيبتدئ بالعربي مبارك، ثم يصل أيضا اليوم إلى لامين جمال لاعب مبهر بكل مقاييس.
1: أكثر لاعب تسديدا لامين جمال،
5: لاعب غير متوقع، لاعب تنتظر منه كل شيء، خاصة يعني حذاري من منتخب الأرجنتيني أن يترك لامين جمال يعني مدافع وجه لوجه مع لاعب، لأنه إذا قدرت أنك تغطي على لامين جمال فإنك راح تخسر منتخب الإسباني في واحدة من أهم مفاتيحه الهجومية. لامين يامال يلعب أكبر من عمره، هو أنا نعتبره الوريث الشرعي لليونيل ميسي.
1: إذن لاعب مؤثر كما نتابع. في لاعب آخر في خبث كروي وهجومي نبيل، أوريزابال واحد من الأسماء المميزة التي دائما ما تظهر من غير المتوقع في حضور مؤثر في الصناعة والتسجيل والهدوء.
5: رهن عليه ديلافونتي وأثبت أنه لاعب أعطى للمدرب ماذا يريد، وهذه هي أقوى شيء.
1: جميل، ماذا تقول عن هذا الهجوم؟
3: لا، كرة قدم إسبانية تعودت على نوعية من المهاجمين الأواسط اللي عرفناهم، ربما كان من طوريس وكان من المناعمين
1: وأول مورينتس وتصل
3: وانت لكن هذا نوعية أخرى. أوريزابال نوعية أخرى، لاعب يجيد أولا التواجد في المنطقة، ثم أيضا يجيد استغلال المساحات من أجل توقيع الأهداف. إذن هو واحد رقم صعب في المعادلة الهجومية.
1: وانت رقم صعب، وانا أعطيتك التنبيه ما قبل هذا، ولكنك رقم صعب
3: تنبيه.
1: في تميزك في الحديث مساعد.
2: يعني شوفوا، مهاجم جيد، لكن مشكلة الأسبان يعني يجسدها مثلا ريال مدريد، يجسدها برشلونة، إنه لا يوجد عندهم رأس الحرب القادر بعد اعتزال الأسماء الكبيرة. يعني أنا أشوف أنه لو ليس بقيمة مهاجمين كبار كثير، لكن هو الموجود، هو المتاح للزبان، ولذلك يسجل الأهداف، لأن فرص الأسبان دائما هي الأكثر. بصفة عامة زابال لاعب يجيد التمركز في منطقة الصندوق أو منطقة الجزاء، لذلك هو الحاجة الأكيدة للأسوأ، لأن لا يوجد غيره.
1: لا بس هذا يفسر تغليل من الجود من الموجود على
2: إذا أنا هذا
1: لكن بإمكانيات عالية. أنا صراحة أشوفه من المهاجمين الأذكياء، والتحرك في منظومة هجومية، يسقط خارج المنطقة، يعطي مجال لبينا وكذلك لامين يامال في مسألة مميزة.
6: يمكن البعض شايف أنه ما عندوش شيء من جماليات كرة القدم، ولكنه بيؤدي الأهداف المطلوبة منه، وكمان عنده أدوار دفاعية، جهده داخل أرض الملعب، ومعدلات الجري لا تتناسب مع معدلات جري واحد بيحرز هذه الأهداف. معدلات جري عنده كبيرة جدا وعالية، فده بيزود حتى الكثافة العدية لما بينزل.
1: آخر الأسماء بينا صابر، بس معك أنت
6: نفس تقريبا نفس الكلام، نفس الأداء، نفس العمل مع المنظومة بهذه الروح وبهذه الكيفية، وبيتناسب مع المنظومة بشكل عام بالروح العالية.
1: نبدأ معك ومرور بالشباب. مورينو لاعب قدم نفسه، البديل الناجح، كل ما يدخل في سجل في توقيت خيالي، في توقيت قاتل، مؤثر لمنتخب إسبانيا. هل سيبدأ أساسي
6: ومباراتين متتالية؟
1: هل سيبدأ أساسي؟
6: ما أعتقدش. لأن أنا رهنت عليه في جزئية معينة، ما أعتقدش أن أنا أغير فلسفتي في التعامل معه. هو بينزل بديل وبيحرك المسائل الصعبة كلها.
1: هذا اللاعب المميز سجل على البرتغال وسجل على بلجيكا، في توقيت حاسم.
2: أفضل بديل موجود في البطولة
1: يبدأ أساسي في النهاية ولا لا؟
2: لا لا لا ما أعتقد. ليش؟ لأنه هو يفهم تكتيك المدرب والذي يحتاجه، وغير إذا كان لديك لاعب بهذه القيمة يفهم ماذا يريد المدرب، ماذا يريد أن يغير في الملعب، فأنت لا تستطيع أن تبدأ فيه. لكن في لحظة نقطة على بينا، أنا أعتقد أن وجود بينا هو لإصابة ويليامز. قد يكون إذا كان جاهز
1: ويليامز يبدأ أساسي،
2: أنا أتوقع
1: مكان بينا.
2: بينا
3: لا لا أبدا
1: لا
3: لا بينا بينا طيب طيب بينا لاعب أتلتيكو مدريد هو اللي غادي يكون حاضر في المباراة النهائية، لأنه ديلافوينتي لا يستطيع أن يغير الفريق الذي فاز على المنتخب على المنتخب الفرنسي. شوف مشاري، احنا تحدثنا على المنتخبين، عندهم حارسين جيدين، عندهم خط الدفاع جيدة، وسط هجوم، لكن عندهم بدلاء ذهبيين.
1: انت تتكلم هذا واحد
3: انت تتكلم على ميرينو.
1: نعم.
3: على ميرينو البديل الذهبي للمنتخب الاسباني، رجل اللحظات الحاسمة اللي يقتل لك المباريات. تعال للمنتخب الارجنتيني،
1: سنصل الارجنتيني نختم مع نبيل.
3: ما ستجد
1: لو تارو. نعم
5: احيانا بعض المدربين يختاروا انه يفضلوا بعض الورقات التكتيكيه المهمه على دكه البدلاء، وهذا اختيار سائق من المدرب له.
1: الاسماء وخط هجوم منتخب الارجنتين، نشاهد معكم خط هجوم بقياده اليو الاسطوره التاريخي ميسي، وكذلك الفارز لوتارو. الكلام لا ينتهي عن ميسي والارقام لا تنتهي احتراما وتقديرا لهذا النجم والاسطوره ميسي، وما سيقدمه ميسي، وما قدم ميسي، وما كان ماضيا، وما كان حاضرا، وما كان مستقبلا مع ميسي. أمور كثيرة. سجل منتخب الأرجنتين 19 هدفا في كأس العالم 2026، وهو الأكثر تسجيلا مجموع تسديدات على المرمى لمنتخب الأرجنتين، 44 تسديدة. نبدأ مع ميسي يا نبيل، والجميع يتحدث عن ميسي، أهمية ميسي، تاريخ ميسي، الكلمات كان الله في عونكم، تجدون كلمات مناسبة بحق ميسي.
5: قلنا كل شيء على ميسي. بالنسبة للمهاجمين، اقف توصل لك الكرة، ديليفري عنده ميسي، يعني وصل لك الكرة وين انت موجود، يعني اقف خذ مكان ممتاز وتوصل لك الكرة.
1: بالأمس تسع حطينا أرقام إحصائيات لميسي، أنا في هذه النسخة في هذا العرض بتسع مراوغات، والأرقام تثبت أنه لاعب مميز. وكذلك في الخط الهجومي
5: تسع مراوغات وثمانية أهداف وأربعة تمريرات حاسمة إن شاء الله.
1: أي ما شاء الله،
3: يعني في هذا العمر، في هذا العمر في 39 سنة، ويذهب الرجل ليراوغ، يذهب الرجل ليربع التحامات بدنية، يذهب الرجل ليمرر أيضا ليسجل. صحيح أنه الشيء اللي بيعمله مدرب ليونيل سكالوني أنه يأمر أو يخلي ميسي لا يعدو كثيرا في الملعب.
1: ساهم ميسي يا بدر ب 12 هدفا في كأس العالم، 8 تسجيلا و4 صناعة. ساهم ميسي في 15 هدف في آخر 9 مباريات له بالأدوار الإقصائية في كأس العالم. صنع ميسي 19 فرصة في كأس العالم 2026، وهو ثالث أعلى رقم في تاريخ كأس العالم. ميسي سيصبح ثاني لاعب فقط يشارك في 3 مباريات نهائية في كأس العالم، وإن سجل ميسي في النهائي سيكون كذلك مع أساطير سجلوا، أذكر منهم زيدان في 98 و2006 وبيليه وغيره من الأساطير التاريخيين. إذن الأرقام صعبة في حضور ميسي، والتأثير كذلك يفرض ميسي، والجودة يفرض ميسي، وميسي ما زال يكتب التاريخ.
3: وأضيف على ذلك صنع وأبدع وأمتع، أضرب وأجمع، ماذا ستجد؟ ستجد على أن ميسي هو الأروع في كل اللاعبين اللي مر.
1: خير من يتكلم عن ميسي مساعد.
3: مساعد صح.
2: أنا بصراحة قاعد أفكر، والزملاء يتحدثون في شيء واحد، كيف هي الأرجنتين بعد ميسي؟ كيف ستكون؟ لاعب يقوم بكل الأدوار، كل يعني حتى الحديث حديثنا يتوقف دائما عند ميسي، أنه تستنجد بعبارات وأشياء جديدة لكي تتحدث عن هذا اللاعب. لاعب بعمر 39 ويصنع وعلى أساس كده أنا أقول أنه اللي قاعد يصير من المدرب أنه دائما يحاول يفك الزحام عن ميسي.
1: قد يكون النهاية آخر مباراة لميسي؟
2: أكيد
1: أكيد.
2: ووفقا لما يصرح فيه ميسي، ميسي أعلن اعتزاله قبل،
1: يعني آخر مباراة لميسي بالنهائي في هالنسخة هذا ما تقوله؟
2: أنا لا ما أقول، يعني
1: تقول أكيد
2: وفقا للفيزياء، يعني وفقا للفيزياء والقدرات البدنية.
3: هذا كسر
1: آخر مباراة مع المنتخب
3: سعد، هذا كسر الفيزياء
2: بس أنه كسرها بتسعة
1: هو قدرته شنو فيه هو الأرقام في هالنسخة بقدرته بتسعة 30 عام
3: بدر مساعد، هو لما اعتزل اعتزل نظرا لأنه
1: يظل ميسي ما شاء الله
3: طبعا
2: الإنسان
1: كانت 19 عام صراحة في النسخة. ترى شوف إذا صار شيء لمن يمان وميسي ترى منك يعني ما شاء الله أنت توجهت الكل. هو توجه للكل ثلاث رئات لي بيدرو بورو وميسي ب 19 عام لمن يمان
2: 11 رئة لشو اسمه
3: لكن تصويب تصويب
2: ترى بوزع الرئات على كل اللاعبين.
3: ساعد في تصويب بسيط تصويب بسيط. تسألت
2: نعم
3: ماذا سيكون حال الأرجنتين بعد ميسي؟ ربما هذا السؤال طرح قبل لما كان مارادونا وخلص مارادونا قالوا ما
2: لكن ليس
1: ولاد
2: لكن ليس بالبوادر ما في بادرة تشير ما في بادرة تشير. شوف
3: لعبت
2: حتى أنه معدل أعمارهم مو صغير الأرجنتين. هذا اللي خلينا نتحدث
1: بدرنا ولادة لكن أوكي ولادة بس من يعوض أسطورية ميسي؟ السؤال تبي الإجابة إجابة عن صابر.
6: أنا يعني أتمنى أنه ميسي يعتزل بعد هذه المباراة مهما كانت النتيجة سواء فاز أو خسر لأنه ميسي لا يليق به إلا الخروج من الباب الكبير. لا يليق بميسي أنه إحنا نشوفه لأنه خلينا نبقى متفقين معدلات جري ميسي هي الأقل في البطولة بشكل عام. صحيح معدلات الجري لوحدها مش كفاية لأنه عمل
2: برافو.
6: شغل كتير وعمل جهد كتير وتأثيره حتى لما
1: كان
6: حتى
1: كان في آخر مباراة كان أمام فيلم والبطل ميسي يجب أن يكون
6: برافو. لازم يكون مشهد الختام دلوقتي لازم يكون لأنه ميسي ما ينفعش بعد كده توصل المرحلة أنه الإعلام ينتقد مشاركته.
2: لا
6: مش ميسي اللي ينتظر هذه اللحظة لازم يخرج من
1: الإعلام الأرجنتيني
6: ما انت لما توصل لمرحله معلش
2: شوف رونالدو
6: ده طبيعي
2: شوف مودريتش في
6: هيلاقوها فرصه يعني رونالدو نال سهام الانتقاد كتير جدا حتى مودريتش نال سهام الانتقادات صحيح. فميسي ما ينفعش يتعرض للموقف ده لابد وان يخرج وخصوصا انت عندك اربع سنين عشان تلعب كاس عالم تاني لسه الموضوع مطول صعب ان انت تلعب وانت 43 سنه وانت من دلوقتي معدلات الجري ضعيفة جدا يعني تقريبا ضيعة تأثيره بس هو لسه واقف على رجليه بيقدر يعمل. خلي بالك ميسي ما حرصش أهداف في آخر مبارتين
1: ولكن صراحة أبي واقف وتأثير نفس التأثير في النسخة
2: هذا مسألة حب
1: يا أخي قاعد على كرسي ميسي وما عنده مشكلة
6: أنا
1: والله
6: عشان
1: والله باصات ما شاء الله ثمان أهداف وأربع سنوات
2: مشاري هذا حب
1: وليس
2: هذا
1: حب
2: هذا
1: صابر ميسي قسما بالله ليسوي يعني شيء ولا يتخيل بشر
2: لا لا تكلم بعاطفة مشاري
1: أنا أتكلم بعاطفة ثمن أهداف مسجل في النسخة
2: صان
1: أربع أهداف
2: تكلم وأوجز
1: شوف أنا بترك كل شيء عن ميسي أبروح لمباراة إنجلترا في آخر لحظات وعمر مباراة أن يركض بهذه المجهود ويصنع للوتارو مارتينيز هذا أمر طبيعي هذا أمر عادي هذا أمر مش استثنائي.
6: معلش بس خلينا رد ما تاخدش الكلام في زاوية إن إحنا بنهاجم ميسي.
1: لا أنا برا أنا أقول لك حاجة
6: أنت تقولون لا لا أنت بتقول أنت سألت سؤال هل دي ممكن
1: أنا أحب اللي يتراجع اللي يتراجع أنا مع أنا تراجع أنا مع
6: أنا تراجع
1: أنا
6: انت اللي هتتراجع
1: انت انا تراجع الارقام
2: على تراجع بعد
1: كل الارقام
6: خليني اقول كلمه
1: هي من كثر الارقام ميسي شوف ارقام ميسي هذا ارقام ميسي
6: خليني اقول كلمتين بس
1: هذه ارقام ميسي والارقام اللي مش موجوده من الصعب ان نحصيها لميسي شوف شوف شوف شوف هذه ارقام ثانيه لميسي
6: انت مش هتدينا فرصه نتكلم
1: لا اقول لك يعني ميسي
6: انا كل ما حاجه
1: اتكلم وين اروح لميسي انا اتكلم عن ميسي يا صاحبي
6: ايوه اتكلم بقى انا تديني فرصه ماشي
1: هذا ارقام
6: مش هيديني فرصه اتكلم مشاري
1: يلا تفضل
6: مش هيديني فرصه مشاري اتكلم النهارده نفكر الناس تاني سؤالك كان ايه لسه من دقيقه واحده تفضل ان ميسي يعتزل بعد هذه المباراه ولا يكمل انا قلت لك مبرراتي لانه ميسي ما ينفعش يتعرض لانتقادات في يوم الايام بعد سنتين ثلاثه ميسي معدلات الجري واضح انه فيها تاثير العمر ده طبيعي ميسي بعد اربع سنين في كاس العالم مستحيل يكون
1: ممتاز.
6: ميسي
1: شوف نبيل معايا
6: فانا افضل
1: إيه؟
6: لا ما تاثرش أيوة على نبيل
1: أيوة
6: افضل خروج ميسي من الباب
1: ممتاز.
6: الكبير
1: نبيل معايا صح ولا لا
2: شو صح
1: على طول وصابر كمان يعني
2: اثنين في واحد
1: وبدر يبتسم يلا يلا روح يلا كمل
2: يا اخي دكتاتور مشاري ده لا هو هو
1: انا نبيل لا خليني لازم عندي ميسي ونخليه يروح
2: اي والله
1: ليه
2: والله ما خليه يروح
1: جالس ميسي جيبوا له كرسي
2: ايوه
1: وقهوه ويجلس
2: ويجلس
1: يمتعنا
2: طيب
1: وديني ويشتغل ديني
2: يا عم الراجل عطي اربع تمريرات حاسب خلينا من الهداف خلينا ثمانية هداف
6: كاس العالم القادم
2: القادمة.
7: حتى في 35 قلنا كأس العالم القادم.
1: جميل جميل جميل جميل. نصل إلى الفاريس. الفاريس بدر. الفاريس.
3: خوليو الفاريس. لا هذا الجناح الآخر من الهجوم الملتهب للمنتخب الأرجنتيني. صحيح حضور قوي جدا. أيضا لاعب مناور، لاعب متوغل، لاعب أيضا عنده حاسة التهديف. لا لا لا بد أن
1: شوف الهدف هذا.
3: واحد من أجمل. أنا اخترته كواحد من أجمل.
1: دائما مميز اختياراتك. لا عند مساعد تقف الاختيارات.
3: طبعا انا
1: اختياراتك انت عند
3: مساعد.
2: لا التصويت انا متفوق عليه اللي صارت الاحصاءات اللي السابقه
3: باي شيء
2: ولا يبعد عني حتى بعشر مرات.
1: اخي ما شاء الله جوده صوت وسجع وشعر ويعني
2: الحماقه عليه الصوت
3: ما شاء الله.
1: انا قلت لنا اذا في جوده
3: يا مساعد
1: هو لبس النظاره
3: كل شيء اعشق في كل شيء الا عدم تواضعك في هذه الامور.
2: لا استطيع التواضع.
3: هذا تجرؤ. الله والله لا ربحتك في كامل
1: الهدف. بالأمس الرجل عزمك.
3: لا لا سمكوا طيب.
1: نرجع لألفاريز باختصار، ماذا تقول؟
3: لا لا لاعب مبهر، لاعب يكمل المنظومة الهجومية للمنتخب الأرجنتيني. إذا كان هناك ميسي على اليمين، خوليو ألفاريز على اليسار.
1: وصابر محق فيما ذكرت عن ميسي. لوتارو مارتينيز، ماذا تقول عن هذا النجم، خصوصا أن تأثر بالهدف اللي سجل الهدف الثاني أمام إنجلترا، وذكر أن كنت يعني أحلم في هذا الهدف، وفعلا الحلم أصبح حقيقة كما ذكر، وتأثر في والده ووالدته والعائلة، والشريط كله مر في ثواني. يا صابر
6: الحاسم يعني هو تأثيره دايما في اللحظات الأخيرة بتعكس خبرته وقدرته على الحسم في اللحظات الأخيرة، وتأثيره الكبير جدا وجهوده الكبيرة مع الفريز، لأنه جهودهم داخل أرض الملعب كمان بيساعدوا ميسي على خلق مساحات. تحركاتهم الكبيرة دي من ضمن الأمور اللي بيستفيد بها ميسي من وجود لاعبين مجتهدين جنبه في الخط الهجوم. ده جانب مهم جدا، لأن أنت لو ما عندكش هذا الاجتهاد وهذا الضغط على المدافعين مش هتلاقي المساحة اللي بيستفيد منها ميسي. انت عشان تخلق مساحه لابد ان يكون لديك مهاجمين بيضغطوا على المدافعين بشكل كويس، بيساعدوه على خلق المساحات اللي بيقدر ميسي بيستفيد منها في النهايه.
1: جميل. اذا بعد هذه الاهداف في صوره قد تكون حاضره جميله، صوره ما بين ميسي ولامين يامال. في بعد ما نشاهد هذه الاهداف انت طلبت تتعلق عليها، نختم فيها الحلقه، ونبيل كذلك طلب فيها بعد ما نشاهد هذا الاحتفال في صورة معبرة، معجزة حقيقية من القدر. نشاهد الصورة، نشوف الصورة معاكم مشاهدينا. كان سببها حملة خيرية نظمها نادي برشلونة بالتعاون مع اليونيسف. تعليق.
3: نعم. 2007.
7: نعم. الزمن اختار أن يلتقط صورة لنفسه، فاختار إنه الماضي يحمل بين ذراعيه المستقبل.
1: جميل. حديثك عنها نخلي بالغد، وعد مني بالغد. وصلنا إلى الختام. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا بدر الدين الدريسي، شكرا نبيل تليلي، وشكرا مساعد العصيمي، وشكرا صابر غراوي، والشكر الأكبر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. إلى اللقاء.
2: شكرا لكم.

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
0: فرنسا. انجلترا. مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

هذه الأجواء في مدينة هيوستن الأمريكية. اللقاء المرتقب واللقاء المنتظر. المنتخب المغربي من أجل بلوغ الربع النهائي للمرة الثانية التواليا في تاريخ الورلد كاب.

0: That's a lovely header down. They're in here potentially. Jonathan David and Bono.
1: هذه البينية جوناثان صعبة صعبة. الله عليك يا بونو. الله على التصدي يا بونو. أشرف حكيمي خطيرة والهدف الأول. إيني إيني أستينو ناحي جول 1-0 للصود.
0: From distance and Bono.
1: سير أخوي سير ما غاد تغير الخير الخير الخير يا إبراهيم الخير يا إبراهيم مرة جول جول جول هؤلاء المغاربة سير سير سير ما تغير الخير.
0: Looking for another. Oh, what a header! Rahimi.
1: A third, يا رحيمي جول. ما ترحمهمش يا سفيان. سو سو. الكندي حبسوه. 3-0. التاريخ. في المونديال. 1-2-3. اضربني متعني نورني هنيني كعربي هنيني. المغرب في الربع النهائي.

في ملعب فيلادلفيا ستاديوم. هنا موقعة فرنسا أمام باراغواي. اليوم يريد الأزرق الفرنسي مواصلة الطريق نحو حلم الثالثة أمام المحاربين القادمين من باراغواي.

برازيلية أرضية. ماتيوس يسقط والفاتح ماذا يقول يا إسماعيل؟ لا شيء في اللقطة الماضية. الله After review, attacking defender number 3 committed a tripping foul. Final decision.

0: في مكان لا وجود فيه للتكهنات والتوقعات. هنا يثبت أقدامه من يستحق ويتأهل من هو جدير.
1: هذه المباراة بين المكسيك وإنجلترا في ملعب أستيكا هنالك في مكسيكو سيتي.
2: Harry Kane and Bellingham again. 2-2 minutes for England.
0: من عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ يا كينونيس.
1: جايردو كوانسا.
2: Challenge here, and the referee has pointed to the spot. The 10 men of England have a penalty.
1: Harry Kane, Harry Kane, oi, oi, oi, sentira gol.
3: Number 9, chief to open and the final decision is made.
1: من أجل المكسيك. إنجلترا بأعجوبة وبروعة وبجدارة تتأهل إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026.

قمة الأشوار تحت عنوان يامال وكريستيانو. نعم هناك جمهور إسبانيا وهناك جمهور البرتغال وهناك جمهور كريستيانو رونالدو.

0: تقدم من داني أولمو في التمرير ويرثى هو ماذا ضعت
1: لمين وحده لمين يا مال يتصدى الحارس مسات الكنيه الثانيه والحارس مره ثانيه

دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال. يمشي كونسيساو وانتهت الرياضية. وإسبانيا لا فوريا روخا المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي. الليلة ليلة الدون من أجل المواصلة، من أجل

0: آخر صفحات أسطورة كرة القدم وقائد البرتغال التاريخ كريستيانو رونالدو.
1: هل هي الرقصة الأخيرة أم هناك رقصة ستكون التالية للدون؟
0: رونالدو راح، رونالدو تقدم، رونالدو ما زال، رونالدو، رونالدو التصويف، ولكن حارس المرمى أوناي سيمون.
1: رونالدو موجود، 3 أهداف في المونديال الحالي. عرضية هذه خطيرة والرأسية، ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت.
0: لقد دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال.
1: إسبانيا تصيح رونالدو بهدف قادر غدار.
0: آه يا رونالدو، لقد ماتت أحلام رونالدو من أجل كأس العالم علنا هنا في مدينة دالاس.

سياتل ستاديوم في حضور جماهير غفير فاق 60,000 متفرج وحضور الطائرات الحربية من فوق ولاعبي المنتخب الأمريكي من تحت مع جماهيرهم الشياطين الحمر في مواجهة الأمريكان.

0: The USA didn't really take charge, and Belgium did. To Kedlara. Allah! لا يريدون وداع، لا يريدون خروج.
1: سحبة من تروسار، يدخل تروسار، يوزع على تروسار، رصيد جول.
0: Oh, Matt Freese could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. لوكاكو هنا بمحاولة، الله، ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا.

0: عرضية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سر حلق بنا لترتقي أحلام مصر.
1: هجمة خطيرة هنا التدخل وركلة جزاء على هيثم. مصطفى وميسي، مصطفى شوبير، مصطفى مصطفى يا مصطفى خلاص.
2: Here comes Salah sending it forward. It's Zico. It's 2-0 and the shock is on.
3: After review,
4: final decision.
3: It's got Cantwell breaking.
1: هدي يا مبنى هيثم، هيعدي هيثم، هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عليك عيني برد عليك. زيكو قال لك الغيل الأولانية، أنا هجيب التانية، هسجل التانية.
0: يأتي هدف التقليص. تركيز يا شباب، تركيز يا شباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بأقدام ليونيل يعود المنتخب الأرجنتيني.
1: عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح، لكن الكرة وقفت تحت رجله. المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين. خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، خطر الأرجنتين. دخل مصر. شكرا على ما قدمتموه، كنتم أبطال وخسارة لم تنقصكم حقكم أبدا.

0: يوم جديد، يوم استثنائي، يوم للتاريخ. أسد الأطلس على موعد مع مباراة للتاريخ.
1: نحن في مواجهة فرنسا والمغرب، ونحن في سيناريو لا شك يذكرنا بما حدث قبل 4 سنوات.
0: كورة في قائمة ساريو بونو، يتصدى بونو في الكرة السيرية ممتاز.
2: This is Kylian Mbappe, that's always challenged, penalty kick.
1: يتقدم الآن، يسدد وبونو، بونو يقول لا.
2: تسيري توي بونو، another fine save at pretty close quarters.
3: Avec Kylian Mbappé.
4: Oui, évidemment, Kylian Mbappé qui vient ouvrir merveilleusement son pied et permettre à l'équipe de France.
2: Here's Dembélé. Ousmane Dembélé has hit the bottom corner. And France are heading for the final four. Marshall. Yet one more semi-final. Yet one more gem of a goal from Kylian Mbappe.

في هذه المواجهات التي تجمع ما بين اسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي من منافسات المونديال

0: مملكتان تبحثان عن مكان في الدور القادم لمواجهة فرنسا.
1: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the pullback, good save, spell goal! Fabian Ruiz!
2: Lamine Yamal!
0: وصلت إلى لامين، مر لامين، تقدم لامين.
2: مع تروسار مرة ثانية، دي بروين، كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسي، غول! داكيتي لاري غول!
0: هذا يامال، تسديدة تأتي، الله، الله على كرات يامال.
1: Olmo finding Lamine Yamal. Oyarzabal wanting it. Pushed inside. Oyarzabal. Courtois again. Fabulous stop. Kubasi taking aim. All spilled by Lemons. And buried. It's that man again.
2: Goal to the Espanya 30.
0: يأتي هذا الرجل، أي بلاء نزل هذا الرجل على فرق كأس العالم.
1: Belgium are out. Spain are heading to Dallas to take on France. And what a semi-final that is going to be.
3: حان موقعة النرويج أمام الإنجليز.

0: تدخل النرويج من أجل مواصلة التجديف في نحو المجد أمام أسود إنجلترا الثلاثة.
1: في محاولة هنا على طول عن طريق اللاعب شيلدروب، شيلدروب جول، شيلدروب جول، شيلدروب جول أمامنا لمنتخب النرويج.
2: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
0: عرضية ترسل عالية، راسية تاتي، كرة ما زالت، والثاني، الثاني، الثاني، نعم.
3: Number 9 of all Norway. Push deliberately the defender. Final decision. Corner retaken.
2: Birchness bubbles it back in off the top of the bar. All hands on deck for England. Morgan Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again on the follow-up. Morgan Rogers' shot. From the England fullback, who's done really well, and England have got a penalty.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender, so final decisions, no foul.
0: إنجلترا إلى الدور القادم، إنجلترا إلى نصف النهائي.

0: في مدينة كانساس سيتي، حيث الأرجنتين أبطال العالم في مواجهة الحصان الأسود المنتخب السويسري الذي يبحث عن الإنجاز التاريخي.
1: أرجنتينا من أجل النصف النهائي في رحلة الدفاع عن اللقب وفي رحلة مواصلة الحلم بالكأس الرابعة. ركنية اليمين تتغير النتيجة 1-0 الأرجنتين. ماكاليستر
2: أليكسيس ماكاليستر with precision.
0: إلى إمبولو، الله يا الله، إيميليانو إيميليانو إيميليانو، طارت كثيرة يا إيميليانو.
1: كرة وسط ميدان، رودريغيز واحدة فينا حلوة برشا، والتعادل السويسري، هدف التعادل عن طريق سو.
0: لياندرو باريديس يحصل على البطاقة الصفراء.
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: اللعب الجول ويالله يالله الجول والكارت احمر.
0: كرة عرضية بالراس خطير، الله يا الله.
1: خوليان خوليان كجول، جولاتو اخيرا اخيرا يا الفارس.
2: واو، the quality of a world champion right there from Julian Alvarez.
0: هنا المحاولة، هنا الانفراد، هنا النهاية، هنا النهاية، هنا النهاية. الأرجنتين إلى نصف النهائي بأمر من لوتارو.
1: احضر القمة يا انجلترا، انجلترا الارجنتين بذكريات حرب المالوين، هذه حرب ميسي وشوت بيلينغهام.

إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

يمشي يتقدم ويرزبال والهدف الأول. 1-0 إسبانيا، 1-0 لاروخا. يمال جيبها ويرزبال دونها. إسبانيا حاليا في الفينال ولكن ليس بعد.

وما كنت توقعه أن فرنسا بتدخل بقوة لحد لما فماش واحدة واثنين بارو بارو الثاني بيدرو بارو كجول كجول كجول جولاسو فينال فينال نهائي.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. فرنسا، إنجلترا، مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت، حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف. أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
2: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بس. اثنين اثنين، هدف ولا بالأحلام، هدف للتاريخ، هدف انطولوجي، هدف اسطوري، هيستوريكو، دل ماما افريكا.

0: كرة في الرغم من الخلف هيدا الكرة رصية يظل باستطاعتهم أن يعودوا يا فان هاكين يونس. يا لها من قوة ويا لها من دقة، كرة واحدة كانت كافية للمكسيكيين في وقت الذي قلت لكم يمكنهم أن يعودوا.
1: وتكون تلك المباراة قد قلا هيا بنا، هيا بنا نكتب مجدا، هيا بنا نسطر تاريخا. البرازيل في الطريق لأن تودع، لكن النرويج، النرويج يا لها من مباراة.
2: لا داعي للمجال، والخطأ والهدف، والهدف عن طريق كيليان مبابي. إذن مبابي وجد الفجوة.

هنا التمرير سانيشيتش عرضية ففرصة تصويبة كرواتية الله فليبدأ الجنون

ما غتغير الخير. الخير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم. مرر جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي. اثنين صفر دام منتخب المغرب الغالي، الغالي المغرب مصدر الفخر والعزة.

كرة خطيرة بالرأس، الله حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال.

ثانية على طول، ركنية القصيرة، كرة العالية، فرصة تسجيل، الهدف الأول، الهدف الأول، آه يا ياسر، آه يا ياسر، آه يا ياسر، يسجل يسجل يسجل، سكنت الكرة الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين، المنتخب المصري يسجل في مرمى الأرجنتين، ياسر إبراهيم

0: ثالث أهداف منتخب بلجيكا. فانكان يسجل الهدف الثالث.
1: هيا يا بابنا هيثم، هيعدي هيثم، هيثبته ويعدي، وراح بالقدم اليمنى يا ولد. عليك عليك، عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم، عيني برد عليك يا هيثم. لكن زيكو قال لك الغي

كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسية، غول داكي تيلاري، غول الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا.

المنتخب المصري يدافع بلحظات صعبة. مرة تانية عرضية خطرة جدا كوليان، يا ساتر ميسي، ميسي سجل التعادل في الدقيقة 83.

وصلت الآن كرة تلعب لصالح المنتخب المغربي. الله الله يا مصر، والسؤال اللي في بالي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ عملتها مصر، عملتها إمام عاشور، بدأ لعبة الهدف.

موريرا حلكون على اليمين لي مينديس مينديس حلوة بارسة تسديدة وهدف التعادل هدف التعادل. ماذا قلت لكم؟ الرأس الأخضر يكتب تاريخ. الرأس الأخضر يرفع رأس إفريقيا عالية. هدف التعادل. لا سدد أرضية تسديد جول جول جول جول جول جول جول جول جول. هنا حي جول، هنا حي لمسة ساحرة، لمسة ساحرة، نظرة خاطفة.

خطير أنا الويل. الله الله الفايكنج اسما على مسمى. كان ينتظر هذه اللحظة لأن يرتقي، لأن يعتلي.

ملك تلمان بروعة. يفعلها وسط ميدان نادي باير ليفركوزن من كرة أولى للأمريكان.

عرضية خطيرة والهدف الأول. 1-0 لليابان، 1-0 من أول 3 دقائق من أول هجوم، هدف ياباني عن طريق كامادا.

هو يريد الهاتريك، هو يريد الهاتريك مرة، دي بروين مرة، الله الله الله. هلي بذكرى يا مونديال، هلي بقصة احتفظ بها لسنوات. مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر الله الله.

يا اخو كوره مش ممكن الهدف الثالث، مش ممكن الهدف القاتل اليوكريس نيمش تسدها. هذا قائد منتخب لعب 60 ماتش ولا 70، لعب ثالث مونديال

فيها انطلاقة، فيها مرور، فيها عرضية من زامبي فوتها فاركاز لا يفوت الله. حان الموعد. فعلا فاركاز واحد للشيء يشعل الأجواء.

الله الله الله الله، كل ما هو مدريدي جميل، نعم كل ما هو مدريدي جميل يا أرضا يا كولير. كرة واحدة، لمسة واحدة هي جول، انطلاقة واحدة، هربة واحدة هي جول. ملعوب الكرة العرضية بالراس، الله، وراء الصبر اليابانيين هناك إعصار مؤجل، وقد هبت عاصفة اليابانيين من جديد، وقد عادت اليابان من جديد. انطلاقة من حكيمي، ماذا سيفعل حكيمي؟ العرضية، جول! أخيرا أخيرا يا السيباري.

ما زالت إسبانيا بينا والثاني والثاني احسبها بورو والثاني لإسبانيا.

0: دقيقة دقيقة ونص على نهاية المباراة هذه. لوكاكو لوكاكو جول. اختفى البلدوزر من هنالك لوكاكو وضربها في الزاوية اليسرى مسجلا.
1: ما زالت خطيرة. الله الله فعلها المنتخب النرويجي, فعلوها الفايكينج. الفايكينج يصطادون الأسود. والهدف الأول يأتي للمنتخب النرويجي, 1-0.

إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

العادل ما زال دايم وفرصة والهدف الأول أويار سابال إلى ميكال ميرينو والهدف الغدار إسباني. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة والهدف القاتل كان للماتادور.

هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديد على يسار حارس المرمى ياسين بونو.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. فرنسا، إنجلترا، مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.
1: بالحب بالديبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل، احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى يتفاوض ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
5: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: أن العرب احنا ما تبليانات ورسالات السماء، احنا من تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. فرنسا، إنجلترا، مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت، حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

أليكس باينا، باينا يوزع، الدفاع موجود، أوليسيف شيل كونتر، وصلت لعثمان، ديمبلي يلعب كرة طويلة مش ممكن، مشات الكيليان، كيليان يورب، بابي بشرج عليه، بشرج عليه، لكن مشات معاه، أضرب يا كيليان، بابي، بابي ديمبلي، ديمبلي، وصلت للمتادور، على المتادور خطيرة، يمشي التسديدة والركنية، الركنية عدد اثنين من أوليسيف. ممتع المباراة الحقيقة، فرنسا تنشط بالكونتر اتاك، المنتخب الإسباني يستحوذ. حد الآن ما فيش فرص حقيقية للتهديف، ولكن في إثارة، فما ريتم، فما تيمبو، كرة تمشي خطيرة بمنطقة الجزاء، ويرزبالي يدافع، الهدوء لداني أولمو، أولمو، أولمو تمشي كرة طويلة، ملعوبة، خارج التماس، تماس لفرنسا، والنتيجة الحتى واحد، ولكن لابد أن تكوليس. لابد أن تكتب لي اسم، هل تكون بعنوان القميص الأحمر؟ يفرضون واقع الاستحواذ، والكرة من كوكوريا بامتياز، والكوكو يوزع، وخطيرة في اليسار، ترجع تعمل عطاك كنترول، يمشي ضرب الجزاء، جاب اليمين، جاب اليمين، أروح لمين، تروح اليمين، اليمين يا مالو بينالتي لاروخا، لاروخا لاروخا لاروخا. بينالتي على لوكاس ديني، والمعلق الفرنسي يقول له لوكاس دين، ديني أو دين، يعني افتح ولا ضم ولا أكسر ما يهمنيش، بينالتي، شوف لمين، شوف لمين، في عيد ميلاده 19 شاتو شوت، شاتو فماش كلام، لا تستحق لمراجعة فار، لا تستحق لتدخل أي كان، بينالتي لإسبانيا، قلت لكم في البدايات، ترونها فرنسية وأراها للثيران، هل تتأكد المعلومة وهل يتأكد الخطاب وهل يتأكد الاستنتاج؟ في المقابل هي ضربة جزاء، من سينفذ؟ من على الكرة؟ لمين جابها وبعد؟ الآن الكرة عن طريق إسبانيا، هل هو أويرزابال؟ داني أولمو ابعد، لا أنصح به، مينيون حارس قوي، أويرزابال يشد الكرة ويعطيها ممكن لعب آخر، سنرى. لا أدري خيارات المنتخب الإسباني شكون ولاني، لا يا امبابي راو شاتو، راو شاتو، أخرج من منطقة الجزاء، الإسباني يستحوذ، الإسباني يسيطر، الإسباني يتسلطن، والإسباني حصل بينالتي، ولكن لما يضيع امبابي أمام العملاق بونو، ولما يضيع ميسي أمام الأسد مصطفى شوبير، تولي ضربة جزاء ضيع في السيمي فاينل عادية، ما عادش مضمونة، ما عادش البينالتي 99.99%، من سينفذ؟ أو يارزابال، من أجل خمسة أهدافه، ولكن أهم أهدافه اللي تعدى حساب وحساب اليوم غير، هذا أو يارزابال، الستة الأخرانيين سجلهم، والتقريب يمشي برشا على اليمين، أو يارزابال. مينيون، أويا، أويا، أويا، مينيون، حارس البيك ميلان، أمو يرزبال الباسكي، ويرزبال ما يغزلوش، ديلا فوينتي يغزل الطموح، المشجع الإسبانية تقول فرصتنا، انتصب توقيت الشوط الأول، يمشي يتقدم، ويرزبال، والهدف الأول، 1-0 إسبانيا، 1-0 لاروخا، 1-0، والسيناريو اللي تسألت فيه، والسيناريو اللي حدثتكم فيه، واللغة اللي كلمتكم وبديت بها، كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان؟ هذا مكان بانتظار ما سيكون، أنت في ورطة هذا حتما، لأن المنتخب والله يعطي قلبه تضحك. أويرزابال 1-0، الخامس من أويرزابال، يامال جابها، أويرزابال دونها، إسبانيا حاليا في الفينال، ولكن ليس بعد، طبعها ولكن ممتازة، يشوطوا مليح، متكونين مليح، أنت في حضرة أكبر مدارس التكوين في العالم، فرنسا إسبانيا، 1-0 لاروخا، مينيون، ويجيبوا باتس، ويجيبوا إيتوري، ويجيبوا فابيان بارتيز، ما يقدرش، ما ينجمش، ما يشدش، ما يتصداش، 1-0، إسبانيا تتصدر الحدث، الإسبان يتقدمون، لاروخا لاروخا لاروخا، يا ولدي من دموعك، لأنه كل ضغوط عليه، كل اتجاهات صوبه، ناس كل ترشحه،
فريق الثاني يبدأ يحضر مرتاح. خطأ، لا، الحكم يقول تماس السلفادوري، كان يطالب بفاول. كيليان مبابي 8 أهداف، حضرت لكم إحصائية ممتازة جدا، رهيب ولا رهيب هذا الكيليان، ما تعرفوا عنده 20 أهداف مونديالي، وما نتفقنا بشيفوت ميسي في هذه البطولة وفي المونديال القادم، متفقين. مبابي سجل 12 هدف على 20 في المباريات الإقصائية في خروج المغلوب، هو الهداف التاريخي في النوكاوت. يا سيدي شد عندي، سجل في دور 32 زوز، سجل في دور 16 5، سجل في الربع نهائي 1، وحيت في الفينال سجل 4. يغادر صليبة وقت تغلق أبوابها، تبرق بروقاتها وترعد برعوداتها، ما تلقى كان مبابي الآن يا ديشان. هل يحضر كيليان وهو الذي يعرف المدافعين الإسبان، هو ولده من سنتين الآن ينافسهم في الليغا، يمشي هناي كرة دويلة، حذر يوباميكانو وسط الثاني، يوروبي مرة أخرى وفاة تسلل طبعا أوفسايد على أليكس بايانا مهاجم أتلتيكو مدريد. ما نشوف فيه في الشوط الأول إسبانيا قاعدة تتحكم في اللعبة، أوفسايد نعم، قاعدة تتحكم في الماتش، في الإيقاع، في الريتم، يلعبوا على النوتة الكروية وليس النوتة الموسيقية. يا بتعدو يطلع للري، يمشي للمي، يلعب للفا، للسو، للا، للسي، نعم سي سي سي أكي. هنا في دالاس هل يغني الإسبان أكي أكي جانا لروخ يا ديشان. ديشان على فكرة في الندوة الصحفية قال أنا لا أصدر الضغط على زميلي ديلافوينتيا وإسبانيا، ولكن هما المرشحين، هكذا قال البارح في الندوة الصحفية. ضربوهم بالكونتر اتاك في خطأ لكم دي أم لا؟ السلفادوري قال العب، باينا قالوا راهو مسكني وشدني، حكم قالوا يزم البكاء، تمشي فرنسا للهجوم للفرح، والكرة عن طريق كونتي، جول كونتي، كونتي في الوسط، شواميني دخلك الدبابة، كوني كان قوي ياسر في الوسط، يشوط يفرض الريتم، يطلع يحدث تفوق العددي. الحقيقة فرنسا اللي جابت وسط ميدان كبير برشا تيل التاريخ، من ألان جيريس، لويس فرنانديز إلى ديغانا، حكيش على الهجومي لاتيني أو ديشان، ديساي، باتريك فييرا، توريفيل، ولكن كوني عجبني برشا الحقيقة. باركولا صلحها يا باركولا، يمشي الباريسيان، باركولا يحاول، باركولا، باركولا شوت الآن، شوت كورة بعيدة، أول تسديدة على المرمى من المنتخب الفرنسي، باركولا، كورة بعيدة من باركولا، بطل الشامبيونز مع الباريسي. إسبانيا ثاني مرة فقط في تاريخها في السيمي فاينل، كسبت جمعيات كبيرة ولكن ما وصلتش في المونديال، عندهم عقدة الورد كاب. يمشي إسبانيا للهجوم، ستكون تاريخية الجران سلام الإسباني، أبطال أوروبا، أبطال الأولمبياد، أبطال العالم، عمرها ما صارت. فما شكون جمع اليورو المونديال، فما شكون جمع مونديال الأولمبيك مثل الطليان ثلاثينات القرن الماضي، ولكن الثلاثة مع بعضهم جميع. التسديدة والكرة قريبة يا بيدرو يا بورو. إسبانيا رابحة 7 الماتشات الأخيرة في كأس العالم في النوكاوت، إذا يفوزوا اليوم باش يتجاوزوا الطليان، لأن الطليان مع فيتوريو بوتزو بين 34 و38 عملوا 7، هما اليوم شي ولي وحدهم حاليا، هما لحالهم حذاري. هذا لا، فرنسا مش موجودة، فرنسا مش موجودة. يمشي بايانا ويقتلها، يلعب الكرة الرودري يلعبها، يمشي يامال 1-2 يلعب له يامال، خلصها خلصها. المنتخب الإسباني كان قريب، الله على صورة، الله على دورة، الله على لفة وختامها كورة، وكاد الهدف الثاني للماتادور. لا فور يا روخا، يرحم أيامك يا مانولو، لما تضرب على الطنبور الطنبولو، تمشي للفرصة الإسبانية. حذاري مينيون، تمشي كرة طويلة،
دارزة بالرأس حلوة لفرنسا. يلعب الكرة الآن يمشي كليان فيها تسلل فماش غريبة كده شخرج كليان. دارزة الكرة والركنية للمنتخب الفرنسي. يسوى حوالهم يبقوا يخوفوا. شوف الكرة تراعتيني فماش تسلل برافو المساعد. أوناي سيمون ممتاز تصدي المباراة لحد الآن من أوناي. آخر الكرات الكرة الثابتة الركنية الفرنسية. هل من عودة يمشي لسياد اختيره بالرأس ما شقت ال 18. ترجع الكرة من اليمين كوندي بالرأس لفرنسا. ممكن ويرتبك مش ممكن الدفاع الإسباني. يا الله وفي خطأ الحكم يكون خطأ لرقم 14 رقم 14 اللي هو لابورت. مرت سلامات ويرزبال خطا ضد أوبا ميكانو. آخر 10 مواجهات فرنسية إسبانية للمنتخب الفرنسي. أوليسي يلعب خطيرة ديمبلي والشوطة والكرة برا. لعب شوية بالنار أليكس بايانا كان متهور تخل بقوة بايانا. رسميا الشوط الأول فعالياته ومعطياته هنا من دالاس. إسبانيا بنهاية المشوار في شطره هي في الفينال بهدف اللاعب أويارزابال بنالتي. فرنسا بخيارات مينيون كوندي لوكاس ديني أوبا ميكانو لكروا رابيو خرج شواميني وكوني ثم عنا القدام ديمبلي باركونا أوليسي بابي لافوريا روخا أوناي سيمون بيدرو بورو كوكوريل كوبارسي لابورت رودري رويس يامال بايينا أولمو أويارزابال. إذا مشيت النتيجة لإسبانيا 20-25 دقيقة 1-0 أنصح بدخول بيدري لأنه بيدري يشد الكورة وانت معني الآن بالاستحواذ. إذا ماشي الأمور في 1-0 20-25 دقيقة بعد البريك دخل بيدري 1-0 بالشوط الأول عن طريق أويارزابال. دارس الكرة بورو لمين يمال خلص لمين. لا سكر على روحه لمين وفي أوفسايد. تسلل لمين يبقى خطير. ما هوش لمين البارسا ما هوش يمال الكامب نو ولكن لمين في أي أكسلريشن يعطيك الحل والحلول. تسلل واضح وتألق واضح من مينيون لوكاس كونيخس. الكرة إسبانيا مش مسلمة فرنسا ما زالت تغيب. يمال يلزم يفيق قبل الضربة القاضية قبل الثاني. ترجع الكرة عن طريق أوناي سيمون. سيمون في 50 دقيقة لعب أوناي. ترجع الكرة جور سان يقول الفرنسي اليوم ما همش يومهم بالكل. ترجع الكرة بورو أولمو لامين ان تكلم لامين فصدقوه قال فرنسا هي علي من تخشانا وسيناريو المباراة يؤكد كلام لامين. تمشي كرة على اليمين وصلت يسار الآن الكرة مش يشوت لا يعمل التحذير. أوه ممتازة ويرزبال كرة من المنتخب الإسباني إلى ضربة مرمى. هنا في حديث المساء هنا على ملعب دالاس بدنيا ما هوش موجودين ما هوش في التوب لحد الآن.
دائما الكلام آني، دائما الحديث مؤقت. يمشي باركولا باركولا باركولا باركولا ووناي وملا بيدرو بورو كيفاش غطب بدنه واعطاه شانس للحارس يخرج. يعجبوني الملاعبية ذكين، يعجبوني الملاعبية اللي يقيدون ويشتعلون ذكان، حط بدنه وخل الحارس يتصرف. أوناي شد الكرة، فرنسا غير موجودة والخطة للإسبان موجودة على أوباميكان. يدخل ديزيري دوي، هذا هو التغيير الثاني وهذا اللي قلناه. يدخل ديزيري، وين مبابي اليوم؟ وين كيليان؟ وين كيليان؟ خلصها، يمشي الشوط باينة. أليكس يرجع بالكرة رودري، دبيلكم رودري رودري ترجع من اليسار. فرنسا تحت الضغط، إسبانيا

كيليان، أحن إليك بالرجوع ولكن لا رجوع. إسبانيا لا فوريا، إسبانيا أضرب 2-0. بورو من اليمين انسل وفات ولم يخطط طريق أغلى دافو. أنا بورو، أنا بورو، أنا بيدرو، أنا لاروخا، أنا إسبانيا. أين ذابت النجوم؟ أين ذابت الأساطير؟ أين ذابت القاذفات؟ أين ذابت الصواريخ الفرنسية بالهجوم؟ مش ممكن، مش ممكن. 1-2، باي باي أوباميكانو. وينو لكروا؟ يدخل ويعلم عليهم بكروا، يدخل 1-2، لا قاطع لا مقطوع، يخترق الحدود. أولمو يا كبير، أولمو يا معلم يا خطير، يلعب باللمسة، بره بالاستقبال، هز راسه، اتقدم 1-1، ولا واحد قدامه، ولا واحد ضغط عليه، ركز أموره، ركز روحه. وحتى الهدف الثاني الأغلى في تاريخ كأس العالم. أنت ذاب يا ديلا فوينتي، أنت ذاب يا ديلا فوينتي. مش ممكن. لامين، هرب لامين، الثالث يا لامين، الثالث يا لامين، يا مال يا مال يا مال. أوفسايد من لامين، أوفسايد من لامين، أوفسايد يا لامين. يا جمال يا جمال يا يمال يا يمال. يقول فماش تسلل يا مال، متأكد أنا ما شفتش مليح، ما ركزتش مليح. من أين لكم هذا؟ من أين كونتم هذا؟ من أين مدربيكم هذا؟ كيف أتيتم بهذا؟ عائلة لامين في المدرجات والنتيجة فين بلاش. نعم أوفسايد. كوكوريا، كوكوريا، درس القرن، مباراة القرن للماتادور. أي هدوء وأي لعب، كأنهم يلعبون في ودية، كأنهم في مباراة تطبيقية، كأنهم في اكتشاف خبرات تكتيكية. يسيرونها شمال ويلعبونها جنوب، ويسيطرون فيها شرقا ويمهدون فيها غربا ويبدعون فيها وسطا. أنت إسبانيا اليوم وغدا، أنت الريال والبرسا وأتلتي، أنت تاريخ الأذنين الشامبيونز، أنت تاريخ النجوم. الصوت الثاني فيستيفال، هي لحظات الكرنفال، يا دقائق لافوريا. هولا المنتخب الإسباني يبدع. كوبارسي لا يخدع، سيمون مرتاح أمام أقوى هجوم في العالم، أمام أقوى هجوم في العالم. اليوم ونحن على طاولة الإفطار مع الزملاء في بين سبورتس من محللين ومقدمين ومعلقين، الزملاء رشحت لهم لاروخ. بابي، بابي، هو موجود سيمون، موجود ناي. حتى في بداية المباراة قلت لكم ترونها فرنسية وأراها إسبانية. كوكوريا في اليسار وعلمين بورو، عملوا ماتش كبير، سكروا على نقطة قوة المنتخب الإسباني الفرنسي. أوليسي من العمق ما تخلش، يبقى كيليان، وري كيليان كاد يشعل امبابي قبل بريك. كانت مرحلة ما قبل بريك وتكلم ما بعد البريك. اي اي يا كوكوريا، الترسيرو يمشي بدري، حاط الكرة باينة، فرصة والثالث، وضعت الكرة من فيران توريس. الرقم مرعب، رقم رهيب، رقم كبير ما تصورتوش، ولكن لقيته. الليلة هذه بين الأندية والمنتخبات هي المواجهة عدد 11، الفيس تو فيس بين كيليان مبابي ولامين يامال. نعطيك لحظة خمن رقمك، هات رقمك، مد يديك والعب ورقك، نرجع لك بعد في 79. يلا نزيدك ثواني. يمشي كوكوريا، هذه السيطرة بالطول والعرض، هذا فوز بالذراع، هذا انتصار من الألف إلى الياء، هذه أفضلية من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. ترجع وسط الميدان، خطا على إسبانيا. عشر مرات سابقة لامين يامال فاز 8 من 10، وهذه تقريب تصبح قريبا 9 من 11. يعني ما يكلش عيش، ما يكلش خبز مبابي في وجود لامين يامال. ترجع الكرة عرضية والحارس يتصدى، صايد الكرات من الكرات القليلة اليوم هنا سيمون. تصوروا فرنسا 80 دقيقة بهذه الترسانة الهجومية ولا فرصة، فماش ولا فرصة. أعطيني

مباشر يا مخرج فم ترجع الكرة كليان هي فرصة ويتصدى والشبكة فارغة يمشي ديزيري دوي دوي ضيعها مش ممكن مش ممكن يا ديزيري دوي ضيع كرة الكامباك بالسيناريو الوسيل وما أدراك من فينال الوسيل مش ممكن شوف الكرة خطيرة خطيرة كليان لا بعيد وضعت الأحلام كورة مجرد وأضغاث حلم كورة ضاعت مع السراب فرنسا حتما الليلة لن تعود والمنتخب الإسباني باجتهاد وعن استحقاق يكون الطرف الأول في أمسية الأحد في فينال نيويورك. ملاحظة فقط، تعرفوا الأجواء الساخنة بين إسبانيا والولايات المتحدة، ولكن شاءت الأقدار أن رئيس الحكومة الإسبانية سيحضر الأحد من أجل استلام التاج في مباراة اللقب ومباراة الذهب. فلمن سيذهب الذهب هذا العام؟ للألبس الأستي من أجل الثار لمارادونا على حكاية 94. أما الكرة ستعود إلى أمها إلى أرضها بفضل ابنها هاري كين يا إنجلند، أم ستكون من القادم من الرقم 10 الأسطورة الجديد لامين يامال؟ تسعين دقيقة في نصف نهائي دالاس، الماتش في الوقت الأصلي ينتهي 2-0 لفوريا روخا. يتقدم كوني واحدة، كوني اثنين، كوني يسار، كوني يمين، كوني قفزة، كوني نحلة، ولكن ضاعت أحلام فرنسا تحت النخلة. إسبانيا بذكريات أندلس. ترجع كرة ممتازة، ريان خطيرة، كوكوريا كي جرينتا. ترجع الكرة منتخب الفرنسي، دخلنا اللحظات الحاسمة، يمشي ديمبلي يضرب كرة بالرأس الدفاع، لا يضربون كرة من بعيد ولكن يستحوذون عليها، استحواذ بدون أنياب، استحواذ بدون رجاء، يمشي للفرصة، يلعب الكرة كيليان، وصلت لكوني، كنترول ممتاز، يمشي كوني، لعب ذئاب روما، تحت الكرة هيرنانديز، يا ريان، يمشي بالكرة كوني، 7 دقائق في بدل الضايع ومرت سلامات. هي لحظات تمر، هي ثواني نربحها، هي دقائق تتعدى، هو تاريخ يكتب، هي قصص تروى، هي إسبانيا تعود بعد غياب 16 سنة، إسبانيا تعود إلى الفينال. كيكو كوريا، هذا بيبيتو ورقصة بيبيتو والاحتفال بالمولود لو تذكرون، هدف هدف والحارس قال لا. إذن فرنسا في 14 جويليا يوليو جويلي يخسرون كثاني بلد في تاريخ المونديال في يوم عيدهم الوطني. يا الله يا الله يا ديشان، مرة ثانية يا الله، كيف تفهمين كرة؟ أيام البومبو دي مانولو، أيام لافوريا روخا. هذا الأرجنتيني جاء حب يأخذ فرنسا للنهاية ليعاد السيناريو، ولكن أرجنتينا وإنجلترا بمعطيات أخرى. هذه معركة أوروبا كانت لفرنسا وإسبانيا لصالح الماتادور، وغدا حرب المالوين المالفينوس بين ميسي وهاري كين، فمن يكون الطرف الثاني في النهاية؟ هارد لك مبابي، مبروك لامين يامال.

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
2: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
4: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
5: الكرة في المرمى والانتفاضة ويعود لا يحتمل أبدا الانتفاضة.
3: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
4: أنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
6: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

يغلقوا الحنفيات والنوافذ والأبواب والسماء والأرض. كرة من ناري جيمس تلعب مباشرة لديكلان رايس. رايس رايس ما زال عنده كرة يلعبها لروجرز. زوج لاعبين أمامه راوغهم، مرت من هنالك وراح التماس لعناصر المنتخب الإنجليزي مرة ثانية. ناري جيمس يحكي ويشتكي. كرة إنجليزية، أندرسون من هنالك، مارجي الدفع شفناه هنا من خوليان ألفاريز. تلعب في العمق، أنتوني جوردن، هاري كين، جوردن كين يلعب من هنا على الجهة اليمنى. هاي روجرز، روجرز، ريت جيمس خطيرة الأرضية. ريت جيمس وإيميليانو مارتينيز. ترجع ليساندرو مارتينيز من هنا، تاغليافيكو يخرج له ريس جيمس ومعه كذلك روجرز. ترجع لي ليساندرو مارتينيز. بعد شوية عند التوقف سيتوقف اللاعبون يستنشقون هواء إن كان هناك هواء في مدينة أتلانتا ويشربون مياه، المياه موجودة على حافة الملعب. حكم هنا ماذا قال؟ تقريبا اللاعب هو اللي أمر الحكم أنه أمره بشكل غير مباشر بأنه يصفر له خطأ. الحكم في الأول ما قالش هنا صح، في خطأ من جود بيلينغهام على أليكسيس ماكاليستير. آخر كرة وبعدها الوقت المستقطع ليو ميسي اللي يفعلها المنتخب الأرجنتيني. تذكروا ما قلت لكم، عمرها مرة واحدة فازت الأرجنتين على المنتخب الإنجليزي، كان ذلك في عهد مارادونا في مونديال 1986، لن ينسى ذلك المونديال. كرة من هنالك على جهة اليمنى، جوليانو سيميوني، سيميوني عنده الكرة الآن، حاول يدخل، الكرة تروح مباشرة في الركنية الأولى في المباراة لصالح عناصر المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة. نجم النجوم في السيتي وفي منتخب الأرجنتين، موجود أيضا في المدرجات لتشجيع منتخب بلاده على غرار الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين. أغوير نفسه طبعا. كرة في الركنية لصالح ليو ميسي، الحكم يتدخل لفرض الالتزام، لا أقول الانضباط، لفرض الالتزام في أوساط اللاعبين، لضرورة الالتزام بالقواعد قواعد اللعبة والالتزام أيضا باللعب النظيف. الحكم يتدخل للمرة الرابعة والخامسة في مثل هكذا كرات، يطلب الهدوء. الكرة في الركنية الأولى للمنتخب الأرجنتيني، هل الركنية الأولى تأتي بالهدف الأول؟ يا ليو يا ميسي، كل اللاعبين الإنجليز في منطقتهم، ميسي في التنفيذ يرفع الكرة، ميسي عرضية خطيرة. الحكم يقول خطأ لبيكفورد ولدفاع المنتخب الإنجليزي. كرة كانت دائرية بعيدة عالية في القائمة، شوف شوف الاحتكاك. يبحث عن كرة الداخلة، هل موعد الجول الأول؟ الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول. جون ستونز بالرأس، جون ستونز، الكرة مرت سلامات على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز وفاتت فرصة ملعوبة بشكل رائع هنا من ديكلان رايس. جون ستونز تفوق على ليساندرو مارتينيز، تفوق عليه، سجل 3 أهداف في 93 مباراة جون ستونز مع منتخب بلاده. إيميليانو مارتينيز ماذا تفعل؟ لعبها مع باريديس، باريديس كريستيان روميرو، روميرو من هنالك على الجهة اليمنى مع مولينا، ترسل بعيد الكرة هذه بحثا عن سيميوني وجيت سبينز وسيميوني وسيميوني وسيميوني وجي. شوف سيميوني، شوف الحرارة اللي عنده، تذكرنا أبوه بوالده عندما كان يلعب. هذا بسبع أرواح هذا سيميوني، دخلوا اليوم من أجل حرارته، أوكي مهاراته وفنياته، لكن يستحق، يحتاج حرارته اللي يلعب بها اللاعب جوليان سيميوني. معاناة بدنية كبيرة وذهنية كبيرة أيضا فوق أرضية الميدان. مباراة هذه تقتضي يكون عندك سبع أرواح، تقتضي يكون عندك النفس الطويل، تقتضي يكون عندك الصبر الكبير، تقتضي تبذل منك الجهد الكبير، تقتضي منك أن تستثمر في أدنى الفرص، تقتضي منك أنك تهتم بالجزئيات والتفاصيل. جيت سبينز هاي عطر الكرة، هاي لعبة ممتازة خطيرة. أوه.
جوردن مرت من أمامه وصلت لجيمس، يقترب الجول الإنجليز، يقترب الجول الإنجليز، كرة بعيدة على جود بيلينغهام والتغطية من هنالك من سيميوني من أمام جيت سبينس. سيميوني وجيت سبينس، سيميوني مازال وجيت سبينس معه، سيميوني مازال وجيت سبينس معه، فوق عليه جيت سبينس، الحكم خلى اللعب جيت سبينس. أوي والعودة من هنالك من مازالت الكرة إنجليزية لعبت من هنالك جوردن، جوردن يدور حول نفسه يلعب بينية من هنالك مع بيلينغهام. يا يا يا يا يا يا خطأ جود بيلينغهام المستفز يحصر على والله هذا وكأنه أكتر يعني ممثل فوق أرضية الميدان.

الشجاعات فيما بينهم اللاعبين الإنجليز، عارفين بأنهم على أبواب موعد مع التاريخ. اليوم عناصر المنتخب الإنجليزي ليصلوا للمرة الثانية في تاريخهم إلى نهائي كأس العالم. كرة في المخالفة ريس جيمس، هذه المرة بحث عن جون ستونز وبيلينغهام. ريس جيمس والكرة الداخلة، هذه الكرة تمر بين كل الرؤوس والأرجل والأجساد وتدخل. كرة ريس جيمس يحاول أن يسددها مباشرة في اتجاه المرمى. ريس جيمس جيمس والحارس، الخطورة ما زال أندرسون بيلينغهام الراس، والدفاع يخرجها مرة ثانية، تلعب من هنا بعيدة تماما. وينو ميسي وينو ميسي غرق ميسي، استرجعت من خولين ألفاريز، تعبها لليو، استلمها ميسي جيت بينس، وغاري كين يرجع، وميسي مازال عنده كرة الآن، ميسي هرب، ميسي انطلق، ميسي مازال، خطأ. شوف الأرجنتيني كيف يضغطوا من أجل إخراج البطاقة، شوف الأرجنتيني كيف يضغطوا على الحكم من أجل إخراج البطاقة، يخرجها لأنها الأرجنتين. يلا بطاقة صفراء يخرجها الحكم لإليوت أندرسون على هذا التدخل. حكم يقول لهم خلاص أنا خرجتها وراح نخرجها، لا تزعلوا لا تغضبوا، طلبتم مني أن أخرج البطاقة الصفراء، نخرجها عند الدقيقة 37 من عمر المباراة. البطاقة الصفراء يخرجها الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح في وجه إليوت أندرسون على التدخل من أمام ليو ميسي، لأنه ليو ميسي. تعال يا إليوت أندرسون، بطاقة صفراء أولى في المباراة للإنجليز، وبعدين لمين البطاقة الصفراء؟ لأندرسون، للقلب النابض لمنتخب إنجلترا. جيت سبينس تفوق، هاري كين لم يقدر، والحق جوردن لم يقدر، ومر هنا، والتدخل كان من إليوت أندرسون. سبعة وثلاثين دقيقة مرت، إليوت سيلعب باقي المباراة محروم من تلك القوة اللي عنده، وذلك الاندفاع وتلك التدخلات اللي عنده. سيكون حذر ليو ميسي من أمامه باريديس في المخالفة للمنتخب الأرجنتيني. همزة وغمزة ولمسة من ميسي، روح من هنالك، ماذا يقول ليو للمنتخب الأرجنتيني؟ ميسي في المخالفة، يلعب على الجهة اليسرى من هنا لباريديس، باريديس يخرج له ريس جيمس، تلعب مرة ثانية، وين ماذا تفعل هنا يا ريس جيمس؟ ميسي الكرة مازال انزو با با با با با با با با رايعة. أول تسديدة من انزو فرنانديز، يشتكي على كل شيء، على تماس، على مخالفة، على ركنية، على هواء، على ريح، على ولا شيء. هاي الكرة هنا ماذا حدث هنا؟ كرة مرة جانبية. هاري كين، أندرسون، مارغي، خمس ثواني، مارغي من هناك لجيت سبينس، جيت سبينس مع جوردن، جيت سبينس وجوردن، جيت سبينس خلى الكرة لجوردن، جوردن والأنفاس الأخيرة من المباراة، جوردن اللي يفعلها، الإنجليز اللي يفعلوها، جوردن مار، جوردن التوزيع، الكرة في الركنية، الحكم يصفر نهاية الشوط بالتعادل 0-0 بين أرجنتينا وإنجلند. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. الركنية لن تكون. الحكم يأذن الآن يا رايس، تلعب مباشرة في اتجاه الحارس جوردن بيكفورد. بيكفورد بيسرى، يرسل كرة بعيدة للأمام من أمام جوليانو سيميوني، بعيدة ناحية هاري كين بالرأس، لم يقدر، تفوق روميرو، رجعت من هنا مرة ثانية لرايس، لعبها مع جوردن، جوردن ضيعتها، تلعب مرة ثانية بين ياسا، يخرج جوردن ويخرج روجيرس، تلقى أرجنتينية من هنالك خوليان ألفاريز، عند الكرة يحاول يمر، يرجع لماكاليستير، ماكاليستير يفضل يتريث مع باريديس. ماكاليستير، ميسي طلبها، محاصر ميسي، باريديس من هنا، مولينا، مولينا سيميوني، سيميوني مولينا، يضغط جوردن، يرجع للخلف لباريديس، باريديس من هنالك ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز يخرج له روجيرس، تلعب لتاغليا فيكو على الجهة اليسرى، تاغليا فيكو يرجع مرة ثانية لماكاليستير في وسط الميدان، من هنا باريديس. طبعا لا يمكن الحديث عن
مستوى راقي وعالي في مباراة نصف نهائي الكأس العالم. هذه المباريات تلعبها لكي تفوز بها مش لكي تلعبها سيميوني، ولكن لكي تفوز يجب أن تلعب وتحارب وتكافح وتقاوم وتستغل أدنى الفرص ولا ترتكب أخطاء. كرة في الخلف من روميرو مباشرة مع إيميليانو مارتينيز. مباريات الأرجنتين كلها كانت معارك. هذا لا يعني بأنه لا يستحق بلوغ النصف النهائي، لا، ولا يعني بأنه لا يمكن لا يستحق التأهل للنهائي، لا، لأنه اللي يخوض معركة يفوز أو يخسر، المهم أنه يخوض. كرة بعيدة من إيميليانو مارتينيز مباشرة لخوليان ألفاريز، من هنا على الجهة اليمنى خوليان خوليان خوليان خوليان خوليان بيكفورد. هذه أول فرصة تقريبا في المباراة بعد 47 دقيقة لعب. خوليان ألفاريز ألفاريز والكرة مرت سلامات. شوف اللاعبين الأرجنتيني كلهم يروحوا الحكم يشيروا له بركنية، حتى قال لهم ركنية، سبحان الله. لكن إذا الفار قال مش ركنية مش ركنية يرجع في قراره. كورنر، إذا في كورنر ينتظر شوية. خوليان ألفاريز وين رحت يا جيت سبينس؟ وين رحت يا سبينس؟ وعناصر المنتخب الإنجليزي 10 دقائق لعب 0-0. بيكفورد جون ستونز ريد جيمس في الوسط مع هاري كين، يرجع للخلف هاري كين يرسل كرة بعيدة. وين وجود وين بيلينغهام؟ الخطورة مازال. رايس يلعب لبيلينغهام وروجيرس وتوزيع خطير. جول بابا بابا بابا جول يفعل من هنا جوردن جول. الدقيقة العاشرة توزيع من هنالك جوردن. طلع الهلال من هنا في القائم الثاني. امسك راسك يا بني، الانجليز متقدمين على ميسي 1-0 بفضل جوردن. نعم 1-0 في الدقيقة العاشرة. بيكام فرحان، كل الانجليز يتعانقون. هاي اللعبة وهاي الكرة هرب من هنالك روجيرس على الجهة اليمنى. الكرة الخطأ هنا، رايس لحقها، جوردن لم يكن متسللا. من هنالك روجيرس لم يكن في وضع التسلل، ولا هو ولا جوردن، وجاء الجول الأول. 1-0 للإنجليز أمام الأرجنتين. يا جوردن ماذا فعلت؟ يا جوردن بعدت الكرة والمباراة من جديد، تشعل المباراة من جديد. هنا سيطغى الأرجنتينيون ويستثمر الإنجليز في الهجمات المعاكسة. ميسي يدرك قيمة هذا الهدف الذي سجله الإنجليز. 1-0 لإنجلترا أمام الأرجنتين في الدقيقة 10 من عمر المباراة. جوردن يسجل أول أهدافه في هذا المونديال. جوردن يسجل رابع أهدافه مع منتخب إنجلترا في 25 مباراة. النتيجة صارت 1-0 لصالح إنجلترا أمام الأرجنتين. ويستأنف اللعب مجددا من هنالك لصالح المنتخب الأرجنتيني. هل سيرتبك الأرجنتينيون وهل سيستثمر الإنجليز في الهشاشة التي ستظهر ويسجلون الهدف الثاني في هذه المباراة؟ كرة في الخلف، روميرو من هنالك على الجهة اليسرى. قلت منذ حين بأنها ثالث بطاقة صفراء في المباراة، اثنتان للأرجنتين وحدة للإنجليز. كرة في الخلف، كريستيانو روميرو مضطر يرجع للخلف تماما لصالح حارس إيميليانو مارتينيز. يحاول ضعف مرة ثانية روجيرس الأرضية كين. ماكاليستير يلعب من هنا لليو ميسي، ثلاثة أمامه. ميسي يرجع لأنزو فرنانديز، هرب أنزو من هنا. سيميوني جود بابا رائع جيت سبينس بروع يخرجها ركنية. ممكن لقطة مثل هذه، لعبة مثل هذه، كرة مثل هذه تخلي الإنجليز يصير عندهم سبع أرواح. شوف التدخل كم كان رائعا هنا من جيت سبينس. وبعدين يأتي بعده الجمهور الأرجنتيني. كرة من ميسي في الركنية، هاي للقائم الأول بالرأس. دفاع خرجها، جوردن خرجها مرة ثانية، يرسلها بعيدة، تسترجع من هنا عن طريق مولينا، ترجع له مرة ثانية من عند إنزو. مولينا يبحث عن ليو، وجده على الجهة اليمنى. ميسي وتوزيع هيلو با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با
بانكس يخرجها بأعجوبة. نعم يا بيكفورد، ذكرتنا ببانكس عندما صد كرة بولي ذات وقت. يا سلام عليك يا بانكس، اخرجها بروعة بأعجوبة هذه الرأسية من نيكولاس غونزاليس. لولو يا بيكفورد. ميسي أمام رايس، ميسي لعبها في الوسط، الكرة لإنزو فرمانديز، لعبها لأوتمندي، أوتمندي ما زال عنده الكرة الآن، أوتمندي يرجع لإنزو فرمانديز يبحث عن ليو، وجد من هنا ديبول، ديبول، ديبول، ديبول، القائم يصد كرة ماكاليستر، الأولى صدها بيكفورد والثانية صدها القائم. المرة الثانية بينية تلعب على جهة اليمنى مونتيال، الأرجنتين زاد في الضغط الأرضي الرأسية والدفاع، ثم جود بيلينغهام لهاري كين، هاري كين لم يمر، سرجعت من هنالك عن طريق أوتامندي، لعبت لينزو فرنانديز، يلا من رتم يلا من سرعة، خوليان الفارس عنده كرة الآن أو مونتيال أو خوليان، خوليان من هنا لمونتيال، يرجع مرة ثانية لديبول للتوزيع منه الرأسية مرة ثانية. ولا لا يا بيكفورد، واحدة صدها، ثانية ضربت في القائم، والثالثة صدها هنا الحارس جوردن بيكفورد في أفضل أحواله في هذه المباراة. خدنا ربع ساعة الأخيرة الآن من عمر هذه المعركة الكروية، كرة بعيدة تغطية من أوتمندي وكذلك حارس ويميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز، أوتمندي، هاي الكرة وهاي الرأسية هنا من ماكاليستر. لو ما دمت لم تسجل هذه فلم تسجل، إلا إذا سجل الإنجليزي، إذا سجل الإنجليزي سجل الأرجنتين. مونتيال، ميسي في الخلف، قولوا لي كيف يسجل الإنجليز بعدين تشوف. كرة من هنالك لأوتمندي، أوتمندي من هنالك نيكولاس غونزاليس، أوتمندي يرجع لإنزو فرمانديز، إنزو فرمانديز، ميسي يهرب من المراقبة على الجهة اليمنى، ميسي حاول يأتي من بعيد، ميسي يلعب فرانك مع ديبول، ترجع لمونتيال، مونتيال وديبول مرة ثانية، رودريغو ديبول في الوسط لإنزو فرمانديز، فرمانديز يرجع مرة ثانية في الوسط لليو، ميسي العرضية هيلة هيلة هيلة رأسية، بابا بابا بابا مرة ثانية. ثالث فرصة للأرجنتينيين، الثانية لنيكولاس غونزاليس دائما بالرأس. في القائمة الثانية تمريرة كانت رائعة من ميسي، ولكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضع التسلل. تغيير آخر، لاوتارو يأخذ مكان تاغليا فيكو، خلاص كامل أوراق الهجومية يلعبها، خرج تماما مدافع لأنه الآخرين دخلوا مدافع وخرجوا جوردن. نيكولاس غونزاليس، نيكولاس غونزاليس ما زال يرجع للخلف، يلعبها مع خوليان ألفاريس، من هنا تسديدة، أولولو رائع أنت يا بيكفورد، رائع أنت يا بيكفورد، كرة إنزو فرمانديز، التسديدة كم كانت رائعة هذه الساقطة، ولكن أسقطها وأخرجها للركنية. أرجنتينية الكرة ليو ميسي، من هنا ميسي حاول يمر من أمام جيت سبينس، خليت له الاتساع، رجعت الخلف، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، التسديدة وقول با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با إنزو فرمانديز، الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرمانديز، صاروخ تسديدة على الجهة اليمنى، أعطوا الناس كاروني هو يبكي، أعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من إنزو فرمانديز. الأرجنتينيون عادوا، عدلوا النتيجة وسيفوزون إذا وصلوا بهكذا ريتم. نعم المدرب توخيل اقحم المدافعين في العشر دقائق الأخيرة فدفع الثمن بهكذا الشكل. هاي الكرة وهاي اللعبة، اللعبة من هنا ميسي مش متسلل، مش متسلل، رجعت له الكرة ولعبها مرة ثانية، دورة
ميسي، كرة ميسي لأنزو فرنانديز سددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى بيكفورد، وجاء هدف التعديل للأرجنتين في الدقيقة 85 من عمر المباراة. يا له من جول ويا لها من أرجنتين، يا له من جول ويا لها من أرجنتين، عدل النتيجة في الدقيقة 85 من تسديدة إنزو فرنانديز. ينطلق بيلينغهام، هل عندك القوة؟ هل عندك الروح؟ هل عندك الإصرار؟ بيلينغهام مازال يجري بالكرة، بيلينغهام وتفوق عليه، شراسة كبيرة عند اللاعبين الأرجنتينيين الذين استرجعوا هذه الكرة ويريدون أن ينهون المباراة في 90 دقيقة، بل في 100 دقيقة عندما أضاف الحكم 9 دقائق. نيكولاس غونزاليس على الجهة اليسرى من أمام إزريكونسا، يرجع للخلف، الكرة لخوليان ألفاريز تلعب مع إنزو فرنانديز، وخوليان ألفاريز نيكولاس غونزاليس، نيكولاس يلعبها في العمق، هاي خطيرة، هاي خطيرة، التسديدة، با با با با با با با ميسي وجيت سبينس القائم الأيسر يسد هذه الكرة، ميسي مازال، ميسي يدخل، ميسي وزع القائمة الثانية رأسية، با با با با با با با با با با با با با با أرجنتينا، أرجنتينا، أرجنتينا، الجول الثاني يا سلام، لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني، لاوتارو، لاوتارو مارتينيز، مارتينيز وجول. يا له من أرجنتين في الشوط الثاني، يا له من أرجنتين في الأنفاس الأخيرة، الإنجليز انهاروا تماما، توخيل أخطأ في تغييراته، كان التقدير مخاطئ، الإنجليز يبكون في المدرجات، هاي اللعبة وهاي الكرة ضربت في القائم الأيسر، رجعت من هنا لليو، جيت سبينس تدخل، ليو استرجعها مرة ثانية، ارسلها في القائم الثاني وبيمنى، راوغ باليسرى وزعها باليمنى، أولا لا يا مارتينيز، لاوتارو بالراس يرتقي، شباك فارغة ويسجل الهدف الثاني للأرجنتين، فوز مستحق للمنتخب الأرجنتيني بالهدف الثاني بهكذا الشكل. يا جونستونس، تفوق لاوتارو مارتينيز في القائمة الثاني، جن جنونهم الأولاد الصغار، جن جنونهم الذكور والنساء والبنات، جن جنونهم الشيوخ والعجائز، الأرجنتينيون في المدرجات يصنعون لوحة ولا كل اللوحات. ميسي مازال محتفظ بالكرة، إليوت أندرسون يتفوق، الحكم يقول العب، يصل بعيد أندرسون للأمام، وين دخلت راشفورد ودخلت توني في وقت لا تحتاج فيها لا لراشفورد ولا لتوني، تحتاج إلى معجزة يا توخيل لكي تعود في هذه المباراة. الكرة من هنا لصالح ماركي يلعبها في الخلف، الكرة الأخيرة لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي ترسل بعيدة من هنالك، وينو توني، الكرة مازال، حكم لم يصفر بعد، إنزو فرنانديز يرسل الكرة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، الحكم ما زال لم يصفر، 10 دقائق و30 ثانية بعدها سيصفر بعد هذا التماس. الأرجنتين بجدارة وباستحقاق لعبوا المباراة كما أرادوا، اندفاع وشراسة وقوة وتدخلات خرجوا الإنجليز من المباراة، وبعدين دخلوا في الشوط الثاني وفعلوا المستحيل، نعم فعلوا، عدلوا النتيجة وسجلوا هدفا ثانيا، هدفين رائعتين رائعين من تمريرتين حاسمتين. الحكم ماذا ينتظر هنا؟ بيكفورد في آخر كرة يرسلها بعيدة بوكفورد، وينو توني، وينو توني بالرأس، خرج الكرة، مازال الخطورة، الحارس يخرجها، يا يا ويصفر خطأ لإيميانو مارتينيز، الكرة والكاس واللقب لن يعود إلى إنجلترا، لن يعود إلى إنجلترا. الوقت 12 دقيقة لعبنا من الوقت بدل الضايع من عمر هذه المباراة، أرجنتينا في النهائي في مواجهة إسبانيا، إنجلترا في المباراة النهائي الصغير في مواجهة فرنسا من أجل المركز الثالث. نعم إنجلترا بلغت المباراة النصف النهائي 4 مرات فازت مرة واحدة، ولكن الأرجنتين بلغ النهائي 7 مرات فاز 3 وخسر 3. فرحة كبيرة، من حقهم أن يفرحوا، ومن حق القائد ميسي أن يفرح بهكذا الشكل، ميسي مثل ما لم نشاهده من قبل يفعلها ويقود منتخب بلاده إلى النهائي. شكرا لكم، أنتم من خير، أعطيهم نسكروني ويبكي بعد أن تتمنى.

فرنسا. إنجلترا. مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: في مكان خطير. مراوغ مراوغ يا الله الله، ما أجمل أهداف كأس العالم، وهذا واحدا منها. كأس عالم على مستوى الأهداف الجميلة، غني وكريم. ديالو خذوا هات الله الله، يا للخيال، جاء من مقاعد البدلاء لأن يذهل العالم. يا له من هدف يا ديالو، جو كبير، منافس كبيرة، تمشي كرة فرنسية، وليسيف الأسيس يا معلم، وكليانو الثالث، يا بابا يا بابا، يا بابا يا بابا، المعلم جاكم، كيليان مبابي. قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تخدمش، مانيش نتعبك، لا تكتب سطور، لا تكتب أوراق، اكتب رقمين، 1 و8، جول كيغولاسو، الهداف الأقوى في تاريخ فرنسا.
1: لموريرا حاول يمر، تعبوا شوية السنغاليين، راحت لصالح تروس.

في دفاع منتخب السنغال. متواجد جوردون عرضية هاري كين وهدف التعادل. هاري كين هاري ومن غيره ينقذنا ومن غيره يخلصنا. يضرب الراس ويفوت وبراسه يشوت في مرمى المنتخب الكونغولي.

تيرمان تيرمان تيرمان روعة. روعة الكول يا تيرمان، هو هدف العبور يا تيرمان. الأمريكان سيصلون إلى دور الثمن النهائي.

¡Ay, Saba! ¡Ay, Saba! ¡Esto sí da gol! ¡Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, gol! ¡Saba, Saba, Saba, gol! يفعلها صغيرهم، يفعلها رائعهم، يفعلها وسط ميدان دي ماينز.

الشعبي الا في كره صعبه كره جول. اوه يا كره جول كره جول كره جول

بصمود أوزبكستان. والجول والجول والجول والجول 1-0 عن طريق ميسي أوزبكستان عن طريق شمورو.

التوزيعة في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة وجول. هذا في التعديل المنتخب النمساوي الذي يعود.

تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟

كومينينسيا، ويلكم تو ذا هيستوري، كومينينسيا يسجل. المنتخب الياباني في هذه اللقطة، التسديد، الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

هذه كرة ملعوبة للأمام، الانطلاقة هنا، الله على الكرة، على المحاولة، الله الله الله، جول أول في المباراة، ضربة أولى، يا لها من ضربة، يا لها من كرة، يا لها من روعة في اللقطة الماضية. الله على الكرة، على المحاولة وعلى الضربة التي وصلت كريس وود من هذا المكان. راح راح راح راح راح راح راح، الله يا رونالدو، يا أيها الإعجازي، يا أيها الأسطوري. يا أيها التاريخي، الله الله الله الله، على ضربة ثانية، على روعة ثانية، على متعة ثانية.

الثالث يورب فيني، الثالث فيني، والثالث 3-0. ليس من فراغ أني سألتكم 2 ولا 3، ليس من فراغ أني سألتكم استختاروا 2 ولا 3. الثالث 3-0 لفينيسيوس.

يرفع كرة داخل منطقة في اتجاه فينياس والثاني جول. يرجع في أصعب الأوقات، هذا هو السلاسة، يرجع في أصعب الأوقات.

كرة الوسط مبارك سي بي سي ضيعتها خطيرة خطيرة جول جول جول جول جول جول كينيونيس مهاجم القادسية يفتح مجال التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 9 من انطلاقة المباراة.

آخر، كرة رابع، نعم رابع يأتي يسجل مبكرا جدا، يأتي في شوط المباراة الثاني. جمال موسيالا وفي الدقيقة الثانية يضع كرة في شباك روم.

بينما الكرة وصلت هنا البينية ممتازة خطيرة. لارين دخل لارين فجاء بالخبر السعيد. لارين يسعد الأنصار بهدف في وقت مهم جداً.

0: انجلترا والراسية والهدف الأول 1-0 لإنجلترا. الجود بيلينغهام نستعيد الصدارة يا إنجلترا.
1: الانطلاقة إجبادو بشكتاش التركي إجبادو المساحة يلعبها حلوة عمدي يلو مش ممكن البديل عمدي يلو في الدقيقة 90 هدف قاتل قاتل قاتل

خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة التسديدة بابا بابا جول رائع، التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين.

بهذا الشكل. بورو استلام ثم عرضية ثم كوكورية، يا ساتر. لا لا، يبدو أننا مقبلين على نتيجة كارثية وهزيمة تاريخية بهذا الشكل.

فرصة للثاني والهدف الثاني روعة من نيكولا بيبي. الثاني والثنائية لهذا الريفواري.

بعد ذلك محاولة بيترو عرضية خطيرة. هي هي هي هي هي هي هي هي نعم هدف للتاريخ عن طريق التاريخ حسن. قطر العنابي هنا يقلص النتيجة في هذه اللحظات.

فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

يمشي يتقدم ويرزبال والهدف الأول. 1-0 إسبانيا، 1-0 لاروخا. يمال جيبها ويرزب الدونها. إسبانيا حاليا في الفينال ولكن ليس بعد.

وما كنت تتوقعه أنه فرنسا بتدخل بقوة لحد ما فماش. 21 بارو بارو الثاني بيدرو بارو كجول كجول كجول جولاسو فينال فاينال نهائي.

فرنسا. إنجلترا. مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس.

0: نبدأ العالم اليوم من ميامي، المدينة التي تلتقي فيها شمس فلوريدا بثقافات العالم، حيث الشواطئ الشهيرة والإيقاع اللاتيني والحياة التي لا تتوقف. مدينة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية، تجمع بين الرياضة والترفيه والتنوع الثقافي. ومن أجواء كأس العالم، تستعد ميامي لاحتضان المباراة الترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي تجمع بين إنجلترا وفرنسا في 19 من الشهر الحالي، في مواجهة تجمع منتخبين من كبار كرة القدم العالمية.
1: النهائي المنتظر لأول مرة في التاريخ بين التصنيفين والمركزين الأول والثاني في تاريخ كأس العالم يجتمعان مع مرور هذه الباخرة في نيويورك، العاصمة التي تعتبر عاصمة العالم باستضافتها للعديد والعديد من الفعاليات بعاصمة الفعاليات المختلفة، بين مواجهة بين القدوة الأسطورة وبين من حمله وهو صغير، بين الأرجنتين وما بين لامين يامال. إسبانيا بانتظار قد طال إلى يوم الأخير في 19 من هذا الشهر هناك في نيويورك.
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر قنوات بين سبورت للحديث عن الحدث الأكبر كرويا، كأس العالم 2026. الأمور اتضحت وحسمت، لكن بانتظار معرفة من سيتوج بالكأس الغالية، هل المنتخب الأرجنتيني أم المنتخب الإسباني، وبانتظار المباراة الترتيبية بين فرنسا وإنجلترا. أهلا بكم جميعا وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك، طبعا نرحب بضيف أيمن بن عاشور. مرحبا بك أيمن، بالحديث عن مواجهة تنتظر بالنهائي والكثير الكثير من الأحداث، هل هذا النهائي كان متوقع؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بجميع، نسعد دائما بتواجد معكم. صراحة المنتخب الأرجنتيني كان متوقع تواجده في الفاينل، على الرغم من المنتخب الإسباني الناس كانت ترشح فرنسا أكثر، لكن إسبانيا قدمت ما عليها خاصة بعد الأداء التصاعدي، وهذا هو النهائي. أرجنتين إسبانيا حيكون نهائي مميز كثيرا. الأرجنتين تتميز بالحرارة وبنموذج وقعته في هذا المونديال بالضبط، أما إسبانيا لديها أسلوب خاص تلعب به مع أي منافس، ولديها العديد من الأسماء لصنعها.
0: إذن بانتظار من سيتوج بالنهائي، هل المنتخب الأرجنتيني أم الإسباني؟ نذكركم مشاهدينا أبرز ما حدث في مباريات نصف النهائي.

0: صوت كرة القدم.
1: إلى القمة، إلى معركة الأبطال، إلى معركة كسر العظام، لافوريا الروخا.
2: الأرجنتين أبطال العالم 3 مرات.
1: ترسش تعمل على كنترول، يمشي ضرب الجزاء، جابها لامين.

0: Vitti, Porro الثاني, Pedro Porro, che gol! Final, Miei, El Matador a tir, in Miei New York.
1: Messi مازال, Messi يدخل, Messi وزع, القائمة الثانية رأسية, با با با با با با با با با با با با با با أرجنتينا, أرجنتينا, أرجنتينا, نحن الأرجنتين.
2: Spain, the European champions, and Argentina, the world champions, are going to the 2026 final.

0: اتضحت الأمور لأول مرة في تاريخ الكأس العالم منذ أول بطولة يلتقي منتخبان يتحدثان نفس اللغة، اللغة الإسبانية، كما حدث في النسخة الأولى عندما التقى الأوروغواي مع الأرجنتين، كلاهما يتكلم اللغة الإسبانية، تشابه كثير ما بينهما. ولكن عندما نعود إلى طريق كيف وصلت إسبانيا، هذا المتدور الذي لم يتلقى إلى هدف واحد طوال هذه المسيرة أوقف التوقعات الفرنسية وقوة الهجومية لفرنسا بطريقة تعتقد هل هي الطريقة التي فعلا هو الوحيد على إيقافه كما قال أرسن فينجر؟
1: أكيد منتخب فرنسا كان هو المرشح الأبرز للوصول إلى النهائي، ليس للتتويج، بما أنه وصل النهائي في آخر نسخة وخسر. إسبانيا لما نشوف مشوارها يشبه نوعا ما مشوار 2010، تعثر في المباراة الأولى ومشى في بقية المباراة بريتم تصاعدي، لم يستقبل إلا هدف وحيد. هذه هي شخصية البطل، وهذا هو مشوار البطل، ربما يكون منتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخه، في ثاني نهائي يلعبه في تاريخه أمام منتخب أرجنتيني قوي وليس بالسهل.
2: بالحديث عن نصف النهائي الآخر الذي كان بين الأرجنتين الأرجنتين دائما تفاجئنا، يعني عندما نقول بأن الأمور قد حسمت يأتي الحسم الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، ما السر في هذا المنتخب وقراءة سكالوني الجيدة لهذه المباراة؟ أيضا أريد الحديث بأن توماس توخل قد بالغ بالعودة للخلف بعد إحراز الهدف الأول.
1: صراحة منتخب الأرجنتين من بداية المباراة الإقصائية يقدم في مباراة ربما بمستوى ليس بمستوى الأرجنتين، لكن العشر دقائق الأخيرة تعود الأرجنتين بهويتها وحرارة اللاعبين، وكأن كل لاعبين يلعبون على هدف واحد، لا يوجد لاعب واحد يتراخى أو لا يقدم ذلك المستوى، خاصة في مباراة الإقصائية. شفنا ليونيل ميسي 39 سنة يقدم في مباريات كأنه 20 سنة. في مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا الأرجنتين قدم لها توماس توخيل هدية في الربع ساعة الأخير بتراجعه للدفاع، رغم أنه برر ذلك وقال بأنني شاهدت بعض ثغرات في الدفاع، لكن المحللين الإنجليز قالوا بأن الدفاع كان يحتاج إلى 7، كان يحتاج إلى الهجوم، وكنا قادرين أن نضيف حتى الهدف الثاني.
0: ولكن بعد هذه الهدايا أو حتى بقدرة ليونيل ميسي الأمور واضحة هناك في نيويورك، من سيواجه من؟ لأول مرة في التاريخ المصنفان الأول والثاني يلتقيان في نهائي كأس العالم، واللغة والكرة تتكلم الإسباني بعد لقاء في 1930 على الأرجنتين إسبانيا، ليونيل ميسي لامين يامال. بالانتظار.
2: إذن اتضحت معالم البطولة وبقي القليل فقط لمعرفة من سيتوج باللقب، هل المنتخب الأرجنتيني أم المنتخب الإسباني، وكذلك هناك المباراة الترتيبية بالنسبة لفرنسا وإنجلترا.
3: انجلت غبار موقعتي الدور نصف النهائي وحط منتخبا إسبانيا والأرجنتين رحالهما في نهائي كأس العالم 2026. ففي أتلانتا نجحت حاملة اللقب الأرجنتين وبقيادة ليونيل ميسي بقلب الطاولة على إنجلترا، واستطاعت تعويض تأخرها لتحسم المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، ولتضرب موعدا مع إسبانيا التي كانت قد صعقت فرنسا مدججة بالنجوم بهدفين دون رد. وتتأهب نيويورك للمباراة النهائية التي ستجمع كتيبة ميسي ورفاقه من جهة، والأرمادة الإسبانية بقيادة رودري وجوهرة إسبانيا لامين جمال من جهة أخرى، في مباراة تقام فوق صفيح ساخن. فمن ناحية الأرجنتين بات واضحا أن منتخب لألبي سيليستي يلعب بروح تفوق الخيال، الكل يلعب من أجل ميسي وميسي يلعب من أجل الكل، ولعل أبرز ما يميز أبطال العالم هو قدرة هذا الفريق على البقاء متماسكا حتى عندما يتأخر بالنتيجة، وهذا ما فعله تحديدا أمام مصر وسويسرا وإنجلترا. أما بالنسبة للاروخا فإن أبناء المدرب لويس دي لا فوينتي قد أظهروا نضجا كرويا غير مسبوق وانصهارا تكتيكيا بين جميع الخطوط، فهو المنتخب الوحيد الذي تلقت شباكه هدفا واحدا كان أمام بلجيكا، في حين لم يتمكن كيليان مبابي وسائر نجوم المنتخب الفرنسي من الاقتراب من المرمى الإسباني وتهديد شباك الحارس أوناي سيمون. وتبقى مباراة تحديد المركز الثالث التي ستجمع فرنسا في مواجهة المنتخب الإنجليزي فرصة لتعويض خيبة الدور نصف النهائي، خصوصا من ناحية فرنسا، وكما بات معروفا فإن هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان مع الديوك، وقد تكون فرصة أيضا لمبابي لتعزيز غلته من الأهداف. والأمر ينطبق على منتخب الأسود الثلاثة الذي يلعب بكبرياء الفارس الجريح، ولأن الفرصة ستكون متاحة أيضا لهاري كين وجود بيلينغهام لتسجيل مزيد من الأهداف. وبين المباراتين يقف عشاق كرة القدم على أهبة الاستعداد لاكتشاف هوية بطل النسخة الأمريكية لكأس عالم ألهب قلوب الملايين من المشجعين حول العالم.
0: فعلا كما قال شادي، لهيب القلوب الذي تم في هذه البطولة كان واضحا جدا، وخاصة للإسبان وأيضا للأرجنتينيين. اللقاء أيضا للمركز الثالث الذي ديدييه ديشان في مؤتمر صحفي قبل قليل قال بأن لن أمنح لاعبي المنتخب الفرنسي أي راحة لأنها مباراة مهمة ونحتاج أن نحرز المركز الثالث. قيمة هذه المباريات البعض يقلل من أهميتها، ولكن ديشان عكس ذلك.
1: بطبيعة الحال الخسارة في النصف النهائي لا تعتبر نهاية العالم أو نهاية كرة القدم، وربما المنتخب الفرنسي يبحث في هذه المباراة عن تأكيد أنه في مباراة نصف النهائي خسرها ربما كبوة جواد، لكنه يملك العديد من الأسماء. شفنا صحيفة ليكيب التي تنشر التشكيلة دائما قبل 24 ساعة بداية المباراة أكدت أن هناك بعض التغييرات على مستوى التشكيل الأساسي، على رأسها أنغولو كانتي الذي سيلعب لأول مرة، حتى رايان شرقي ربما سيكون في مكان أوليزي لأول مرة في بداية المباراة. هذه التغييرات ليست فقط تغييرات عادية، بل ديشان يرى بأنه لديه لمسة ويمكن أن يفوز بهذه المباراة لتكون في المركز الثالث.
2: أيمن، السؤال الدائم بعد انتهاء مشاهدين كأس العالم، من سيحرز البولندور أو الكرة الذهبية؟ والآن الحديث بأن ميسي قد عاد فعلا لينافس بقوة على هذه الجائزة، خاصة شاهدنا بأن مبابي، ديمبلي يعني ودعوا البطولة، هاري كين أيضا ودع البطولة، فالأعين مصبة دائما على ميسي. إن توج باللقب بكل تأكيد سيحقق الكرة الذهبية.
1: البالون دور في آخر سنوات كانت تلعب على الفائز بالشامبيونز ليج بتقريب كبير، يعني هذه المرة الفاينل لا يوجد أي لاعب متوج بالشامبيونز ليج في التشكيلة فيها. لامين يامال أخذ الدوري وأخذ كأس إسبانيا، ليونيل ميسي يلعب في إنتر ميامي. لا أعتقد أنه تتويجه فقط بكأس العالم سيمنحه البالون دور، خاصة وأن نرى كثير من الانتقاد للمنتخب الأرجنتيني والتحكيم والأمور هذه في هذا المونديال. تتويجه بالبالون دور سوف يسبب انتقادات كبيرة للاتحاد الرياضي لكرة القدم، ويسبب أيضا للمصوتين في الكرة، وربما ستفقد هيبتها في قادم سنوات.
0: فعلا كثير من الحديث عن هذا الموضوع، ولكن ميسي غير من شكل كرة القدم، لأن قبل ميسي الأكثر فوزا بالكرة الذهبية هو يوهان كرويف، الأكثر تقييما بالتمرير الحاسمة في كأس العالم هو بشكل عام هو بوشكش، أيضا مولر الأكثر فوزا بالحذاء الذهبي، الأكثر فوزا بجائزة رجل المباراة كان بيلي، وزيدان أكثر فوزا بالكرة الذهبية. الآن كل هذه الصفات هي لواحد فقط، هي ليونيل ميسي. ألا يكفي هذا بأن يختم مسيرته إن أحرز الكأس العالم وهداف الكأس العالم الأكثر تمريرا والأكثر مشاركة، أن يكون الكرة الذهبية بين يدي لأنها غير محصورة في أوروبا؟
1: أكيد هذا السؤال يطرح على ماهية والأسباب التي تدفع الناس لتتويج اللاعبين بالبالون دور. لا نعرف المعايير لحد الآن، ربما شفنا عثمان ديمبيلي الموسم الأخير توج بالبالون دور لأنه توج بالشامبيونز ليج، ميسي في كأس العالم كتب التاريخ وختم كرة القدم وصعب المأمورية على الجيل الذي بعده. لا أعتقد أن يأتي لاعبون يحطمون الأرقام التي حطمها ليونيل ميسي باستثناء الهداف التاريخي لكأس العالم مبابي قريب، ولا يزال هناك نسختين سيلعب فيهم أيضا. البالون دور هذا الموسم ستكون أوروبية بحتة، خاصة من جانب إسباني بما أنه لامين يامال أخذ الدوري وأخذ الكاس. ليونيل ميسي سيبقى مرشح، ممكن يدخل في المركز الثاني ويدخل في المركز الثالث، لأنه إذا كانت البالون دور تمنح فقط للمتوج كأس العالم فإن مجهود سنة كاملة يضيع.
2: إذن مشاهدينا، اتضحت معالم البطولة وبقي القليل حتى معرفة من سيتوج باللقب الغالي، هل المنتخب الإسباني أم المنتخب الأرجنتيني. نتابع وإياكم أجمل 5 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

0: الأهداف الخمس الأجمل والأفضل، ولكن هدف الرأس الأخضر الجميل، بأن الرأس الأخضر هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في 90 دقيقة مع من وصل إلى النهائي، إن كان إسبانيا أو الأرجنتين لم يخسر أمامهما في 90 دقيقة، وتعادل مع إسبانيا وبعد ذلك الأوقات الإضافية. هل عندك يعني هدف ثاني غير هذول ولا اخترت واحد منهم؟
1: لا، أعتقد الخمس أهداف اللي شاهدناها في الفيديو هي أحسن.
0: بس الأجمل مين؟
1: الأجمل هدف ألفاريز في مرمى سويسرا، من حيث القيمة ومن حيث الجمال. يعني تسديدات ألفاريز دائما ما تكون في قمة الروعة، وهدف ألفاريز عودته رغم أنه سجل متأخر في هذا المونديال.
2: بعد أن تابعنا أجمل خمس أهداف في هذه البطولة، نتابع مشاهدينا وإياكم أجمل خمس تصديات في هذه البطولة.

0: البعض وصف هذه الكأس بأنها كأس الحراس لأنه التميز كان واضحا للعديد والعديد من الحراس، وهناك من استفاد بأن يكون الأفضل، وهناك من استفاد بمتابعين إنستغرام، يعني فوزينيا الذي كان في الرأس الأخضر الأكثر متابعة للعديد من اللاعبين. ولكن إن أردنا أن نختار واحدا منهم من الحراس، أوناي سيمون هدف واحد، الأرقام القياسية أم الأهداف والتصديات الرائعة في اللحظات الأخيرة؟ هل هناك تصدي معين أو حارس معين إلى الآن في هذه البطولة؟
1: التصدي الوحيد اللي يبقى راسخ في ذهني في هذا المونديال هو تصدي الحارس الهولندي أمام سفيان الرحيمي في الأشواط الإضافية، تصدي وجه لوجه ربما كان من أروع تصديات في المونديال. بخصوص الحراس، أوناي سيمون بلغة الأرقام هو الحارس الأول في المونديال، أما فوتزينا بلغة المفاجآت والوجوه الجديدة في المونديال أعتقد أن فوتزينا يستحق أن يدخل على الأقل في قائمة أحسن ثلاث حراس في هذا المونديال.
2: أيضا بيكفورد،
1: بيكفورد حتى في مباراة الأرجنتين قدم تصديات تاريخية.
2: صحيح. إذن المدينة التي لا تنام نيويورك، أين سيتوج البطل في هذه النسخة، الأرجنتين أم إسبانيا؟

0: هذه الكأس الرائعة هناك في ورشة صغيرة في ميلانو في 71 سيلفيو كازينكا الذي صنع هذه الكأس الجديدة بعد كأس جول ريميان. الآن ابنه جورجيو كازينكا الذي يصف هذه التحفة ويصف ماذا ترك والده من إرث في كأس تعتبر الأجمل من حيث التصميم. نتابع.
1: كأس العالم لكرة القدم الذي صممه النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا يجسد ثلاثة مشاعر رياضية رئيسية: كفاح اللاعب وفرحة الجماهير ولحظة النصر.
2: When he started to design the cup, was scratching a huge number of drawings, and finally started to develop the idea to have the word. And this is a symbol that is like DNA, two spirals that are moving up, and was thinking that the cup have to be

0: So the genius touch of the occasion was to try, however, to do the final result. And so, without any approval, he was producing this original piece that was put in a special box and went to jury. The cup was on the table. The fact that the cup was on the table permit to jury to appreciate the sculpture, to appreciate the size, to appreciate the fact that it was easy to rise, and the fact that it was really an icon, a symbol that was keeping inside a lot of minor symbols. C'è il mondo che è sopra ogni cosa, c'è lo sforzo dell'atleta, c'è il movimento dell'atleta nel metallo e il corpo dell'atleta è ruvido, rustico, perché ha sofferto, perché ha dovuto combattere, perché ha lottato per la vittoria, e quindi c'è la vittoria espressa dalle braccia come le ali della vittoria, ma anche l'esultanza dell'atleta, ma anche l'esultanza del tifoso. Alla base del trofeo due cerchi di malachite, una preziosa pietra africana, che danno questi toni di verde molto profondo per il campo, e l'oro per la vittoria. The real explosion of joy was when in Munich the German team raised the cup and all the stadium exploded. This was a moment in which an object became an icon. I'm convinced that it will remain, because even when my father left the human life, Mr. Infantino, the president of FIFA, was writing touching words telling that this cup was overcoming any expectation and become an icon. So I suppose that nobody will change an icon to find another icon, you know.
1: معا تتشابك المشاعر الثلاثة: الكفاح، الفرحة والنصر في تصميم الكأس، مما يخلق رمزا يخلد جانبين البدني والعاطفي لكأس العالم لكرة القدم.
2: إذن هو الكأس الذي يحلم كل لاعب كرة قدم برفعه، قطعة ذهبية أصبحت رمزا لأكبر بطولة كروية في العالم. خلف هذا المجسم قصة وتاريخ وتصميم، فمنذ لحظة ظهوره حتى تسليمه للبطل في النهائي يبقى كأس العالم هو الهدف الأكبر لكل لاعب كرة قدم. ما الذي يجعل كأس العالم أكثر من مجرد جائزة، بل رمز يحلم كل لاعب في الحصول عليه ورفعه؟
3: هذا الشيء طبيعي لما نشوف مشاعر الجماهير أولا، حتى في فرحة التأهل للمونديال يكون فرحة ومشاعر تاريخية
2: مختلفة تماما عن أي بطولة. صحيح.
3: فما بالك أن تلعب المونديال وتشارك وتتوج بهذا اللقب الذي يشد أنظار جميع المشجعين وجميع اللاعبين. المونديال يبقى رمز رياضي تاريخي لكل من لعب فيه، فما بالك من المتوج تاريخيا، وشفنا أنه أبرز اللاعبين وأحسن اللاعبين في العالم لم يتوجوا بهذا اللقب وبقت لهم حسرة طوال مسيرتهم الرياضية.
4: فعلا هذه الكأس الرائعة ب 36.8 بارتفاع، والوزن يصل إلى 6 كيلوغرامات، بتمثالين منمقين يحملان الكرة الأرضية، وفي قاعدتها حلقتان من حجر الملكيت الأخضر الذي يرمز إلى لون أرضية الملعب، واحدة من أجمل تصاميم الكؤوس في العالم، ويدل على قيمة هذا الكأس. وهذه الكأس الرائعة هناك في نيويورك ستكون حاضرة في ملعب هناك في نيويورك. لمن سيحمله؟ إما رابعة ليونيل ميسي أو ثانية لإسبانيا، ويرفعها أيضا لامين يامال. إذن هناك طبعا في الكأس العالم سيكون لأول مرة في تقليد السوبر البول الأمريكية، بتقليد بوضع الخواتم تعطى للاعبين الفائزين يحمل الرمز لكأس العالم وأيضا من الذهب، وهناك أيضا ما يقارب 1900 ستعطى وتباع للمشجعين أيضا. فلفتة جميلة يعني، وكأنها اللمسة الأمريكية لكأس العالم، وهي تعطى أيضا للاعبين NBA الفائزين.
3: الذي يستضيف كأس العالم يجب أن يبرز هويته وثقافته. شفنا في مونديال قطر ما فعله التي لبسها البشت الذي لبسه ليونيل ميسي. ها هو المونديال الأمريكي أيضا، الخاتم سيكون رمز للمتوجين وحتى للمشجعين الذين سيشترون هذا الخاتم الأصلي. طبعا ستكون 1900 نسخة باقية فقط للمشجعين. أعتقد من الذي سيحظى بهذا الخاتم وهذا الرمز التاريخي لمونديال أمريكا سيكون محظوظ جدا.
2: إذن لحظة تعيين حكم المباراة النهائية من كولينا، حيث سيكون سلافكو فيتش هو من سيحكم على هذه المباراة. اللافت في هذا الحكم أنه هو من حكم على المباراة الوحيدة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام السعودية هنا في مونديال قطر. لربما يكون هذا الحكم يعني فأله ليس بالخير على المنتخب الأرجنتيني.
3: الصحافة الأرجنتينية قامت الدنيا بعد ما شافوا هذا الحكم، قال لك هو فأل شر، قال لك هذا الحكم خسرنا معه في مباراة افتتاح مونديال 2022 أمام السعودية. الحكم لما شاف أنه هو اللي راح يحكم مباراة نهائية كانت فرحته عارمة جدا، لم يكترث لكلام صحافة وكلام الذي يقال، تبقى المباراة في الميدان. ولا يعني أنه تواجد هذا الحكم سيخسر الأرجنتين، هي مباراة كرة قدم والفائز سيكون من يقدم أحسن مستوى في المباراة النهائية ويلعب على تفاصيل صغيرة.
4: والجميل أيضا هناك حكم الرابع الأردني أدهم المخادمي سيكون حاضرا استكمالا للحكام العرب، الحكم الرئيسي الذي كان وحيدا كرئيسي في 98 بالقولة المغربي، الآن يعود لأدهم المخادمي الحكم الرابع موجود أيضا، خلف أيضا بالحكم. وسلافكو فينتشيتش أيضا حكم اليمين يامال لمرتين في اليورو، مرة فازت فيها إسبانيا 2 على دور المجموعات على إيطاليا، وأيضا فازت بعدها في نصف النهائي على فرنسا، فأيضا حكم هاتين المباراتين. الموضوع أيضا المثير بالعواطف للحكام سلافكو فينتشيتش السلوفيني، تأثيره أيضا ليست فقط مباراة كرة القدم التي تدر الدموع للاعبين، أيضا للحكام وقيمة هذا النهائي.
5: It's beautiful. It's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
6: So first of all, shock, then happiness. I was shaking, so it's an incredible honor to get the World Cup final. It's something that it's only a dream for a referee, for a young referee when it starts. So I'm very proud of myself, my team, and yes, I'm still like, you know, thoughts are too much.

0: Well, what you have just seen is one of the most emotional moments in a competition when we announce the match officials appointed for the two finals, for the bronze final and the gold final. And of course, it's emotional for the referees, but it's very emotional also for me.
1: إذن الحكم السلوفيني هو من سيحكم على هذه المباراة، وكما ذكرنا سابقا بأنه حكم على المباراة الوحيدة الذي خسرها المنتخب الأرجنتيني هنا في قطر، ومن بعدها يعني كان فوز وانتصارات لهذا المنتخب. أريد سؤالك، عندما يتعلق الأمر في المنتخب الأرجنتيني وبالتحديد ليونيل ميسي، يثار دائما جدل حول التحكيم حتى وإن كان التحكيم صحيح 100%. هل شاهد أو تابعت من خلال هذه البطولة أي تهاون أو تساهل مع الأرجنتين ومع ليونيل ميسي بالتحديد؟
2: صراحة كانت هناك لقطات مثيرة للجدل بداية من أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني، كانت مع الجزائر، كان طرد مستحق لعيسى ليونيل ميسي بعد أن دعس على قدم عيسى ماندي، الحكم لم يكترث ولا الفار استدعى الحكم لمشاهدة اللقطة وكملت اللقطة بطبيعة عادية. مباراة مصر أيضا شاهدنا جدل كبير، مباراة سويسرا شاهدنا جدل كبير ولو أنه طرد كان يستحقه اللاعب السويسري، إلا أن الجدل ظل قائما بعد نهاية المباراة وربطوا الأحداث بالمباريات السابقة.
1: بالحديث عن مباراة سويسرا، مراد يكين توقع أن يحصل حالة طرد للمنتخب وهيئ الفريق وبالتنظيم أن يكون اللاعب من غير لاعب، يعني
2: أكيد.
1: توقع أكيد. وتوقع أن تصل المباراة يعني إلى
2: أشواط إضافية.
1: صحيح،
2: كانت لقطة المدافع المهاجم سويسري في التمثيل كانت لقطة تستحق البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد، لا يوجد عليها جدل كبير بما أن اللقطة طبيعية وتستحق الطرد، لكن الإعلام الرياضي ربط الأحداث بأحداث سابقة، شاهدنا مصر الجزائر ومباراة سابقة، يعني حتى وينصفك التحكيم ويلعب مباراة عادلة تبقى مرتبط بالأحداث التاريخية والأحداث السابقة في البطولة.
3: نعم، نتحدث عن الحكم النهائي ب16 حكما للنهائيات من أوروبا، 4 من أمريكا الجنوبية، مرة من أمريكا الشمالية، ومرة من أفريقيا للعربي سعيد بلقولة في المغرب في 98، ولا مرة من قارة آسيا كحكم رئيسي للمباراة النهائية. أذكر أدهم المخادمة كحكم رابع لهذا النهائي، وأيضا محمد خلف. أيضا في النهائي هناك الحفل الذي سيقام، السيتيزن الذي دائما Global Citizen، الذي سيكون هذا الحفل ما بين الشوطين وأيضا ما قبل هذه المواجهة، وسيكون هناك العديد والعديد من الأسماء الشهيرة المتواجدة من Gold Play، هذه الفرقة من أيضا مادونا، شاكيرا، جاستن بيبر، والعديد والعديد من الأمور في حفل منتظر.
4: This year for the first time there's a halftime show at the World Cup final.
5: Yeah.
6: No, a yeah. halftime show?
5: Yeah, halftime show.
6: A
5: halftime show.
6: What's a halftime show?
4: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music, and it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
7: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
8: That doesn't sound half bad.
7: Well, it doesn't sound half good either.
4: Oh! Hey, Statler and Waldorf, you guys are invited too. Everyone's invited, right?
6: Yeah.
8: Yeah. Sure,
4: okay, so let's go. All right, Animal, take it away.
9: Ah! Madonna, Shakira, BTS! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: إذن الجميع بانتظار هذا النهائي والحفل الذي سيكون بين شوطي المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا. أيمن ديلافوينتي قال بعد التأهل إلى النهائي أنه يفضل مواجهة الأرجنتين ليس لأسباب فنية، بل لأنه المدربها ليونيل سكالوني كان أحد طلابه في دورات التدريبية بالاتحاد الإسباني، ووصف المواجهة المحتملة بأنها مميزة بالنسبة له.
2: دائما ما يخسر الأستاذ أمام الطالب، ربما ديلافوينتي إذا فكر بهذه الطريقة فهو سيدخل مباراة خاسر. شفنا بيب غوارديولا دائما ما يفوز على المدربين الذين تعلم منهم كرة القدم. ديلافوينتي قدم لحد الآن مونديال مميز على الصعيد التكتيكي، على الصعيد الفني، حتى تشوف أنه منظومة إسبانيا كأنها تلعب رقعة واحدة وكل لاعب يعرف دوره مكمل للاعب الآخر. سكالوني بتغييرات مميزة خاصة في الشوط الثاني، شفنا أنه دائما يعود في الربع ساعة الأخير بفضل تغييراته، خاصة عندما يدخل نفس جديد ألفاريز، سيميوني، ديبول، هذا هو المميز بالنسبة
3: لنا. الجماهير الأرجنتينية دائما تحدث الأمور، تحدث الصخب وأيضا شغوفة بكرة القدم هناك في ميامي حيث السواحل اللاتينية والحضور الجماهيري التي دائما تتغنى بمارادونا، بليونيل ميسي. هناك الحديث عن لقب قادم لهم لأنهم دائما عندهم الجلب الحظ، واحدة من جلب الحظ في كل مرة لا يتأهل فيها منتخب الأرجنتين، نيجيريا تفوز الأرجنتين باللقب في كل مرة، تكرر في كل السنوات التي فاز بها منتخب الأرجنتين، لذلك يتفائلون مثلا بواحدة من هذه الأمور، وهم يتفائلون جدا حتى بلون القميص الذي يرتدونه في المباريات. المنتخب الأرجنتيني مختلف تماما عن أي جمهور آخر،
2: لكن أعتقد أن إسبانيا ستصدم المنتخب الأرجنتيني ومشجع المنتخب الأرجنتيني بالواقعية مثل ما صدموا المنتخب الفرنسي ومشجعه. هذه مباراة كرة قدم، هذه الأمور تكون كتكملة وكتوقعات قبل المباراة، لكن بمجرد بداية المباراة وصافرة بداية الحكم تذهب كل توقعات ويبقى الميدان هو الفيصل في مباراة نهائية.
1: إذن لم تعد المسألة مجرد معلم تاريخي، بل أصبحت المكان الأول الذي يحتشد فيه الأرجنتينيون للاحتفال بأكبر إنجازاتهم، وعلى رأسها التتويج بكأس العالم، وهذا ما حصل قبل 4 سنوات بعدما توج المنتخب الأرجنتيني هنا في قطر. نتابع هذا المكان أينما يحتفل الأرجنتينيون.
10: الأرجنتين برمتها تنتظر مباراة الأحد للاحتفال كالعادة حول مسلة بوينوس آيرس. هذا المعلم هو وجهة محبي منتخب ميسي، ومسلة بوينوس آيرس لها خصوصيات تاريخية وفنية فريدة من نوعها. شيدت سنة 1936 وتقع في قلب ساحة الجمهورية، وفي أول مكان بالتحديد رفع فيه علم الأرجنتين لأول مرة سنة 1816. مسلة بوينوس آيرس طولها 67.5 مترا، وهي تسيطر على العاصمة الأرجنتينية، وما لا يعلمه الكثير هي أنها جوفاء وبداخلها درج متكون من 206 درجة يمكن تسلقهن والاستمتاع بمشاهدة بوينوس آيرس من واحدة من 4 نوافذ متواجدة في قمة المسلة.
3: هذه المسألة التي دائما يتفائل فيها الأرجنتينيون منذ 78 وهم يحتفلون في هذا المكان. مرة من هنا ليونيل ميسي بالحافلة المكشوفة برفقة لاعبي المنتخب الأرجنتيني، يتفائلون كثيرا بذكرى طبعا الاستقلال 400 عام. فهذا الأمر واحد من المعالم التي ربما الكل يعرفها، من يحب ليونيل ميسي، من يحب كرة القدم، معلم تاريخي أصبح من وراء كرة القدم.
2: الأرجنتين بتتويجاتها الكبيرة عرفت حتى الجماهير الغير أرجنتينية بالأرجنتين ومعقلها والأماكن التي تحتفل فيها اللاعبون المنتخب الأرجنتيني والجماهير الأرجنتينية. هذا نهائي موعود، الساحة سوف تمتلئ، لكن البعض يرى بأنه قد يذهب بعد المباراة حزين أو يذهب سعيد، هذه تبقى فيصل في المباراة. المنتخب الأرجنتيني سيستعد لهذه المواجهة وسيلعب النهائي ب كيفية الفوز وكيفية الإطاحة بالمنتخب الإسباني. سنرى ماذا سيحدث وسنرى من سيحتفل في منطقتها، في مدريد أو في كاتالونيا أو في منطقة مشجعي الأرجنتين.
1: بعد أن تبعنا أين يحتفل الأرجنتينيون بعد تتويجهم بكل كأس يحصل عليها، نتابع الأرجنتينيين الجماهير الأرجنتينية في ريو دي جانيرو.
11: شهدت مدينة ريو دي جانيرو وتحديدا شاطئ كوبا كابانا الشهير أجواء استثنائية قبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، بعدما غزت الجماهير الأرجنتينية المدينة وحولتها إلى ما يشبه العاصمة بيونس آيرس.
12: vos todo. Copa ahora es Argentina, vos dijiste Buenos Aires.
13: Y porque los argentinos tienen mucho cariño por Río de Janeiro. Siempre venimos a pasar vacaciones acá y es vacaciones de invierno. Y bueno, todo junto es increíble. Poder festejar acá un partido, compartir, es una cosa muy linda.
14: Ya somos un grupo grande de argentinos y medio que nos cuidamos entre nosotros y ya somos como una familia.
11: وعرفت المدينة حضورا كثيفا للونين الأزرق والأبيض وسط هيمنة للغة الإسبانية على المشهد.
15: Seguimos disfrutando donde estemos con lo que toque. No cambiamos la camiseta donde estemos ni los resultados. Es un juego y disfrutamos de ese juego.
16: Son turistas y muchos que viven aquí, muchos que viven en Río de Janeiro, bucios, vienen para acá también. Hay mucha gente, muchos argentinos. Vi toda la carrera de Messi, de Maradona también vi bastante. Entonces, realmente Messi se merecería ganar este Mundial porque es el último. Pero bueno, él ya ganó todo lo que quería.
17: Y la verdad que me sorprendió que haya, pero al saber que ya estamos casi la final del Mundial, obviamente tenemos que venir a ver el partido con todos y compartir con todos los argentinos que estamos acá.
11: وعلى الرغم من تأخر الأرجنتين في النتيجة أمام إنجلترا، واصلت الجماهير الغناء والتشجيع حتى عاد منتخبها في المباراة قبل أن تنفجر الاحتفالات مع هدف التقدم في مشهد جسد حجم الشغف والإيمان بقدرة الألبي سيليستي على بلوغ النهائي.
3: هناك الأرجنتينيون في ريو، نذكر في 2014 عندما كانوا مع المنتخب الأرجنتيني وصلوا إلى النهائي. طبعا ننتقل إلى مراسلين هناك في مختلف المدن، وهذه المرة إبراهيم، مرحبا بك يا إبراهيم. نتحدث عن هناك، عن نيويورك، تتواجد في نيويورك العديد من الأحداث وقبل المؤتمر الصحفي للمنتخب الأرجنتيني. ما المتوقع؟ من الحاضر؟ وما الأخبار يا إبراهيم؟
18: نعم، تحية لك محمد، نتلي، لضيوفكم والمشاهدين. مع اقتراب المشهد الختامي لهذه النسخة من نهائيات كأس العالم فيفا 2026، تكثر الفعاليات المصاحبة على هامش المباراة الختامية استعدادا لهذه اللحظة الفارقة في عمر منافسات هذه النسخة. من ذلك هذا المعرض، معرض فاناتكس الرياضي الشهير هنا في نيويورك، الذي يضم مختلف أنواع الرياضات. الاتحاد الدولي لكرة القدم حضر هنا بجناح خاص وبفعاليات خاصة تواكب نهاية الأسبوع الأخير في نهائيات كأس العالم لهذه النسخة. بعد قليل في قاعة المؤتمرات الرئيسية لهذا المعرض سيكون هناك لقاء خاص وندوة صحفية مع اثنين من أساطير كرة القدم، يتضمنهم أو من بينهم ديفيد بيكهام، إضافة للبرازيلي كاكا في هذه أو في الساعة القادمة. بعد ذلك ستحتضن هذه القاعة أيضا

0: أو للمشهد الختامي بالنسبة لنهايات كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في هذه النسخة. إذن سننتظر هذه الأحاديث الصحفية لاقتراب أكثر من الجماهير، ليس في الملعب هذه المرة، في قاعة المؤتمر الصحفي على هامش معرض فانيتكس هنا في نيويورك التي تكتظ بالكثير من الجماهير. الجماهير الأرجنتينية بدأت تتوافد بكثرة إلى نيويورك رغم ارتفاع أسعار التذاكر بين بوينس آيرس ونيويورك، ارتفاع بشكل مهول للغاية، إلا أن الجماهير الأرجنتينية تريد أن تأتي وتحضر وتواكب هذه المباراة النهائية الأخيرة والرقصة الأخيرة قد تكون دون أدنى شك للأسطورة ليونيل ميسي بعد كل ما قام به من إنجازات، بعد أن حصد الجائزة الأفضل، هو أكثر لاعبين حصدا لجائزة أفضل لاعب في المباراة لخمس مرات في هذه النسخة، وبعد أداء مذهل يقدمه مع منتخب الأرجنتين في هذه النسخة. الجميع يريد أن يكون جزءا من هذا الحدث، رصدا لهذا الحدث، أملا بأن تكون هناك ابتسامة أخيرة سعيدة بعد ابتسامات تأخرت في عدد من المباريات الماضية لمنتخب الأرجنتين لرفاق ليونيل ميسي. محمد
1: إبراهيم خضرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من نيويورك، ومشاهدينا نبقى معكم من نيويورك حيث سيقام هذا النهائي. الأعين تتجه وبانتظار 19 من هذا الشهر لمعرفة من سيتوج باللقب الغالي، هل المنتخب الأرجنتيني أم المنتخب الإسباني. إذن نيويورك المدينة التي لا تنام بدأت تتحضر لهذا النهائي، نشاهد الأجواء في سماء نيويورك وأجواء فعليا فنية بامتياز.
2: لقطات الدرون التي ترسم علم الأرجنتين، علم إسبانيا، التاريخ بسماء نيويورك، وتحتفل بشعار كأس العالم بهذه المناظر الرائعة التي استمرت على ليلة كاملة، والحديث عن هذا النهائي المنتظر بالشعارات. إذن سنترال بارك هناك في نيويورك الذي يعتبر الرئة لنيويورك على مساحة 843 فدان، وهي أول الأماكن التي لعبت فيها كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من الأفلام تم تصويرها هناك. متابع.
3: Okay. Oh, come on. Welcome to Central Park, a place for the people, by the people. And that's why it's hosting the largest watch party in the world for the FIFA World Cup final. With 50,000 people descending on the Grey Lawn right where I'm standing, this watch party feels like destiny for Central Park. Can I jump in? The first soccer game in Central Park happened in 1885 between the Riverside Football Club and the O&T Club of Newark. By the way, if you're mad that America uses the term soccer, blame the English for that. It comes from the word association. Central Park is often referred to as the lungs of New York City, which tracks because you need those for a good game of soccer. Rome wasn't built in a day, and Central Park was not created by accident. The purpose of Central Park was to address an increasingly populated city in the 1850s and the need for a recreational space. You never know what you're gonna get in Central Park. Excuse me, sir. Will you be in attendance at the world's largest watch party? Here's a little fun fact for you. There's 40 million visitors a year to Central Park, which means if it was its own country, it would be in the top 10 most visited in the world. Just like the beautiful game, Central Park seems like it just naturally flows, but there's actually a lot of strategy that goes into that beauty. The paths aren't straight so that visitors meander, and the walls sit above street level to block all that city noise out. Blah, blah, blah, blah, blah. There are loads of bodies of water and fountains to keep visitors refreshed. And how do New Yorkers feel about hosting World Cup fans? Well, we absolutely love it. New York is the most linguistically diverse place in the world, so seeing a sea of jerseys from all over the globe is just another day in paradise for us. Plus, it means fans from all over can find a slice of home in the Big Apple. Thanks for the ride. Football is meant to be experienced together. The crowd that gathers here on the Great Lawn for the final watch party will be a perfect representation of what makes the World Cup the most exciting event in sports. The same thing that makes the beautiful game beautiful is what makes New York

0: magic. Central Park was chosen because this is exactly the type of event that this place was designed for.
1: إذن سنترال بارك ليس مجرد حديقة بل رمز من رموز نيويورك. كيف تساهم أيمن مثل هذه الأماكن في تشكيلة هوية المدن الكبرى؟
2: صراحة في الآونة الأخيرة أصبحت تستغل الدول التي تستضيف التواريخ الرياضية كتعريف للثقافة، كتعريف للهوية. أبرز مثال ما شاهدته قطر في المونديال الأخير. أمريكا لا تحتاج للتعريف كثيرا، لكنها أبرزت معالمها وأبرزت تقدمها في الكثير من المميزات والكثير من المناطق. بغض النظر عن السينما وتاريخ السينما، ها هي أمريكا تستقطب الناس بكرة القدم وبأجوائها الرياضية في هذا المونديال.
3: فعلا في سنترال بارك هناك المنطقة الرائعة والتي تعتبر في قلب مانهاتن، هي الرئة التي تزود الأكسجين هناك في نيويورك. هناك في نفس المنتزه مراسلو قنوات بي إن سبورتس التقوا مع أساطير كرة القدم جون تيري، ستويشكوف والعديد والعديد من الأسماء.
4: First of all, communities to come together to one pitch. Football unites the world, and this is exactly why we are building these facilities, to unite kids to come together, parents as well, to play football, to kick the balls, to also encourage them to be closer to sport overall. And I'm sure that some of the kids, after playing here, might start their professional career as well. Not only in football, but in other sports as well. But at least to start with.
5: Well, todos los partidos. Un partido de empate no es una derrota, ¿no? Primer partido de España. Cuanto empata, pero es obviamente que tiene un gran entrenador. Luis es fantástica persona, donde han trabajado muchos años con niños, desde 14, 15 años. Llega la selección absoluta. Sabe la calidad que tiene cada jugador. Es una persona muy exigente, una persona muy cercana de los jugadores. Y a mí me da mucho gusto de conocerlo y de tener una amistad tan grande como lo tenemos.
6: He's going to be outdoor, so it's a tough test, but those two countries can deal with that for sure. But ball retention is great. I think Argentina have a little bit of fire in them. You can see that yesterday. They can dig deep, as they did against Egypt and us yesterday, coming from behind. But Spain are a superb side, both with the ball and without the ball. So it's going to be a great final. Unfortunately, England won't be there, but I'm sure it's going to be a great final anyway.
7: Eso solamente Dios lo sabe, pero obviamente tenemos la confianza de que Argentina pueda hacer un gran partido y bueno, ojalá que pase lo que todos deseamos.
1: بعد أن تابعنا سنترال بارك والأساطير المتواجدين هناك، نبقى في نيويورك، لكن هذه المرة مع مراسل قنوات بين سبورتس باسل طبال، الذي يأخذنا في جولة في البيت البرتغالي، أين تلتقي الجالية البرتغالية هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع.

عندما تدخل البيت البرتغالي في حي بروكلين في نيويورك، فأول من يستقبلك هو كريستيانو رونالدو الذي يدعوك للدخول والتعرف على أسرار بلد عريق البرتغال. هنا بإمكانك أن تجرب أشهى المأكولات والحلويات البرتغالية.

0: في البيت البرتغالي تجد كل القمصان والأمور المتعلقة بكرة القدم، وبإمكانك أن تحصل على أشياء تذكارية تتعلق بالبرتغال في مكان مخصص للجالية البرتغالية في نيويورك لمتابعة مباريات المنتخب البرتغالي مع لاعبين سابقين تناوبوا على زيارة البيت البرتغالي في بروكلين.
1: Sí, Messi, Mbappé, Ronaldo, todos estos son los jugadores que queremos que disfruten. Y creo que están teniendo una oportunidad que no han tenido los anteriores cracks, Pelé, Maradona y todos estos. Pues no, el Mundial era una fecha más cerrada, no había tantos equipos.

0: البرتغال تؤكد حضورها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية مع البيت البرتغالي الموجود في نيويورك في بروكلين، وتستعد للبطولة المقبلة برتغال 2030 بالشراكة مع المغرب وإسبانيا. باسل طبال، بي سبورتس، نيويورك.
1: خرجت البرتغال وبقي بيتها في هذه المواجهة، والانتظار أيضا لمواجهة في كأس العالم القادمة في 2030 بثلاث دول: المغرب كما قال باسل، وإسبانيا، وأيضا البرتغال. هناك اقتراحات أن يزيد إلى 64 منتخب، هل هذه الزيادة مع توجهها أنت أم يكفي ذلك؟
2: الصراحة حتى زيادة 48 منتخب كانت كثيرة، حتى سمحت لبعض المنتخبات أنها تهان تقريبا في هذا المونديال، تستقبل 6 أهداف في مباراة واحدة.
1: الكلام بس كان يحدث هذا الشيء في النسخ 32، حدث هذا الشيء،
2: كان يحدث
1: حدث في 6 و7 كان موجود،
2: حتى البرازيل خسرت مع ألمانيا في نصف النهائي
1: تذكر.
2: 64 منتخب تقريبا الكلام عنها لحد الآن لم يثبت، يقولوا حتى بعد مونديال 2034، حتى بعد مونديال 2034.
3: أيمن بن عاشور الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا.
1: شكرا يا أيمن. طبعا نستمر معكم في العالم اليوم، ولكن بساعة قادمة للمزيد مع اقتراب يوم ليوم لنهائي باللغة الإسبانية بامتياز.

0: إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.
0: فرنسا. إنجلترا. مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: أهلا بكم من جديد. العالم اليوم مستمر معكم، وميامي أيضا حاضرة، المدينة التي تلتقي فيها شمس فلوريدا بثقافات العالم والحياة التي لا تتوقف هناك. هذه المدينة على موعد مع مباراة لتحديد المركز الثالث في هذه البطولة بين فرنسا وإنجلترا، وأذكر بأن فرنسا حققت المركز الثالث لموسمين، وإنجلترا أيضا في خسرت في نسختين عندما لعبت المباراة الترتيبية في 90، خسرت أمام إيطاليا وكذلك أمام بلجيكا في 2018. ننتظر من سيحتل المركز الثالث في هذه النسخة.
1: إذن بهذه المواجهات وأيضا المواجهة للمباراة النهائية المنتظرة هناك في نيويورك، نرحب بضيف جديد أحمد طارق. مرحبا بك طارق.
2: مرحبا.
1: تمام؟
2: كله تمام. مرحبا بك نتالي، سعيد جدا.
0: أهلا بك معنا.
2: أهلا بك.
1: فرنسا، إذن فرنسا التي غادرت ولكن لم يغادر أثرها إلى الآن. نتابع التقرير للمنتخب الفرنسي.
3: On a vu ce que ça représente de gagner la Coupe du Monde. On aimerait beaucoup en fait revivre ces émotions-là. Non, je pense qu'on a, on sait tous qu'on a un groupe très relevé.
4: Premier match. Il y a de nouvelles batailles et quand on avance, la qualité, elle augmente aussi en face de nous.
5: Contre la Suède, je trouve que cet équilibre, c'est peut-être notre performance, on va dire, la plus aboutie. Il faudra évidemment reproduire ça si on veut s'imposer contre le Paraguay.
6: Bon, aujourd'hui, on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France, c'est pas que le football. C'est l'équipe qu'on voudra faire la guerre, bah, voilà quoi vous devez vous attendre.
7: 5 matchs, 5 victoires, beaucoup de buts marqués, donc on pouvait difficilement espérer mieux.
8: On a beaucoup de qualité, ça te permet de rêver bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent.
9: Mais déjà, même là, arriver en demi-finale, faire une troisième demi-finale de suite, c'est déjà extraordinaire.
10: Je pense qu'on arrive dans de très bonnes conditions pour jouer cette demi-finale.
11: C'est le très haut niveau. On a une équipe d'Espagne qui est très forte. Sur un tel match, face à une telle équipe, il faut être au maximum. L'équipe de France ne l'était pas ce soir. Faut accepter la défaite et féliciter cette équipe d'Espagne. On a encore un match à jouer, même si c'est la petite finale. C'est le football de très haut niveau.
0: إذن المنتخب الفرنسي من أكثر المنتخبات استقراراً على الساحة الكروية العالمية، وشهدنا هذا المنتخب يسير برتم تصاعدي شيئاً فشيء مع ديدييه ديشا الذي قاد دفة هذا المنتخب لسنوات طويلة. لكن السؤال الأبرز أحمد، ما المباراة التي ستبقى عنوان لمسيرة ديشا مع هذا المنتخب، ونحن نعلم بأن المباراة الترتيبية ستكون الأخيرة لها على رأس المنتخب الفرنسي؟ هل يعني سنتذكر في نهائي 2018 الذي توجت فرنسا به باللقب، أم نهائي قطر اللي خسر بالركلات الترجيحية، أم ستبقى يعني المباراة الأخيرة نصف النهائي حاضرة في ذاكرة الجماهير الفرنسيين وعشاق المنتخب الفرنسي بالخسارة في نصف النهائي؟
2: بالطبع المدرب ديشام عمل نجاحات كبيرة جدا مع المنتخب الفرنسي، حقق مونديال 2018 زي ما حضرتك تفضلتي بالفوز على كرواتيا، كان إنجاز كبير للمنتخب الفرنسي، كان قاب قوسين أدنى من التتويج باللقب للمرة الثانية التوالي في المباراة الشهيرة في ملعب لوسيل المونديالي مع أمام الأرجنتين، وكان زي ما نقول ركلات الحظ حسمت الأمور للمنتخب الأرجنتيني في هذا المونديال. كان الجميع يرشح المنتخب الفرنسي بالفوز باللقب، يعني كان الكل يقول فوز فرنسا بكأس العالم مجرد وقت، لكن الصراحة المنتخب الإسباني حقق أداء مميز جدا أمام فرنسي الذي لم يأتي المباراة من وجهة نظر المنتخب الفرنسي لم يأتي المباراة مطلقا، فبالتالي كان الخروج مستحق. المباراة الترتيبية أمام إنجلترا أنا أرى مباراة تحصيل حاصل، خلاص أنت بمجرد ما تطلع من المونديال مالكش يعني الطموح بيقل، مفيش رغبة، أتوقع ثالث زي رابع زي تاني، هو الأول هو اللي دايما الجميع بتذكره في
1: المونديال. ديشام بهذه المسيرة التي قدمها مع المنتخب الفرنسي أصبح الأكثر فوزا بكأس العالم، الأكثر مشاركة كمدرب تدريبا لمباريات في كأس العالم، العديد من الأرقام التي قدمها، كان قريبا من أن يحطم الأرقام وأن يحقق الأمر المتوالي، ولكن ميسي أوقفه في مرة وهذه المرة أوقفه لامين يامال. ولكن كيف نقيم مسيرة ديدي ديشان قبيل أن يأتي زيدان كما يتوارد بالأخبار؟
2: تجربة مميزة جدا، أن تصل اثنين نهاية كأس عالم على التوالي أمر مميز جدا، وكنت قريب جدا من تروح للمرة الثالثة، لكن زي حضرتك قلت لامين يامال والمنتخب الأسباني كان ليه رأي آخر. تجربة مميزة جدا، أتقطع بالمناسبة عبء على زيدان أن يوصل على نفس النجاحات، لأن زيدان هيكون مطالب أن يحقق كأس العالم وأن يوصل الأداء مع المجموعة من اللعيبة، الصراحة مجموعة لعيبة هي الأفضل في العالم. أنا راح
0: هل زيدان هو الخيار المناسب للمنتخب الفرنسي، وهل مطلوب من المدرب الذي سيكمل المسيرة بعد ديشان أن يحافظ على فلسفة هذا المدرب لأن المنتخب الفرنسي اعتاد عليها طويلا، أم أن يغيرها تماما كونه بدأت يعني هذه الفلسفة تنكشف للمنتخبات الأخرى وبدأ المنتخب الفرنسي يخسر؟
2: زيدان هو الخيار الأفضل. لماذا؟ زيدان أولا حقق مع فرنسا كأس العالم كلاعب 1998، لديه نجاحات مع فريق ريال مدريد، حقق المزيد من الدوري أبطال أوروبا، دوري أسباني، كأس عالم للأندية، فبالتالي هو مدرب يعرف جيدا طريق البطولات. بالنسبة للفلسفة فأكيد كل مدرب وليه فلسفته الخاصة، زيدان سيكون له فلسفة متغيرة عن ديشان لأنه يريد ظهور عناصر جديدة في بعض اللاعبين، أكيد العمر يعني كبر عندهم فبالتالي خلاص، فأتوقع أن زيدان هيكون هو الخيار الأفضل للمنتخب الفرنسي في المرحلة الجاية ما بعد مباراة إنجلترا.
1: أسطورة ريال مدريد، أسطورة فرنسا، هناك يدرب واحد من الأساطير التي تصنع الآن على حاضرا وهي كيليان إمبابي الذي سيدربه زيدان إن تم الإعلان طبعا بشكل رسمي واضح بعد نهاية كأس العالم. ولكن إمبابي ما قدمه إلى الآن بعشرين هدفا، بالمساواة مع ليونيل ميسي، بالأهداف التي أحرزها، الأفضل إحرازا للأهداف في الأدوار الإقصائية، أرقام كبيرة للاعب ما زال لديه المزيد، ربما كأس عالم آخر أو كأسين للعالم، وشخصيته في كل نهاية كأس بخروج لا تشعر بأنه فعلا فقد الأمل أو أنه ينتقد، يخرج بكل هدوء ويعد بالمزيد.
2: كيليان مبابي لاعب خرافي الحقيقة، حقق يعني مع منتخب فرنسا المونديال وصل إلى 20 هدف في كأس العالم، أمامه أتوقع أنه أمامه 2 كأس عالم لعبهم 2030 و2034. دائما أي انكسار ليه مش بيقف، بالعكس بيطلع بتصريحات انه مش بيفقد الامل، لانه عايز يكمل في طريق المجد، حقق نجاحات مع المنتخب الفرنسي لسه لغايه دلوقتي ما عملش الانجازات دي مع ريال مدريد، بالتاكيد جمهور ريال مدريد مستني منه كتير، وايضا جمهور منتخب فرنسا الفتره الجايه مع مدرب زيدان.
0: بالحديث عن كيليان مبابي، ارقام كبيره واداء يعني كبير جدا لهذا اللاعب مع المنتخب الفرنسي، حيث انه يتصدر قائمة الهدافي بالتساوي مع ليونيل ميسي بثمانية أهداف في هذه النسخة، وما زال هناك مباراة لليونيل ميسي وأيضا هناك مباراة لكيليان مبابي، فهذا الرقم يعني سيزيد وسيزيد إن سجل أحدهما أي هدف. هل نتوقع أن ينافس بقوة كيليان مبابي على جائزة الكرة الذهبية، أم أن خروجه من هذا الدور يعني سيعطي أفضلية لمن سيلعب النهائي كميسي؟
2: صعب أن يحصل على الكرة الذهبية زموس، خاصة أنه لم يحقق دوري أبطال أوروبا وأيضا لم يحقق كأس العالم، فبالتالي من صعب أن يحصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم. الجائزة يعني ممكن لعيب يخدها من المنتخب الفائز سواء منتخب الأرجنتين. لما لا قد نشاهد ميسي أفضل لاعب في العالم لو منتخب الأرجنتين حقق اللقب، أو في الناحية الأخرى لمين يامال لو حقق منتخب الأسباني اللقب. كلام ميسي صعب جدا،
1: ربما ميسي بالأرقام القياسية أن يصل إلى 90 مرات، ولكن منذ نشأة الكرة الذهبية في 56 بعدها مرة 16 كأس للعالم، 7 فقط من أحرزوا كأس العالم أحرزوا الكرة الذهبية، فيعني يدل بأن هناك الرقم في أكثر من لا يحرزه عندما يحرز الكرة الذهبية، فالأمر ليس متسقا ومتصلا بهذا الاتصال. المنتخب الإنجليزي 60 عاما وسوف تصبح 64 عاما، وما زال العداد منذ أيام ويمبلي لم يروا هذا الكأس.
12: Yes, I'm a coach and I love to have my team around and I love my players. I think we're in a good place and ready to go.
13: Let's just go and show kind of the world who we can be.
14: That's the game for England.
13: The performance both with and without the ball is at the highest level. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead.
15: It's unlucky not to score, but we still have a great chance to top the group against Panama.
16: Second half, we were all a bit sharper, a bit more clinical. We've achieved our first objective, which was to win the group.
17: Knockout stages, now we're here, we need to perform.
14: Gordon for Kane!
18: Well, crazy game, playing against a tough team. We spoke about people having hero moments. For me, it was the day.
19: We need to take this in. This is Azteca. It's Mexico.
14: It's Harry Kane and Bellingham again!
20: I've been proud of a group of lads. It's the best night of my England career so far.
21: Sometimes you've got to go in the trenches and you've got to be resilient. We've got that togetherness, that team spirit.
22: This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
23: What a game, what an occasion. One that we're ready for, we can't wait.
14: Rodgers is cross, Gordon coming in!
24: Kind of felt like we scored and then the mentality was go back, defend. We should have carried on pushing.
12: Moments like this, the most important, that you have no regrets, that you gave everything, you tried everything, this is what we did.
18: Died for the boys, died for everyone, the team, the staff, the fans.
12: You try to bounce back and you come back, you learn from it. So what we will do in the next weeks and months.
0: إذن المنتخب الإنجليزي ودع منافسات البطولة وكان قريب جدا لأن يقصي الأرجنتين، ولكن الأرجنتين لديها دائما حلول في الدقائق الأخيرة، دائما تعود. على ما يبدو أن هذا المنتخب اعتاد على شخصية البطل داخل الملعب ويعرف تماما كيف يعود في المباريات. أريد الحديث عن المنتخب الإنجليزي، قدم بطولة أكثر من رائعة بقيادة توماس توخل حتى هذه المباراة. كيف تقيم مشوار توماس توخل ونحن نعلم بأن الإعلام الإنجليزي، الصحافة، الجماهير الإنجليزية تنتقد أداء هذا المدرب خاصة في المباراة الأخيرة واختياراته كانت خاطئة، والرجوع والمبالغة في الرجوع للخلف هي من أدت لفقدان إنجلترا السيطرة على المباراة وكأنه قدمها للمنتخب الأرجنتيني؟
2: زي ما أنت قلت، المنتخب الأرجنتيني عاد بشخصية البطل. يعني يعني لك حاجة فقهية، البعض يقول ان المنتخب الارجنتيني يلعب امامه 80 دقيقه فقط، لانه ما بعد 80 بيرجع. الحقيقه احنا شفناه في الادوار الاقصائيه ازاي قدر يرجع امام المنتخب المصري، امام يعني حتى سويسرا كان متعادل امام
0: راس الاخضر، ايضا
2: امام انجلترا وامام راس الاخضر. فبالتالي فعلا كانت مباراه، يعني السيناريو كان صعب جدا على الجمهور الانجليزي اللي كان فاضل له خلاص دقائق ويكون المنتخب في النهائي. بالنسبه لمسيره تدخل، فهو يعني زي ما نقول البدايه في دور المجموعات ما كانتش احسن حاجه، فبالتالي كانت هناك انتقادات كبيره جدا على الاداء. وصل لدور 32 ايضا الفوز بصعوبه على منتخب الكونغو الديمقراطيه وهو منتخب غير مصنف على الساحه العالميه، واجه مباراتين قويتين مثل المكسيك ومثل النرويج قدر ان هم يعديهم.
0: لكن لو انه وصل للنهائي كان هذه الانتقادات كانت ستكون مش
2: موجوده
0: اصلا.
2: ما كانتش موجوده. دايما الفوز بيجيب اشادات، الخساره والخروج بيجيب انتقادات لاذعه، وهذا ما شاهدناه في الصحافه الانجليزيه الحقيقه التي انتقدت المدرب واللاعبين، لانه بصراحه بالغ جدا في احترام المنتخب الارجنتيني بعد هدف عاد للدفاع بشكل مبالغ، وكانت النتيجه استقبال هدفين والوداع من المونديال.
1: ايضا واحد من النجوم جود بيلينغهام الذي كان نجما في هذه البطوله مع المنتخب الانجليزي، 6 أهداف قد احرزها، وحتى في النهائي كان هو يعني القريب من الصراعات ان كان مع ميسي مع اللاعبين، وكان هناك بعض الاشكالات مع توماس توخيل. جود بيلينغهام هل نعتبره هو كان الافضل في هذه البطوله للمنتخب الانجليزي ام هناك من هو افضل منه؟
2: انا بتفق معاك جدا يا استاذ محمد الحقيقه، لان فعلا بيلينغهام كنت بحس ان هو اكتر لاعب بيلعب بروح، عنده الدافع، عنده شغف ان هو عايز يعمل حاجه مع منتخب انجلترا. شاهدناه في مباراه الارجنتين زي ما حضرتك اتفضلت، كان اكتر لاعب يعني شعرت ان هو عايز يصنع شيء له والمنتخب بلاده. بطوله مميزه جدا للاعب بيلينغهام، اكيد هو حاجه متوقعه لان هو يمتلك مقومات كبيره جدا، بيقدمها مع المنتخب الانجليزي وقدمها ايضا مع ريال مدريد، لكن اتوقع ان الجماهير الانجليزيه تنتظر منه مزيد.
1: ولكن ردة الفعل من يونيل ميسي تذكرها عندما كان هناك حوار ما بينهما أصبحت الآن ترند عالمي، فيعتمد طوال هذا القرن
2: على السوشيال ميديا صحيح.
1: والكل يقول أنا أنت استفزيت ميسي فانتظر ماذا سيحدث. حتى ميكا ريتشارد
2: النتيجة بقى هذه النتيجة
1: لا تستفزه ولكن هو قال لا يوجد شيء، يعني هو بعد ما خرج قال اسألوه ما الحوار الذي حدث بينكما قال لا شيء، كنا نتحدث عن امر عادي
2: بشكل طبيعي يعني.
1: ولكن الناس سولوها
2: السوشيال ميديا
1: بجوز ميسي لانه بفهمش انجليزي انت فاهم، فبجوز فهم شيء اخر
2: يمكن،
1: لكن ردة فعل رائعه كانت
2: بالضبط. هو دايما يعني بتشوف المناوشات دي داخل الملاعب الحقيقه يعني بتدي برضه يعني حاله برضه خلال المباريات، فبالتالي هو يعني كانت
0: بيلينغهام شاهدناه مفتاح الفوز للمنتخب الانجليزي في بعض المواجهات واحرز هدفين. على الجانب الاخر هناك هاري كين، بيلينغهام قائد حقيقي على ارضيه الملعب، لكن هاري كين لم يظهر في اخر مباراتين للمنتخب الانجليزي صحيح؟
2: هاري كين كان في تراجع في مستواه خلال المباراتين اللي فاتوا، وبالمناسبه ده يعني يكون شويه اثر على اداء الهجوم للمنتخب الانجليزي، لان هاري كين مثل يعني اللاعبين
0: بدا البطوله بشكل وانهاها بشكل اخر
2: بشكل متصاعد ثم بشكل منخفض.
1: انت تسكن في القاهره صحيح؟ بعيد عن البحر قريب من النيل. الاجواء الساحليه رائعه في مصر، الساحل الشمالي اسكندريه غردقة ميامي نفس الشبه تقريبا ميامي الأجواء الساحلية اللاتينية، الشغف بكرة القدم متواجد جدا، والرمال البيضاء حنشوف إذا حسألك بأي سواحل تشبه في مصر شوف مع بعض يلا.
3: A few years back we started this idea of building soccer fields in underprivileged communities. That's where the idea of 26 by 26 is born. I'm Venancio Ciampa, president of Street Soccer Miami, and a coach also for Street Soccer. 3 years ago, the founder of Street Soccer, Lawrence Kahn, challenged all of us and said, let's build 26 fields by the World Cup. And all of them looked at him and like, maybe a little crazy, popazzo, as we say in Italian, but we love craziness. That's also soccer, right? It's about dreams. And now 26 by 26 is a reality. We are now going to have, by end of the year, not 26, but 27 soccer fields. We are in Henry Reeves Park. It's a beautiful park in Overtown, one of the beautiful communities of Miami. They really wanted a soccer field, and we knew it would not be an easy one because everything was different levels. There were trees that we have to replant. So every field had its own peculiarity. You start seeing the kids trickle in at the beginning, and then they whisper to their friends, there's a soccer field. There's even a couple of coaches that will teach us soccer. So there's this incredible enthusiasm.
4: I love where soccer comes from. My coach is teaching me. and me teaching myself.
5: You could just like be free from everything.
3: The impact of the FIFA World Cup is not even in the future. It's already today. I can feel it.
0: طبعا وإياك مدينة ميامي، هنا نتحدث عن الدول المستضيفة، دائما يعني يكون لها أثر كبير ليس فقط على الصعيد الرياضي وماذا يحدث داخل أرضية الملعب، بل أيضا من يعني حدائق، من متاحف، من كل ما يحيط بالمدن. دعني أقول ميامي معروفة يعني بأن ميسي يلعب هناك، شعبية ميسي، جماهيرية ميسي في هذه المدينة كبيرة وكبيرة جدا. يعني أعتقد بأن الجمهور الأمريكي بانتظار ميسي ماذا سيفعل في المباراة النهائية، والجميع أعتقد بأنهم يؤازرون المنتخب الأرجنتيني، صحيح؟
2: طفرة كبيرة لفريق انتر ميامي بعد انضمام ليونيل ميسي إليه، وليس ليونيل ميسي فقط، هناك العديد من اللعيبة زي سواريز وأيضا بوسكيتس. أتفق معك، جماهير انتر ميامي هي يعني ستساند سوف أكثر ميسي خلال المباراة النهائية من خلال مشاهدتي للفيديو. فمدينة ميامي حقيقة يعني جميلة جدا، بتشبهني قليلا عندنا في مصر محافظة اسكندرية.
1: رحت على اسكندرية، أجمل من أجمل المدن بصراحة.
2: بس يعني بتروح في الشتاء أكتر من الصيف، لأن الصيف بتكون زحمة جدا الحقيقة.
1: والجو كيف بيكون؟ نفس ميامي، لأنه ميامي بتكون رطوبة عالية.
2: في الصيف بيبقى فعلا في حر شوية، لكن في الشتاء بيكون جو شوية ممتع.
1: نعم، يعني السواحل
2: خد لك متعة في
1: السواحل الرائعة، وحتى بيكون بينتشر الكرة القدم الشاطئية،
2: في العوائل بيجيبوا هناك كور وال يعني أشياء، ويقعدوا هناك. هي رحلة بتكون يعني هي يوم شوي ولعب وخروجات.
1: هذا أجمل شيء.
2: بالضبط، اسكندرية معروفة.
0: إذن توقعاتك للنهائي الأرجنتين إسبانيا، وتوقعاتك بالنسبة للمباراة الترتيبية؟
2: مباراة ترتيبية، أنا أتوقع أن حظوظ المنتخب الفرنسي ستكون أعلى لحظ الميدالية البرونزية. بالنسبة للمباراة النهائية أنا أراها 50-50، الحظوظ متساوية، كل منتخب بيعمل أن يحقق كأس العالم. المنتخب الأسباني يريد حظ النجمة الثانية، المنتخب الأرجنتيني يعمل في تكرار إنجاز منتخبي إيطاليا والبرازيل، لأنهم الوحيدين الذي حققا كأس العالم مرتين متتاليين، فبالتالي لدي الرغبة. أيضا التاريخ متساوي، المنتخبان تواجهوا 14 مباراة، كل منتخب فاز في 6 مباريات، تعادل كان حاضر في مرتين، مباراة واحدة في كأس العالم 1966، 2-1 للأرجنتين، فأتوقع مباراة تكون قوية جدا.
1: ولكن إن فازت إسبانيا هناك خاسر واحد، تعرف من هو؟ كوكوريا حكى إذا أنا فزت حامل وشم بوجه دي لافوينتي، فهو الخاسر الوحيد. نذهب الآن إلى مراسلينا، وتحديدا كل من نيرفانا العبد من نيويورك ومن ميامي، حيث كنا نتحدث عن تشابهها بالشواطئ البصرية بالإسكندرية، حيث نيرفانا من الإسكندرية وتشابهها مع ميامي. أبدأ معك يعني نيرفانا، نيويورك هناك تقارير تقول أن الهواء بعض التلوث، هناك أمور ربما تكون خطيرة، مش خبرينا. أنا شايف الجو جميل ورائع، والشمس طالعة والعصافير تزقزق، ولا ما بتزقزق؟
6: مرحبا بك كيدان، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك ناتالي وضيفيكما الكريم. إذا بالنسبة لي الأجواء كيدان، فصحيح الشمس ساطعة اليوم والجو يبدو جميل، لكن هذا ما حدث أمس أيضا قبل أن ينقلب الجو رأسا على عقب. ففي هذه الأيام نتابع ونرى هناك ضباب، وهو ليس ضباب عادي بل دخان جاء من الحرائق بالغابات في كندا. هذا حملت هذا الدخان عبر الحدود، لذلك أصدرت السلطات الأمريكية بتحذيرات صحية بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، وتجنب الوجود في الأماكن المفتوحة، وبذل المجهود البدني. وكذلك المشكلة ليست فقط في الرؤية بل أيضا في التنفس، لأن هذا الدخان يحمل جسيمات قد تؤثر على عملية التنفس. لذلك نتوقع ونتمنى أن تتحسن الأجواء قبل
4: قبل النهائي. والمفارقة أن هذا الضباب أيضا لم يؤثر فقط على سكان نيويورك ونيوجيرسي بل أيضا أثر على استعدادات المنتخب الإسباني، فالجهاز الفني اضطر أن يتابع جودة الهواء لأن مع هذا الضباب تقل جودة الهواء. هذا بالنسبة للأجواء في نيويورك وفي نيوجيرسي، نتمنى أن تتحسن، لكن دعني أتحدث وأشرح لك أين أقف. فإذا كانت مدينة نيويورك ناطحة السحاب، لكن هذا المبنى خلفي هو الذي صنع المفارقة. أقف أمام فلات آيرن، مبنى فلات آيرن وهو أحد أبرز المباني في نيويورك، وأيضا تجاوزت شهرته العمارة، وصل إلى أيضا أنه أصبح أيقونة في السينما والثقافة الشعبية. هذا المبنى شيد عام 1902، وهذا أيضا المبنى كان يعرف دائما ما يعرف بفلات آيرن، صممه المعماري الأمريكي دانيال بيرنهام، ويصل طوله إلى 87 متر موزعة على 22 طابق. إذن هذا المبنى كيدان، إذا شاهدت سبايدر مان فعشاق السينما يعرفون هذا المبنى باسم آخر، لأنه ظهر في ثلاثية سبايدر مان حيث كان مقر جسد مقر صحيفة باجل، حيث أن أيضا كان هناك صحفي مصور صحفي كان يعمل هنا، ولكن تم إضافة اسم الصحيفة بمؤثرات بصرية، لكن هذا هو المبنى الحقيقي الذي ظهر في اللقطات الخارجية. وما يجعل هذا المبنى مختلف هو أنه بنية على قطعة أرض ثلاثية أو مثلثة ما بين تقاطع برودواي وفيث أفنيو وأيضا شارع 22 أو 23، لذلك فهو يشبه المكوى التقليدية، لذلك عرف باسم فلات آيرن، وأيضا التقاطع كان يسمى بفلات آيرن، لذلك ساعد وساهم في إثبات أو تثبيت الاسم بالنسبة لهذا المبنى. لذلك كل سكان نيويورك حتى سكان معظم سكان العالم يعرفون هذا المبنى، إذ لم يشاهدوه في نيويورك لكنه شاهدوه في ثلاثية سبايدر مان. لذلك بعد 120 أو أكثر من 120 عام من افتتاح هذا المبنى، ها هنا نيويورك تعيد ابتكار ذاتها بهذا المبنى ناطحة سحاب يمكن أن تروي تاريخ المدينة. لذلك نيويورك هناك العديد من الأشياء والأماكن المثيرة كيدان، لذلك أقف أمام فلات آيرن، العديد من القصص، العديد من القصص وراء تسمية هذا المبنى، لكن الجميع هنا، وأعتقد أنك شاهدت هناك إصلاحات لهذا المبنى لأن الجميع يأتي إلى هنا لمشاهدة ماذا شاهدوا في سبايدر مان، ثلاثية سبايدر مان.
0: شكرا جزيلا لك نيرفانا العبد من نيويورك. أيضا أذهب إلى الزميلة هديل المتواجدة أيضا في نيويورك، تنضم إلينا لاحقا. نذهب إليك عمر من ميامي، نحن نعلم أن الجماهير هناك تؤازر ميسي وبانتظار مباراة الأرجنتين، لكن ستكون أيضا هناك مباراة هامة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، المباراة الترتيبية لهذه البطولة، من سيحصل على المركز الثالث؟ هل ما زالت الجماهير الفرنسية والإنجليزية متواجدة بكثرة في ميامي أم لا؟
7: مرحبا بك ناتالي وبمحمد كذلك بالضيوف الكرام في الاستوديو. في البداية لا أخفي سروري حقيقة بما تتعرض له نيرفانا في نيويورك من سوء الأحوال الجوية، لأنها كانت دائما تعلق على شكواي المتكررة من الحرارة العالية. على كل حال جاء دورها. أعود إلى هنا إلى ميامي، نحن حقيقة في انتظار مباراة المركز الثالث، طبعا فرنسا إنجلترا، مباراة تكرار لربع نهائي المونديال الماضي حين فازت فرنسا بهدفين لواحد، فرصة لهاري كين كي يثأر أو يرد اعتباره نعم لركلة الجزاء المهدرة في تلك المباراة في الدوحة. ولكن حقيقة هذه المباراة تثار حولها الكثير من علامات الاستفهام في الصحف البريطانية، في الصحف الفرنسية، الجميع يتحدث عن مدى جدوى تمسك الفيفا بإيقاف مباراة المركز الثالث، البعض يتحدث عن ضرورة إلغائها كما حدث في اليورو منذ 84، ومباراة المركز الثالث لا تلعب على الإطلاق، وبالتالي الدوافع عادة ما تكون منخفضة، لكن الدوافع موجودة حقيقة نظرا لرغبة توماس توخيل في تأكيد جدارة أو بالاستمرار في قيادة المنتخب الإنجليزي رغم ديدي ديشان في يعني ذكرى سعيدة أخيرة قبل أن يسلم الراية. أما بالعودة إلى سؤالك والجماهير, صحيح الجماهير هنا في ميامي ذات نكهة لاتينية ممتازة, الإسبانية هي اللغة الدارجة في الشارع كما ذكرنا من قبل, قبصان ميسي ترى في كل مكان, هذه مدينة فريق ميسي فريق إنتر ميامي, لكن هذا لا يمنع أن الجماهير الفرنسية جاءت كانت معنا على الطائرة, الجماهير الإنجليزية أيضا جاءت, ربما لن تكون بالكثرة المعتادة, يعني لا يوجد الكثير من الأدرينالين قبل هذه المواجهة, ليست محمومة, البعض يعني مهموم بالحرارة العالية التي عانت منها إنجلترا هنا في نفس هذه المدينة في مباراة ربع النهائي ضد النرويج, يعني الكثير من الأمور, لكن هذه المدينة طبعا تمثل وجهة سياحية, يعني إن كان للجماهير ليست لديها رغبة كبيرة في أو ليس لديها الحماس الكبير في متابعة المباراة, فيها فرصة الاستمتاع بالشواطئ صحيح رغم الحرارة والرطوبة, ونحن هنا في منطقة ساني آيلز أو الجزر المشمسة, وخلفي يظهر على الشاشة سلسلة من الأبراج هي مملوكة للرئيس الحالي دونالد ترامب بالمناسبة, وطبعا هي مطلة على الشاطئ بشكل مباشر وتستخدم في القطاع السياحي بالدرجة الأولى, يعني الكثير من المناطق يمكن زيارتها هنا في ميامي للسياح سواء للاستمتاع بالشاطئ شاطئ ميامي بيتش الشهير أو شاطئ الجزر المشمسة ساني آيلز أو كذلك منطقة هافانا الصغيرة في إشارة إلى منطقة تجمع الجالية الكوبية لابيكيني هافانا هكذا تقال هنا في باللغة الإسبانية, يعني الكثير من عوامل الجذب هنا رغم الحرارة العالية بجانب المباراة, نتوقع أن تكون مباراة تليق باسم الفريقين لكل واحد منهما دافع في الفوز.
1: فعلا عمر فامي من هذه المدينة الساحلية الرائعة, وأيضا الحديث كانت تتحدث نيرفانا عن واحد من الأبراج, نذهب إلى قمة هذا البرج مع هديل هناك في نيويورك الصمت وبرج آخر في القمة, أنت يعني إذا هي تعرف الأجواء والهواء أنت تقيسينه بيدك, خبرينا.
8: صحيح محمد, هنا في هذه القمة.
0: إذن على ما يبدو أن الزميلة هديل هناك في خلل في الصورة, سنعود للحديث معك, شكرا جزيلا لك.
1: فعلا هذه اللقطات من هذا القمة سامت, هذه القمة التي معروفة, تعرف هذه المنطقة بالليفيتيشن حيث يمشي الناس ويرون نهاية هذا البرج, مما يجعل الأمر بشكل رائع, يرى نهاية هذا البرج. فأيضا الدخول $40 أكيد هديل لديها الجرأة أن تذهب وأن تجرب. هديل تسمعينني؟ ليست معنا حاليا, ولكن أيضا الجميل في الموضوع بأنها انظر مخيف الأمر, من جرب هذا الأمر من يعني من 91 طابق أحمد, أن تنظر إلى الأسفل وتجربة رائعة, من ينظر من بعيد ولك لا سهل, أنا جربتها بصراحة مخيفة ومخيفة جدا, لم أسترجي أن أذهب, ومن أحلى المناظر لمشاهد نيويورك على مسافة 91 طابق. أحمد جربت شيء زيك قبل ولا؟
2: الحقيقة أنا ما بحبش
1: المرتفعات, عندك فوبيا؟
2: ما عندي فوبيا في المرتفعات, لكن من الواضح أن في استمتاع جدا من الجماهير بالتجربة الحقيقة, يعني لكن أنا ما جربتهاش.
0: هذه المرتفعات الجميلة جدا في نيويورك, يعني نعود للحديث عن كرة قدم وعن النهائي المرتقب الأرجنتين أمام إسبانيا. أحمد, الأرجنتين تصل إلى النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركات المنتخب الأرجنتيني, هذه هي المشاركة السابعة هذه في هذه النسخة. نذكر بأن الأرجنتين توجت في ثلاث مناسبات سابقة وخسرت في ثلاث مباريات أيضا, هل يعني أي نسخة وأي نهائي بقي في ذاكرتك من الست نهائيات التي لعبها المنتخب الأرجنتيني؟
2: أتذكر مبارتين فقط للمنتخب الأرجنتيني في النهائي بعمر يعني حكم السن طبعا, أنا مواليد 96 فبالتالي ما شفتش المنتخب الأرجنتيني غير في مبارتين فقط في مونديال 2014 ألمانيا والأرجنتين, لكن بالطبع المباراة فعلا هتفضل في الذاكرة, مباراة فرنسا في نهائي 2022 اللي أنا كنت موجود حقيقة في وقتها في الملعب وشفت المباراة, كانت مباراة ماراثونية الحقيقة. ليونيل ميسي يعني كان لديه الهدف أن يحقق المونديال الغائب عنه, يعني مباراة كانت جميلة جدا, شاهدنا تقدم ثم عودة فرنسية ثم تقدم ثم عودة فرنسية إلى أن تم الاحتكام إلى ركلات الترجيح. أتوقع أن المنتخب الأرجنتيني زي ما أنا قلت قبل كده لديه رغم أن يحقق في المرة الثانية على التوالي انه لدي المقاومات الحقيقه ولدي الاسماء المحققه. وبالمناسبه هناك يعني تفوق لاتيني على المنتخبات الاوروبيه في النهائي ده النهائي يبقى رقم 12 تواجهه في 11 مباراه كان نهائي لاتيني اوروبي كان تفوق للقاره اللاتينيه في 8 مباريات اوروبا كان 3 مناسبات فاكيد ان الارجنتين تامل ان توصل للهيمنه في
1: ربما احمد انا بتطلع والله على الابراج اتوقع واحد من البرج اللي كانت فيه هدير هداك صمت شايفه ايوه هذا هذا على بعد 92 طبقا هو اعلى واحد على فكره اللي ما شايفه هذا
2: شايفه ده
1: واتوقع هذاك يعني اذا بدنا ناخذ تقرير من انت اي شيء
2: لا لا لا
1: انت طيب قوي
2: انا بالنسبه لي الحقيقه المرتفعات
1: بتخاف منها
2: مشكله عندي خالص يعني
1: اذا طبعا كان تقرير رائع ومنظر رائع مخيف بهناك في ذا
2: البهجه جامد هدير ورا
1: الهدير لا خطيره بتطلع طياره مع هدير يعني اكيد هتعمل تقرير وهتشوف هدير قلبها قوي طبعا التقرير هذا عن الكره القدم الامريكيه والاكاديميه التي تنتشر حتى ساهمت في مد ورفض المنتخبات لكرة القدم إن كانت نسوية أو للرجال بالعناصر نتابع
9: في الأربعة بلجيكا ضربة أمريكا اليوم في هذه المباراة التمريرية
10: أثار خروج الولايات المتحدة المبكر من كأس العالم لكرة القدم تساؤلات جديدة حول سبب استمرار معاناة إحدى أغنى دول العالم في منافسة نخبة كرة القدم العالمية ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز آرثر إم بلانك الوطني للتدريب ويمثل افتتاح المركز التابع لاتحاد كرة القدم الأمريكي في فايتفيل جورجيا أول منشآت تدريب مركزية في المدينة وهو أول مركز تدريب وطني دائم في تاريخ الاتحاد ويسهم بالفعل في توحيد جهود تطوير اللاعبين من خلال السماح لمنتخبات وطنية متعددة بالتدريب في وقت واحد
11: This is the first. U.S. Soccer has never owned a blade of grass until now. And so this is the culmination of a lot of hard work over the over 100-year history of what we've been doing. And it's an opportunity for us to bring everything, all of our operation, under one roof together so that we can push our game to the next level here in our country. I think it's already having an impact. The senior men started their time here and had a tremendous experience. We're going to welcome them back here in the coming months. The senior women will start here and start their march to qualification and hopefully another World Cup. And of course, all of our youth teams being here together, being able to host events at the same time, 4, 5, 6 camps at the same time, will allow us to grow our U.S. way, which is our unified growth strategy and player development strategy. And we can do that all here under one roof on our own.
10: لكن مسؤولي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يقرون بأن مركز تدريب متطور وحده لن يحل التحديات الأعمق التي تواجه الرياضة.
13: The World Cup leaves behind aspiration and ambition for the sport in our country. Our men's team left that on the field in the surroundings of Atlanta where we are right now. The fact that the men's team trained here, that the community got to experience the men's team being here before they went off to the West Coast to play, all of that has a huge impact. And do we certainly believe that there are 6, 8, and 10-year-olds whose desire to either start in the sport or continue in the sport or set their heights higher for their own career, that that's changed fundamentally? Absolutely. U.S. Soccer has believed, does believe, and is even more resolved that we need to fundamentally restructure the youth side of the sport in our country. Full stop. That means everything from lowering cost and lowering barriers to participate. It means increasing access in all parts of our country, this vast country, where right now it's inconsistent the level of participation that happens. And it means that the fragmentation that exists in the youth leagues in the country, it needs to be joined together.
10: ويقول البعض بأن تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة يتطلب تعاوناً يتجاوز بكثير نطاق الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
13: There is not a single thing in this sport in this country that U.S. Soccer can do themselves. So we need to rally support from all sectors. Do we need public sector government support for what we're doing? Absolutely. Do we need commercial partners and private sector support? Absolutely.
10: بعد إقصاء المنتخب الأمريكي للرجال من دور 16، يقول قادة الرياضة بأن الحل يبدأ قبل وقت طويل من وصول اللاعبين إلى المنتخب الأول، وذلك من خلال نظام تطوير للشباب.
0: إذن أصبحت الأكاديميات اليوم العامل الأهم في صناعة نجاح المنتخبات على الصعيدين سواء للسيدات وللرجال. أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جنون الوصول للنهائي بالنسبة للأرجنتينيين. نتابع.

لا اخر لقطه، لا ما لا لا ما قاصدها هو، حسيت ولا عم بيعمل فورميلا بالحجي، مش معقول. طيب، واحده من اكثر الصور تاريخيه، يعني الكل اصبح حتى على فكره يقول لك هاي اي اي، حتى اليونيسف قال لهم لا يا عمي والله ما هي اي اي. نتابع.

0: 12 حبة قطعة، لا يعني بيتزا 12 لو حكينا بقسموها 8، 12 بثمانية 96.
1: كل الطاقم بيتزا،
0: كل 96 قطعة بيتزا. بس هو بقول لك مش صحي، ولكن الموضوع أبدا هذا هو مصدر طاقتهم. الطاقة للمشجعين، هناك للفرنسيين الذين كان وداع جميل من بوسطن.

نتابع رحلة خروج النجوم مستمرة في هذه البطولة. تابعنا دائما في فقرة أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عندما خسرت أي منتخب وداع للنجوم. أعتقد هذه المرة يعني سنشاهد بيلينغهام، هاري كين وكذلك كيليان مبابي انضموا إلى قائمة النجوم. نتابع.

0: اتوقع هذا المقطع من فاست اند فيريوس لما فان ديزل ذهب بجهه وهذا كذا بجهه
1: الى النهايه ولا
0: صح الوداع بالضبط. انت كل شيء بتمشينا عليه فشكرا لك لانه طلعت اخر شيء هاي مش نيويورك طلعت بوستن وانت بتقول لي انا حسيت احمد انت والله يعني اي مكان بروح احقدك معي بصراحه
1: ربنا يخليك
0: رزق تسلم والله يعني اي شيء بقوله انا صح
1: اكيد طبعا انت مش بتقول حاجه غلط ابدا
0: تسلم يا احمد. اذا بالانتظار من سيكون في النهائي ان كان هناك انتهت فقره وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذه الصوره التي نشاهدها كانت هديل هناك في القمه 91 طابق ماذا فعلت هديل في هذه القمة؟ أتوقع ستكون هناك في هذا المكان تلف وتلف وتستعرض قوتها وجراءتها في عدم الخوف. نرى.
2: إذن هنا من قمة فاندربلت سامت في هذا المكان نحن حاليا في الطابق 93 والناس يأتون إلى هنا كما ترون يا يعني هذه البلالين الموجودة في هذا المكان الناس تحب هذا المكان لالتقاط الكثير من الصور. طبعا في هذه القمة أو في الطابق الأعلى من هذه القمة نشاهد العديد من المرايا المختلفة والتي تستطيع منها أن تشاهد زوايا مختلفة للمدينة وهذه الأبراج التي ترونها هنا هذه هي الإطلالة البرج على هذه الأبراج أكثر الأبراج المميزة وأكثر المناظر الطبيعية والجميلة لأبراج نيويورك الأبراج الجميلة المشهورة المعروفة. إذن هذه هي المنطقة التي تطل عليها هذا البرج معي أحد الناس الموجودين في هذا المكان وهو يتجول هنا مع عائلته. So tell me about this place.
3: عن هذا المكان
4: I live here in New York City.
3: أنا أعيش في نيويورك سيتي مع أسرتي يأتون من ميزوري أثناء كأس العالم ونحن نستمتع بوقتنا هنا. ولدنا في العشرين يستمتع بهذا المكان. سمعت أن هذا المكان جديد. إنه جديد جدا. لماذا يحبون لماذا الناس يحبون هذا المكان؟ إنها مسألة التقاط صور تيك توك إنستغرام وغيرها. هل زرت مكان الذي فيه المرآة؟ نعم إنه جميل جدا سنزوره أكيد. أنت مع ابنتك كما قلت وأيضا مع حفدة أختي أتتابعون كأس العالم؟ تابعت كأس العالم. نحن نحاول أن نستمتع بوقتنا أكثر في هذه المدينة. هذه واحدة من أهم المناطق في نيويورك. الكثير من الناس يحبون أن يأتوا إلى هنا. إنها من أهم الأمور التي تعيش

0: هنا في نيويورك. هناك الكثير من الأمور المهمة هنا وملهمة. لماذا لدينا الكثير من الزوار؟ هل هو فقط لأنه نهاية الأسبوع أم ماذا؟ أتمنى أنه عادة ليست بهذا الاكتظاظ عادة، فربما بسبب الحرائق في كندا والتلوث فهذا يزعل الكثير من الناس يأتون إلى هنا في المناطق المغلقة. ما هي خطتك بالنسبة إلى المباراة النهائية في نيوجيرسي؟ لن أذهب معهم إلى المباراة ولا أدري صراحة. استمتع بيومك.
1: إذن هذه هي الأجواء هنا في سامت فاندربلت، أجواء مثالية للغاية مع هذه البلالين المميزة الرائعة، وتستطيعون هنا التقاط العديد من الصور الجميلة. إذن هذا المكان معروف جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: شكرا جزيلا لهديل، دائما تأخذنا في جولات عديدة ومتنوعة. أحمد، بالعودة للحديث عن كرة قدم وعن النهائي المرتقب في نيويورك بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني، يقال دائما بأن النهائيات تكسب ولا تلعب، وهذا ما شاهدناه بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني الذي اعتاد أن يفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات. هل نتوقع بسيناريو مشابه لما حدث في المباريات الإقصائية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، أم سيكون هناك رأي آخر للإسبان، وربما يعني هاي المرة الثالثة الأرجنتين ستخوض مباراة يمكن ما يزبط معهم أنه يحسموا النتيجة في آخر دقائق أمام يعني الدفاع الإسباني؟
3: المباراة دي هتبقى مختلفة تماما للمنتخب الأرجنتيني حقيقة، لأن ده تاني اختبار صعب خلال البطولة. المنتخب الأرجنتيني لم يلاقي خصم صعب بمعنى كلمة صعب، بس هو المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي، على عكس المنتخب الأسباني الذي يعني واجه منتخبات قوية، سواء منتخب البلجيكي سواء منتخب البرتغالي وأخيرا المنتخب الفرنسي. الحقيقة عمل أرقام مميزة جدا في البطولة، يعني اتوقع مباراة قوية جدا وان سمع المنتخب الاسباني.
4: فعلا احنا اخذناك في الابراج، اخذناك في القمم، الان الى الاحياء بيرشويك، هذا الحي الشهير هناك بلمسة هولندية، نتابع.
5: ليس كل معرض تفتح أبوابه صباحاً، فهناك معرض لا يغلق أبوابه أبداً. في حي بوشويك ببروكلين لا تقودك الشوارع إلى المباني فقط، بل إلى معرض مفتوح تحت السماء، حيث تغطي الجداريات واجهات المباني والمصانع والمحال، حتى أصبح الفن جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية هنا.
6: So I think art definitely has a strong impact on this neighborhood. I mean, we're in Bushwick essentially, right? So it's like where else would you think about where else would so much graffiti art, and not just graffiti for the sake of tagging your name. There's the mural of Karl Anthony Towns. I'm a Knicks fan, I'm so sorry. That's really great up the block. It's literally a quilt that has been sitting there for months, right? So every so often she comes and refreshes it and potentially sometimes puts an entire new one and no one's ever touched it.
5: لكن القصة لا تبدأ بالرسم بل بالألم، فبعد أن فقد ابن الحي جوفي كالورا والديه قرر ألا يترك الذكريات تعرف المكان، بل أن يمنحه هوية جديدة، فأطلق بوشويك كولكتيف ودعا فنانين من مختلف أنحاء العالم ليحولوا الجدران إلى لوحات.
7: I think it's really reflective of the people that live here. Like everyone, like especially the way they dress and what they do, they're all very expressive. And I think the neighborhood also reflects that with the, you know, art on the walls. I think it adds to the experience for sure. I think it would be boring to go to a place with no personality to watch the tournament with the most personality. You know, it's cultures from all around the world coming to one place. So I think it definitely adds to the experience.
5: هنا لا تجتمع جنسيات العالم في منافسة بل في لوحة واحدة، وكما جمعت نيويورك العالم هذا الصيف في أكبر نسخة من كأس العالم، يجمع بوشويك العالم بالفن، حيث يترك كل فنان بصمته على الجدار تماما كما يترك كل منتخب بصمته في تاريخ البطولة. هنا في بوشويك لم يعد فن الجرافيتي مجرد فن شارع، بل تحول إلى هوية حي كامل، وتحولت فيه الجدران إلى معرض مفتوح.
2: احنا طارق الاعلامي الرياضي، شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا. اذا مشاهدينا
4: شكرا لك احمد على تواجدك معنا طبعا، ونراك
2: انتهى غدا ان شاء الله، ونلتقي بكم مجددا في حلقه يوم الغد. شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.
4: اقتربت الامور بلقاء قريب، الى موعد اخر في العالم اليوم، الى اللقاء.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مشاهدين الأفاضل أينما كنتم. أهلا وسهلا إلى أتلانتا ستاديوم، أرجنتينا إنجلند، الأرجنتين إنجلترا، لونجلتير الأرجنتين، بكل اللغات. موعدنا اليوم مع واحدة من كبريات المباريات في تاريخ كرة القدم، عندها حكايات وحكايات عبر التاريخ. عندما تحضر مباراة الأرجنتين أمام إنجلترا نتذكر ديغو أرموندو مارادونا وما فعله بالإنجليز سنة 1986، نتذكر قبلها سنة 66 في ملعب ويمبلي عندما فاز الإنجليز أنذاك على الأرجنتين في الربع النهائي وتوجوا باللقب الوحيد لكأس العالم. نتذكر أيضا ذكريات كبيرة رياضية وفنية جيوسياسية أيضا بين الأرجنتين وإنجلترا. وعندما نحضر مباراة اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا نتذكر ليو ميسي الذي يقود منتخب بلاده نحو بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، للمرة الثالثة في تاريخ ليو ميسي. ونتكلم عن هاري كين وجود بيلينغهام والرفقاء الذين يبحثون عن أول تتويج لهذا الجيل، عن ثاني تأهل للمباراة النهائية في تاريخ إنجلترا مقابل 7 نهائيات إذا بلغ الأرجنتين المباراة النهائية في التاريخ. حكم هذه المباراة الأمريكي إسماعيل الفتح الذي يقود هذا اللقاء المنتظر أن يكون كبير في حضور جماهيري غفير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالضبط في مدينة أتلانتا وبالضبط في ملعبها. الملعب لم يسع كل الجماهير التي جاءت من الأرجنتين ومن إنجلترا ومن كل أنحاء العالم من أجل أن تشهد هذه المواجهة الكبيرة. اليوم المنتخب سنبدأ بالتشكيل. مباراة اليوم سيخوضها بعد لحظات قليلة المنتخب الإنجليزي بيك بيكفورد في حراسة المرمى، ريش جيمس موجود على الجهة اليمنى، جيت سبينس على الجهة اليسرى، مارك جي وجون ستونز في وسط الدفاع، أندرسون، ديكلان رايس، وجود بيلينغهام ثلاثي وسط الميدان، جوردن في الجهة اليسرى، مورغان روجرز على الجهة اليمنى، وهاري كين رأس الحربة. طبعا مع تغييرات مقارنة بالتشكيل الذي لعب آخر مباراة للمنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي، في وجود مورغان روجرز ووجود ريش جيمس بالإضافة إلى جون ستونز كقلب دفاع. هذه تشكيلة منتخب الأرجنتين. إيميليانو مارتينيز في الحراسة، نويل مولينا الجهة اليمنى، نيكولاس تاغليافيكو الجهة اليسرى، كريستيان روميرو مع ليساندرو مارتينيز في وسط الدفاع، إنزو فرنانديز، باريديس، ماكاليستر، جوليانو سيميوني رباعي وسط الميدان، وثنائي الخط الأمامي ليو ميسي رفقة خوليان ألفاريس مسجل هدف ولا أروع في المباراة الربع النهائية لمنتخب الأرجنتين الذي يقوده ليونيل سكالوني في المباراة الثالثة بعد 100. 79 انتصار، 14 تعادل و9 خسائر منذ سنة 2018. بينما هذا توماس توخيل الذي درب دورتموند والبي اس جي وتشيلسي والبايرن يقود منتخب انجلترا منذ يناير 2025. 20 ماتش، 16 انتصار، تعادلان وخسارتان. المباراة تعطى إشارة انطلاقها بعد شوية. الإثارة ستكون حاضرة بعد 90 دقيقة أو بعد 120 دقيقة. سنتعرف عن من سيواجه إسبانيا التي أطاحت بفرنسا، الذي كان المنتخب الذي كان تعيسا البارحة أمام الإسبان أبطال أوروبا الذين تأهلوا بجدارة، لم يتلقوا على مدى 7 مباريات سوى هدف واحد بالنسبة للمنتخب الإسباني. كل شيء ممكن في مباراة اليوم منذ البداية إلى النهاية. نعم كل شيء ممكن منذ البداية إلى النهاية، ولكن إذا كان المنتخبان في أفضل أحوالهما مثل ما أظهراه خلال هذه البطولة سنشهد مباراة كبيرة. على فكرة جود بيلينغهام غضب منه توماس توخيل لأنه صرح بعد المباراة عندما قال توخيل بأن تقريبا اتهم بشكل غير مباشر لاعبيه بأنهم لم يكونوا في المستوى. يلا بعد العد التنازل وتنطلق المباراة. جود بيلينغهام كما قلت اتهمه، تكلم عن توماس توخيل الذي تقريبا انتقد لاعبيه على مردودهم في مباراة الربع النهائي، فجود بيلينغهام تقريبا ايضا قال له يجب ان تكون فوق ارضية الميدان حتى تدرك الصعوبة وتدرك الاهمية وتدرك التعب الذي نال منا لكي نتأهل الى مباراة النصف النهائي. اولى الكرات مع ماركي في الخط الخلفي، سيكون مرفوقا بجون ستونز محمل بخبرته وتجربته الكبيرتين مع السيتي ومع المنتخب الانجليزي.
الإنجليزي. جاي من هنالك على الجهة اليسرى، يبدو للاعبين الأرجنتينيين واقفين في البداية بهكذا شكل ينتظرون الإنجليز. جيت سبنس ماركي من هنا يلعب الكرة مباشرة لجون ستونز من عند وسط الميدان المبدع في هذا المونديال، أندرسون اللاعب الجديد في تشكيلة مانشستر سيتي، اللاعب إليوت لاعب نادي نوتنغهام فورست سابقا، ديكلان رايس، إليوت، أندرسون يرجع للخلف، التدخل القوي من هنا عن طريق اللاعب أليكس ماكاليستير، رجعت لجون ستونز الإنجليزي. يعرفون بأن الأرجنتينيين تدخلاتهم قوية والأرجنتينيين لا يرحمون في الصراعات وفي الثنائيات وفي التدخلات فيما بينهم. ماركي مرة ثانية الحذر الشديد منذ البداية. جود بيلينغهام واحد من أروع لاعبي هذا المونديال، ليس فقط في المنتخب الإنجليزي ولكن في كل المونديال. جود بيلينغهام وليو ميسي وهاري كين، نتكلم عن اللاعبين المتبقين في هذا المونديال، من دون ما ننسى الحديث عن مجموعة إسبانيا التي كانت رائعة جدا في هذا المونديال. هنا التدخل من الخلف من الياندرو باريديس لاعب نادي بوكا جونيورس الذي يخطئ من أمام جود بيلينغهام. ماركي يلعب مع بيكفورد، لعب مونديال رائع جدا بيكفورد. بعيدة من هنالك البحث عن أنتوني غوردون، ضاعت منه الكرة، استرجعت من خوليان ألفاريس، رجع للخلف لقلب دفاع روميرو في الوسط، الضغط إنجليزي، رجعت لروميرو مرة ثانية، ضغط إلى الإنجليز، راحت لساندرو مارتينيز من هنا على الجهة اليسرى مع تاغليافيكو، لساندرو لتاغليافيكو، يخرج له من هنا ريس جيمس يتدخل ويخرجها في التماس لصالح عناصر المنتخب الأرجنتيني. 3 دقائق لعب، 0-0 بين إنجلترا والمنتخب الأرجنتيني. السؤال المطروح، هل يواصل الأسود الثلاثة رحلتهم التاريخية نحو اللقب الثاني أم يكتب ميسي فصلا جديدا وأسطوري ويتأهل للمونديال لنهائي المونديال الثالث في تاريخه والثاني على التوالي. كرة في الخلف، ماركي يلعب مباشرة مع أندرسون، ديكلان رايس من هنا على جيل ناريس جيمس، التدخلات القوية، الحكم يشير إلى خطأ لعناصر المنتخب الإنجليزي وجود بيلينغهام يضغط ويقود في خطأ وفي تدخله بطاقة صفراء. شوف التوتر منذ عبر التاريخ كانت هكذا المواجهات الإنجلو أرجنتينية في نهائيات كأس العالم بالدرجة الأولى. حكم المباراة الإسماعيل الفتح الأمريكي يعلن خطأ لإليوت أندرسون. وجود بيلينغهام راح يكون دوره كبير. جود بيلينغهام هذا مزعج مزعج مزعج مزعج مزعج، مش معناه بأنه الأمر ليس جيد، لا، يلعب بقلبه، يلعب بحرارة مع الريال ومع المنتخب الإنجليزي. شوف أنا التدخل، شوف تدخلات الأرجنتينيين أثارت الكثير من الكلام وعلامات الاستفهام وأثارت الكثير من ردود الفعل المنتقدة مش بالدرجة الأولى اللاعبين الأرجنتينيين لأنه هذا لعب كرة ويدخل مثل ما أراد، ولكن للحكام كان فيه كلام طويل وعريض عن الحكام وبأنهم يهابون ميسي ويدعمون الأرجنتين ويريدها أن تصل للمباراة النهائية. هنا جود بيلينغهام يشرح ويقول في تدخلات قوية بالكتف وبالرأس وباليد وبالرجل هكذا هم الأرجنتينيين. إليوت أندرسون من ذلك على الجهة اليسرى يطلبها جيت سبنس، خلى الكرة لأنتوني غوردون، وصلته غوردون، يلعب مونديال رائع لاعب نادي البرشلونة الجديد قادما من نادي نيوكاسل. في الخلف الكرة لماركي مرة ثانية لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي المستحوذة على الكرة في بداية هذه المباراة، ولو أنه الاستحواذ في مثل هكذا مباريات لا يعني الكثير. ديكلان رايس يرجع محاصر من أمام خوليان ألفاريس، يلعب مع جون ستونز من هناك على الجهة اليسرى لماركي، يطلع ماركي مع جيت سبنس، سبنس هرب يبحث عن المرور، جيت سبنس مازال يحاول يمر، رائعة ورائعة التغطية والضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب الإنجليزي. الكرة ما زالت تلعب وترسل بعيدة تماما، هذه الكرة من هنالك في اتجاه ليو والتغطية الدفاعية من ماركي وبيكفورد، ترجع له الكرة للخلف. 5 دقائق لعب، ما زالت 0-0 بين المنتخبين الأرجنتين وإنجلترا، وضغط متبادل الآن من قبل لاعبي المنتخب الأرجنتيني على ماركي وعلى جوردن بيكفورد بيسرى. هيل الكرة من هنا لريس جيمس، راقب بروعة ريس جيمس، حاول يمر من أمام
يترك على الاستير يلعب في العمق. الكره من هنالك ماركي في التغطيه يغطي الكره ويلعبها مباشره مع اندرسون. اندرسون جون ستونز ريس جيمس اندرسون. كره بعيده وراح التماس للتاكليا فيكو مدافع نادي ليون اياكس سابقا. هذا جيت سبنس مدافع نادي توتنهام هوتسبور. كره في الخلف روميرو لحارس ايميليانو مارتينيز لعبها في الوسط مع باريديس. روميرو من هنالك على الجهة اليمنى يطلبها مولينا. نويل مولينا من أمام جود بيلينغهام. شوف جود ضيعت الكرة. حاولت الانطلاقة من هنالك. جوليانو سيميوني الحكم خلى اللاعب. تدخلت قوية أرجنتينية في بداية هذه أو تدخل آخر أمام أندرسون. كرة كانت تحط رجلك يا إما تحطها يا إما تأخذها في يدك. مقصود بأنه تأخذها في يدك معناها تصاب وتطلع برا. الكرة لعبة رجال. الكرة لعبة قوة واندفاع وحرارة. طبعا أنا لا أتحدث عن العنف ولكن أتحدث عن القوة في ممارسة لعبة كرة القدم. بيكفورد يبحث عن الكرة في الرجل يرسلها بعيدا للأمام. البحث من هنا عن مونغن. روجيرس العرضية روجيرس. أوي الركنية الأولى. أولا كرة ممتازة هنا وأول ركنية في المباراة لديكلان رايس والمنتخب الإنجليزي اللي يلعب النصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 66 لما فاز بالكأس و90 و2018. ركنية الرقابة على هاري كين. ليساندرو مارتينيز معاه. ديكلان رايس في تنفيذ الركنية خارجة. هل يأتي الجول الأول يا هاري كين؟ الحكم يراقب ويتابع. هل هو الجول الأول للإنجليز؟ رايس عالية. روميرو وجود بيلينغهام والخرجة من هنالك أرجنتينية. وليو ميسي لم يقدر. حرارة كبيرة عند اللاعبين الإنجليز. مباراتهم اليوم وموعدهم اليوم الإنجليز على أمل أن تعود إلى الديار. شوف الأخطاء هنا من جوليانو سيميوني. كرة في وسط الميدان لصالح باريديس وأنزو فرنانديز. في الخلف روميرو تلعب من هنالك مرة ثانية من قبل اللاعب أليكس ماكاليستير لمولينا. يرجع مباشرة لحارسو مارتينيز. لعبها من هنا لليساندرو مارتينيز. ضغطي اللاعبين الإنجليز لا يريدون الأرجنتينيين أن يتنفسوا. تاغليافيكو في الوسط أليكسيس ماكاليستير. الحكم يرجع ويصفر خطأ لعناصر المنتخب الأرجنتيني. في الكرة هذه على الجهة اليسرى في اتجاه نيكولاس تاغليافيكو. التدخل كان يستحق عليه خطأ. نعم لتاغليافيكو الأرجنتين. باريديس في الوسط من أمام أنزو فرنانديز من هنالك روميرو. ما قدروا اللاعبين الأرجنتينيين يخرجوا الكرة من منطقتهم. لعبت من هنالك لكريستيانو روميرو. روميرو في الوسط لليو ميسي. تلعب على الجهة اليمنى من هنالك مولينا روميرو. روميرو في الوسط لأنزو فرنانديز. وقفين مليح لاعبين الأرجل لاعبين الإنجليز. روميرو يهدى اللعب. 9 دقائق لعب ما زالت النتيجة 0-0. روميرو يبحث من هنالك من هنا عن خوليان ألفاريز. دعت منه الكرة. الحكم صفر خطأ للمنتخب الأرجنتيني من هنالك من جوليانو سيميوني. لليوم يلعب كأساسي في تشكيلة. كانت في مفاجآت بالنسبة لكلا المدربين في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم. جود بيلينغهام. هاري كين ضاعت منه الكرة. حكم خلى اللعب ليساندرو مارتينيز. ماكاليستير انزو فرنانديز في خطأ آخر. اليوم راح نشوف معركة مش مجرد مباراة في كرة القدم. الإنجليز خسروا مباراتين فقط من 14 مواجهة ضد الأرجنتين. 6 انتصارات و6 تعادلات بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. آخر هزيمة كانت في مونديال 86 2-1 في عهد ديغو أرموندو مارادونا. وتلك اليد السحرية وتلك المراوغات الجهنمية السحرية لديغو مارادونا التي سجل إثرها هدفا ثانيا للمنتخب الأرجنتيني. كرة في الوسط جود بيلينغهام. مارغي
في الخلف الكرة تلعب لأندرسون، يرسلها بعيدا من هنالك والهربة صعبة، الكرة لأنتوني جوردن يلحق الكرة، أنتوني عرضية ومباشرة بين أحضان، إيميليانو مارتينيز يتمكن من هذه الكرة. أرجنتيني الكرة في الخلف تلعب مباشرة مع إيميليانو مارتينيز. اللاعبون يتوقعون بأن المباراة ستكون طويلة وشاقة، معناه طويلة وشاقة، نلعب وقت إضافي. جون ستونز في التغطية هنا يخرج الكرة مباشرة في التماس من أمام خوليان ألفاريز، تاغليا فيكو في التماس، الاستحواذ حتى الآن في العشر دقائق الأولى. الإنجليزي روميرو يخرج بالكرة، روميرو من أمام جوردن، استرجعت من أندرسون، أندرسون عنده متى تصفر خطأ ومتى تخرج البطاقة يا سيد الحكم، متى تصفر خطأ ومتى تخرج البطاقة يا سيد الحكم؟ هل تريد أن تترك اللاعبين يتشاجرون ويصطدمون فيما بينهم ويتقاتلون بين قوسين حتى تصفر خطأ؟ هاي بدأت الحكايات والشكايات والاحتجاجات على حكم المباراة الأمريكي إسماعيل الفتح. كان فيه كلام عن حكم البارحة الذي أدار مباراة إسبانيا فرنسا، أكيد سيكون فيه كلام الليلة. هنا مش خطأ وهنا شوية، أوكي انتهت اللقطة، وبعدين هذا الشيء الزايد هنا إنزو فرنانديز وأندرسون تمسك والآخر رد فعله صعبة، مأمورية أي حكم في مباراة مثل هذه. انجلترا خسرت مرتين امام الارجنتين في من اصل 14 مواجهه، قلنا 6 انتصارات 6 تعادلات، هزيمتان لانجلترا امام الارجنتين، واحده وديه سنه 64 وواحده في ربع نهائي كاس العالم في مكسيكو سنه 1986. كره في الخلف من وسط الميدان، انطلاقة من انزو فرنانديز، وصل من هنالك في اتجاه ليو ميسي، سقط، راحت لمولينا، رجعت للخلف لكريستيانو روميرو، روميرو في الوسط لانزو فرنانديز، القلب النابض لمنتخب الارجنتين انزو فرنانديز، رجعت الكرة من هنا تلعب لكريستيانو روميرو. لاعبين الارجنتينيين يقتصدون في الجهد ويريدون المحافظة على انفاسهم في كأس العالم، هذه السادس مواجهة بين المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي. الإنجليز فازوا 3 مرات والأرجنتين فازوا مرة واحدة سنة 86. كرة من هنالك على الجهة اليمنى وفيه وراء التسلل يشير لها الحكم المساعد. الأرجنتين لما فازوا كان في مونديال 98 عندما طرد ديفيد بيكام بالبطاقة الحمراء، تعادلوا آنذاك 2-2 وفازت الأرجنتين ب4-3، يعني في 90 دقيقة أو 120 دقيقة عمرها الأرجنتين ولا فازت على إنجلترا في نهائيات كأس العالم، مر إلا مرة واحدة في عهد ديغو أرموندو مارادونا. جون ستونز من هنا على الجهة اليمنى توصلوا من عند أندرسون، ترجع لأندرسون مرة أخرى، من أبرز لاعبي منتخب إنجلترا هذا إليوت أندرسون. بيرينغهام جي ثقة كبيرة عند اللاعبين الإنجليز، جود بيرينغهام، ماركي، جيت سبينس أو أنتوني جوردن، هرب جوردن، راح هربة ممتازة، جوردن راح وجيت سبينس يلحق جوردن، جوردن والجول، جوردن والجول، جوردن والجول، جوردن والجول، جوردن والجول، عودة سريعة اللاعبين الأرجنتينيين ينقذون الموقف ويخرجون هذه الكرة، ثم الانطلاقة من هنالك استرجعت مرة ثانية، هرب على الجهة اليمنى جوليانو، خوليان ألفاريز، هاي صعبة المنتخب الأرجنتيني والتوزيع عالية خطيرة، مرت سلامات هذه هي الكرة، ما زالت من هنا لصالح باريديس، يرجع لليساندرو مارتينيز، باريديس مرة ثانية، باريديس ومارتينيز ومارتينيز وباريديس، روميرو من هنالك توصل الكرة مباشرة في اتجاه أليكسيس ماكاليستير، مولينا ترجع لماكاليستير لإنزو فرنانديز مرة ثانية، ماكاليستير في النص، باريديس يستلم، أول مرة يستقر المنتخب الأرجنتيني هنا، أوه من عبة
الكبر بشكل رائع. عمر جي في التغطية ينقذ الموقف ويخرجها من هنالك على الجهة اليمنى. سيميوني يستفيد من تماس متميز بشراسة كبيرة. جوليانو سيميوني وسط ميدان هجومي لنادي أتلتيكو مدريد لولده طبعا موجود في المدرجات. كرة في الخلف باريديس مازال باريديس يخرج له بيلينغهام وسط لينزو فرنانديز راحت لليو ميسي بينية الكرة راحت جود بيلينغهام هرب في هجمة معاكسة تدخل قوي هنا عن طريق اللاعب الباريديس تفكر من استرجاع هذه الكرة من أمام جود بيلينغهام. ماكاليستير لليو ميسي وتدخل من جيت سبينس والهربة مرة ثانية من بيلينغهام اختفى الكرة وانطلق مع أنتوني جوردن استلمها جوردن ميسي مازال ساقط ونهض والتدخل القوي والخطأ يصفر الحكم لأنتوني جوردن والمنتخب الإنجليزي بعد 16 دقيقة لعب 0-0 أرجنتينا إنجلند. هنا باريديس لعب الكرة من أمام جود بيلينغهام المعروف بتدخلاته القوية كنز هذا جود بيلينغهام بالنسبة للمنتخب الإنجليزي ونادي ريال مدريد. جون ستونز على الجهة اليمنى توصل من هنا لمورغان روجرز يرجع لريس جيمس لجون ستونز مرة ثانية من أمامه إليوت أندرسون استلم الكرة أندرسون مازال ديكلان رايس قريب منه أندرسون غطى على ديكلان رايس غطى عليه تماما. جون ستونز يخرج بالكرة وين رايح جون ستونز ريس جيمس جون ستونز ريس جيمس إليوت أندرسون من هنالك ماركي على الجهة اليسرى يتقدم جي يجد من هنالك جيت سبينس وينو جوردن جيت سبينس وماركي مرة ثانية من أمامه جوليانو سيميوني ترجع لماركي يخرج هاري كين تلعب لكين كين هيدا منه ريس جيمس على الجهة اليسرى من هنالك بيلينغهام ريس جيمس وجيت سبينس وصلته جيت سبينس وريس جيمس جيت سبينس مر ودخل والعودة الموفقة من إنزو فرنانديز الحكم يقول ضربة مرمى. شوف فاز بضربة مرمى فرح فما بالك لما يسجل هدف ولما حضور قلنا لكم في هذا المونديال شفنا الكثير من الوجوه الرياضية والسياسية والفنية والثقافية والعلمية والشعبية من عوالم مختلفة. طبعا فرصة مثل هذه مناسبة لهؤلاء لكي يحضروا ويظهروا ولكي يظهرون على شاشات التلفزيون. كرة من هنا على الجهة اليمنى تروح مباشرة لديكلان رايس ريد جيمس لروجرز الحكم يقول تماس لعناصر المنتخب الإنجليزي. تدخل من تاغليافيكو مانجي على جيريوسترا جيت سبينس يخرج من هنالك أنتوني جوردن جوردن يمر يلعب بينية مع بيلينغهام لماركي مرة ثانية في الخلف جي هرب جود بيلينغهام جي مازال يرجع لأنتوني جوردن. لما يرجعوا اللاعبين الأرجنتينيين يغلقوا كل المنافذ يغلقوا كل شيء يغلقوا الحنفيات والنوافذ والأبواب والسماء والأرض. كرة من هنالك جيمس تلعب مباشرة لديكلان رايس رايس مازال عنده كرة يلعب لروجرز زوج لاعبين أمامه راوغهم مرت من هنالك وراح التماس لعناصر المنتخب الإنجليزي مرة ثانية. ريس جيمس يحكي ويشتكي كرة إنجليزية أندرسون من هنالك ماركي الدفع شفناه هنا من خوليان ألفاريز تلعب في العمق أنتوني جوردن هاري كين جوردن كين يلعب من هنا على الجهة اليمنى هاي روجرز ريس جيمس خطيرة الأرضية ريس جيمس وإيميليانو مارتينيز والكرة سهلة لصالح دفاع المنتخب الأرجنتيني. مورغان روجرز لريس جيمس التوزيع الأرضية الزاحفة كانت بين أحضان إيميليانو مارتينيز ولا فرصة لحد الآن 20 دقيقة لعب ولا كرة صعبة. معركة ثنائية وجماعية في وسط الميدان بين اللاعبين ادفعوا ندفع نضرب ميسي استلم الكرة في وسط الميدان من أمامه أندرسون مازال ليو ميسي وأندرسون فوق بروعة
رح نشوف بأن إليوت أندرسون سيقترب كثيرا من ميسي. شوف عينه على ميسي، عينه على رايس، عينه على المنافسين، عينه على الزملاء، ويضرب طلع عينه على زوجته ممكن في المدرجات وابنه. وانطلق من هنا تاكليا فيكو، انطلق راح تاكليا فيكو، مازال يوصل من الجيري يزرع لخوليان ألفاريس، حاول خطير خوليان ألفاريس، حاول يدخل خوليان، خوليان ألفاريس، ألفاريس مازال يلعب التوزيع هاي للقائمة الثانية. ليو با با با با رائعة، رائعة بالصدر ليو، ورائعة من إليوت أندرسون في الأماكن اللازمة والأوقات اللازمة. وجي وأندرسون وضع التسلل يشيلها الحكم المساعد من هنالك. 20 دقيقة مرت، 0-0 الأرجنتين إنجلترا، النصف النهائي الثاني لمونديال 2026. اليوم سنتعرف على من سينشط المباراة النهائية أمام إسبانيا الأحد المقبل. سبحان الله، دور النصف النهائي تقريبا وصلوا له الكبار. البارح الأول لعب ضد الثالث، فرنسا لعبت ضد إسبانيا، واليوم الثاني يلعب ضد الرابع. واو، الأرجنتين ضد إنجلترا، معناها الأربعة الأفضل في ترتيب الفيفا وصلوا للمباراة النهائية. كرة بعيدة تماما على المهاجم مورغان روجيرز، كانت التبريرة من قبل جوردن بيكفورد. لازم تكون مسلح اليوم، لازم تكون قوي أولا ذهنيا، قوي بدنيا، لازم نفسيتك تكون أيضا قوية جدا حتى تتفوق في الثنائيات وفي اللعب الجماعي. شوف أندرسون من أمام ليو ميسي، يلعب في الوسط ماكاليستير، رجعت لأنزو فرنانديز، أنزو فرنانديز لباريديس، باريديس ماكاليستير، ماكاليستير باريديس، يبحث عن ميسي، وجد أنزو، رجعت له باريديس مرة ثانية، الكرة ما زالت في وسط الميدان، باريديس واقفين لاعبين الإنجليز من هنالك، وينو ليو باريديس، باريديس مازال العرضية من هنا توصل مباشرة في اتجاه خوليان ألفاريس، خوليان ألفاريس يبحث عن الكرة البعيدة، كرته لم تمر، التغطية الدفاعية كانت من ريس جيمس، أخرجها للتماس لعناصر المنتخب الأرجنتيني. ليساندرو مارتينيز في الوسط، باريديس كرة كلها تمر عليه، ترجع ليساندرو مارتينيز، من هنا تاغليافيكو، يخرج له ريس جيمس، ومعه كذلك روجيرز، ترجع ليساندرو مارتينيز. بعد شوية عند التوقف سيتوقف اللاعبون يستنشقون هواء إن كان هناك هواء في مدينة أتلانتا، ويشربون مياه، المياه موجودة على حافة الملعب. حكم هنا ماذا قال؟ تقريبا اللاعب هو اللي أمر الحكم أنه أمره بشكل غير مباشر بأنه يصفر له خطأ. الحكم في الأول ما قالش، نعم صح، في خطأ من جود بيلينغهام على أليكسيس ماكاليستير. آخر كرة وبعدها الوقت المستقطع، ليو ميسي ليفعلها المنتخب الأرجنتيني. تذكروا ما قلت لكم، عمرها مرة واحدة فازت الأرجنتين على المنتخب الإنجليزي، كان ذلك في عهد مارادونا في مونديال 1986، لن ينسى ذلك المونديال. كرة من هنالك على جهة اليمنى، جوليانو سيميوني، سيميوني عنده الكرة الآن، حاول يدخل، الكرة تروح مباشرة في الركنية الأولى في المباراة لصالح عناصر المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة. نجم النجوم في السيتي وفي منتخب الأرجنتين، موجود أيضا في المدرجات لتشجيع منتخب بلاده على غرار الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين، أغوير نفسه طبعا. كرة في الركنية لصالح ليو ميسي، الحكم يتدخل لفرض الالتزام، لا أقول الانضباط، لفرض الالتزام في أوساط اللاعبين، لضرورة الالتزام بالقواعد اللعبة والالتزام أيضا باللعب النظيف. الحكم يتدخل للمرة الرابعة أو الخامسة في مثل هكذا كرات، يطلب الهدوء. الكرة في الركنية الأولى للمنتخب الأرجنتيني، هل الركنية الأولى تأتي بالهدف الأول؟ يا ليو يا ميسي، كل اللاعبين الإنجليز في منطقتهم، ميسي في التنفيذ يرفع الكرة، ميسي عرضية خطيرة، الحكم يقول خطأ لبيكفورد ولدفاع المنتخب الإنجليزي. كرة كانت دائرية بعيدة عالية في القائمة الثانية، شوف الاحتكاك والدفع والشد والمد هنا، فقط العض يعني في مباراة مثل هذه. حكم وقت مستقطع يتنفس من خلاله اللاعبين، ونعود

25 دقيقة مرت لحد الآن، 0-0 بين الأرجنتين وإنجلترا. مهما كان المنتخب الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية، سنشهد أيضا نهائي أكيد سيكون في مستوى تطلعات عشاق كرة القدم العالمية، سواء الأرجنتين من أجل الدفاع عن تاجه أو إسبانيا من أجل تحقيق ثاني ألقابها، إسبانيا أو إنجلترا. يعني إذا طاحت إسبانيا مع إنجلترا كل واحد سيبحث عن ثاني تتويج له. نهائية كأس العالم اللي فازت بها 8 منتخبات فقط لحد الآن، أقول فقط، البرازيل بـ5، ألمانيا وإيطاليا بـ4، والأرجنتين بـ3، وفرنسا والأوروغواي بلقبين، وإنجلترا وإسبانيا بلقب واحد. هل سيكون الموعد مع الإسبان أو الإنجليز للفوز باللقب الثاني؟ هذا هو السؤال المطروح. بعدين هل توخيل سيكون رابع مدرب يصل إلى النهائي مع منتخب غير منتخب بلاده؟ والأول منذ أنست هابيل النمساوي مع هولندا كان ذلك سنة 1978 عندما خسروا في بيونس آيرس أمام الأرجنتين في عهد كيمبيس. الأرجنتين كان دائما عندها نجم، طبعا نجوم كثر، ولكن لما تذكر الأرجنتين تذكر ماريو كيمبيس، تذكر ديغو أرموندو مارادونا، وتذكر ليو ميسي. مارادونا وميسي، مارادونا حوالي 15 سنة وميسي 20 سنة، وقبله كامبيس سنوات أقل، لكنه ساهم بقصد كبير في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم، نتذكر أمام هولندا عندما سجل ذلك الهدف. يتواصل اللعب، نقترب من الدقيقة 30، 0-0 الأرجنتين إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم. مارغي خرجوا لاعبين الأرجنتينيين، بيكفورد بيسرى يرسلها بعيدة، حذرية بيكفورد ضاعت منه، استرجعت منه هنالك، وينزو فرنانديز تقديم الرجل، الكرة صعبة، خوليان ألفاريز، ميسي، كرة خوليان لميسي، كان فيه تقديم الرجل في الكرة الماضية، حكم مش عارف إذا لم ينتبه أم لا، لكنه كان فيه تقديم الرجل. ميسي ضاعت منه الكرة، هذه هداف المونديال بـ8 أهداف رفقة كيليان مبابي. الصراع بينه وبين هاري كين، وجود بيلينغهام، استرجعت الكرة منه، تدخل هنا على ريس جيمس، حكم ماذا قال؟ ماذا قال الحكم؟ قال لعب. باريديس، روميرو، تخيل جن جنونه على الحكم، يقول فيه تقديم الرجل وفيه خطأ على ريس جيمس، الحكم لم ينتبه. باريديس مرة ثانية، يرجع لكريستيانو روميرو اللي حارسه إيميليانو مارتينيز الذي يخوض مباراته رقم 66 مع منتخب بلاده، كان له فضل كبير في تتويج الأرجنتين بمونديال 2022 في العاصمة القطرية الدوحة. إيميليانو مارتينيز في عادة الكرة للرفقاء، يأخذ وقته، خلوني يتنفسوا، تعبوا اللاعبين، تعبوا اللاعبين، تعبوا اللاعبين. ولا تسديدة في اتجاه المرمى، 9 مخالفات، 10 مخالفات صفرها حكم المباراة في 20 دقيقة الأولى من عمر اللقاء. كرة بعيدة من هنا من إيميليانو مارتينيز، تغطية من جيت سبينس، راحت من هنا لكفر وصلت لإنزو فرنانديز، لعبها على الجهة اليمنى جوليانو سيميوني، الكرة راحت في التماس للإنجليز من هنالك. أندرسون، هاري كين يرجع للخلف، انطلق ريس جيمس على الجهة اليمنى، التغطية الدفاعية، رجعت للخلف، جون ستونز، أندرسون يطلبها جيت سبينس، وصلته من هنالك، يطلبها جوردن، وصلته من هنالك، جوردن يلعبها بينية مع جود بيلينغهام، جيت سبينس، جوردن مرة ثانية، غطى كورتو، مازال في صراع، فيه خطأ منه، الحكم كان قريب صفره، تلعب بسرعة الكرة هذه، البحث من هنا عن خوليان ألفاريز، ماكاليستير يرجع لإنزو فرنانديز في الخلف، الكرة هذه مع إيميليانو مارتينيز. تقريبا نقدر نقول بأنه فيه لعب سلبي من جانب لاعبي المنتخب الأرجنتيني لحد الآن، تقريبا لا أقول مش حابين يلعبوا، لا، خوفي. تاغليافيكو، كرة من هنا، خوليان ألفاريز، تاغليافيكو
باريديس تاغليا فيكو خولين الفاريز باريديس تاغليا فيكو خولين الفاريز باريديس تاغليا فيكو باريديس مرة ثانية ينطلق من الوسط من هنالك يطلبها على الجهة اليمنى جوليانو توصل لليو ميسي في الوسط ميسي أمام هاري كين لعبها الجهة اليسرى لتاغليا فيكو خرج لوريس جيمس تاغليا فيكو يرجع للخلف يلعبها مباشرة مع أليساندرو مارتينيز باريديس إذا الإنجليز اليوم لم يفوزوا إذا الإنجليز لم يصلوا إلى نهائي كأس العالم فلن يصلوا إلا بعد 50 سنة مستحيل بهكذا مستوى الإنجليز في اليورو الأخير في في في كأس العالم الأخيرة ما يستحيل كابيلو طبعا حاضر بيكفورد يعيد الكرة بعيدة للأمام بحث عن جوردن تغطية دفاع يمين مولينا وسط في الوسط جود بيلينغهام تفوق من دون خطأ جود بيلينغهام مازال جود بيلينغهام من سيميوني هرب جود راح بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام يحاربهم كلهم بيلينغهام وخطأ يسفر الحكم جود بيلينغهام مستعد يدخل في جدار مكون من 11 لاعب بل من 111 لاعب جود بيلينغهام بإمكانه أن يدخل في وسطهم ويصطدم بهم ويتفوق عليهم ويمررها أو يسددها ويسجل ما يملكه من قوة جود بيلينغهام البالغ من العمر 23 سنة لا يملكه الكثير من اللاعبين 6 أهداف في هذا المونديال بالنسبة لجوهرة كرة القدم الإنجليزية جود بيلينغهام يلعب اليوم مباراة رقم 55 طبعا انت في عمرك 23 سنة لعب 55 مباراة مع داها بديت تلعب مع المنتخب الانجليزي وعمرك 10 سنوات ولا كيف يلا كرة في المخالفة لديكلان رايس وعناصر المنتخب الانجليزي دخلنا ربع ساعة الثالث من عمر الشوط الاول ما زال التعادل 0-0 وما زلنا ولا تسديدة في اتجاه المرمى ولا كرة طبعا اكيد يكون حاضر ديفيد بيكام اللي طرد في سنة 98 في مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا ديكلان رايس في القائمة الثانية موجود ستونز موجود جون ستونز في القائمة الثانية ديكلان رايس يبحث عن كرة الداخلة هل موعد الجول الأول الجول الأول الجول الأول الجول الأول الجول الأول الجول جون ستونز بالرأس جون ستونز الكرة مرت سلامات على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز وفاتت فرصة ملعوبة بشكل رائع هنا من ديكلان رايس جون ستونز تفوق على ليساندرو مارتينيز تفوق عليه سجل 3 أهداف في 93 مباراة جون ستونز مع منتخب بلاده إيميليانو مارتينيز ماذا تفعل لعبها مع باريديس باريديس كريستيان روميرو روميرو من هنالك على الجهة اليمنى مع مولينا ترسل بعيد الكرة هذه بحثا عن سيميوني وجيت سبينس وسيميوني وسيميوني وسيميوني وجي شوف سيميوني شوف الحرارة اللي عنده تذكرنا بوه بوالده عندما كان يلعب هذا ب7 أرواح هذا سيميوني دخلوا اليوم من أجل حرارته أوكي مهاراته وفنياته لكن يستحق يحتاج حرارته اللي يلعب بها اللاعب جوليان سيميوني معاناة بدنية كبيرة وذهنية كبيرة أيضا فوق أرضية الميدان مباراة هذه تقتضي يكون عندك 7 أرواح تقتضي يكون عندك النفس الطويل تقتضي يكون عندك الصبر الكبير تقتضي تبذل منك الجهد الكبير تقتضي منك أن تستثمر في أدنى الفرص تقتضي منك أنك تهتم بالجزئيات والتفاصيل جيت سبينس هارت على كرة هاي لعبة ممتازة خطيرة جوردن مرت من أمامه وصلت لريس جيمس يقترب الجول الإنجليز يقترب الجول الإنجليز كرة بعيدة على جود بيلينغهام والتغطية من هنالك من سيميوني من أمام جيت سبينس سيميوني وجيت سبينس سيميوني مازال وجيت سبينس معاه سيميوني مازال وجيت سبينس معاه فوق على جيت سبينس الحكم خلى اللعب جيت سبينس والعودة من هنالك من مزات الكرة الإنجليزية لعبت من هنالك جوردن جوردن يدور حول نفسه يلعبها بينية من هنالك مع بيلينغهام جود بيلينغهام المستفز يحصر على والله هذا كأنه أكتر يعني ممثل فوق أرضية الميدان

شفت الشجاعات فيما بينهم اللاعبين الإنجليز، عارفين بأنهم على أبواب موعد مع التاريخ. اليوم عناصر المنتخب الإنجليزي اللي يصلوا للمرة الثانية في تاريخهم إلى نهائي كأس العالم. كرة في المخالفة ريس جيمس، هذه المرة بحث عن جون ستونز وبيلينغهام. ريس جيمس والكرة الداخلة، هذه الكرة تمر بين كل الرؤوس والأرجل والأجساد وتدخل. كرة ريس جيمس يحاول أن يسددها مباشرة في اتجاه المرمى. ريس جيمس والحارس، الخطورة مازال أندرسون، بيلينغهام الراس والدفاع يخرجها مرة ثانية، تلعب من هنا بعيدة تماما. وينو ميسي غرق ميسي، استرجعت من خولين ألفاريس، لعبها لليو، استلمها ميسي جيك سبنس، وغاري كين يرجع، وميسي مازال عنده كرة الآن. ميسي هرب، ميسي انطلق، ميسي مازال، خطأ. شوف الأرجنتيني كيف يضغطوا من أجل إخراج البطاقة، شوف الأرجنتيني كيف يضغطوا على الحكم من أجل إخراج البطاقة، يخرجها لأنها الأرجنتين. يلا بطاقة صفراء يخرجها الحكم لإليوت أندرسون على هذا التدخل. حكم يقول لهم خلاص أنا خرجتها وراح نخرجها، لا تزعلوا لا تغضبوا، طلبتم مني أن أخرج البطاقة الصفراء، نخرجها عند الدقيقة 37 من عمر المباراة. البطاقة الصفراء يخرجها الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح في وجه إليوت أندرسون على التدخل من أمام ليو ميسي، لأنه ليو ميسي. تعال يا إليوت أندرسون، بطاقة صفراء أولى في المباراة للإنجليز. وبعدين لمين البطاقة الصفراء؟ لأندرسون، للقلب النابض لمنتخب إنجلترا. جيت سبيس تفوق، أوريكين لم يقدر، والحق جوردن لم يقدر، ومر هنا والتدخل كان من إليوت أندرسون. سبعة وثلاثين دقيقة مرت، إليوت سيلعب باقي المباراة محروم من تلك القوة اللي عنده وذلك الاندفاع وتلك التدخلات اللي عنده. سيكون حذر ليو ميسي من أمامه باريديس في المخالفة للمنتخب الأرجنتيني. همزة وغمزة ولمسة من ميسي، روح من هنالك، ماذا يقول ليو للمنتخب الأرجنتيني؟ ميسي في المخالفة، يلعب على الجهة اليسرى، من هنا لباريديس، باريديس يخرج له ريس جيمس، تلعب مرة ثانية، وين ماذا تفعل هنا يا ريس جيمس؟ ميسي الكرة مازال، انزو با با با با با با با با رايا. أول تسديدة من انزو فرنانديز، يشتكي على كل شيء، على تماس، على مخالفة، على ركنية، على هواء، على ريح، على ولا شيء. هاي الكرة هنا ماذا حدث هنا؟ كرة مرة جانبية، أوكي كانت مليحة من إنزو فرنانديز. جون ستونز عنده الكرة الآن، جون ستونز يرجع للخلف لديكلان رايس، رايس مع بيكفورد، حذرية بيكفورد بيسرى يرسلها بعيدا الأمام، البحث عن أنتوني غوردن، استرجعت من هنالك أرجنتينية مع روميرو في الخلف، داود نفسه اللاعبين الأرجنتينيين، ليساندرو مارتينيز من هنا من أمام تاغليافيكو، ليساندرو مارتينيز في الوسط لباريديس، كل الكرة تمر عليه باريديس. مكان أساسي في المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني باريديس. روميرو عارفين بأنه المعركة طويلة. باريديس أمام روميرو، يرجع لإيميليانو مارتينيز، إيميليانو مارتينيز من هنا لساندرو مارتينيز،

التي باريديس مرة ثانية. أكثر لاعب أرجنتيني المذكورات في المباراة هو باريديس، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، روميرو، إيميليانو مارتينيز. كرة في وسط الميدان، مارتينيز، إيميليانو، من هنالك جوليانو، إيميليانو مارتينيز يستند من هنا على الجهة اليسرى على خوليان ألفاريس، وكذلك تاغليافيكو. رجعت من خوليان ألفاريس لروميرو، رجعوا اللاعبين الإنجليز لمنطقتهم، استلمت من هنالك من إنزو فرنانديز، يلعب مع ليو ميسي، ميسي مازال عنده كرة الآن في وسط الميدان، ميسي حول المرمى يلعب بينية من هنا من أمام خوليان ألفاريس، وصلت على الجهة اليسرى لتاغليافيكو، تاغليافيكو على الجهة اليسرى من عند ليساندرو مارتينيز. خوليان ألفاريس، خوليان يخرج بالكرة، يدخل بالكرة، يوصل بالكرة، يلعب على الجهة اليمنى من هنالك لصالح جوليانو سيميوني، إنزو فرنانديز، سيميوني، روميرو. كان سيميوني عارف بأنه يلعب 70 دقيقة ويخرج، لذلك مباراته 70 دقيقة يكون قال له المدرب. ميسي، جوليانو من هنالك، سيميوني، سيميوني مرة ثانية لإنزو فرنانديز، فرنانديز يطلب منه، يطلب من سيميوني يتقدم. رجعت ليو ميسي، بينية، رايس، كين، هربة في هجمة معاكسة، بيلينغهام في المراوغة، ما زال بيلينغهام يقاوم، بيلينغهام الحكم أمامه لم يقل شيئا بل قال وأخرج، أوف، أخرج البطاقة الصفراء في وجه لاعب أرجنتيني الآن بعد هذا التدخل. هاي اللعبة وهاي الكرة لهذا روجرز من أمام ليساندرو مارتينيز الذي نال البطاقة الصفراء. بطاقة ببطاقة، صفر مقابل صفر، ولا لقطة ولا لقطة ولا فرصة ولا فرصة. ركنيتان للإنجليز، ركنية واحدة للمنتخب الأرجنتيني. كرة في الخلف، مارغي، جود بيلينغهام، جيت سبينس على الجهة اليسرى من هنالك يحاول يمر. رجعت الخلف لجود بيلينغهام مرة ثانية، يرجع لمارغي مباشرة لجون ستونز. رايس، لا وين رايس، خريس جيبس عفوا، في الخلف الكرة، باريديس يلعب لينزو فرنانديز، متسلل جوليانو سيميوني، توصل لنويل مولينا على الجهة اليمنى، مولينا يرجع للخلف لينزو فرنانديز مرة ثانية، إنزو فرنانديز، ليو ميسي استلمها في الوسط، ليو مازال في المراوغة، مر من الأول، رجع لم يمر مرة ثانية، جوردن اختطفها وخطأ لصالحه. نعم، والهربة من هنالك بيلينغهام، والتقطيع من روميرو رايا. إيميليانو مارتينيز، قد دقيقتين على نهاية الشوط الأول، تلعب من هنا لتاغليافيكو، تاغليافيكو يلعب لخوليان ألفاريس. رجعت للخلف ليساندرو مارتينيز، تخطئ مرة ثانية، تطرد يا ليساندرو. إنزو فرنانديز أو باريديس على الجهة اليمنى، من هنالك مولينا خلى الكرة لجوليانو سيميوني أو لميسي، ميسي يرسل الكرة لسيميوني، هرب على الجهة اليمنى، سيميوني مازال من أمام مارغي، غطى كورتو سيميوني يجي تماس للإنجليز. نعم، حكم المساعد يشير برايته للتماس للمنتخب الإنجليزي. جيت سبينس مدافع توتنهام، فقط مباراة رقم 13 مع منتخب بلاده، بعد عنده 8 سنين هو مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني. كرة إنجليزية، أندرسون، جيت سبينس، مارغي في الخلف مع بيكفورد، أرمي عليك يا بيكفورد، يلعب من هنا لجون ستونز من أمامه خوليان ألفاريس، جون ستونز من أمامه ريس جيمس، ما زال جون ستونز يدخل من الوسط، أعطي لأندرسون ريح، تلعب لبيلينغهام، بيلينغهام، أندرسون، من هنالك جيت سبينس وصلته على الجهة اليسرى، أنتوني جوردن يطلبها، جيت سبينس يبحث عن كين، كرة في العمق لجود بيلينغهام، يضغط بيلينغهام، بيلينغهام والتغطية من ليساندرو مارتينيز، يخرجها في التماس لصالح الإنجليز مرة ثانية. الثواني الأخيرة الآن، زائد 5 دقائق أو 6 من الوقت بدل الضايع. جي جيت سبينس في الوسط، إليوت أندرسون، أندرسون غير، بروعة بروعة بروعة بروعة، مليحة في اتجاه ريس جيمس ولكنها مرت راح التماس. ألعب تاغليافيكو، ألعب تاغليافيكو، راح نسهر اليوم.

كم صفر 18 مخالفة لحد الآن. هاي 19 لا هذه ما صفرها. استرجعت أرجنتينيا من هنالك في الخلف. نويل مولينا يلعب مباشرة في اتجاه إنزو فرنانديز روميرو أو باريديس. باريديس مولينا 3 دقائق فقط. واو أول مرة أعتقد في مباراة المونديال حكم يحتسب 3 دقائق فقط. استلمت من كين يحاول يمر تغطية دفاعية تدخلت خوية أرجنتينية لعبت من جوردن لديكلان رايس. ديكلان رايس من هنا ريش جيمس. ريش جيمس ديكلان رايس مرة ثانية. أندرسون استلم رجع لي جون ستونز يغير تماما لجيت سبنس من هنالك على الجهة اليسرى. سبنس من أمام سيميوني يرجع للخلف لمارجي. ريس جيمس ديكلان رايس. ريس جيمس محاصر ماكاليستير. ريس جيمس يرجع ضيعت الكرة وراح التماس. مشوار الأرجنتين كان نسبيا أسهل من الإنجليز في هذه البطولة بدءا بالدوري المجموعات. مارجي أندرسون. أندرسون راح يلعب منقوص. ديكلان رايس من هنا على الجهة اليمنى. رايس يوصل لريس جيمس. رايس بيلينغهام. ريس جيمس رجع للخلف. جون ستونز ما زالت الكرة إنجليزية. ترجع لريس جيمس على الجهة اليمنى. روجرز محاصر. بعدين مخلي مادويكي ومخلي بوكايو ساكا في كرسي الاحتياط. خاصة بوكايو ساكا تعب كتير موسم طويل عليه. الفريق اللي وصل نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري الأبطال وفاز بلقب الدوري. هاي للكرة استلمها من هنالك بيلينغهام. سقط الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضع التسلل من جود بيلينغهام الذي يقترب كثيرا من هاري كين ويقترب كثيرا من ثنائي وسط الميدان إليوت أندرسون وديكلان رايس. يدافع يهاجم يعض يخبش يدفع يقاوم يسقط ينهض فيه كل مواصفات اللاعب المتكامل. إن شاء الله ما نضربوا بعينا. يلا كرة من هنا تاغليافيكو من أمام روجرز. رجعت لإيميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز في الوسط لإنزو فرنانديز. فرنانديز لتاغليافيكو. يضغط ريس جيمس ويضغط من هنالك جون ستونز. فيه دفع من الخلف وخطأ يصفر الحكم. لا يقول لك ألعب. ألعب الفرصة الأخيرة والكرة الأخيرة للإنجليز. هاري كين استلم. هاري كين هاي كرة بعيدة. أوه كرة هاري كين لم تمر. استرجعت من جون ستونز. لعبت لريس جيمس. ريس جيمس الحكم يقول خطأ للإنجليز. ريس جيمس والحكم يقول خطأ للإنجليز بعد هذا التدخل من لياندرو باريديس. خلاص 10 ثواني. هاري كين أندرسون مارجي 5 ثواني. مارجي من هنالك لجيت سبنس. جيت سبنس مع جوردن. جيت سبنس وجوردن. جيت سبنس خلى الكرة لجوردن. جوردن والأنفاس الأخيرة من المباراة. جوردن اللي يفعلها الإنجليز اللي يفعلوها. جوردن التوزيع. كرة في الركنية. الحكم يصفر. نهاية الشوط بالتعادل 0-0 بين أرجنتينا وإنجلند. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. الركنية لن تنتهي.

إسبانيا. الأرجنتين. نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى اتلانتا ستاديوم هنالك في الولايات المتحده الامريكيه. مجريات ما قبل مجريات الشوط الثاني من مباراه الارجنتين انجلترا 0-0 بين المنتخبين. 19 خطا صفره حكم المباراه خلال الشوط الاول. الارجنتينيون حولوها الى معركه كبيره، الاستفزازات، احتكاكات، اعتراضات، تجمع حول الحكم حتى دخلنا في حرب أعصاب لأجل كسر الإيقاع وإخراج لاعبي الخصم المنتخب الإنجليزي من المباراة ومن بعدها استغلال أدنى الفرص. هذه التفاصيل والجزئيات اللي نتحدث عنها في كرة القدم واللي تصنع الفارق، رغم كل الذي تشاهدون قد يصنع الفارق المنتخب الأرجنتيني من كرة واحدة. من دون تغيير على مستوى التشكيلتين، بيكفورد في حراسة مرمى إنجلترا، ريس جيمس على الجهتية اليمنى، جيد سبينس على الجهتية اليسرى، جون ستونز مع مارجي في وسطية الدفاع، رايس مع أندرسون، وجود بيلينغهام. أندرسون اللي فاز بثمان صراعات ثنائية خلال الشوط الأول. جود بيلينغهام في وسط الميدان، روجيرس الذي سيغادر من دون شك بعد 10 دقائق أو ربع ساعة بعد الآن، جوردن في الجهة اليسرى، وهاري كين رأس الحربة في الخط الأمامي، ميليانو مارتينيز في حراسة مرمى منتخب الأرجنتين، مورينا على الجهة اليمنى، تاغليافيكو على الجهة اليسرى، ليساندرو مارتينيز رفقة كريستيانو روميرو في وسط الدفاع، إنزو فرنانديز، ليساندرو باريديس، جوليانو سيميوني وماكاليستير رباعي وسط الميدان، وثنائي الخط الأمامي خوليان ألفاريس رفقة ليو ميسي. يأذن بإعادة نقطة الانطلاقة من كرة لصالح المنتخب الإنجليزي مع ديكلان رايس. الحكم يأذن الآن يا رايس، تلعب بصرة في اتجاه الحارس جوردن بيكفورد. بيكفورد بيسرى يرسل كرة بعيدة الأمام من أمام جوليانو سيميوني، بعيدة ناحية هاري كين بالرأس، لم يقدر تفوق روميرو، رجعت من هنا مرة ثانية لرايس، لعبها مع جوردن ضيعتها، تلعب مرة ثانية بينية، سيخرج جوردن ويخرج روجيرس. تلقى أرجنتينية من هنالك خوليان ألفاريس، عنده الكرة حول مور، يرجع لماكاليستير، ماكاليستير يفضل يتريت مع باريديس. ماكاليستير، ميسي طلبها، محاصر ميسي، باريديس من هنا، مولينا سيميوني مولينا، يضغط جوردن، يرجع للخلف لباريديس من هنالك ليساندرو مارتينيز، يخرج له روجيرس، تلعب لتاغليافيكو على الجهة اليسرى، تاغليافيكو يرجع مرة ثانية لماكاليستير في وسط الميدان، من هنا باريديس. طبعا لا يمكن الحديث عن مستوى راقي وعالي في مباراة نصف نهائي كأس العالم، هذه المباريات تلعبها لكي تفوز بها مش لكي تلعبها. سيميوني، ولكن لكي تفوز يجب أن تلعب وتحارب وتكافح وتقاوم وتستغل أدنى الفرص ولا ترتكب أخطاء. كرة في الخلف من روميرو مباشرة مع إيميليانو مارتينيز. مباريات الأرجنتين كلها كانت معارك، هذا لا يعني بأنه لا يستحق بلوغ النصف النهائي، لا، ولا يعني بأنه لا يمكن لا يستحق التأهل للنهائي، لا، لأنه اللي يخوض معركة يفوز أو يخسر، المهم أنه يخوض. كرة بعيدة من إيميليانو مارتينيز مباشرة لخوليان ألفاريس، من هنا على الجهة اليمنى، خوليان، أوي بيكفورد. هذه أول فرصة تقريبا في المباراة بعد 47 دقيقة لعب، خوليان ألفاريس، والكرة مرت سلامات. شوف اللاعبين الأرجنتيني كلهم يروحوا الحكم يشيروا له بركنية، حتى قال لهم ركنية، سبحان الله، لكن إذا الفار قال مش ركنية مش ركنية، يرجع في قراره. كورنر، إذا في كورنر ينتظر شوية، خوليان ألفاريس، وين رحت يا سبينس؟ ده مش ركنية راح يقولوا له، نقلوا له ركنية. ليو ميسي في الركنية الأرجنتين، الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الأول. هذه مباراة تريد أهداف، ميسي في الركنية يلعبها بينية، يرجع للخلف، يلعبها من هنا مع باريديس لليو، يخرج ريس جيمس، ليو وتوزيعة خطيرة راسية من هنالك من جون ستونز، استرجعت مرة ثانية ليساندرو مارتينيز، من هنا ريس جيمس حط عليه جوردن،
تسلل في تسلل. ميسي استلم ميسي استلم ميسي استلم ميسي وبيلينغهام. ميسي مر بيلينغهام. رائع رائع انت يا جوديا بيلينغهام، رائع انت يا جوديا بيلينغهام من امام ليو. ضربة مرمى يقول الحكم لا ميسي مش بتسلل. وبيلينغهام بروعة غطى كورتو خرجت ضربة مرمى ولعبت من هنا في اتجاه إليوت أندرسون. بيلينغهام أندرسون بيلينغهام جون ستونز ديكلان رايس باين تعبان. رايس تعب الموسم تعب لاعبين تاع أرسنال تعب. شوف بوكايو ساكا ومادويكي في كرسي الاحتياط رغم أن مادويكي لم يلعب نفس حجم من المباريات مثل ديتل ديكلان رايس وبوكايو ساكا. رايس يرجع للخلف من هنالك مع جون ستونز. جون ستونز لبيك فورد مجنون انجلترا. بيك فورد بعيدا الامام جيت سبنس لم يقدر. سيميون يتفوق رجعت ترجعت من انتوني غوردن. غوردن براي روميرو تسترجع مرة ثانية بيلينغهام يلعب من هنا لجيت سبنس. سبنس من امام روميرو من امام مورينا. سبنس ومورينا العرضية اليساندرو مارتينيز. لا يسجل هدفا. لا يسجل هدفا. تماس للانجليز جيت سبنس في التنفيذ. تبدأ التغييرات بعد 10 دقائق. نخرجوا روجرز كرة بالرأس. بيلينغهام لم يلحق. استرجعت أرجنتينية. فاريديس لسيميوني. سيميوني ضيعها. ديكلان رايس ترجعها لعبها لغوردن. غوردن يرجع للخلف يلعب مع إليوت أندرسون. أندرسون في الخلف مع جون ستونز. جي من هنا على الجهة اليسرى. مارك جي مارك جي مارك كين استلم الكرة. هاري كين من هنالك لريد جيمس. ريد جيمس مع روجرز. روجرز وريد جيمس. روجرز حاول يمر يرجع لريد جيمس. ما زال روجرز. روجرز وتقلية في كرة عرضية وليساندرو مارتينيز في القائم الأول يخرج الكرة لريد جيمس بالراس لعبها لروجرز. روجرز حكم قال لعب. استرجعت أرجنتينية في الخلف تلعب من هنالك مع باريديس. باريديس لروميرو. ماذا فعلت يا باريديس؟ لا لا مولينا يلعب من هنا انزو فرنانديز. من هنالك ماكاليستير. ماكاليستير مع ميسي من الوسط. ميسي والكره البعيده بعيده بعيده بعيده. جيت سبنس يخرجها من امام سيميوني يرسلها بعيده. الكره من هنا بيلينغهام استلم عمر من الاول في خطا يا سيد الحكم. والبطاقه نعم لكريستيان روميرو. ثاني بطاقه صفراء في المباراه. ثاني بطاقة صفراء في المباراة كريستيان روميرو هنا من أمام بيلينغهام. واضح المسك واضح المسك واضح المسك يا بيلينغ يا روميرو. شوف اللعبة روميرو مع الأرجنتين غير عن روميرو مع توتنهام صراحة. 28 سنة 57 مباراة دولية مع منتخب بلاده ومسجل هدف في هذا المونديال. مارجي من عند بيلينغهام توصل من هنالك لجون ستونز. خبرته احتاجها اليوم تخيل في الوسط. إليوت أندرسون يتقدم. أندرسون عرضية من هنا توصل لغوردن يلحق على جيت سبنس. غوردن وسبنس غوردن وسبنس غوردن وسبنس. غوردن حاول يمر لم يمر. استرجعت لأندرسون من هنا على الجهة اليسرى. أندرسون يغطي كورتو. أندرسون رجع للخلف تماما في اتجاه حارس بيك فورد. أرجنتينيون خلوا المبادرة للإنجليز. هذا لا يعني بأننا نستسلم ولا. ريد جيمس جون ستونز جي ميسي الحق جي بيك فورد. بيك فورد يا بيك فورد يا بيك فورد يلعب لجي مرة ثانية. جيت سبنس تدخل قوي من سيميوني وفي خطا من جوليانو سيميوني. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ فهمنا يا سيد الحكم. ثمان دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني. ما زالت 0-0. كرة من هنا نويل مولينا. مولينا انزو فرنانديز.
انزو فرنانديز مولينا مولينا فرنانديز فرنانديز باريديس باريديس ليساندرو مارتينيز من هنالك موجود تاغليا فيكو ليساندرو مارتينيز يتقدم يبحث عن كره في الرجل وجد من هنالك خوليان الفاريس الفاريس الفاريس مازال يلعب لتاغليا فيكو على الجهه اليسرى يخرج لوريس جيمس تلعب في وسط الكره لماكاليستير من هنا يغير تماما لمولينا نوال مولينا سيميوني سيميوني ميسي ميسي انزو فرنانديز انزو فرنانديز يلعب لي سيميوني سيميوني كره خطيره العرضيه عرضيه من مولينا اوكي انطوني جوردن بعيد على ريكي لم تصله كرات ومع ذلك ما زال يجري ويغطي ويدافع ويهاجم قائد قائد يكفي ان تقول انه قائد انزو فرنانديز وين رايحين الارجنتينيين الان يبحثون عن الهدف الاول في المباراه باريديس باريديس يا باريديس يا باريديس بعيد الكره هذه وراح ضربه مرمى لصالح الحارس جوردن بيكفورد نقدم لاعبي المنتخب طبعا في حضور الرئيس الارجنتيني ميسي دائما موجود في المباريات رئيس الارجنتيني مش اللي كان في الصوره رئيس الاتحاد الدولي هذا كان موجود على يمين كره لبيكفورد وعناصر المنتخب الانجليزي 10 دقائق لعب 0-0 بيكفورد جون ستونز جون ستونز ريك جيمس ريك جيمس في الوسط مع هاري كين يرجع للخلف هاري كين يرسل كره بعيده وين وجود وين بيلينغهام الخطوره ما زال رايس يلعب لبيلينغهام وروجرز روجرز وتوزيع خطير جول با با با با با با جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول يفعل من هنا جوردن جول الدقيقة العاشرة توزيع من هنالك جوردن طلع الهلال من هنا في القائم الثاني امسك راسك يا بني الانجليز متقدمين على ميسي 1-0 بفضل جوردن نعم 1-0 في الدقيقة العاشرة بيكام فرحان كل الانجليز يتعانقون هاي اللعبة وهاي الكرة هرب من هنالك روجرز على الجهة اليمنى الكرة الخطأ هنا رايس لحقها جوردن لم يكن متسللا من هنالك روجرز لم يكن في وضع التسلل ولا هو ولا جوردن وجاء الجول الأول 1-0 للإنجليز أمام الأرجنتين يا جوردن ماذا فعلت يا جوردن بعدت الكرة والمباراة من جديد تشعل المباراة من جديد هنا سيطغى الأرجنتينيون ويستثمر الإنجليز في الهجمات المعاكسة ميسي يدرك قيمة هذا الهدف الذي سجله الإنجليز 1-0 لإنجلترا أمام الأرجنتين في الدقيقة 10 من عمر المباراة جوردن يسجل أول أهدافه في هذا المونديال جوردن يسجل رابع أهدافه مع منتخب إنجلترا في 25 مباراة النتيجة صارت 1-0 لصالح إنجلترا أمام الأرجنتين ويستأنف اللعب مجددا من هنالك لصالح المنتخب الأرجنتيني هل سيرتبك الأرجنتينيون وهل سيستثمر الإنجليز في الهشاشة التي ستظهر ويسجلون الهدف الثاني في هذه المباراة كرة في الخلف روميرو من هنالك على الجهة اليسرى قلت منذ حين بأنها ثالث بطاقة صفراء في المباراة اثنتان للأرجنتين وحدة للإنجليز كرة في الخلف كريستيانو روميرو مضطر يرجع للخلف تماما لصالح حارس إيميليانو مارتينيز يحاول ضاعت مرة ثانية روجرز روجرز الأرضية كين ماكاليستير يلعب من هنا لليو ميسي ثلاثة أمامه ميسي يرجع عليه إنزو فرنانديز هرب إنزو إنزو من هنا سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني جود بابا رائع جيت فينس بروعة يخرجها ركنية ممكن لقطة مثل هذه لعبة مثل هذه كرة مثل هذه تخلي الإنجليز يصير عندهم سبع أرواح شوف التدخل كم كان رائعا أنا من جيت سبنس من أمام سيميوني من دون خطأ يخرج الكرة في الركنية هايل يا جيت سبنس هايل يا جيت سبنس كرة في الركنية لميسي نقترب من الربع ساعة من نهاية الربع ساعة الأول من عمر هذا الشوط الثاني إنجلترا متفوت على الأرجنتين في أتلانتا 1-0 في نصف نهائي كأس العالم ليو ميسي وين روميرو يلعب بينية رجع للخلف ترجع له ميسي مرة ثانية ميسي الكرة الداخلة هيلة من ميسي
وكين خرجها في التماس. هذا كين أيضا، كين هداف، كين مهاجم، كين مدافع، كين وسط ميدان، كين قائد، كين الله يبارك. إنزو فرنانديز، ماكاليستير، ليو ميسي بدأ يهرب على الجهتين، ميسي حاول يمر، ميسي من أمام جوردن، ميسي وجوردن يرجع للخلف، ليو ميسي لباريديس، باريديس. العشر دقائق التي تلي الهدف ستكون صعبة وشقة على الإنجليز ليساندرو مارتينيز، ولكن حذاري حذاري يهرب لكم بيلينغهام من بعيد، حذاري يهرب لكم روجرز من هنالك من بعيد، حذاري يستلمها كين داخل منطقة عمليات، ميسي يستند على ماكاليستير، ماكاليستير من هنا لسيميوني، سيميوني يرجع لي مرة ثانية لإنزو فرنانديز، يتقدم إنزو، إنزو مازال فرنانديز مرفوع الكرة القائمة الثانية، بيكفورد الكرة بعيدة تماما وراحت ضربة مرمى لصالح جوردن بيكفورد. توماس توخيل، توماس توخيل، هاي الكرة وهاي اللعبة هنا من روجيرس العرضية، خرج من هنالك جوردن في القائمة الثانية خلف مولينا وسجل الهدف الأول لصالح الإنجليز. 1-0 بكان يريد من هذا الجيل أن يثأر لما حدث له سنة 98 عندما خرج بركلة الترجيح أمام الأرجنتين. ريد جيمس، جون ستونز، بيكفورد، خرجوا اللاعبين الأرجنتينيين الآن، بيكفورد، بيكفورد يا بيكفورد يا بيكفورد، يلعب من هنا لجي جي مع جيت سبينس، جيت سبينس يتفوق على سيميوني، سيميوني يلعب لميسي، ميسي ميسي، أوه ميسي مازال ميسي، وخروج رائع من هنالك من جون ستونز، من أندرسون، تلعب من هنالك لماكاليستير، يبحث عن خطأ ماكاليستير لم يمر، مررها ميسي والتغطية الدفاعية، شوف كين، شوف كين، شوف كين، يخرجها كين في التماس لصالح المنتخب الأرجنتيني. زيدوا 5 دقائق تسلكوا الوحل الأمور هذه، تسجلوا هدف ثاني. ميسي يستند من هنالك على خوليان ألفاريس، يرجع للخلف، ضغطين اللاعبين الأرجنتينيين، باريديس، تاغليافيكو، تاغليافيكو، باريديس، باريديس من هنا، إنزو فرنانديز، إنزو يلعب على الجهة اليمنى لسيميوني، سيميوني حاول يمر، سيميوني وزع كرة في القائمة الأول وبالرأس وتوصل لتاغليافيكو من هنالك على الجهة اليسرى، تاغليافيكو رجع للخلف يلعب من هنالك مع باريديس، باريديس، إنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز سكن هنا اللاعبين الأرجنتينيين، إنزو يلعب لمولينا، مولينا رجع للخلف مرة ثانية لساندو مارتينيز. سيميوني زيدولك شوية وتخرج يا سيميوني، روميرو، روميرو يغير تماما من هنالك لباريديس، الفنان باريديس، باريديس مازال يلعب لإنزو فرنانديز، فرنانديز ولكن بعيدة، التسديدة بعيدة تماما. جوردن سجل اليوم هدفه الأول في هذه النسخة من كأس العالم، سبحان الله، في نفس الدقيقة التي سجل فيها مارادونا هدفه الثاني ضد إنجلترا عام 86 وصنف ضمن خانة أعظم هدف في تاريخ كرة القدم. نتكلم على الهدف اللي راوغ به الدنيا كلها ودخل، واو، في نفس التوقيت، كرة بعيدة للأمام، تغطية دفاعية من روميرو استرجعت من هنا من جوليانو سيميوني، كرة فاتو رجعت للخلف لنوال مولينا، مولينا ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز ليساندرو أو عفوا إيميليانو مارتينيز ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز لتاغليافيكو، تاغليافيكو يرجع لباريديس، باريديس ليو استلمها إنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز لماكاليستير، ماكاليستير مولينا، مولينا خلاها لميسي، ميسي حاول يأتي من بعيد. والله العظيم مرهقة المباراة الأرجنتينية ذهنيا ونفسيا وبدنيا وفنيا وتكتيكيا وعصبيا وكل شيء. ميسي، ميسي، ميسي بينية، ميسي رجعته، ميسي دخل، ميسي ضيعها، استرجعت مرة ثانية من هنالك إنزو فرنانديز لتاغليافيكو، تاغليافيكو يرجع للخلف في اتجاه ليساندرو مارتينيز، سكن هنا اللاعبين الأرجنتينيين من هنالك ماكاليستير، ليساندرو مارتينيز، خوليان ألفاريس، باريديس، ميسي، ماكاليستير. شفتوا الكتلة الجماعية للاعبي المنتخب الإنجليزي، راح يتعبوا، راح يتعبوا اليوم لاعبي الإنجليز. روميرو، ماكاليستير، روميرو، مولينا من هنا، ميسي، ماكاليستير، ميسي، ماكاليستير، مولينا، سيميوني قريب، مولينا، مولينا يرجع للخلف يلعب مع باريديس، باريديس من هنالك موجود ليساندرو مارتينيز وتاغليافيكو يفضل يبقى هنا البحث عن ميسي هو المنقذ، رجع ليساندرو مارتينيز، ليساندرو بينية من هنالك خوليان ألفاريز ضيعها، الاسترجاع بريس جيمس يرسلها بعيدة ولا واحد، كل اللاعبين الإنجليز في منطقتهم. إذا بقيتوا هكذا
التقاغرف تزيد فقط 5 دقائق. باريديس يستلم في الوسط من عند إنزو فرنانديز، تلعب لليو ميسي، جوردن، ليو ميسي، بيدينغهام، ليو ميسي لم يمر، جوردن اختفى، وديكلان رايس، جيت سبينس بعيدة من هنالك، ريس جيمس بالراس، راحت لروجرز، روجرز مع جو مع كين، كين لروجرز، هرب على الجهة اليمنى، يلحق عليه ليساندرو مارتينيز، يرجع مباشرة لحارسو إيميليانو مارتينيز. 18 دقيقة لعب، 1-0 لإنجلترا على الأرجنتين. روميرو، إنزو فرنانديز، إنزو من هنا، سيميوني، سيميوني حاول يمر. سيميوني ما زال بعت الكرة، التغيير سيحدث، نخرجوا سيميوني ندخلوا نيكولاس غونزاليس. تغيير أول في المباراة، نيكولاس غونزاليس لاعب أتلتيكو مدريد. سكالوني يبدأ يبكي، سكالوني يبكي بسهولة ويفرح بسهولة ويضحك بسهولة. نعم خرجوا باريديس، هل أخطأ سكالوني هنا أن يخرج باريديس ودخل نيكولاس غونزاليس؟ سنرى. قلت بأنه ليونيل سكالوني يبكي بسرعة ويفرح بسرعة، تقريبا يوصف بأنه عاطفي كتير، لكن عاطفي مخرج فريق شرس. سيميوني، إنزو فرنانديز، ماكاليستير، إنزو فرنانديز، من هنالك ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز، نزلوا تحت كثير لاعبين الانجليز، ترجع لإنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز يلعبها من هنا لليو ميسي، ميسي العرضية البعيدة القائمة الثانية، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة، أولالا. خرجها دفاع المنتخب الإنجليزي وراحت من هنالك ضربة مرمى لصالح الحارس بيكفورد بعد التدخل من ماكاليستير. أول كرة بالرأس في القائمة الثانية من هنا من نيكولاس غونزاليس. واو، شفتوا جون ستونز، شفتوا جون ستونز، هذا أساسي ينفع، احتياطي ينفع في المنتخب الإنجليزي، ينفع في السيتي، ينفع البارح، ينفع اليوم، ينفع غدوة، ينفع ولو أنه الآن من دون فريق. بيكفورد، بيكفورد كرة بعيدة بيسرى من هنا لجيت سبينس، سيميوني، بينينغهام، جوردن لم يلحق، استرجعت من مارجي، مارجي يرمي عليك، يرمي عليك يا مارجي، مارجي يلعب لجود بينينغهام، من هنا جود بينينغهام يلعب لجيت سبينس، أول مرة يتنفسوا يحملوا الكرة اللاعبين الإنجليز منذ سجلوا الهدف. هاري كين مع جود بيدينغهام، ما زال هاري كين، طلبها من هنالك ريس جيمس، هيلة من هاري كين، ريس جيمس في استلم، ريس جيمس، ريس جيمس ما زال يرجع للخلف يلعبها روديك لرايس. استرجعت مرة التالية من رايس، ديك رايس من هنا، جوردن يقدم رايس، يلعب يا رايس، يلعب لكين، كين والجول، كين والجول، كين والتسديدة. إيميليانو مارتينيز يلحق على هذه الكرة من أمام مورغان روجرز. تاغليا فيكو يتريث، خطأ لصالحه، يحتسب الحكم. 67 دقيقة لعب، 1-0 لإنجلترا أمام الأرجنتين. ماكاليستير في الوسط، إنزو فرنانديز يرجع باش يقوم بالدور اللي كان يقوم به باريديس. ليو ميسي استلم الكرة على الجهة اليمنى، ليو ميسي مازال، ميسي مر، ميسي يدخل، ميسي مازال، ميسي راوغ، ميسي يدخل، ميسي مازال يلعب من هنالك، خطيرة الكرة، نيكو غونزاليس وريس جيمس، نيكولاس غونزاليس وريس جيمس. دخلوا ويزلي كونزا، تابراس، تابراس، تابراس، تابراس، تعبوا الموسم مش المباراة، تعبوا الموسم مش المباراة. كرة في الركنية لليو ميسي من هنالك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس جوردن بيكفورد. الإنجليز تلقوا 6 أهداف، سجلوا 14 هدف. ميسي في التنفيذ، عالية الكرة بعيدة في القائمة الثانية بالراس، دفاع يدخل، بينينغهام خرجها مرة ثانية، في حين الأرجنتين سجلوا 17 وتلقوا 7. إنزو فرنانديز يغير تماما من هنا لسيميوني، سيميوني، سيميوني يلعبها من هنا، كرة صعبة العرضية ومرة سلامات من تاغليا في كرة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. نزلها شوية وتبكي هذا.
هندرسون في التغطية كان رائع. أكثر لاعب فوق في الصراعات، أكثر جمهور حاضر في الولايات المتحدة والجمهور الأرجنتيني. طبعا زادت أعداده بعد التأهل بعد بلوغ الدور النصف النهائي، وبعدين يأتي بعده الجمهور الأرجنتيني. كرة من ميسي في الركنية، هي للقائم الأول بالراس، دفاع خرجها، غوردن خرجها مرة ثانية، يرسلها بعيدة، تسترجع من هنا عن طريق مولينا، ترجع له مرة ثانية من عند إنزو. مولينا يبحث عن ليو، وجده على الجهة اليمنى، ميسي ميسي ميسي وتوزيعه هيلو. با با با با با با با با با با با با با با با بانكس يخرجها بأعجوبة. نعم يا بيكفورد، ذكرتنا ببانكس عندما صد كرة بيلي ذات وقت. يا سلام عليك يا بانكس، اخرجها بروعة وبأعجوبة هذه الرأسية من نيكولاس غونزاليز. لو لو يا بيكفورد، المجانين يبدعون. نعم أبدع بيكفورد في هذه الكرة ومنح المرسى للوقت المستقطع لكي يتنفس الإنجليز أكثر من الأرجنتينيين بعد تفوقهم 1-0.

يا سلام على جوردن بيكفورد والكرة التي أنقذها. قد تكون منعرج هذه المباراة، قد تحفز رفقاءه وتشجعهم ويقولون في قرارة أنفسهم بأن هذا الإنقاذ هو رسالة بأنهم يقتربون من المباراة النهائية الثانية في تاريخهم بعد 60 سنة منذ آخر مباراة نهائية لعبها المنتخب الإنجليزي في سنة 1966 في ويمبلي. نعم، منذ 60 سنة لم تبلغ إنجلترا المباراة النهائية. هذا الصد الذي سيبقى في التاريخ، سواء تأهل الإنجليز أم أقصي، وبيكفورد بأعجوبة ينقذ إنجلترا من هدف التعديل من قبل نيكولاس غونزاليس. افرح يا بني، افرح يا بني. جوردن يخرج وندخله مدافع، يدخل إيزري كونسا لاعب نادي أستون فيلا. ما يريد تدعيم دفاعه، مش مبكر شوية؟ وثلاث تغييرات في الجهة المقابلة في التشكيلة الأرجنتينية. ليساندرو يخرج مارتينيز ويدخل في مكانه أوتاميندي. أو غونزالو مانتييل. وخرج سيميوني كذلك، خدمه كانوا روديغو دي بول. ثلاث تغييرات مرة واحدة، مولينا وسيميوني وليساندرو مارتينيز. مونتييل يدخل ودي بول وأوتاميندي. نيكولاس أوتاميندي من أقدم لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد ميسي، 137 مباراة. غونزالو مونتييل لاعب نادي ريفر بليت. شوف مدام دخل ثلاثة وربع ضربة مرة واحدة تقريبا، معناها أنه مرتبك ليونيل سكالوني، معناها أنه لا أقول لا يعرف ما يفعل، لا بل يعرف ما يفعل. جيس بينز في التغطية هنا، ضربة واحدة تكفي الإنجليز ليضيف هدف ثاني. لو قلت لكم بأنني أشم هدف ثاني للإنجليز قولوا لي أنت مجنون. وبعدها يسجلوا الأرجنتين. كرة من هنا، جود بيلينغهام ضاعت منه، دي بول استرجعها، انطلاقة من الوسط، إنزو فرنانديز لعبها لليو ميسي، عبها خولين ألفاريس، خولين ألفاريس، من ذلك نيكولاس غونزاليس، خولين ألفاريس يرجع من هنا ناحية دي بول، دي بول ليو ميسي، ليو ميسي مع مونتييل، وصلته مونتييل، مونتييل والتوزيع العرضي الرأسي، الدفاع يتدخل، ريجيمز خرجها في التماس لصالح المنتخب الأرجنتيني ولصالح مونتييل، مونتييل مع دي بول، وقف، وقف، وقف. دي بول يرجع للخلف، أوتاميندي من عند روميرو، تاغليافيكو، نيكولاس غونزاليس من هنالك، ترجع من هنا من أوتاميندي لمونتييل، مونتييل يخرج له جيت سبينز، تلعب مرة ثانية لدي بول، وين وينزو فرنانديز، لعبت من هنالك لأوتاميندي، أوتاميندي نيكولاس غونزاليس، يرجع لأوتاميندي مرة ثانية، روميرو قريب، تلعب في الوسط لإنزو فرنانديز، إنزو يبحث عن دي بول، إنزو يجد من هنا على الجهة اليمنى زميله مونتييل، مونتييل ميسي، ميسي أمام رايس، ميسي يلعب في الوسط، الكرة لإنزو فرنانديز، لعبها لأوتاميندي، أوتاميندي ما زال عنده كرة الآن، أوتاميندي يرجع لإنزو فرنانديز يبحث عن ليو، وجد من هنا دي بول، دي بول، دي بول، دي بول، القائم يصد كرة ماكاليستر.
الأولى صدها بيكفورد والثانية صدها القائم. المرة الثانية بينية تلعب على جيومنا مونتيال. الأرجنتين زاد في الضغط العرضية الرأسية والدفاع. ثم جود بينغهام لهاري كين. هاري كين لم يمر، سرجعت من هنالك عن طريق أوتاميندي. لعبت لينزو فرنانديز، يلا من رتم، يلا من سرعة. خوليان الفارس عنده كرة الآن، أو مونتيال أو خوليان. خوليان من هنا لمونتيال، يرجع مرة ثانية لديبول للتوزيع منه الرأسية مرة ثانية. ولا لا يا بيكورد، واحدة صدها، ثانية ضربت في القائم، والثالثة صدها هنا الحارس جوردن بيكفورد في أفضل أحواله في هذه المباراة. خدنا ربع ساعة الأخيرة الآن من عمر هذه المعركة الكروية. كرة بعيدة تغطية من أوتاميندي وكذلك حارس ويميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز، أوتاميندي، هاي الكرة وهاي الرأسية هنا من ماكاليستير. ما دمت لم تسجل هذه فلن تسجل، إلا إذا سجل الإنجليزي، إذا سجل الإنجليزي سجل الأرجنتين. مونتيال، ميسي في الخلف، قلوا لي كيف يسجلوا الإنجليز، بعدين تشوف. كرة من هناك لأوتاميندي، أوتاميندي من هناك نيكولاس غونزاليس، أوتاميندي يرجع لإنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز، ميسي هرب من المراقبة على الجهة اليمنى، ميسي حاول يأتي من بعيد، ميسي يلعب في العمق مع ديبول، ترجع لمونتيال، مونتيال وديبول مرة ثانية، رودريغو، ديبول في الوسط لإنزو فرنانديز، فرنانديز يرجع مرة ثانية في الوسط لليو، ميسي العرضية هيلة هيلة هيلة رأسية، بابا بابا بابا مرة ثانية. ثالث فرصة للأرجنتينيين، الثانية لنيكولاس غونزاليس دائما بالرأس. في القائمة الثانية تمريرة كانت رائعة من ميسي، ولكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضع التسلل. التغيير الخامس سيكون لوطارو مارتينيز. هاي الكرة كان في وضع التسلل ولكن بيكفورد الارتماء. الضغط ما زال متواصل، 12 دقيقة بقات على نهاية المباراة. إنجلترا متقدمة على الأرجنتين 1-0. بيكفورد كرة بعيدة راحت من هنا لياري كين، تغطية دفاعية من روميرو. اليوم الدموع ستسيل بشكل لم يسبق له مثيل. إنزو فرنانديز، نيكولاس غونزاليس، تغطية رائعة من هنالك عن طريق إزري كونسا، تروح تماس نيكولاس غونزاليس، رجع للخلف تاغليا فيكو، فضل تخيل أنه يدخل مدافع خامس. ليو ميسي من هنا، من أمام وجود بيلينغهام، جود بيلينغهام وليو، جود تفوق وانطلق في خطا ولا لا، روجرز هو اللي تفوق وانطلق. روجرز وكين، روجرز وكين، روجرز وكين، روجرز وكين، روجرز، روجرز، روجرز، التسديدة، يا يا يا يا الدفاع، يصد هذه الكرة وترجع من أندرسون. شفتوا أندرسون كيف صار وكيف كيف كان وكيف صار؟ قبل البطاقة الصفراء كان زي، وبعد البطاقة الصفراء تحول. ديبول ينطلق من الوسط، رودريغو ديبول يلعب لتاغليا فيكو على الجهة اليسرى، تاغليا فيكو يبحث عن نيكولاس غونزاليس، تاغليا فيكو، نيكولاس غونزاليس يتقدم لوريس جيمس. كونسا صار على الجهة اليمنى، صار في الجهة اليمنى رفقة ريس جيمس. ميسي استلم من هنا، بيلينغهام معه وروجيرس، تلعب لمونتيال، مونتيال لميسي، ميسي يلعب مع انزو فرنانديز، خلها لليو، ميسي من هنالك على الجهة اليسرى لتاغليا فيكو. ميسي، ميسي على الجهة اليسرى، نزلوا كثير تحت اللعب الإنجليز، ترجع له ميسي مرة ثانية، يقول له معطوني الكرة، أنا هو المنخذ، أنا الذي سأساهم في التعديل. ميسي من أمام هاري كين، أرجع من هنا لمونتيال، إنزو فرنانديز الحقها، إنزو فرنانديز يرجع للخلف لحارس ويميليانو مارتينيز، يضغط هاري كين، تلعب من هنالك على الجهة اليسرى تاغليا فيكو، ماكاليستير، ماكاليستير يلعب من هنالك على الجهة اليسرى، خوليان ألفاريس، خوليان راح ندخل العشر دقائق الأخيرة، خوليان ألفاريس يغير تماما من هنا، البحث عن ليو ميسي، استلمها مونتيال، مونتيال لديبول، ديبول خرج له روجيرز، ترجع من هنا الكرة، البحث عن الكرة على ناحية ميسي، ميسي غطى كورتو، ميسي محاصر، زوج لاعبين أمامه، لعبها في الخلف، يلعب من هنالك مع أوتاميندي، أوتاميندي التوزيعة خطيرة، با
بوب في خطأ سيد الحكم هاري كين وخطأ صفر الحكم لكين ولإنجلترا. القائد سقط. تغيير آخر لأوتارو يأخذ مكان تاغليافيكو. خلاص كامل أوراق الهجومية يلعبها. خرج تماما مدافع لأنه الآخرين دخلوا مدافع وخرجوا جوردن. احنا نخرجوا تاغليافيكو مدام أنكم تلعبوا بمهاجم واحد وندخلوا لأوتارو مارتينيز. لكن ممكن دخول لأوتارو مارتينيز يعمل زحمة. هاي الإعادة من تاغليافيكو وهاي الرأسية هنا من قبل مارك جي كان فيه دفع من وهنا كذلك أوتامندي ارتكب خطأ هنا ثم الحكم احتسب الخطأ الثاني. جيمس نال منه التعب زايد الإصابة ممكن يطلع في شالوبا في دانبيرن في أورايلي. أورايلي هو اللي راح يدخل. جيت سبينز يتحول للجهة اليمنى حتى دانبر. خلاص توخيل فضل أنه يدافع. بقى 8 دقائق. ريس جيمس خرج في هذه اللحظات يدخل دانبر. ونخرجوا ريس جيمس وندخلوا أورايلي. أورايلي يقدر يعطي الوسط ولكن يستعملوه في الوسط ولكنه حسه الدفاعي راح يكون وقالهم 5 في الخلف. راح نشوف كرة من بيكفورد يزلها بعيد الأمام. يمشي واللاعب الإنجليز نال منهم التعب. منال مونتيال في التماس. ديبول مونتيال أمام أورايلي تلعب من هنالك لإنزو فرمانديز. يخرج بالكرة إنزو فرمانديز مع أوتامندي. وصل إنزو يطلع إنزو يلعب من هنالك لخوليان ألفاريز. إنزو فرمانديز على الجهة اليسرى من هنالك موجود نيكولاس غونزاليس. خوليان ألفاريز يلعب لميسي من هنا على الجهة اليمنى. ميسي من أمام مونتيال يرجع لديبول. ديبول يغير تماما من هنالك لأوتامندي أو لإنزو فرمانديز. نيكولاس غونزاليس إنزو فرنانديز. أوتامندي يطلع صار مهاجم. تلعب مرة ثانية من ديبول. ديبول ديبول التدخل من أورايلي وميسي. أورايلي لم يلحق وميسي تفوق ورجع للخلف ناحية أوتامندي. إنزو فرنانديز أو ديبول. ديبول من هنالك لإنزو فرنانديز. نيكولاس غونزاليس. نيكولاس يرجع للخلف لخوليان ألفاريز. خوليان لديبول. ديبول من هنا لليو. ميسي يخرج جيت فانس موزوعة. نعم ليو ميسي بعيد على بيكفورد راح ضربة مرمى. قلت أنا موزوعة توزيعة مش موزوعة. توزوعة توزيعة من الموسوعة. واحد سفر. بقات 6 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة زايد 5 من الوقت الضايع. التفوق أنا عن طريق أورايلي. راح التماس لمونتيال. مونتيال يطلع له يطلع له ال ديبول. أوتامندي يصعد يواصل. أوتامندي يلعب من هنالك على الجهة اليسرى. نيكولاس غونزاليس. نيكولاس غونزاليس ما زال يرجع للخلف يلعب مع خوليان ألفاريز. من هنا تسديدة. رائع انت بيكفورد. رائع انت بيكفورد. كرة إنزو فرنانديز. التسديدة كم كانت رائعة هذه الساقطة ولكن أسقطها وأخرجها للركنية. أرجنتينية الكرة. ليو ميسي من هنا. ميسي حاول يمر من أمام جيت سبينس. خليت له الاتساع. رجعت الخلف. هاي كرة صعبة. هاي كرة صعبة. التسديدة وقول. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با. إنزو فرنانديز الأرجنتين بسبع أرواح يفعل
لاينزو فرنانديز صاروخ تسديد على الجهة اليمنى. أعطوا الناس كاروني هو يبكي, أعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من إنزو فرنانديز. الأرجنتينيون عادوا عدلوا النتيجة وسيفوزون إذا وصلوا بهكذا رتم. نعم المدرب توخيل اقحم المدافعين في العشر دقائق الأخيرة فدفع الثمن بهكذا الشكل. هاي الكرة وهاي اللعبة, اللعبة من هنا ميسي مش متسلل, مش متسلل, رجعت له الكرة ولعبها مرة ثانية. دورة ميسي, كرة ميسي لإنزو فرنانديز سددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى بيكفورد وجاء هدف التعديل للأرجنتين في الدقيقة 85 من عمر المباراة. يا له من جول ويا لها من أرجنتين, يا له من جول ويا لها من أرجنتين. عدلوا النتيجة في الدقيقة 85 من تسديدة إنزو فرنانديز. 1-1 صارت النتيجة الآن بين الأرجنتين وإنجلترا. هل سنلجأ إلى الوقت الإضافي أم يفعلها المنتخب الأرجنتيني ويطيح بإنجلترا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هل أخطأ التوخيل في تغييراته؟ هاي وحدة تبكي, أعطونا سكالوني يبكي, أعطونا بابا بابا بابا با. إنزو فرنانديز القلب النابض للمنتخب الأرجنتيني يعيد منتخب بلاده إلى الواجهة, يعيد منتخب بلاده إلى المباراة. نعم بفضل هذه الوجوه وهذه الصرخات وهذه الأصوات الأرجنتينية التي تريد أن تكرر سيناريو 2022, ليس فقط ببلوغ المباراة النهائية ولكن بالتتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب كأس العالم. بيكفورد والكرة البعيدة للأمام, ولا واحد ممكن يحط نفسه في مكان توخيل في هذه الظروف وفي هذه الأثناء. نعم سيوجد نفسه بسبع مدافعين الآن بعد أن أخرج اللاعب جوردن, بعد أن أدخل بيرن وأدخل كونسا وأدخل أوريلي. واو واو واو واو, كرة من ديبول في الخلف, كرسي احتياط صنع الفارق في المنتخب الأرجنتيني. نعم ديبول بالخصوص, ومن هنالك نيكولاس غونزاليس على الجهة اليسرى. نيكولاس غونزاليس في الوسط, تغطية دفاعية من ماركي استرجعت عن طريق خوليان ألفاريس. خوليان يرجع للخلف, إنزو فرنانديز, ديبول, ديبول يبحث عن ليو, يجد ميسي من هنا على الجهة اليمنى, ما زال ديبول. شوفوا ميسي, شوفوا يمشي الجهة اليمنى وننتظر, لعبوا على روحكم وبعدين لما تتعبوا من الكرة اعطوها. نيكولاس غونزاليس, خوليان ألفاريس, إنزو فرنانديز, ديبول من هنا وجد ميسي, استلمها ليو, ميسي من أمام أورايلي, ميسي أورايلي, ميسي مر, ميسي وزع كرة رصية من هنالك من جون ستونز يخرجها. ما زالت كرة بالرأس من جود بيلينغهام. بدنيا تعبوا اللاعبين الإنجليز, أرهقهم الأرجنتينيون في هذه المباراة. حكم يوقف اللعب, سقوط أحد اللاعبين. نعم الأرجنتينيون أرهقوا الإنجليز في هذه المباراة وعدلوا النتيجة بفضل إنزو فرنانديز. منتخب أرجنتيني قوي في الشوط الثاني, رجع في المباراة وتراجعوا اللاعبين الأرجنتينيين للخلف. الإنجليز كلفهم ذلك غاليا. نعم والله ما طولنا سكالوني, والله ما طولنا سكالوني, طولنا. هذه المباراة صور لي يتسو فنية وثقافية في المدرجات حاضرة, من بينهم مايك جاكير. هاي الإعادة, إنزو فرنانديز بوجه رجله اليمنى حطها في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جوردن بيكفورد وجاء الجول الأول. هاي يا جود بيلينغهام, هاي يا بيلينغهام مجانين تخليه انتم إنزو فرنانديز يسدد. هاي يا لمس 60 سنة لم يصلوا للنهائي. بعدين الهتافات في المدرجات عندها دور, يمسح وجه وجود بيلينغهام يريد أن يستفيق. دقيقة 90 الآن من عمر المباراة, هل أخطأ توخيل في تغييراته في هذه المباراة عندما أقحم إزري كونسا ودنبين وأورايلي؟
يعني اقحم ثلاث مدافعين اخرين 9 دقائق من الوقت بدل الضايع يحدث فيها العجب. ها راح يخرج مدافع اخر واش ندخل الان ساكا؟ لا لا ما راح يخرج. تبقى دقيقة برا يا كونستانس، تبقى دقيقة برا. لا هذا له بالدخول لأنه الحكم هو اللي يقف اللعب. الحكم هو اللي يقف اللعب مش اللعب. كرة تسترجع في الوسط لصالح عناصر المنتخب الأرجنتيني. من هذا ديبول، ديبول يطلب عليه وميسي على الجهة اليمنى، وصلته ليو. هل سيقطع أنفاس الإنجليز ليو ميسي؟ الكرة بينية ليو ميسي، لم يقدر جيت سبينس ضيعتها، وصلت لهاري كين. هاري كين من هنا لبيلينغهام، يطلق بيلينغهام. هل عندك القوة؟ هل عندك الروح؟ هل عندك الإصرار؟ بيلينغهام مازال يجري بالكرة، بيلينغهام وتفوق عليه. شراسة كبيرة عند اللاعبين الأرجنتينيين الذين استرجعوا هذه الكرة ويريدون أن ينهون المباراة في 90 دقيقة، بل في 100 دقيقة عندما أضاف الحكم 9 دقائق. نيكولاس غونزاليس على الجهة اليسرى من أمام إزري كونسا، يرجع للخلف، الكرة لخوليان ألفاريز، تلعب مع إنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز. نيكولاس غونزاليس، نيكولاس يلعب في العمق، هاي خطيرة، هاي خطيرة، التسديدة، با با با با با با با ميسي وجيت سبينس. القائم الأيسر يسد هذه الكرة، ميسي مازال، ميسي يدخل، ميسي وزع القائمة الثانية رأسية، با با با با با با با با با با با با با با الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني. لاوتارو، لاوتارو مارتينيز، مارتينيز وجول. يا له من أرجنتين في الشوط الثاني، يا له من أرجنتين في الأنفاس الأخيرة. الإنجليز انهاروا تماما، توخيل أخطأ في تغييراته، كان التقدير مخاطئ. الإنجليز يبكون في المدرجات، هاي اللعبة وهاي

0: الشهور
1: والنساء والبنات جم جنونهم الشيوخ والعجائز الأرجنتينيون في المدرجات يصنعون لوحة ولا كل اللوحات ليلة جديدة يواصل فيها ميسي كتابة الأرقام القياسية بتمريرته الحاسمة إلى إنزو فرنانديز في الهدف الأول. وصل ميسي 11 مساهمة تهديفية ثم تمريرة أخرى حاسمة للأوتارو مارتينيز بلغ بها 12 تمريرة حاسمة وحطم رقم جديد هدفان مقابل هدف واحد. يصنع الفارق بتمريرتين حاسمتين لمنتخب بلاده أمام دهشة جماهير المنتخب الإنجليزي في المدرجات. هدفان مقابل هدف صارت النتيجة الآن. لو يخلي لكم الآن 50 دقيقة أخرى لن تعدلوا النتيجة للمنتخب الإنجليزي. نعم لن تعدلوا النتيجة لأن الأرجنتين استعادت روحها، استعادت لياقتها، استعادت نفسيتها، استعادت مهاراتها وفنياتها، استعادت قوتها وروحها، وتمكنت من تسجيل هدف ثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 90 من عمر هذه المباراة. نعم بفضل تمريرتين حاسمتين من ليو ميسي. كاين من هنالك يحاول يوزع الكرة وتمر وتروح تماس لصالح المنتخب الإنجليزي. هدف التعديل كان من إنزو فرنانديز وسط ميدان تشيلسي. كرة بالرأس مرة ثانية رجعت للخلف أندرسون راحت على الجهة اليمنى من هنالك لروجيرس لم يتمكن لأنلي إزري كونسا لم يتمكن منها ولكنه يحصل على تماس لصالح المنتخب الإنجليزي. سكالوني بعد شوي يبكي أو شاد نفسه لسبب كشف هذه التغييرات المتأخرة كتير. تدخل راشفورد وتدخل توني الآن ماذا يفعلان راشفورد وتوني؟ كرة بالرأس رجعت مرة ثانية راحت من هنالك لروجيرس يلعب لإزري كونسا توزيع القائم أول تغطية دفاعية من هنالك عن طريق غونسالو عن طريق نيكولاس غونزاليس. الأنفاس الأخيرة بقت 4 دقائق على نهاية الوقت بدل الضايع. رودريغو دي بورنيل بطاقة صفراء آخر الأنفاس وآخر اللحظات وآخر الكرات. يتكرر سيناريو سنة 86 عندما فازت الأرجنتين على إنجلترا في عهد مارادونا بهدفين مقابل هدف واحد. التغييران يحدثان يخرج جون ستونز من هنالك في آخر مونديال له يدخل توني في آخر التوجيهات لجود بيلينغهام ويخرج جيت سبينس كذلك المدافعان يخرجان جون ستونز وجيت سبينس ويدخل راشفورد ويدخل توني. قاتلكم 3 دقائق وشوية. إزري كونسا ارجع للخلف يلعب من هنالك على الجهة اليمنى محاولة المرور إزري كونسا كونسا والتوزيع الأرضية دفاعي الدخل ويخرجها. الأرجنتين كلها بملايين من شعبهم كلهم في الدفاع يدافعون عن عارينهم يدافعون عن مرماهم يدافعون عن الهدف الثاني الذي سجلوه في هذه المباراة. نعم المنتخب الأرجنتين يتوجه نحو بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي نحو بلوغ النهائي للمرة السابعة في تاريخه. فاز باللقب 3 مرات وخسر اللقب 3 مرات. نعم سكالوني يريد أن يصبح يكون 7 مدرب يقود منتخب بلاده إلى النهائي إلى نهائيين وثاني مدرب أرجنتيني بعد كارلوس بيلاردو سنتين 86 و90. الكرة الأخيرة لصالح المنتخب الإنجليزي من هنا عن طريق راشفورد. راشفورد يرجع للخلف لبيكفورد. لعبت مباراة كبيرة بيكفورد ولكنك لم تقدر. كرة من هنالك بالرأس للمنتخب الإنجليزي بل للمنتخب الأرجنتيني تخرج من هنالك في التماس. جدار بل جدارين بل 3 في الأرجنتين. كرة من هنالك عن طريق روجيرس. روجيرس لإزري كونسا. إزري كونسا مضطر يرجع للخلف يلعب مباشرة مع هرسو بيكفورد. بيكفورد والأنفاس الأخيرة يرفع كرة بعيدة بيكفورد بعيدة بيكفورد وسهلة للحارس إميليانو مارتينيز. الأرجنتين بجدارة واستحقاق يتوجه نحو بلوغ المباراة النهائية. الأرجنتين الذي سجل 19 هدفا في هذا المونديال وتلقى 7 أهداف في هذا المونديال يبلغ المباراة 8 والمباراة النهائية في مواجهة إسبانيا. نعم النهائي 7 للأرجنتين بجماهيره العاشقة والوفية التي حضرت بالآلاف. لو تتح لهم الفرصة يحضروا بالملايين المباراة النهائية الجماهير الأرجنتينية. كرة من هنا لبيكفورد يرسل كرة بعيدة للأمان. بقت دقيقة ونص على نهاية المباراة، استرجعت مرة ثانية. مستحيل على المنتخب الإنجليزي أنه يعدل في هذه الظروف، مستحيل أنه يعدل في هذه الظروف. هاري كين

هاري كين يلعب من هنالك على الجهة اليمنى بعيدة بعيدة بعيدة يا كين في نهاية المطاف. لن تعود إلى الديار، لن تعود إلى معقل كرة القدم، لن تعود إلى موطنها الأصلي. هذا الشعار أغنية الأسود الثلاثة الذي أطلق سنة 1996 عندما نظمت إنجلترا نهائية كأس أمم أوروبا. هذا الشعار يرددونه في كل مرة دون أن يبلغوا دون أن تعود إلى الديار الكرة القدم والكأس لا الأوروبية ولا حتى العالمية. المنتخب الأرجنتيني يتأهل للدور النهائي بعد لحظات بقيادة الأسطورة ميسي الذي يشارف 40 من عمره وما زال يقود منتخب بلاده نحو بلوغ النهائي ونحو التتويج بلقب كأس العالم. لم يكتفي ولن يكتفي ميسي بالتتويج مرة واحدة باللقب، يريد لقبا ثانيا مع المنتخب الأرجنتيني حيث سيواجه الإسبان مجددا، يواجه لاعبي برشلونة ولاعبي ريال مدريد في المباراة النهائية الأحد المقبل. حكم المباراة يأذن باستمرار اللعب وبعدها يصفر نهاية هذه المباراة، وبعدها على طول سنشاهد سكاروني وهو يبكي. نعم يبكي كثيرا من الفرح ويبكي من الحسرة ومن الأسف. المدرب سكاروني الذي يقود منتخب بلاده دخل الشوط الثاني بسبع أرواح. كرة القدم فيها جزئيات قلت لكم، الشراسة والشغف والإرادة والعزيمة والإصرار زائد المهارة والموهبة والتكتيك والفنيات. آخر الأنفاس وآخر اللحظات بعد الحكم سيصفر نهاية التسعين دقيقة بالأكثر من مئة دقيقة، نهايتها بتفوق الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. إنجلترا ستواجه فرنسا في المباراة الترتيبية والأرجنتين ستواجه إسبانيا في المباراة النهائية. هاي كرة أخرى ولعبة أخرى، ليو ميسي استلم الكرة، الحكم سيصفر والكرة عند ليو ميسي. ليو ميسي من أمام إزري كونسا، ميسي مازال محتبط بالكرة، إليوت أندرسون يتفوق، الحكم يقول العب يرسلها بعيد أندرسون للأمام. وين دخلت راشفورد ودخلت توني في وقت لا تحتاج فيها لا لراشفورد ولا لتوني، تحتاج إلى معجزة يا توخيل لكي تعود في هذه المباراة. الكرة من هنا لصالح ماركي يلعبها في الخلف، الكرة الأخيرة لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي ترسل بعيدة من هنالك. وينو توني؟ الكرة ما زال، حكم لم يصفر بعد. إنزو فرنانديز يرسل الكرة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، الحكم ما زال لم يصفر. 10 دقائق و30 ثانية بعدها سيصفر بعد هذا التماس. الأرجنتين بجدارة وباستحقاق لعبوا المباراة كما أرادوا، اندفاع وشراسة وقوة وتدخلات خرجوا الإنجليز من المباراة، وبعدين دخلوا في الشوط الثاني وفعلوا المستحيل. نعم فعلوا، عدلوا النتيجة وسجلوا هدفا ثانيا، هدفين رائعتين رائعين من تمريرتين حاسمتين. الحكم ماذا ينتظر هنا؟ بيكفورد في آخر كرة يرسلها بعيدة بيكفورد. وينو توني؟ وينو توني بالرأس، خرج الكرة، ما زال الخطورة، الحارس يخرجها، يا يا هو يصفر خطأ لإيميليانو مارتينيز. الكرة والكاس واللقب لن يعود إلى إنجلترا، لن يعود إلى إنجلترا. الوقت 12 دقيقة لعبنا من الوقت بدل الضايع من عمر هذه المباراة. أرجنتينا في النهائي في مواجهة إسبانيا، إنجلترا في المباراة النهائي الصغير في مواجهة فرنسا من أجل المركز الثالث. نعم إنجلترا بلغت المباراة النصف النهائية 4 مرات فازت مرة واحدة، ولكن الأرجنتين بلغ النهائي 7 مرات، فاز 3 وخسر 3. فرحة كبيرة، من حقهم أن يفرحوا ومن حق القائد ميسي أن يفرح بهكذا الشكل. ميسي مثل ما لم نشاهده من قبل يفعلها ويقود منتخب بلاده إلى النهائي. شكرا لكم، أنتم من خير. أعطيهم نسكروني ويبكي بعد أن زفر من ميسي.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: تخص.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

وما تقوليش مشات لحنينة وخلاتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحاتني ما خلت وصايا ولا قبل ودعاتني وتفكرت آخر مرة حد ناطني قالت ما تخلينيش جاوبت ما تبكيش

0: الان فرصتهم الحقيقه، ما تصورش فرنسا بشكون سيء بهكذا سوء في الشوط الثاني. الان فرصتهم، الان القاضيه، الان الكاو، الان قتل المباراه وقتل الايميناتوريا، يعني التصفيات كما يقول اسبان. تمشي كره لمين؟ وينه لمين؟ واحدة واثنين، لمين بالاثنين، رب عليهم السن جديد، والكره وين؟ خطا ضد لامين يامال. 19 سنه ربح كل شيء، مازالوا شامبيونز ليج الاذنين يسحبها من وثنها إلى برشلونة.
1: باراغواي هدف التقدم في مرمى الألمان، سيطر زي ما انت عايز واستحوذ زي ما انت عايز، لكن الرغبة الهجومية والنجاعة الهجومية

حلوة حلوة الكرة، ركنية أبعدها نوير، كان فيرسي في طريقه لبناء الهجمة، اتقطعت الكرة بشكل رائع الحقيقة من اللاعب ألونسو إلى كاثيرس ثم الميرون اللي عمل كرة بشكل رائع خلف الدفاع الألماني عشان يأتي اللاعب المميز جالاريسا اللي سجل في مرمى تركيا هدف الانتصار الوحيد للباراغواي في هذه البطولة، ويأتي إنسيسو بضربة رأس صعبة جدا على الحارس مانويل نوير من عند نقطة البنالتي يضربها في الأرض، تضرب في الأرض وتدخل على يمين حارس المرمى. منتخب الألماني يريد الخروج سريعا بعد الأداء الغير مقنع طوال الدقائق الأربعين قبل أن يسجل منتخب باراغواي، ويعني من يمكن الهجمة يعني الثانية ليهم في المباراة أمامية المرة دي. الكرات السريعة مانويل نوير، نوير يلعبها إلى كيمش، الموقف المطب الصعب، برازيل رجعت أمام اليابان وفازت بعد ما تقدم المنتخب الياباني بهدف في الشوط الأول، رجع وسجل طبعا كازيميرو كان سجل هدف الفوز جابرييل مارتينيلي في الوقت القاتل للبرازيل. أمامية على طول المرة دي، تحضير كرات الأمامية لكن تعود مرة ثانية، مباراة هتاخد شكل آخر ومنحنى آخر. بص أمامنا هو، بص ألمانيا شفت كم تمريرة لكن شوف التسديدات 3-3 الباراغواي 2، لأن كان هناك كرة ألونسو في بداية المباراة اللي شالها مانويل نوير. ألمانيا تسيطر تستحوذ لكن بلا خطورة وبلا أنياب، ومنتخب باراغواي اللي بقول لحضراتكم إيه يعني مقفلها مقفل تماما تمركز الكتلة اللي معمول أمامنا هو، يقلش الميرون خطرة جدا، الكرة البالونية العالية الصراع في الكرة العالية أنداب والصراع، ولكن تدخل رائع من جانب كانالي، كرة التانية فين؟ وحشة وحشة وبعيدة إلى خارج الملعب من كيمش. مش اعتقد بص بص بص التحرك الاوفر رابت عمل حلو قوي، والعرضيه من جانب اللاعب ماتياس جالاريسا، فين الرقابه الدفاعيه؟ فين التمركز حتى من لاعبي وسط الملعب هنا؟ وبراون سابه يلعب براحه قوي ومفيش رقابه لا من بافلوفيتش ولا ماتشا، وايضا التمركز من قلبي الدفاع تاوا رودجر والمشكله الالمانيه المتفاقمه الحقيقه واللي ظهرت بقوه خلال مشوار البطوله، لان كوت ديفوار تعبوا الالمان كثيرا في لقائهم لولا ايه لولا اونداف في تلك المباراة. فيرتس لكن لسه 5 دقائق قطب ضائع، مرة تانية هنا محاولة أنداف، ركلة ركنية رابعة للألمان، 4-2 في ركنية، ولكن تقدم الباراغواي عن طريق اللاعب إنسيسو بضربة رأسية مش مهنيين حقيقة، يعني جوستافو جوميز مش مهنيين الألمان، وكانالي وألونسو وكاثيرس والكتلة الدفاعية المنخفضة المحكمة في هذه المباراة والاستثمار للغلطة والفرصة وتسجيل هدف جميل لمنتخب باراغواي. 1-0 حتى الآن في اللقاء، على طول ملعوبة كيمش، كرة راسية إبعاد من جانب اللاعب جالاريسا، أمامنا هو المميز جدا، تعود مرة ثانية أدي صانية. بص يا جماعة الروح، بص الروح العالية، بص الروح العالية والإصرار الألمان اللي لسه حتى الآن لسه بيلعبوا بنفس الوتيرة اللي بيلعبوا بيها وبنفس الريتم والإيقاع اللي بيلعبوا بيه منذ بداية المباراة. كيمش حلوة المباراة لما سجل منتخب باراغواي، يرفع من حرارة ونشوف بقى هل يستفزوا الألمان ويطلع الألمان ما لديهم في جعبتهم من إمكانيات وقدرات غير ظهرة حتى الآن. فيرس تمريرة المرة دي، أدي ميتشا ميتشا ميتشا، أول كرة أول كرة تطلع خطيرة على المرمى أمامنا هو ميتشا، لأن كان فيها سرعة وأوجدوا المساحة والتزيد لكن ترتطم في الدفاع وتتحول لركلة ركنية 5. بص أمامنا ده كانالي، بص تضرب فين تروح فين، كانت ممكن قوي تضرب ويبقى في الشباك، يعني ضمن الأهداف العكسية اللي سجلت حتى الآن في هذه البطولة، 12 هدف عكسي من ال 220 مباراة اللي سجلوا حتى الآن في البطولة. مرة تانية هنا كيمش، كرة رأسية المنتخب الألماني، كرة تانية مهمة سانية، ضغط الألمان في الوقت البدل الضائع للعودة للقاء، رأسية هافرس ترجع إلى كيمش، كيمش زاوية صعبة يا كيمش، زاوية صعبة لكن إيه الألمان وصلوا مرتين أهو، كرة ميتشا وكرة اللعب أمامنا هو كيمش، أمامية كرة سريعة وادي أمامنا على طول إنسيسو، والله بيلعبوا والله بيلعبوا، قلت لحضراتكم لم يظهروا أي قدرات هجومية لكن فجأة يظهر المارد أمامنا هنا ويسجل من خلال هجمة سريعة، مرة ثانية انطلاقة أنداف أنداف وهافرس أمامنا هنا، السقوط سقوط هافرس لكن راية وتسلل راية وتسلل راية وتسلل، قالها نجل زمان باراغواي منافس غير مريح، عندهم لاعبين متميزين وقوة جسمانية ونحتاج تقديم أفضل ما لدي

0: مكاننا للفوز وكل الامور ستكون جيده. وزي ما بيقول عند الخساره يبقى الحديث كتير قوي عن يعني المشاكل والعيوب وهذه الامور بعد الخساره اللي كانت امام الاكوادور بنتيجه 1-2. ثلاث دقائق مضوا من الخمسه الوقت بدل الضائع والتقدم باراغواي عن طريق اللاعب خوليو سيسو. شوف يعني يمكن اقصر اللاعبين في الملعب 168 سم لكن سجل بضربه راسيه. انسيسو الميرون بادوار هجوميه بيرتدوا كمان الادوار الدفاعيه. يبقى جابير افيلوس امامه رقم 21 بيلعب في الديبندينت الارجنتين. كيفش يفتح على طول الى ساني في هذا الجانب جانب اليمين لكن الونسو لغيه تماما. الونسو وجالاريسا امامنا بياتي للدعم. بص امامنا الحلول الفرديه النهارده الحقيقه الالمان مش قادرين يوجدوا حلول ولكن شفنا كره من اللاعب ماتشا وشفنا الكره كانت اللي ايضا من جانب كيمش يعني كانت الكرات الابرز وكره تطلع الى خارج الملعب الى ركله ركنيه جديده. ساني يعاني يعني معاناه مش قادر يوجد لنفسه المساحة اللي يعني توصل منتخب بلاده إلى تسجيل التعادل للوقت المتبقي. هل يسجل الألمان الركنية؟ انتقادات بعد الفوز العريض على كورساوا 7-1 بعد الألمانيا رجعة وبقوة ولكن فوز صعب كان على كوت ديفوار ثم الخسارة من الإكوادور وصدرت دمر وكان صدرت المجموعة يمكن ده كان سبب لكن النهاردة هو المبررات اللي يعني مش واجدين حلول ليها حتى الآن. هذا الأداء ركلة ركنية يلعبها اللاعب براون يلعب ركلة ركنية العالية لكن حارس المرمى عملاق. حارس المرمى أمامنا أورلاندو جيل 198 سنتي يطلع ويمسك ركلة ركنية يعني صريحة ما فيهاش مكر حقيقة. لعبت عالية جت للحارس أمامنا يبدأ الهجمة المرتدة كيمش وإنسيسو لكن خبرة كيمش المرة دي تلعب دور مهم في اللقطة. ميتشا خطفوه باراجواي خطفت الألمان في هجمة كانت تبقى مرتدة للألمان هم اللي عملوا الهجمة وهم اللي سجلوا هدف اللقاء الوحيد عن طريق خوليو إنسيسو من العرضية الجميلة اللي اتعملت من جانب اللاعب جالاريسا. الضغط الألماني في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول كيمش مرة تانية كرة في العمق لكن مقطوعة إنسيسو على طول وينهي جلال جيد حكم اللقاء المغربي. شوط اللقاء الأول هنا في بوسطن دور 32 تقدم باراجواي على ألمانيا بهدف قبل لا شيء عن طريق إنسيسو. ألمانيا تسيطر ولكن دون إيجابية والباراجواي بإيجابية تسجل هدف في اللقاء الواحد. عودة إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني بعد قليل. إلى اللقاء.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثانية هنا في بوسطن، دور 32 كأس العالم 2026، مباراة المقامة في هذا الملعب، والانتهى شوطها الأول بتقدم منتخب باراغواي بهدف مقابل لا شيء على منتخب ألمانيا. شوط أول حقيقة، هل الغرور، هل هو البطء لدى المنتخب الألماني؟ في الحقيقة استحوذ 79%، لكن خسر 71% من الثنائيات أمام منتخب منظم جدا الحقيقة، منتخب الباراغواي وصل يعني دفاع كومباكت يعني متراجع منظم، وصل درجة ترهيب أحيانا، قوة في الالتحامات في الثنائيات، وجدوا صعوبة كبيرة جدا المنتخب الألماني اللي استقبل هدف في مرماه عن طريق اللاعب إنسيسو كان في الدقيقة 42، وتحسن أداء ألمانيا بعد كده الحقيقة، يعني كان في شوية حيوية كده، وكان في تزيدة من ميتشا، وأيضا كان هناك محاولة في اللحظات الأخيرة من جانب كيميش.